0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: المسلسل اليومي، رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل،
3: رجعت وحدك يا عادل،
2: وهجروك لولا،
3: وهجروك لولا،
2: بس يا ترى،
3: بس يا ترى،
2: كيف ممكن ترجع وتلمهن حوالي،
3: كيف ممكن ترجع
2: وتلمهن حوالي.
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج
0: فراس عباس.

0: خير خير يا منير، شو صار مع سمر؟ وين رأفت؟
1: سمر بالعناية، ورأفت عنده عملية والمشفى ما قصر.
0: وبنتي سلوى وينها؟ ماني شايفة.
1: بالغرفة مع سمر، أصرت تدخل لعندها.
2: المهم هلأ شو صار؟ ليش وصلت القصص للمشفى؟ عملت حادث شي؟ لك منذر احكي فهمنا.
3: لسه ما بنعرف شي، كل شي بنعرفه سمر كانت نايمة نوم عميق وحاولنا نصحيها وفشلنا.
0: شو يعني؟ ماتت؟
1: لا لا، سمر ما ماتت.
2: خديجة احكي شي، انت بتعرفي سبب نوم سمر؟
4: انا كتير بردانة. انا ما بعرف شي، ما بعرف شي.
2: طيب اهدي اهدي، هدي حالي، اهدي ولا تحكي شي.
5: خديجة
2: اهدي سلوى، اهدي.
5: خديجة شو عملتي بنتي؟ شو عملتي؟ بدك تموتي
1: يا انت؟ طولي بالك، طولي بالك يا سلوى. شو صار مع الدكتورة بالعناية؟ طميني عن سمر.
5: سمر بغيبوبة، بغيبوبة.
2: شو؟
5: بدك تقتل سمر؟
4: لا لا لا لا
5: بلا.
4: انا لا، سمر بخير، الأميرة بخير. انا ما قتلت الأميرة، لا انتوا غلطانين، انا حكيت لها حكاية الأميرة النائمة.
5: شو؟
4: يعني مولاتي يمكن تكون سمر مسحورة. أكيد لقيتها سمورة مسحورة.
1: خديجة أنت شو عم تحكي؟ فهميني شو عم تحكي؟ سحر شو؟ مين مولاتي؟ اصحي اصحي، بكفي بكفي، شو بكي؟
4: الأميرة ماتت؟ لا لا، سمورة مسحورة. الأميرة نايمة، الأميرة نايمة، جيبوا الأمير ليصحيها.
3: خديجة تعي معي، امشي امشي.
4: مولاتي مولاتي
5: روحي من هون.
4: انا رايحة مع الوزير، اذا بدك شي بعتيني قائد الحرس. ايه هيا يا وزير، هيا يا وزير.
1: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم.

0: احكي لي يا رأفت، أرجوك أرجوك يا دكتور احكي لي بصراحة. سمر ما صحيت من الغيبوبة؟
1: والله النتائج خطيرة وما بتطمن. سمر أخدت جرعة زايدة حبوب منومة.
0: شو؟ حبوب منومة؟ بس كيف هيك؟ ومنين اجت هالحبوب؟ أنا أحياناً باخذ حبوب منومة، بس شلون وصلت لسمر؟ شلون؟ أنا حاططها بمكان ما حدا بيعرفه.
1: على الأغلب خديجة هي اللي ورا هالشي.
0: خديجة؟
1: وأنا شامم ريحة جريمة.
0: شو؟
2: معقول؟ خديجة؟
0: جريمة؟
2: أنا ما كنت أتصور إنه يكون جواتها كل هذا الشر. دكتور رأفت، نحن لازم نبلغ الشرطة.
1: طبعاً أكيد. اتصلي بإدارة المشفى ليتصلوا بالشرطة والنيابة العامة.
0: فضيحة فضيحة ما كانت على البال. رأفت أرجوك، ممكن
1: يعني... أنا آسف يا منير، أنا مستحيل خون واجبي. يلا نوال روحي تصرفي.
0: لا حول ولا قوة.

0: أهلين وليد.
1: اسمعني أحمد، أنت لازم تجي فورا، في شي خطير صار.
0: خير؟ صاير شي لبابا؟ احكي وليد.
1: لك أبوك ما صار له شي، خديجة حاولت تقتل بنت أختك سمر.
0: خديجة؟
1: إيه؟
0: شو هالحكي، مستحيل.
1: والله بدك تصدق لك أحمد، الموضوع حتى أكبر من هيك. عطت حبوب منومة مشان تغطي علاقة غير شريفة مع منير. لك ومو بس هيك، طلع فيه علاقة بينه وبين واحد اسمه عواد من الضيعة.
0: عواد؟
1: إيه؟
0: أنا سمعان هالاسم من قبل.
1: قال كان خطيبة ومدري شو، وكان معه لما فات منير عليهم قام هرب.
0: طيب طيب أنا جاي حالا، بس بعد ما أجمع معلومات عن هذا اللي اسمه عواد.
1: وضروري تعرف شي عن عنوانه.
0: فهمت عليك، ما تاكل هم. يلا الله معك،
1: مع السلامة.

0: ادخل يا سطوف، أنا بانتظارك.
1: السلام عليكم، معناها جايب لي دفعة مدهنة.
0: أنا جايبك لأسألك سؤال.
1: ها؟
0: أنت بتعرف شخص اسمه عواد؟
1: عواد؟ طبعاً بعرفه، ما بعرف غيره. هذا من الضيعة وخطب خديجة وأنا رفضته.
0: وطبعاً عايش بالمدينة. أنت بتعرف عنوانه؟
1: ما بعرفه، بس بقدر جيبه. ها؟ لكن يعني يلي بدي أفهمه أنه أنت ليش مهتم بهالموضوع؟
0: هلأ جاوبني، خديجة ارتاحت من قرار رفضك لعواد؟
1: أقن ارتاحت ولا ما ارتاحت، أنا صاحب القرار، بقول إيه وبقول لا.
0: ايه طبعاً، أنت رجال وأب، معك حق، أنت صاحب القرار. المهم هلأ جيب لي عنوان عواد ضروري.
1: لهلأ أنا ما فهمت أنه ليش أنت مهتم بعواد؟
0: بس لأرجع من المدينة تعرف كل شيء.

0: شو منير؟ شو منير؟ اطلع فيني. شو رأفت؟ شو صار؟ ليش عم تهربوا من نزعتكم؟ شو صار؟
1: سمر شو؟ بخير يا رأفت، ما هيك؟ أكيد بخير. احكي أي شيء
2: بصراحة يا منير، بصراحة.
1: شو احكي؟
0: احكي قول شو.
2: سمر جسمها ما تحمل كمية الحبوب
0: شو؟
1: شو يعني؟
0: لا لا لا لا لا لا لا سمر لا لا لا
2: لا. أنا آسف يا سمر، بس الباقية بحياتك.
1: شو عم تحكي؟ منير قول هيك شيء.
0: خديجة هي السبب، خديجة هي السبب، وأنت منير، وأنت السبب، أنت بعد من قدامي هيك.
2: استني يا سلوى، يا سلوى استني، لا تجني سلوى، هدي حالك.
0: بعد هيك بدي أنت سرقتيها، أنت سرقتيها ولا أنت سرقتيها؟
1: أنا السبب أنا السبب يا سلوى، أنا السبب، عم أقول لك أنا السبب، أنا اللي جبت التب لكرمي، أنا اللي جبت عواد وعطيته مصاري وشغلته وظيفتي وعطيته 800,000 ليرة بالشهر، أنا اللي جبت التب لكرمي، أنا الحق علي.
0: أنت وياها مش مين، أنت وياها بعد هيك. خديجة أنت يا بنتي،
3: بنتك الأميرة؟ إما في أميرة؟ الأميرة؟ راحت عند ربا، باي. راحت سمر، راحت سمر.
2: الله يهديها لك يا سلوى، الله يهديها لك.

0: يا سلوى يا حبيبتي طولي بالك، انت مؤمنة بقضاء الله وقدره، والحزن ما بيرجع يلي راح.
1: بنتي وحيدة، بنتي وحيدة، مالي غيرها نوال، مالي غيرها. بتعرفي شو يعني مالي غيرها؟ بتعرفي شو يعني؟ بتعرفي؟ بتعرفي؟
2: هلا حسيتي بقيمة بنتك؟ وين كنتي لما هملتي بيتك وبنتك؟ وين كنتي؟ وأنا ياما نصحتك، ياما نصحتك وما كنتي تسمعي مني.
1: ما بدي نصايح رأفت، ما بدي نصايح، ما بدي. بنتي بنتي هلا أنا بنتي بنتي بنتي بنتي.
0: هاي إبري رح تهديها شوي.
1: ما بدي إبري، بعدين أول ما بدي إبري. بنتي بنتي بنتي بنتي.
3: سبحان الله، الأم بغرفة والمجرمة بغرفة، والبنت كانت ضحية وغادرت هالعالم. الناي الحزينة بيعزف نغمات الأسى والندم. آه يا زمان.
0: يا سلوى يا حبيبتي، انتي لساتك صبية صغيرة وقدامك العمر كله، يمكن تحبلي وتجيبي غيرها.
1: أعمل من منير. أصلاً منير هو السبب، منير هو السبب، هو اللي قتل بنتي، هو اللي قتل سمر، هو اللي قتلها، هو اللي قتلها.
3: حيوانات المفترسة عم تهاجم الإنسان.

0: وليد وليد لك وليد لوين رايح؟ شايفك ماشي وعم تحكي مع حالك.
1: حيوانات مفترسة عم تأكل الإنسان. بتصدق هالكلام لك أحمد؟
0: هلا أنا جاي من المشروع مشان اسمع ألغاز. فهمني شو اللي صاير.
1: سمر سمر سمر سمر بنت سلوى ماتت.
0: شو؟
1: أكيد أكيد في حيوان مفترس. حيوان مفترس أكلها.
0: تعال فوت معي وحاجتك حكي طالع نازل. حاجتك فلسفة يا.
1: أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. أنا رايح أنا رايح.
0: لك وليد وليد استنى. مشي وما رد علي. لأول مرة بشوف وليد بهيك حالة.

0: هذا كل شيء صار معي وبالتفصيل، وبتكون يعني بحالة طبيعية؟
1: بصراحة شي ما بيتصدق، ولو مالي متأكدة من صدق وليد كنت قلت هاد خيال كاتب.
0: وأنا كمان لما شفت اللي صاير وسمعت ما صدقت، قلت معقول يلي عم بيصير قدامي واقع؟ يعني يمكن إذا شفت هالشي بالسينما أو بشي مسلسل أو بشي مسرحية كنت أكيد رح أقول إنه هاد تمثيل ومستحيل يكون في هيك شي واقعي.
2: كنتم مع المسلسل اليومي
3: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور،
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد،
0: والمخرج فراس عباس.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: يجب أن أعود إلى بلدي.
1: الحاجة اليوم لأولئك الطاقات الموجودة في بلاد الاغتراب كبيرة جدا في بلدنا، ولكن ليس بالضرورة أن نقول له الآن ارجع، ونحن ما أعددنا له ما الظروف المناسبة حتى نستوعب هذه الطاقات.
0: كيف ممكن نميز بين الشاب الطموح في عنده طموح معين مهاجر من أجله، بين أنه واحد عم يهرب من الواقع؟
1: هل بالفعل الهروب هو الحل؟ هل أنا سأبدع إن هاجرت وإن تركت بلدي؟ أم أن الموضوع فقط رغبة في التخلص من المشاكل بأي طريقة؟ فأما الإنسان الآخر طموح كما وصفته، هذا الإنسان غالبا يعني هو متعود أنه يخطط، أن يبدع، أن يضع لنفسه خطة في المستقبل أنه ممكن أن يمر ببعض الصعوبات، بعض المشاكل يضع لها حلولا. فهذا الفرق بين الاثنين.
0: دائما يخيل إلى هذا الشاب أنه أنا بمجرد أنا ما طلعت مباشرة راح يتحسن دخلي وراح أصير مثل فلان ومثل
1: الأول. الذي رسم الخطة، الذي وضع القواعد، غالبا سيكون أمام فرصة، غالبا أقول، لأنه على فكرة من الممكن أن يضع الخطط وينتقل إلى البلد التي يريد أن يعيش فيها
0: ولا يستطيع تحقيق
1: شيء، كل شيء ما يحقق شيء. هل الوطنية أو حب الوطن لابد أن يترافق في البقاء جغرافيا في هذه البقعة التي نشأنا فيها، أم أن الوطن هو شيء شعور ننقله من مكان إلى مكان آخر؟
0: بودكاست طريق. الهجرة أصبحت حلما لكثير من الشباب. من الممكن أن تكون بحثا عن فرصة أفضل، بحثا عن فرصة عمل، أو هروبا من واقع صعب. لكن السؤال، هل من الممكن أن تكون بداية جديدة أم أنها ضياع من نوع آخر؟ لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف معي هنا في الاستوديو الدكتور حذيفة الحاج يونس. مرحبا دكتور.
1: حياكم الله وبارك بكم وبالسادة المتابعين.
0: إذن دكتور، ما هي الأسباب التي تدفع حقيقة يعني الشباب للهجرة؟
1: الحقيقة هنالك أسباب عديدة، يعني ليس سببا واحدا. السبب الأول مثلا ضعف فرص العمل. الشاب يتخرج ولا يجد فرصة لعمله، فيرغب في أن يهاجر، أن يذهب إلى بلد آخر حتى يجد فيه عملا. أحيانا ليس ضعف فرص العمل، ممكن يكون في عمل ولكن ضعف الدخل، يعني الأعباء كثيرة. ربما هذا الشاب عنده إيجار للمنزل، ربما عنده عائلة، ربما عنده أسرة يريد أن يعيلها، أن يعتني بها، فلذلك يفكر بالهجرة. أيضا من الأسباب والتي عانينا حقيقة منها نحن في بلدنا الحبيب سوريا، البحث عن الأمن والاستقرار.
0: نعم.
1: عندما يجد نفسه أنه المكان الذي فيه يتعرض فيه للظلم والقهر والقتل والتشريد، فيبحث عن مكان آمن، وهذا ما دفع الكثير من أهلنا وإخواننا وأصحابنا أن يتركوا بلدهم الحبيب سوريا ويهاجروا إلى بلد آخر. أيضا قد يكون هنالك سبب، وهو البحث عن التعليم. شاب انتهى من المرحلة الثانوية ويريد أن يطور نفسه أكثر، أن يدخل في جامعات عريقة مثلا، فيحب أن يخرج إلى بلد ما. أيضا من الأسباب الرغبة في الاكتشاف، يعني بعض الناس عندهم هواية يحب السفر، البعض على العكس تماما يحب أن يبقى في مكانه في بلده.

0: ونحن ما لا نضع ولا نحل المشاكل التي يمر بها هذا الإنسان. وعلى العكس أيضا ليس بإمكاننا أن نقول لإنسان يعاني من مشاكل اهرب من مشاكلك، اخرج إلى هذا البلد. نعم. على فكرة كثير من الشباب ربما أخذ بنصيحة صديق له كان يشرح له أنا أعاني من مشكلة ما، من قضية ما، يقول له اخرج من هذا البلد، فيسمع لهذه النصيحة ويخرج ويقع في مشكلة كبيرة، لأنه في كثير من الناس يظنون أنهم بخروجهم يتخلصون من مشاكلهم، لكن في الحقيقة هم يأخذون هذه المشاكل وينقلونها إلى المكان الذي يذهبون إليه.
1: نعم دكتور، في كمان نقطة أنه يعني موضوع الهجرة أساسا مجتمع أثر بشكل أو بآخر بأذهان الناس بهاي الفكرة تحديدا، فكرة الهجرة. يقول لك دائما البلد الفلاني في فرص دائما موجودة، أو البلد الفلاني، ما بدي أذكر أسماء بلدان، فدائما يخيل إلى هذا الشاب أنه أنا بمجرد بيكون ممكن عنده يعني شغل وأموره ماشي تمام وكذا، لكن يخيل أنه بمجرد أنا ما طلعت مباشرة راح يتحسن دخلي وراح أصير مثل فلان ومثل مثل علان. كمان النظر إلى يعني المستوى اللي عم يعيشوه الآخرين ممكن كمان يأثر بحياة أو بطريقة تفكير هؤلاء الشباب بموضوع الهجرة.
0: تماما أخي الكريم، الحقيقة لا ينبغي أن مثلا نسأل عن الهجرة في هذا السؤال، وإنما عن الدافع والخطة. يعني هنالك صنفين، صنف من الشباب عنده خطة يرسمها، هو درس مثلا على سبيل المثال تعلم مهارة من المهارات، أتقن عملا من الأعمال، وضع خطة وقال أنا سأكون وأفعل وكل شيء عندما أهاجر وعندما أصل إلى المكان الذي أريده. على النقيض الطرف الثاني ما عنده أي خطة، هو فقط
1: يهاجر لمجرد الهجرة.
0: نعم، هو الخطة اللي عنده أنه يهاجر، هاي خطته. ما الذي أريد أن أفعله عندما أكون في هذه البلد؟ فالأول الذي رسم الخطة، الذي وضع القواعد، غالبا سيكون أمام فرصة، غالبا أقول، لأنه على فكرة من الممكن أن يضع الخطط وينتقل إلى البلد التي يريد أن يعيش فيها
1: ولا يستطيع تحقيق
0: كل شيء، ما يحقق شيء. طبعا هذا قليل، الغالب إذا الإنسان كان دارس ومخطط فغالبا سينجح. أما الآخر فهو غالبا أمام هزيمة وفشل في هذه الهجرة غالبا. وربما أيضا ربما هذا الإنسان الذي لم يرسم خطة ربما يبدع، ولكن هذا نسبته قليلة.
1: إذن هون فينا دكتور نسأل سؤال، أنه كيف ممكن نميز بين الشاب الطموح، في عنده طموح معين مهاجر من أجله، بين أنه واحد عم يهرب من الواقع؟ ممكن ما يكون حتى واقع نفسه بذاته عمله أو كذا، ممكن واقع محيط، خدمات ما أنا كويسة، بيئة ما أنها مساعدته كثير يستقر نفسيا إلى ما هنالك، فبيهرب من هذا الواقع بيروح بيهاجر.
0: تمام، الضابط في هذا الأمر أنه الإنسان ينظر يعني بتجرد للحال الذي هو عليه، يستشير ويستخير، هل بالفعل الهروب هو الحل؟ هل أنا سأبدع إن هاجرت وإن تركت بلدي؟ أم أن الموضوع فقط رغبة في التخلص من المشاكل بأي طريقة؟ فأما الإنسان الآخر الذي طموح كما وصفته، هذا الإنسان غالبا يعني هو متعود أنه يخطط، أن يبدع، أن يضع لنفسه خطة في المستقبل أنه ممكن أن يمر ببعض الصعوبات، بعض المشاكل، يضع لها حلولا. فهذا الفرق بين الاثنين.
1: دكتور، لما نشوف نحن أو نستذكر الأحداث اللي مرت بالسوريين ونسبة الهجرة الكبيرة الضخمة جدا، الناس اللي تهجرت من بيوتها قصرا أو حتى الناس اللي طلعت بشكل طوعي، لكن هل هذا الأمر جديد على المسلمين؟ صار مثل هيك أحداث تاريخيا؟
0: نعم بالطبع، أعظم أحداث التاريخ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتخذ هذا القرار لم يكن ترفا، يعني النبي ما حب ينتقل من مكان لمكان، يعني من بيئة لبيئة، لأنه هنا الطقس يختلف.
1: كان متعلق جدا بمكة،
0: متعلق جدا النبي عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان فقط أنه لمجرد الانتقال كان انتقل من زمان، كان خرج من السنة الأولى من بعثته، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة بعد الاضطهاد والتعذيب، ولكن أتى

0: هذه الهجرة بعد سنوات طويلة، بعد تخطيط من النبي عليه الصلاة والسلام، بعد رسم للخطة ما بينه وبين الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هم سبقوه ثم بعد ذلك اتباعا وراء بعض، حتى وصل الأمر إلى هجرته صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الأمر ما كان نوع من الترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان شيء مخطط له، لا كما يظن البعض أنه ممكن الهجرة فقط لأني لا تكون عندي رسالة كما كانت عندهم. مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، لعلنا نسمع كثيرا بهذا الاسم، شاب وسيم جميل غني من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، عندما دخل إلى الإسلام تخلى عن كل شيء، تخلى عن ماله، تخلى عن كل شيء، وليس فقط عن ماله ومتاعه ومنزله، بل حتى عن أرضه. انتدبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب صغير أن يذهب كأول سفير للمسلمين إلى المدينة المنورة، وذهب وأبدع في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هل كان ذهابه فقط لمجرد نزهة مثلا؟ لا،
1: في رسالة،
0: كان في رسالة عنده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا نقول نحن للشباب، إذا كان عندك رسالة تمام ووضعت خطة وكان الوضع غير مناسب في المكان الذي أنت فيه، فلا مانع حينها أن تخطو هذه الخطوة بعد أن تستشير وتستخير الله سبحانه وتعالى.
1: طيب إذا بدنا نأخذ دروس من هاي الهجرة اللي صارت يعني بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، شو ممكن الواحد يستفيد منها كشخص ترك وطنه؟ ويعني ما في أصعب من ترك الوطن بالنهاية.
0: دروس الهجرة كثيرة جدا، لعل من أبرزها أولا تحديد الهدف. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا منذ قليل، لماذا خرج؟ للانتقال بالمسلمين من المرحلة التي كانوا فيها، المرحلة المكية، إلى مرحلة الدولة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد لهذه الدولة من بيعة العقبة الأولى ثم العقبة الثانية، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة المنورة، لأنه بدأ برسالة كان يرسم لها، وهي إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وكانت هي النواة التي توسع منها الإسلام، وصل إلى المشرق والمغرب، وصل إلى أراض ما الإنسان في بدايات لا يظن أبدا أنه هؤلاء المسلمين الذين كانوا يعيشون في هذه البقعة الضيقة سيصلون إلى هذا المكان. فسبحان الله، هذا أولا تحديد الهدف، ثانيا تضحية. ربما يعني إذا كان الهدف الذي لك هدف سامي جدا، لابد أن تضحي لأجله، كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بأرضه كما قلت منذ قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان متعلقا بمكة، لما هاجر قال والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت منك أبدا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي متعلق بهذه الأرض، هل هو فقط؟ لا، حتى صحابته رضي الله عنهم، صهيب الرومي لما أراد أن يسافر، أن يهاجر، أوقفه قومه عند حدود مكة، قالوا له لقد أتيت إلينا صعلوكا حقيرا، فيعني أعطيناك المال وصار عندك مال وصرت أنت صهيب الذي أنت عليه الآن، فكيف، هل تحسب أننا سندعك تخرج بهذه البساطة؟ قال لهم: أرأيتم لو أعطيتكم مالي، أرأيتم لو وهبتكم كل ما أملك، هل تتركوني أذهب؟ انظر إلى هذه التضحية. قالوا نعم. فرضي الله عنه وأرضاه، فيعني حمل ما يملك وأعطاهم إياه، أعطاهم إياه وضحى بكل شيء وخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام، شوف جبر الخواطر، عندما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى مسامعه أن صهيب فعل هذا الفعل، ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع يا صهيب. فإذا ضحوا لأجل ذلك. إذا ثانيا لابد من التضحية، ثالثا التخطيط. النبي عليه الصلاة والسلام كان الطريق أمامه لسه طويل في تبليغ الدعوة، وكان يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه حتما، يعني لن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ببساطة كان بإمكانه أن يخرج في وضح النهار أمام كل الناس، والنبي يملك هذه الشجاعة، وأكثر من عمر رضي الله عنه، ما وقف من أراد أن تثقله أمه فليلحق به. النبي أشجع منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعلم أمته أن يأخذوا بالأسباب. فسلك طريقا وعرا، ذهب جنوبا ثم جلس في الغار كم يوم؟ 3 أيام تخيل، ومشركين وصلوا إلى باب الغار، وأبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فتخيل هذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم، وكيف يعلم أمته أن تأخذ بالأسباب. عندما تريد أن تهاجر لابد أن تأخذ بالأسباب، أن تدرس كل الخيارات ثم تنطلق بعد ذلك. إذن التخطيط في المرحلة الثالثة. في المرحلة الرابعة الصحبة. الصحبة، النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني
1: الفرح، ما أختار أي صاحب يعني،
0: مشخ أي صاحب. ابن عطاء الله يقول لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فالموضوع الصحبة أمر خطير جدا يعني، ومهم جدا.
1: ليش برأيك الواحد لازم بموضوع الهجرة إذا كان في صاحب ينتقي يعني الصاحب بدقة؟
0: لأن الصاحب كما نقول نحن ساحب.
1: نعم،
0: الصاحب إما يسحبك للخير أو يسحبك
1: للشر، ممكن يشد من عزيمتك بلحظة أنت يعني.
0: تماما تماما. يعني اليوم كثير من الشباب يقول لك لا هذا الإنسان طيوب، بس بيضحكنا كثير بشو اسمه، ولا ينظر إلى أنه هل هذا الإنسان صالح، إلى أين سيأخذ. لا، أنا قوي الشخصية ولا يمكن أن يؤثر بي هذا الرجل، وهذا غلط كبير. لا، ممكن يؤثر بك، الإنسان يعني بشر، نحن نتأثر بالآخرين
1: بالنهاية. يعني طريق الهجرة شفنا كثير من السوريين عانوا منه كثير، كان جدا صعب في البحار والغابات وفي وحوش وفي كثير كانت عقبات. فإذا فعلا ما كان في صاحب يشد من عزيمتك ويضل يعني بلحظة من اللحظات بعد الله سبحانه وتعالى يكون سند إليك يعني، فبيكون فعلا الرحلة شاقة وصعبة.
0: تمام. إذا عملت استقراء اليوم وجمعت كثير من الشباب، من أبرز الأمور اللي بيعانيها الشباب اليوم في المغترب في بلاد المهجر، عدم وجود الصحبة الصالحة، قلة الوجود، حتى ما أقول عدم وجود، قلة قليلة. من هذا الذي يأخذ بك ويدلك على طريق الصواب، يذهب بك إلى المسجد، ينصحك في الله سبحانه وتعالى؟ قليل. لهيك الإنسان، نحن لا نبحث عن الصاحب في هذا المكان، فربما نصطدم بأصحاب سبحان الله، يكون إنسان في حال عالية ثم ينحدر.
1: هي الفكرة اللي مرة سيدنا عمر أتوقع ذكرها لأحد الرجال، أنه يكشف عن معادن الرجال كيف، فسأله أنه صاحبته بسفر معين لحتى تكشف عن معدن وتعرف هل هو رجل أم لا. فأتوقع يعني يمكن كمان هذا الطريق، طريق الهجرة هذا، في أشخاص ممكن نكون ظانين أنه يعني صادقين معنا صالحين كذا، نكتشف العكس
0: تماما. لهيك كانوا يقولون السفر يسفر عن، لماذا سمي السفر سفرا؟ قال لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف عن أخلاق الرجال. فأنا إذا إنسان لا أعرفه ولم أختبره وما بعرف ما هي صفاته، وما بقيت معه مدة من الزمن، شفته بحال الشدة وبحال الرخاء، فلا يمكن أن أتخذه صديقا لي أو صاحبا لي في رحلتي التي أريد أن يعني أذهب إليها. إذن موضوع الصحبة موضوع مهم. بعد تحديد الهدف والتخطيط والتضحية والصحبة، اختيار الصاحب، لابد أن نبحث عن الرسالة التي سنحملها في هذه الهجرة، في هذا الانتقال من واقعنا إلى واقع مختلف تماما. ما هي رسالتنا؟ كيف كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته؟ بناء الدولة والانتقال من الإسلام من مرحلة ضيقة في مكة المكرمة إلى مرحلة واسعة جدا وصلت إلى أقصى بقاع الأرض. هذه كانت رسالته. أما إذا كنا لا نحمل رسالة، ما الذي نريده من هجرتنا؟ ما الذي نرسم له؟ هل نحقق النفع لأنفسنا إن انتقلنا إلى هذا المكان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فأنا كيف سأقدم النفع لنفسي؟ كيف سأقدم النفع للآخرين؟ وكيف سأرضي الله سبحانه وتعالى في هذه الهجرة؟ لابد أن نسأل هذه الأسئلة الثلاثة. إذا كنا نحن ما حاطين هذه الأسئلة في الحسبان، فهذه الهجرة ليست ذات معنى، وربما تكون انتكاسة قوية يمر بها الإنسان. فيعني هي الهجرة هو باب جديد يفتح، هي شخصية جديدة لك تماما تنفتح عليها عندما تصبح في هذا البلد الآخر.
1: بيستحضرني هون سؤال دكتور. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع فاتح لمكة، ويعني فتح كان عظيم جدا واستقرار كبير، لكن ما استقر بمكة، رجع على البلد اللي يعني آوته بعد ما طردوا أهله ونصرته وشكلت له هذيك الحالة من الاستقرار. طيب ما بيحق لهذا الشاب اللي هاجر ويعني وراح على البلد اللي فعلا أمن له العيش الكريمة وأمن له الأمان اللي كان فاقده، أنه يجي والله زيارة على وطنه ويعني ينبسط فيها الشر زمان ويكون سعيد بي، يعني لو حكينا عن دمشق مثلا بفتحها من أول وجديد والنصر اللي صار فيها، وبعدين يرجع على البلد اللي يعني هاجر إليها مثل ما صار مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
0: سؤال جميل جدا، الله يحفظك ويبارك فيك. القضية أنه الانتقال إلى بلد آخر، أو خلينا نقول نحن في عنا نوعا ما التباس في مفهوم الوطنية، هل الوطنية أو حب الوطن لابد أن يترافق في بالبقاء جغرافيا في هذه البقعة التي نشأنا فيها، أم أن الوطن هو شيء شعور ننقله من مكان إلى مكان آخر؟ الحقيقة الوطن ممكن أنت تكون ببلد آخر لكنه يعيش في قلبك، ممكن تكون أنت في بلد أوروبي ولكنك تنفع وطنك وبلدك أكثر من نفعك في حال كنت موجود في البلد الذي أنت فيه. فهذا الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج وانتقل إلى المدينة المنورة، هذا لا يلغي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الأرض التي نشأ فيها أبدا. فالانتقال من بقعة جغرافية إلى بقعة جغرافية أخرى لأجل رسالة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى المدينة أقول كما قلت لك منذ قليل طرفا أو لمجرد النزهة صلى الله عليه وسلم، إنما كانت هنالك دولة تنشأ، وكان في مخطط النبي عليه الصلاة والسلام يسير عليه مع صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان الموقع الجغرافي للمدينة المنورة يناسب أن يبقى فيها في تلك الفترة. ولكن هل يعني وطن أو مكة التي نشأ فيها خرجت من قلبه؟ أبدا. وكذلك أي إنسان يخرج خارج بلده إن كان صاحب رسالة، فهذا لا يمكن أن نشكك في وطنيته في حبه لوطنه. والحقيقة يعني التاريخ الإسلامي مليء بقصص أولئك الذين ذهبوا وهاجروا لأجل رسالة، لأجل الدين على سبيل المثال، لأجل شيء يقدمونه لأنفسهم أو لمجتمعاتهم. سيدنا موسى عليه السلام على سبيل المثال خرج ليطلب العلم في رحلته مع الخضر، والقصة إلى الآن نحن نقرأها ونتلوها ونستمع إليها ونستحضر أن طالب العلم لا مانع من أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر ويدخل البحار وربما يطير في الجو، لكن ما طاره النواتة عليه السلام. كذلك في سير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في يعني في المدينة أو في مكة، وهذا الحديث رواه عبد الله ابن أنيس، فأراد أن يتأكد من الحديث. كيف يتأكد وهذا الرجل موجود أين؟ في الشام. حديث واحد، يحشر أو يحشر الله تعالى الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا إلى كمالة الحديث، فهو يريد أن يتأكد من الحديث. يقول فابتعت بعيرا، اشترى بعير، ورحلت شهرا حتى وصل إلى باب عبد الله بن أنيس، وطرق الباب، كان في بواب، فخرج قال من في الباب؟ سأل عبد الله، قال جابر، قال ابن عبد الله، قال نعم، قال أدخله، فعانقه فقال إني سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وخشيت أن أموت أنا أو تموت أنت قبل أن أتأكد منه، سمعت منه صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة إلى آخر الحديث. تخيل حديث واحد. الإمام البخاري ارجع إلى رحلته في طلب الحديث، الإمام مسلم هاجر مرة إلى بغداد إلى العراق حتى يسمع من عبد الله بن مسلمة، وذهب إلى خراسان حتى يسمع من ابن رهويه، وأيضا ذهب إلى مرو، ثم بعد ذلك إلى الحجاز، ثم بعد ذلك رحل إلى بغداد مرات عديدة. تخيل هذه الرحلة كلها من أجل ماذا؟ من أجل الحديث النبوي. الإمام الشافعي ولد في غزة في عام 150 هجرة طبعا، ثم بعد ذلك انتقل إلى مكة، ثم بعد ذلك سمع بالإمام مالك وحفظ الموطأ وعمره 10 سنوات.
1: الله أكبر.
0: يعني انتقل من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك العراق أو اليمن، ثم بعد ذلك انتقل إلى العراق وجالس محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تلميذ الإمام أبي حنيفة، ثم بعد ذلك يعني عاد، والرحلة حتى انتهت به المسيرة أين؟ في مصر، وبها كان عند الفقه الجديد أو المذهب الجديد عند الإمام الشافعي، وتوفي فيها رضي الله عنه وأرضاه. وغيره الكثير الكثير من أهل العلم الذين رحلوا وهاجروا لأجل هذا الهدف السامي، لأجل رسالة كانوا يعتقدونها.
1: أخيرا دكتور، قبل الختام، هل يجب أن أعود إلى بلدي؟
0: يعني هذا السؤال ممتاز جدا بالنسبة للإخوة الذين يعيشون في بلاد الاغتراب اليوم، هل يجب أن أعود؟ لا، ليس بالضرورة في الوقت الحالي. نعم، الحاجة اليوم لأولئك الطاقات الموجودة في بلاد الاغتراب كبيرة جدا في بلدنا، ولكن ليس بالضرورة أن نقول له الآن ارجع، ونحن ما أعددنا له ما الظروف المناسبة حتى نستوعب هذه الطاقات. حتى ربما هو في مكانه الذي هو عليه يخدم بلده ووطنه من من من مكان إقامته أكثر من وجوده على أرض البلد. ممكن نستفيد من خبراته عن بعد، ممكن يعمل دورة تعليمية لرفع المستوى التعليمي في المؤسسات التربوية التي نعيش بها. هذا كله بالإمكان أن يكون حتى وإن كان يجلس في البلد الذي هو مغترب فيه. المهم ألا ينقطع ذلك الحبل ما بين الإنسان وبين وطنه، والمهم أن يكون هنالك مخطط أني سأعود إلى البلد، يعني يكون في نية حتى وإن مات في بلد الاغتراب، لأن إن لم نحتاج له سنحتاج إلى أولاده. يعني يخشى أنه هؤلاء الأولاد في المستقبل أنه يضيعوا إذا ما كان أدمن كان سبحان الله الوالد والوالدة يعني أسسوا على أولادهم على التربية الصحيحة السليمة. طيب ربما أولاد أولادهم، فنحن بحاجة ولو في المستقبل القريب أن يعود أولئك ليبنوا وطنهم ويساعدوا في بنائه، ولكن وجودهم الآن لا يعني أنهم يعني خونة وتركوا الوطن وهاجروا وتركوه على حاله. لا، بإمكانهم أن يساعدوا حتى وهم في المكان الذي هم فيه.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور،
0: حياكم الله.
1: أتمنى من اللي يعني هاجر أو عم يفكر يهاجر أنه يستفيد من هذه الحلقة.
0: حياكم الله
1: إن شاء الله تعالى. شكرا لكم متابعينا الكرام، إلى حلقات أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضى.

0: من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها، توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب.
1: في رحاب المزاح النبوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. لازلنا مع حضراتكم مع حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وسنتحدث في حلقتنا هذه عن شيء من مواقف مزاح وضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حديث حلقتنا الذي يرويه أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه الترمذي. فكان قوله صلى الله عليه وسلم مداعبة للرجل ومزاحا معه، وهو حق لا باطل فيه. وعن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. رواه الترمذي. ومن مزاحه مع الأطفال قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا ذاهب يا رسول الله. رواه مسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم إماما للناس ومعلما للدين وحاكما وقاضيا وقائدا للجيوش، كما كان أبا رحيما وزوجا بارا وصاحبا وفيا. ومع هذا كله فقد كان صلى الله عليه وسلم ضاحكا بساما، يربي ويهذب بالابتسامة والممازحة. ولو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الابتسامة إلى العبوس لأخذ الناس أنفسهم بذلك، على ما فيه من مخالفة الفطرة من المشقة والعناء. قال الإمام النووي: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله تعالى، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال رجل لسفيان بن عيينة: المزاح هجنة، أي مستنكر. فقال: بل هو سنة، ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه. ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم: جاءت امرأة عجوز من الصحابيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فداعبها صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فانصرفت العجوز باكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أي أنها حين تدخل الجنة سيعيد الله إليها شبابها وجمالها. وعن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي، فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك فقال:
إن وسادك لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار. قال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. مستمعين الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن حديث مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر قريب مع حلقة من برنامجكم من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
2: يا أم الفضل، ذاك عدو الله أبو لهب قادم. هيا هيا اختبئي معي هنا تحت طنب حجرة زمزم كي لا يرانا.
3: هيا هيا بنا.
4: أخبرني يا ابن أخي، لقد كنت فيهم، فكيف كان أمر الناس في بدر؟ وكيف تمكن محمد وصحبه من أن يقتلوا ويأسروا؟ كيف؟
5: إيه يا عبد العزة، والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا.
2: أتسمعين يا أم الفضل؟
3: أجل.
4: لهفي عليكم يا صناديد قريش، كيف يحدث هذا فيكم؟ ألم تقاتلوا؟ ألم تدافعوا عن أنفسكم؟
5: ويم الله ما لمت الناس يا أبا لهب، فقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما يقوم لها شيء ولم تكن تبقي على شيء.
6: تلك والله الملائكة.
4: ماذا؟ أبو رافع مولى أخي العباس، ماذا تفعلون؟ أكنت تتجسس علينا لو ملك؟
5: ضعه يا أبا لهب، فمثله من الموالي لا يدري ما يقول.
6: بل إني أدري يا أبا سفيان، إنها والله الملائكة التي قاتلتكم مع رسول الله وصحبه.
4: سكنتك أمك يا وجهشو. تعال هنا فسأريك كيف يكون.
7: خلي عن أبي رافع يا عدو الله.
4: قتلتني يا أم الفضل، شلت يمينك.
5: ماذا؟ لقد فلعت رأس أبي لهب يا امرأة.
7: حتى يتعلم كيف يكف يده عن رجل ضعيف كأبي رافع. هيا يا أبا رافع، دعهما ولننصرف.
5: هلم معي إلى بيتك يا أبا لهب، فإن الدم قد كسى وجهك كله.
4: احملني يا أبا سفيان.
5: هيا هيا،
4: فقد وهنت ساقا.

0: لا ورب البيت لن أفعل.
1: ولكن عمرا ابنك يا أبا سفيان، وليس غلاما ولا مولا ولا حليفا.
0: وإن يكن، أيجمع على دمي ومالي؟ قتل محمد وأصحابه ابن الآخر حنظلة، وتريدني على أن أفدي عمرا؟
1: حنظلة قضى وانتهى الأمر يا أبا سفيان، وعمر أسير بأيدي محمد وصحبه.
0: فليبقى في أيديهم وليمسكوه ما بدا لهم. صفوان، أترى ما أراه هناك؟ من ذاك الذي يطوف حول البيت معتمرا؟
1: لست أدري، لعله أحد رجال القبائل القريبة من مكة.
0: أنت أيها الشيخ
2: أبو سفيان بن حرب؟
0: أجل، وهذا صفوان بن أمية بن خلف، فانتسب أنت يا رجل.
2: أنا سعد بن النعمان بن أكال، أخو بني عمرو بن عوف، وهذه امرأتي معي، قد جئنا معتمرين.
1: ما بك ترتجف خائفا أيها الشيخ؟
2: لا لشيء، ولكني...
0: ولكنك ممن تابع محمدا على دينه، أليس كذلك؟ فقد سمعتك تقول كلاما كالذي كان يقوله محمد عندما كان في مكة.
2: وما شأنك بي يرحمك الله يا أبا سفيان؟ عهدي بقريش لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير.
0: كان ذلك قبل أن يحدث فينا صاحبك محمد ما أحدث.
2: دعني أنصرف إلى قومي يرحمك الله يا أبا سفيان.
0: بل إنك أسيري يا سعد، ولن أخلي عنك قبل أن يعيد محمد ولدي عمرا إلى مكة، وإني قد أقسمت ألا يمس رأسي ماء من جنابة حتى أغزو محمدا، وسأريكم ما أفعل.
2: ومن سيخبر رسول الله بما تفعل يا أبا سفيان؟ من يخبره بأنك أسرتني؟
0: امرأتك هذه، دعها تنطلق الساعة إلى قومك فتخبرهم، فيخبروهم محمدا بأمرك. هيا
2: هيا هيا يا أم البنين، انطلقي عائدة إلى قومنا وحدثيهم بأن قريشا لم تعد كما كانت، وإنها...
0: كفاك شقشقة لسان أيها الشيخ، هيا انطلق أمامي.
1: يا لك يا أبا سفيان، ما أظن في العرب تاجرا يبزك في اقتناص الفرص.
3: ماذا دهاكم يا معشر قريش؟ أو كلما لقيت منكم أحدا وجدته يحدث نفسه؟
1: أهلا بك يا ابن وهب، لا تلمنا يا عمير، فقد أصبح كل منا كمن أصابه مس من الجنون. من كان يظن أن محمدا وصحبه يتمكنون من قريش، يقتلون صناديد كانت تهابهم البطحاء، ويأسرون رجالا كان يخشاهم الموت؟
3: صدقت ورب البيت يا صفوان، فإن ابني وهب أسير الآن عند محمد.
1: والله ما في العيش بعد الذين قتلهم محمد خير.
3: ويحي عليك يا محمد، ويحي عليك، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله.
1: وكيف ستخلص إلى محمد وصحبه من حوله لا يفارقونه؟
3: ألم أقل إن لي قبلهم علة؟ ابني أسير في أيديهم، أقول إني أريد محمدا أكلمه في فداء ولدي.
1: أأنت جاد في قولك يا عمير؟
3: كل الجد والله يا ابن أمية.
1: اسمع إذن، علي دينك أنا أخضه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم.
3: فاكتم عني شأني وشأنك، ولا تخبر أحدا بما اتفقنا عليه، كي لا يصل خبره إلى محمد في المدينة قبلي.
1: قد فعلت، ولك علي العهد ألا يطلع أحد على ما دار بيننا الآن.
3: سأنطلق الساعة فأشحذ سيفي وأغمسه بالسم، ثم أقصد محمدا في المدينة.

0: أي أبا سفيان، عهدي بك صاحب رأي حكيم ومشورة، وقد رأيت ما حل بسادة قريش على يد محمد. لقد كنا قريبا من 1000 رجل، ورغم ذلك فقد تمكن محمد وصحبه منا. فكيف ترضى أن تخرج أنت على رأس 200 رجل لتغزو بهم محمدا؟ ألا تخشى أن يصل إليه خبركم فيكمن لكم؟
1: لا تخشى بأسا على أبي سفيان يا ابن الحرب، فالحرب خدعة. ثم إني حلفت يمينا أمام جمع كبير من الناس في مكة، وأخذت على نفسي غزو محمد في عقر داره، ولا يجمل بأبي سفيان أن يظهر أمام الناس جبانا وقد حنث بيمينه. غدا ننطلق مع الرجال عند الفجر، فإن شئت خرجت معنا، وإن شئت تخلفت عنا وبقيت في مكة.
0: بل أفضل البقاء.
1: لك ما أردت يا مغيرة، بعد أيام تأتيك أخبار ما سأفعله بمحمد.

0: من الطالب؟
1: افتح افتح يا حيي، أنا أبو سفيان بن حرب.
2: أبو سفيان بن حرب؟
0: ما الذي أتى بك من مكة في مثل هذه الساعة من الليل؟
1: افتح الباب أولا وسأنبئك بخبري. افتح فلا أريد أن يراني أحد.
0: أخبرني ماذا تريد أولا إن كنت حقا أبا سفيان.
1: إني أبو سفيان حقا وصدقا يا حيي، وقد جئت أستشيرك في أمر يخص محمدا.
0: ماذا تقول؟ انصرف يا رجل، فلا شأن لنا بك. انصرف قبل أن أطلق العنان لصوتي فأجمع عليك الناس. هيا انطلق.
1: خيبك الله وأخزاك يا حيي، سأنصرف الآن، ولكن سيكون لي معك شأن في قابل الأيام.

0: من الطارق؟
1: افتح افتح يا ابن مشكم، انا ابو سفيان بن حرب.
0: ابو سفيان صاحب عير قريش؟
1: اجل.
0: يا مرحبا بك يا مرحبا.
1: عمت مساء يا سلام.
0: عمت مساء يا ابا سفيان. تفضل دول. على الرحب والساعة، تفضل اجلس اجلس.
1: لا تؤاخذني إن جئتك في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل، ولي في ذلك عذر.
0: أنت صديق قديم يا أبا سفيان، ومثلك من سادة قريش لا يحتاجون إلى عذر.
1: تقول سادة قريش يا ابن مشكم؟ وهل أبقى محمد من سادة قريش إلا قليلا؟
0: إيه، قد بلغنا ما جرى، ولا أنكرك أننا نحن وقومنا كنا ننتظر القضاء على محمد على أيديكم، ولكن
1: قد علمت أني لم أكن مع القوم عندما خرجوا لملاقاة محمد، ولقد أعلموا الرأي والمشورة فلم يعرفوا كيف يتدبرون أمرهم معه، فأخذهم على حين غرة وأصاب من أصاب منهم، وقد أقسمت أن أغزو محمدا، وها أنا ذا أبر بقسمي.
0: فأنت لست وحدك إذن؟
1: بل إن معي 200 رجل بصدر قناة إلى جبل ثيب على بريد من يثرب، وتركتهم هناك وجئت أخبرك بأمري وأستشيرك فيما أصنع حتى أبر بقسمي، فأنت سيد بني النضير وصاحب كنزهم.
0: حللت أهلا ووطئت سهلا يا أبا سفيان، وإن كنت أرى أنك ركبت مركبا صعبا، ولكنني بعد أن أكرم وفادتك سأقدم لك المشورة التي تنشدها والرأي الذي يحقق لك ما خرجت من مكة لأجله.
1: بوركت يا ابن مشكم.
0: بعد أن نتناول الطعام والشراب أحدثك بخبر محمد وأصحابه وما هم عليه الآن، وأرشدك إلى سبيل تنال فيه منهم دون أن يصيبك ورجالك أي أذى.
1: فهات وأسرع إذن قبل أن ينبلج الصبح، فقد انتصف الليل أو كاد.

0: تحدقون أنتم العشرة حتى تصلوا ناحية العريت من المدينة فتحرقوا أسوارا جماعات من شجر النخل هناك، ونحن سنبقى ردئا لكم هنا. وإذا قابلتم أحدا من أصحاب محمد فلا تأخذنكم به رحمة، اقتلوه وانطلقوا عائدين صوبنا.
1: حسنا.
0: هيا. ويجب أن تكونوا هنا قبل أن ينبثق الفجر.
1: هيا.

0: هيا يا رجال، هيا إلى خيولكم.
1: السلاح السلاح، لقد أغار نهضة قريش على بعض نخل المدينة فحرقوه وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له. رسول الله خارج في طلبهم. يا معشر المسلمين، السلاح

0: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من المدينة يتبعون أثر أبي سفيان ومن معه، وساروا حتى بلغوا قرقرة الكدر، ثم انصرفوا راجعين وقد فاتهم أبو سفيان وأصحابه.
1: وقد وجد المسلمون أزواجا من أزواج القوم وقد طرحوها على طول الطريق يتخففون منها للنجاة، فقال المسلمون لرسول الله بعد أن عاد بهم إلى المدينة: أتطمع أن تكون هذه لنا غزوة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم.
0: وقد سميت هذه الغزوة غزوة السويق لكثرة ما طرحه رجال أبي سفيان من السويق الذي كانوا يحملونه زادا لهم. والسويق هو الحنطة المحمصة المطحونة أو الشعير، تمزج باللبن أو العسل والسمن.

0: وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم ولم أتلوم، سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكم. ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحه أبشر بغزو ومغنم. تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤي لا شماطيط جرهم. وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساغبا من غير خلة معدم.
1: كفاك تفاخرا بما فعلت يا أبا سفيان، إنك لم تزد على أن قمت بغارة كما تفعل الأعراب في البادية.
0: لا تقلل من شأني يا صفوان، فلقد فعلت ما لم تجرؤ أنت ومن بقي من سادة قريش أن يفعلوا.
1: لك أن تقول الآن ما تشاء، ولكن لسانك هذا سيعجز عن وصف ما سيأتيك من خبر بين يوم وآخر.
0: وماذا ستصنع؟ هل ستقتل محمدا في عقر داره؟
1: لن أخبرك بشيء الساعة، ولكني على يقين من أنك ستقف خجلا مما فعلت أمام الخبر الذي سيذهب بعقلك إن سمعته. فانتظر غدا،
0: وإن غدا لناظره قريب.

0: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بضعة أيام، ثم بلغه أن جمعا من قبيلة غطفان قد تواجدوا بذي أمر في نجد يريدون غزو رسول الله في المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم ومعه 450 رجلا، فخافته الأعراب وهربوا إلى رؤوس الجبال.
1: وكان رسول الله قد تبعهم حتى وصل ماء يقال له ذو أمر، فعسكر أياما هناك، وأصاب المسلمين مطر شديد حتى ابتلت ثياب رسول الله، فنزل تحت شجرة هناك

0: فأخذه رسول الله وقال: من يمنعك مني؟ قال الرجل: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وأعاده إلى أصحابه.
1: وعندما وصل الرجل إلى قومه من الأعراب المشركين قالوا له: ويلك، ما لك لم تقتله؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل في صدري فوقعت، فعرفت أنه ملك، وأن الله الذي يدعو إليه محمد قد أرسله ليحميه مني، فأيقنت أنه نبي وأنه رسولي. وجعل الرجل يدعو قومه إلى الإسلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
2: لست أدري والله ما يدفعك إلى الوقوف هنا عندما شار في مكة كل يوم يا صفوان. إنك تقضي وجه نهارك هنا تتطلع إلى بعيد لا أدري ما هو، فما بالك يا ابن أمية؟ أفصح فلعلني أعينك على شيء.
3: لا شيء أخبرك به حتى الساعة يا أبا سفيان.
2: فهناك أمر ستخبرني به في وقت آخر إذا.
3: إن شئت وجه الحق فنعم، وهي بشرى.
2: بشرى؟
3: أجل، بشرى يا أبا سفيان، بشرى بواقعة تأتيكم فتنسيكم وقعة بدر. وإني أنتظر هنا كل يوم أسأل الركبان القادمين عمن سيحمل إلي وإليكم نبأ تلك البشرى. فهل علمت الآن ما يحملني على القدوم إلى خارج مكة؟
2: أجل علمت، وإن كنت لم أفهم شيئا مما ذكرت.
3: ستفهم، ستفهمون جميعكم في قريش.
2: أرجو ألا يطول انتظارنا كثيرا يا صفوان.
3: لك أن تهزأ من قولي الآن يا أبا سفيان، ولكنك عما قريب ستقف على حقيقة ما خططت له، وعندئذ ستعلم أي رجل هو صفوان بن أمية.

0: كفاك بكاء يا عمير.
1: يا أسف على ما فعلت يا ابن مسعود، يا ندمي على ما فرطت في حق رسول الله.
0: هلا قصصت علي خبرك، إن ذلك يخفف عنك.
1: وماذا أقول يا عبد الله؟ جئت المدينة بغية قتل رسول الله، دفعني إلى ذلك صفوان بن أمية، وعندما وصلت المسجد أنخت ناقتي ونزلت عنها، فرآني عمر بن الخطاب متوشحا سيفي، فخشي على رسول الله مني وطلب إلى رجال ممن كان معه من الأنصار أن يدخلوا معي حذرا على رسول الله مني يا ابن مسعود.
0: هون عليك يرحمك الله، ألم تكن مشركا قبل دخولك على رسول الله؟
1: بئس الحال الذي كنت عليه يا عبد الله.
0: وبعد
1: دخلت على رسول الله وقلت أنعم صباحا، فقال قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قلت جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن فيه. قال رسول الله فما بال السيف معلق في عنقك؟ قلت

0: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟
1: أصبت في هذه يا عمير.
0: قال رسول الله: أصدقني ما الذي جئت له. قلت: ما جئت إلا لما ذكرت. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية وذكرتما أصحاب القليب من قريش، وذكر حديثي مع صفوان وكأنه كان بيننا.
1: إنه رسول الله يا عمير.
0: أجل يا عبد الله، إنه رسول الله حقا وصدقا، فوالله ما حضر حديثي مع صفوان في مكة غيرنا، ولولا أن محمدا نبي يأتيه خبر السماء لما علم بما اتفقت مع صفوان عليه. أي عبد الله بن مسعود، لقد أمركم رسول الله أن تفقهوني في ديني وتقرؤونني القرآن، فهيا هيا يرحمك الله، علمني مما علمت، فإني عائد سريعا إلى مكة.
1: ترجع إلى مكة بعد أن هداك الله للإسلام يا عمير.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي، واقطعه ممن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ولو أنك تتبعت وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن لوجدت أنه يقول فيهم: لا يعلمون، لا يشكرون، لا يعقلون. بالمقابل فإن ربنا يقول: وقليل من عبادي الشكور. فلا تركن إلى الناس كثيرا، قدم الذي عليك وسل الله الذي لك. قال الإمام أحمد لحاتم الأصم: كيف السبيل إلى السلام من الناس؟ فقال له: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم، ويؤذونك ولا تؤذهم، وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. فقال له الإمام أحمد: إنها لصعبة يا حاتم. فقال له: ولا

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم السبت 22 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، الموافق للثالث من تشرين الأول 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي البقرة والصافات.
1: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي ما تيسر له من سورتي البقرة والصافات. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومعنى الإسلام خير، هذا سؤال يدل على رغبة صادقة في الوصول إلى جوهر الدين واختيار العمل الذي يقرب العبد من ربه ويزيد من صلاحه. فجاء الجواب النبوي بأعمال ليست من النوافل الخفية أو الشعائر الصامتة، بل بأفعال تمس الناس مباشرة، وهي إطعام الطعام. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام الطعام، وهو تقديم الغذاء للآخرين، وجعله خير الإسلام لأنه يجسد المعاني الأخلاقية العليا من الرحمة والكرم والمشاركة والعناية بالضعفاء، والمعاني العميقة في قوله تطعم الطعام هنا رمزية الإطعام في الإسلام. فالقرآن الكريم والسنة النبوية لم يذكروا الإطعام إلا كأحد أعظم أوجه البر والإيمان، فقال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والإطعام في هذه الآية عبادة قائمة بذاتها، ليست عطاء ماديا فحسب، بل هي تطهر الروحي وتجرد من طلب الثناء أو المقابل لذلك. وهناك أنواع كثيرة من الإطعام، وهذا الحديث يشمل كل أنواع الإطعام التي تمارس بروح أخلاقية وإنسانية، سواء كان هذا الطعام مطبوخا أو جافا، أو قدم في بيت أو قدم في شارع أو في مسجد أو في مطعم أو في أي مكان، أو أعطي لفقير معروف أو غريب لا يعرف اسمه، أو أرسل في الخفاء أو وزع في العلن دون تفاخر. فالفيصل في

هذا العمل في إطعام الطعام فيه سد حاجة إنسانية عاجلة، فالطعام من الحاجات الأساسية للكرامة والبقاء، فهو يعيد للجائع توازنه ويعينه على الحياة ويجنبه مذلة السؤال. أيضا فيه تحقيق الأمن المجتمعي، فإطعام المحتاجين يقلل من التوتر الاجتماعي الناتج عن الفقر، ويمنع انحراف السلوك، ويقوي اللحمة بين الطبقات المختلفة. وأيضا فيه المساهمة في بناء شبكات الدعم الأهلي، وأيضا من طبعا المساهمة تكون من خلال إعداد مبادرات جماعية وتنظيم موائد عامة للفقراء، أو توزيع وجبات على العمال أو البسطاء في الطرقات. أيضا فيه تكريس لمفهوم العطاء، فمن يطعم غيره لله تعالى لا ينتظر مدحا، بل يستشعر أن الله أرشده لإيصال رزقه لعباده، ويكون شريكا في الخير لا متفضلا. فالدروس التربوية لهذا الحديث، فعلى المسلم أن ينتبه لحاجات مجتمعه ويتفاعل معها، وأن لا يعيش منطويا في عبادته الخاصة، بل يكون فاعلا في محيطه. حين تطعم شخصا في حاجة، فأنت لا تقدم له طعاما فحسب، بل تعطيه رسالة ضمنية، وكأنك تقول له أنت لست وحدك. إطعام الطعام يهذب النفس من الشح والبخل، ويجعل العطاء عادة وسلوكا تلقائيا لا مناسبة نادرة. وإطعام الطعام مدخل للتعارف والتقارب، ومن يطعم الناس يشعرهم بالأمان ويقرب القلوب. لذلك قرن بالإسلام الخير. فأوجه العمل الحديثة في ضوء هذا الحديث مثلا إقامة برامج تغذية للفقراء، مبادرات الطعام

أطعمه الله من ثمار الجنة، فالإطعام يقابل بإكرام في الجنة وراحة في القبر ورفع للدرجات. فلا تستهن ولو بوجبة بسيطة، فإن الله كريم يبارك القليل ويجزي العظيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الأحبة في برنامجكم من هدي آية. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنها آية قصيرة في كلماتها، لكنها عظيمة في معناها. ترسم لنا صورة لإنسان قد يملك من المعرفة والخبرة والمهارة الشيء الكثير، لكنه يغفل عن أعظم حقيقة في حياته، أنه راحل إلى الله، وأن وراء هذه الدنيا دارا أخرى. لقد شهد الإنسان في عصرنا تطورا علميا هائلا، عرف أسرارا كثيرة في الكون، وطور الطب والتقنية، ووصل إلى أعماق البحار، واستكشف الفضاء، وأصبح يحمل العالم كله في جهاز صغير بين يديه. إن الآية لا تذم العلم ولا تدعو إلى الجهل، وإنما تكشف خللا خطيرا، وهو أن يكون للإنسان علم بظاهر الحياة الدنيا، بينما يغيب عن قلبه الاستعداد للآخرة. قال الله تعالى: وهم عن الآخرة هم غافلون. لم يقل وهم لا يعرفون الآخرة، فالإنسان قد يعرف أن هناك موتا، ويعرف أن هناك حسابا، ويؤمن بالجنة والنار، لكنه يعيش وكأنه لن يموت، وهذه هي الغفلة. الغفلة ليست أن تجهل الحقيقة، بل أن تعرفها ولا تجعلها تؤثر في حياتك. نحن نحتاج إلى علم يجعلنا أكثر تواضعا، وأكثر خشية، وأكثر رحمة، وأكثر استعدادا للقاء الله. فالعلم النافع ليس فقط أن تعرف معلومات أكثر، وإنما أن تعرف كيف تستخدم ما تعلمت فيما يرضي الله. ولنتأمل مرة أخرى قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلنسأل أنفسنا: هل نحن ممن يعرفون ظاهر الدنيا فقط؟ أم أننا نتعلم ونعيش ونعمل ونحن نستحضر أن وراء هذه الحياة حياة أبقى؟ اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. وفي الختام أيها الأحبة، تذكروا دائما: قد نحتاج إلى علم بالدنيا لنعيش فيها، لكننا أحوج ما نكون إلى علم بالآخرة لننجو فيها. مستمعين الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية حلقتنا هذه، وإلى لقاء آخر مع آية أخرى من برنامجكم من هدي آية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من هدي آية.

ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. إنها النميمة مفرقة الجماعات وهادمة العلاقات، وما أكثر النمامين. إذا تكلم أحد بحق أحد بالخير في غيابه، لا تكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به. وإذا تكلم أحد عن أحد بسوء في غيابه، سعى كثيرون يوصلونها إليه. وقد دأب الصالحون قديما أن يغلقوا الأبواب في وجوه النمامين. فعن الفضل بن عياش قال: كنت عند وهب بن منبه، فأتاه رجل فقال له: إني مررت بفلان وهو يشتمك. فقال له وهب: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ فلا تكونوا رسلا للشياطين.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عربية.

0: سباق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي الفلاح، كثيرة هي العمليات والخدمات الزراعية التي تقدم لأشجار الزيتون والتي تضمن حملا جيدا بالإضافة إلى الوقاية من بعض الأمراض. من هذه العمليات الزراعية عملية التقليم. يعرف التقليم في زراعة الزيتون بأنه مجموعة العمليات التي تجري على أجزائه الهوائية لعدة أهداف: توجيه تربية الأشجار المثمرة بقصد إعطائها الشكل المناسب للبيئة، إطالة فترة إنتاجية أشجار الزيتون أو ما يعرف بفن القطع الذي يضمن حملا سنويا منتظما في كافة أجزاء الشجرة إذا ما قدمت إليها بقية الخدمات الزراعية الأخرى.

أيضا أخي المزارع، من فوائد التقليم لأشجار الزيتون إيجاد توازن غذائي بين النمو الخضري والإثمار، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج كما ونوعا ودخول سن الإثمار للأشجار في وقت مبكر. أيضا إيجاد بيئة غير مناسبة لآفات الزيتون من خلال عملية التقليم. أما عن موعد التقليم، فتقلم أشجار الزيتون في فترة السكون، أي من شهر تشرين الأول وحتى شهر آذار، وينصح أخي الفلاح بالتأخير في المناطق التي يتكرر فيها الصقيع أو تكون معدلات أمطارها قليلة.

أخي الفلاح، من طرق التقليم تقليم الإثمار. إن الهدف من تقليم الإثمار إنتاج طرود خضرية تحمل الثمار في العام المقبل، لأن ثمار الزيتون تحمل على نموات السنة السابقة. لذلك أخي الفلاح، يجب أن يكون التقليم خفيفا كل سنة، ويقتصر على إزالة الأغصان المتشابكة والمريضة، بحيث يضمن توزيع الإضاءة بشكل متجانس في كافة أجزاء الشجرة.

0: أخي الفلاح، من العمليات الأساسية اللازمة لأشجار الزيتون عملية التقليم. ما هي الشروط الصحيحة للقيام بهذه العملية وما هي أهدافها؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ربا اللحام مراسلتنا في ريف دمشق.
1: المزارعين أسعد الله صباحكم. أخي الفلاح، يعد التقليم من الخدمات الهامة التي تقدم للأشجار المثمرة ولا سيما أشجار الزيتون، ويعرف بأنه مجموع العمليات التي تجري على أجزائه الهوائية. للحديث عن موضوع تقليم أشجار الزيتون، يسرنا أن نلتقي مع الفني أماني نظامي من دائرة الإرشاد في مديرية زراعة ريف دمشق. يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا.
1: بالبداية بدنا نعرف الهدف من إجراء عملية التقليم لأشجار الزيتون.
2: الهدف منه توجيه تربية الأشجار المثمرة بقصد إعطاء الشكل المناسب للبيئة، إطالة فترة إنتاجية أشجار الزيتون، وإيجاد توازن غذائي بين النمو الخضري والإسمار، وتحسين الإنتاج كما ونوعا، ودخول سن الإسمار في وقت مبكر، وإيجاد بيئة غير مناسبة لإعصار الزيتون.
1: نعم، بالنسبة لموعد التقليم،
2: يقلم أشجار الزيتون في فترة السكون بتشرين الأول حتى آذار، وينصح بالتأخير في المناطق التي يتكرر فيها الصقيع أو تكون معدلات أمطار قليلة.
1: نعم، هناك عدة طرق للتقليم.
2: عندنا تقليم تربية، تقليم إسمار، تقليم التجديد.
1: نبدأ بالحديث عن تقليم التربية، كيف تتم هذه العملية؟
2: تتم عملية تقليم التربية بأول شيء يجب عدم تقليم الغراس قبل السنة الثالثة من العمر لضمان تشكيل مجموعة جذري وخضري قويان تربى.

0: مع مراعاة ألا يتم تقليم الزيتون بشكل جائر خاصة في سنين الحمل الغزير، وأن يتم بشكل خفيف وعدم تجريد الأغصان بشكل مستمر وبالتالي تعريض اللحاء للموت، ومراعاة كمية الأوراق المتبقية على الشجرة بعد التقليم بالمقارنة مع كمية الخشب للحفاظ على التوازن الغذائي بين المجموع الخضري والجذري. أخذ معدلات الأمطار نوعية التربة عمر الأشجار بعين الاعتبار، فإذا كانت كمية الأمطار مناسبة كانت تقليم خفيف، وإذا كانت قليلة كانت تقليم جائر نسبيا، ولا يطبق التقليم الجائر إلا للأشجار الهرمة.
1: نعم، بالنسبة لتقليم التجديد ما هو الهدف منه؟
0: يهدف تقليم التجديد إلى إعادة الحيوية والإنتاجية لأشجار الزيتون الهرمة، ويمكن تجديد أشجار الزيتون بطرق تختلف حسب شدة تقليمها. أول شيء قطع الأفرع الرئيسية على بعد نص لواحد متر من تفرعها مع بقاء بعض الأغصان الصغيرة على هذه الفروع بشكل تدريجي، فتكون مجموع خضري فتي خلال عامين. 2. قطع الأشجار على مستوى سطح التربة مع بقاء المجموع الجذري للشجر الأم وتربى من القرمة 1 إلى 3 جذوع.
1: نعم، هناك عدة أخطاء شائعة بالنسبة للتقليم، مثل شو هاي الأخطاء؟
0: عنا بالنسبة لتقليم التربية، التقليم الجائر لأنه يؤخر الإثمار ويزيد من ظاهرة المعاومة، السماح للأشجار بالنمو نحو الأعلى وتشكيل السياد القمية، السماح لكافة الأفرع الرئيسية بالنمو من نفس المكان مما يساعد على ضفة الأفرع. أما بالنسبة لتقليم الأثمار، إزالة كافة الأغصان المتدلية لأنها هي التي ستحمل الثمار ويجب بقائها حتى تضعف نهائيا، ترك فجوات كبيرة في الشجرة، ترك نتوءات خشبية عند منطقة القطع.
1: نعم، يجب الانتباه للأخ الفلاح إلى هذه الأخطاء لعدم القيام بها أثناء عملية التقليم. وفي نهاية اللقاء نشكر الفنية أماني نظامي على هذه المعلومات الهامة حول موضوع تقليم أشجار الزيتون، شكرا لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم يبحث مع وزير الخارجية التركي حقان فيدان تعزيز التعاون وتفعيل دور اللجان المشتركة وآليات التنسيق المتبادل بين البلدين. الملك الأردني عبد الله الثاني يجدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التحذير من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا. وزارة الداخلية تعلن عن صدور النتائج النهائية لدورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير. قتلى ومصابون بإطلاق نار نتيجة خلافات عائلية في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، وقوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا على الفور وباشرت بالتحقيقات. فرع المباحث الجنائية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل المدعو جورج حافظ نعمة في منطقة قاية بريف اللاذقية الشمالي. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تنفذ سلسلة من التدخلات الميدانية لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة التي تشهدها اللاذقية لضمان سلامة الأهالي واستمرار حركة المرور. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. لساتني عم بحكي لكم عن نماذج من الناس بصدفة الواحد بكل مطرح، وحكيت لكم كيف لما رحت اشتري جاكيت ان قلت له البياع هذا واسع بيقول لي بكش اخي، وان قلت له صغير بيقول لي بيتوسع اخي، وان قلت له غامق بيقول لي بيفتح على الشمس، وان قلت له فاتح بيقول لي بيغمق على اللبس. اي شغله بتحير. يعني الواحد صار لازم اذا راح يشتري غرض من السوق ياخد معه جهاز كشف الحقيقة. وبلا طول سيرة، من كام يوم ابني سألني،
2: شفت لك يا بابا العربية صحون وفيها قطع حمرة خمرية، شو بتكون هاي بابا؟
1: هاي بتكون بندورة.
2: لا بابي، عمل لك صغيرة، الوحدة اكبر من الدحلة بشوي، ومغلفة بورق نايلون.
1: ايوه هاي فريز بابا، وبيسموه توت الارض، واخواننا المصريين بيقولوا له فراوله.
2: بابا لكان جبلنا شي صحن منه الله يخليك.
1: على عيني. وفعلا وانا راجع من شغلي شفت واحد معه عربيه عم بيع عليها فريز. قلنا له بديش الصحن خال؟
3: قد ما بتقمر فريزات بشهو، كرمالك الصحن بليره وربع.
1: وشو يعني بليره وربع؟ اي صحن البلاستيك لوحده حقه 5 ليرات. عم تمزح معي؟
3: سلامة فهمك استاذ، ليره وربع يعني 125 ليرة،
1: ومن هون لهون
3: على حسابك. خليه علينا هالمرة، والله عن جد
1: الله يخلينا ياك. تشكر اخي تشكر.
3: صدقني هدول فريزات مو حي الله، اذا قلبت الصحن بيطلع وشه مثل افا. الله وكيلك معبيهن بايدي، مو مثل فريزات غيري بيحطوا الوش مراية ومن تحت اللهم عافينا. نصيحة نصيحة.
1: خلاصة حملت الصحن ورحت على البيت، لسه ما نقينا 4 حبات من وجه الصحن طلع لنا يا لطيف شي أخضر ماله مستوي، وشي ممعوس، وشي مدعوس، وشي مو معروف شو أصله. قال شو؟ إذا قلبت الصحن بيطلع وشه مثل أفا. يا اللهم عافينا. وعلى قول المثل اشتهينا جاجة أكلناها بريشة. ولسه في أفظع، حس إني قبل يومين كنت مارق بالسوق، ضربت عيني على لحام حاطط تسعيرة على باب الدكان، طولها يعني متر وعرضها 0.5 متر. فقلت لحالي يا لطيف هاللحام شو آدمي. عادة اللحامين بيكتبوا التسعيرة على ورقة صغيرة وبخط هيروغليفي، وفوقها بخبوها بمكان ما بينشاف. الصراحة بيكونوا حاطينها مشان مراقب التموين، وإذا أجا وسأل وين التسعيرة بيقولوا له ليكها موجودة أخي. وإذا قالهم موظف التموين حاطينها بعيد وخطها ما بينقرا، شو بيجاوبوا؟ ليش بقرار إعلان التسعيرة في بند بيحدد نوع الخط اللي لازم تنكتب فيه التسعيرة، أو بيحدد المكان اللي لازم تنحط فيه؟ طبعا لا. المهم ومشان هيك لما شفت تسعيرة اللحام اللي طولها 1.5 متر وعرضها 2 متر قلت لحالي هون حطنا الجمال. ولحظتها افطنت انه ام عنتر وسطني اشتري لها لحمة. مرحبا يا اخ.
4: اهلين وسهلين ومرحبتين، مور يا نور العينتين.
1: ما يمر عليك ظالم. قديش عم تبيع كيلو اللحمة يا اخي؟
4: مثل ما بتريد
1: يعني على التسعيرة؟
4: وأقل إن شاء الله، الكيلو ب150.
1: أوف، وليش بقى؟ شو ناوي تخسر حالك؟
4: أنا حر أخي، أنا حر برزقي، غيري بده يوميته 1000 ليرة، أنا راضيان بال200، معي حق ولا لا؟
1: إذا هيك حطلنا كيلين، كيلو شقف للطبخ وكيلو مفرومة للمحشي. والله أخذنا اللحمات على البيت أعطيته لأمعنتر، لسه أمعنتر ما فتحت الكيس إلا وصرخت: شو هاد؟ شو هاد ابن عمي؟ حدا بيحط فحم للشوي قبل ما يجيب اللحمات؟ تعال شوف. وفعلا والله قربت وشفت فحم أسود وله ريحة يا لطيف زنخة. لك يا جماعة فهموني بشان الله، ليش هيك عم تصادفنا هالشغلات هاي؟ حدا بيعرف ليش؟ إذا ما حدا بيعرف أنا بعرف، واللي بده يعرف رح قله اعطيني إدنك.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 8:36 عن نبض الشامي.

يسعد صباحكم، صباحكم سوري وين ما كنتوا عم تتابعونا تشاهدونا وتسمعونا عبر أثير إذاعة دمشق. يسعد صباحكم.

صباحاتكم حلوة برفقتنا، هيك نتمنى تكون مثل ما صباحاتنا حلوة برفقتكم مثل كل سبت. ريهام الزين وجنينة خط.

صباح البدايات الحلوة المبشرة، نهار جديد، أسبوع جديد، شهر جديد، تشرين 3/10/2026. دائما البدايات منتفائل فيها، منقول يا رب هالشهر بيحمل كل الخير، بيحمل الأخبار الحلوة، كل شيء حلو بتتمنوه بيصير معكم بهذا الشهر، وبتستمر دائما الأخبار والمفاجآت السعيدة والحلوة. يسعد صباحكم من جديد وين ما كنتوا عم تتابعونا. إذا صار معكم شيء حلو اليوم تذكروا أنه كنتوا عم تسمعونا ودعونا.

بتحمل الخير، بتحمل بدنا تلج، بدنا مي، بدنا خيرات، بدنا رزق. إن شاء الله يا رب بتكون فعلا على خاطرنا وبيعم الخير وبترجع النعم لبلدنا الحلوة.

0: بما نكون مع الأرصاد ونعرف أكثر عن الطقس، بدي أذكركم تحديدا مع فصل الشتاء وبداية البرد، يمكن يعني ذهاب الشوب، روحة الشوب يعني، وإقبال البرد أكثر، ينسينا شرب المي، ما منعطش فما منشرب، وهذا أكبر غلط. اوعى تنسوا أنه شرب المي وترطيب الجسم هو حاجة ضرورية ويومية، بغض النظر عطشنا أو ما عطشنا، ضلوا تذكروا ما تنسوا كاسة المي تبلشوا فيها نهاركم كرمال صحتكم وكرمال المزاج، كرمال كل شيء. رياضة قد ما بتقدروا، لو مشي بالبيت بضع خطوات، تمارين خفيفة ما تنسوها، الأكل الصحي، رشة الكركم، كبش قرنفل، السمسم يلي ما بيحب الحليب، هاي الأمور خلوها دايما ببالكم، بتعمل فرق وما بدها كتير جهد وتعب. ولتبلشوا مشاريع وتخططوا على المضبوط لمشاويركم ومشاريعكم، من مديرية الأرصاد الجوية الأستاذ حسان الجردي. يسعد صباحك.
1: صباح الخير. يسعد صباحك.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟ يعطيك العافية.
1: الله يخليك يا رب. الحمد لله رب العالمين.
0: مطول المنخفض؟
1: والله المنخفض هو مو القصة أنه مطول، يعني شهر تشرين ونحن بمرحلة انتقالية بالفصل الخريف يعني، والحمد لله رب العالمين. توقعات هيدا الشهر هو بشهر ماطر يعني،
0: إن شاء الله
1: يعني فرص الهطول المطري موجودة حتى منتصف هذا الشهر، يعني النصف الأول من تشرين الأول هو نصف ماطر بامتياز جيد. ما فيني أقول مثلا دمشق رح يصير فيها كذا أو، ولكن الهطولات المطرية موجودة وبكافة النماذج العددية، نماذج الطقس إن كان الأوروبي أو الأمريكي، متفقة على هذه الرؤية. والهطولات حتى الآن نشاهدها من نهاية أيلول حتى بداية هذا الشهر، هطولات متميزة إن كانت بالساحل أو بالشمال الغربي أو الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. الهطول سوف
0: بدمشق والمنطقة الجنوبية ما كتير يمكن،
1: أذكر أن المناطق الأكثر احتمالية والأقل احتمالية.
0: طيب.
1: الأكثر احتمالية هن الساحل السوري، الشمال الغربي، محافظتي حلب وإدلب، الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، مصياف، وادي العيون، منطقة الغاب، منطقة تل الكلاخ، بالمنطقة الوسطى هي الأكثر احتمالية. أي الأقل احتمالية هي منطقة القلمون الريف الغربي والشمالي لدمشق، احتمال هطول أمطار فيه بأجزاء من المنطقة الجنوبية. الفرصة تمتد أيضا إلى أجزاء من البادية السورية والشرقية والجزيرة، ولكن هذه المناطق الداخلية التي ذكرتها هي فعالية أقل واحتماليتها أقل. على سبيل المثال القنيطرة، وحين ليلة البارحة كان فيهم هطول ما وصل للواحد ميلي، بالقنيطرة 6 بالـ10 ميلي، وبحين 9 بالـ10 ميلي، بينما في المقابل بمحافظة اللاذقية محطة رأس بوق المناخية كان 69 ملليمتر، يعني فارق كبير بالغزارة. الاحتمالية الأكثر والشدة الأكثر هي بالمناطق التي تم ذكرها أولا، الساحل، الأجزاء الشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. أيضا منطقة مصياف كان فيها هطول 4 ميلي، بالسلمية كان في عنا 8 ميلي، كان بسلنفة 40 ميلي، محافظة إدلب تجاوزت 6 ميلي الهطولات فيها. بشكل عام الهطولات كانت

0: متميزة بالمناطق التي ذكرناها إن كان بالساحل أو بالشمال الغربي. فرصة مستمرة، الأجواء هي أجواء خريفية عادية إلى خريفية معتدلة نوعا ما بالأجزاء الداخلية، إن كان دمشق، محيط دمشق، بعض المناطق الداخلية، وأجواء ماطرة بالمناطق الساحلية. ولكن يبقى الانخفاض بدرجات الحرارة خلال هذه الفترة هو ذو الطابع الأكثر تميزا لبداية فصل الخريف لهذا الموسم. الحرارات بشكل عام سوف تكون أقل من المعدل بالمناطق الساحلية وبالجزيرة نتيجة الاستمرار بالانخفاض بدرجات الحرارة وتأثرها بشكل أكبر بالمنخفض الجوي، أقل من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة. لما عم نحكي نحن مثل هذه الفترة نقصد معدل نهاية شهر أيلول بداية شهر تشرين الأول، أما باقي المناطق فهي أقل من المعدل بنحو 1-3 درجات مئوية. بالليل أجواء باردة مائلة للبرودة بكافة المناطق باستثناء المرتفعات الجبلية، هناك الأجواء باردة، أي نحتاج إلى أنه الواحد يلبس ثياب أسمك من قبل أو يكتر الثياب، يعني ممكن أنه بالليل ما في داعي لفتح النوافذ لأنه الأجواء بالليل عم تكون باردة نوعا ما ورطوبة مرتفعة واحتمال تشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر بالمنطقة الوسطى، المنطقة الشمالية الغربية، بالقلمون، أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية. والضباب نحن منوجه التحذير للأخوة السائقين، الناس اللي بدهم يطلعوا عندهم سفر مضطرين ما يسافروا بالليل أو خلال ساعات الصباح الباكر، استخدام الأضواء الكاشفة للضباب، تفقد الحالة الفنية للمركبة، القيادة بحذر وعدم الانشغال عن القيادة وترك مسافة أمان بين السيارات وعدم الوقوف المفاجئ منعا للاصطدام لا قدر الله.
1: يعني استاذ حسان عم تقول انه هذا مو منخفض وماشي، هذا طابع يعني لهذا الفصل ولهذا الوقت.
0: هذا منخفض بدايته بلش بمنخفض جوي متوسطي منشأه بالمتوسطي، فينا نوصفه انه على السطح كان سطحي بالطبقات المتوسطة والعالية من الجو، هو ديناميكي محمل بالرطوبة. استمرت الحالة المنخفض بلش بالتأثير واستمرت بقايا هذا المنخفض وتسرب الكتل الهوائية الباردة نوعا ما باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يعزز من هذه الحالة، يعزز من هذه مصورة هطول الأمطار، وخصوصا هكذا أنواع من المنخفضات يرافقها دائما نشوء خلايا ركامية حملية ذات امتداد شاقولي، ذات امتداد شاقولي كبير بتجاوز 10 كيلومتر، ببعض الأحيان ممكن يكون 10-11 كيلومتر، ببعض الأحيان برافقة رياح هابطة، برافقة عواصف رعدية، هطولاتها هي عبارة عن هطولات مطرية غزيرة بالحالات اللي بتكون متميزة إلى متوسطة الغزارة خلال فترة زمنية قصيرة، يعني الهطولات عم تكون من الدقيقتين الثلاثة للعشرين دقيقة مستمرة، يعني عم يكون عنا خلال فترة زمنية قصيرة هطول زمني. هذا هو السبب اللي عم يخلي الهطولات المطرية عم تكون بكميات كبيرة، وعم نلاحظ انه مثلا انه بمدينة اللاذقية صار في عنا طوفان بالشارع الفلاني خلال فترة زمنية قصيرة، من انه كميات كبيرة من الامطار خلال 20 دقيقة عم تجي عم تؤدي لحدوث هكذا نوع من السيول والفيضانات. الفرصة مستمرة حتى منتصف الشهر، ولكن بتباين المناطق التي تحدث بها. على سبيل المثال نهار بكرة بالليل الفرصة راح تكون موجودة بالبادية بالشرقية بالجزيرة وتستمر للتنين الصبح، ولكن ما يميز تنبؤ الفصول الانتقالية هو أنها تتغير بسرعة، يعني ممكن الاحتمالية تكون بكرة للأطراف الشمالية لمحافظة الرقة بالليل، لا تكون الفاعلية أكثر بمنطقة جرابلس وبيطل الأبيض، فهي تتغير بسرعة. ولكن نحن بالمطلق نذكر الاحتمال وفرص هطول مطري كونه نماذج الطقس متفقة إلى حد ما على فرص الهطول والتخلخل بالمنظومة الجوية خلال هذه الفترة.
1: ما شاء الله حولك أستاذ حسان، بيقولوا عن الناس ما بيخلي على القلب هم، أنت ما بتخلي للمذيع أي سؤال أو استفسار أو أي مجال بيحكي أي شيء. الله يعطيك العافية، كفيت ووفيت، شكرا جزيلا.
0: يسعد.

0: عم يذكرني كمان أبو محمد من عرطوز عم يقول كمان بيقولوا اللي ما بيشبع عنب وتين بيشرب من مية تشرين. إن شاء الله تشرين مبارك يا رب.
1: يا عمه ورح أطلع بالوادي وأربط ضلع الظهر بيكون الصياد.
0: يسعد صباحكم، صباح تصبيحاتكم الحلوة مع الكوتش رضوان من الجيم مباشرة بصورة، وعم يسلم على كل الأشخاص. الجيم ضروري وفي أكيد أجهزة وفي آلات، بس كمان ما بيمنع أنه من بيتنا بنقدر نعمل الرياضة. رياضة ما أنا مرتبطة بمكان، ما أنا مرتبطة بوقت، بس المشي يمكن بيوافقني الكوتش رضوان وكل الاختصاصيين أنه المشي هي أفضل الرياضات، أسلمة، أقل كلفة. يعني ما في حدا ما بيناسبه المشي. يمكن حدا بيقول لك ما فيني على ركبي برياضة معينة، إلا المشي. المشي تحديدا فهو مناسب للجميع. والمشي يا جماعة مو بس بفترة الصباح، المشي الصباح هو أكيد كل نوع مشي أو كل وقت للمشي له فوائده. بعد الوجبات ممكن يكون يعني وسيلة مساعدة لتهضيم. بالصباح هو للمزاج الرايق ولبداية نهار لطيف. أيضا المشي متأخر أو مساء فهو بيعزز النوم الرايق، النوم اللطيف، وأيضا بيعطي هيك بيخلينا شوي نروح شو كاين علينا ستريس خلال النهار أو ضغوطات. فلا تنسوا المشي ثم المشي.

تشرين شهر حلو ولطيف، وتشرين فيه صحة، وهو مثل ما الكل بيعرف الشهر الوردي. الشهر الوردي من بيبدأ من أوله لآخره. وزارة الصحة دائما ملاحقتنا بالSMS أنه روحوا فحصوا، ووزارة الصحة مع جمعية أمل لأمراض السرطان هيئت 122 مركز متوزع على كل محافظات القطر للفحص المجاني صور الماموغرام. بدي أقول لك سيدتي إنه الفحص ما معناه مرض، لكن الفحص هو نسبة كبيرة للتشافي والتعافي. مثل ما بيقولوا الأطباء بتوصل ل 95%، وبالتالي تقليل كتير من وسائل العلاج القاسية الكيماوي. فلا تترددي، حجزي دورك وفورا على الفحص لحتى تكوني بأمان. ضلي تذكري إنه الفحص ما معناه مرض، الفحص هو إجراء احتياطي لتجنب كتير شغلات مالنا بواردة. شعار وزارة الصحة لشهر الوردي لهذا العام إنه فحص أبكر أمل أكبر، وإن شاء الله كل السلامة.

فعلا في توازن بمجتمعنا بكل المجتمعات وتحديدا بالمجتمع السوري، في اهتمام بالمرأة وأيضا في اهتمام بالأطفال، في اهتمام خاص خلال هذا الشهر بكبار السن المسنين اللي بتصنفهم منظمة الصحة العالمية من فوق 60 سنة. بواحد تشرين الثاني بيحتفل العالم باليوم العالمي للمسنين وكبار السن، هدول يلي منسميهم كتب نادرة، هنن كنوز، هنن كنوز وهنن خبرة، ما أبدا صاروا أشخاص على الرف أو صاروا على الهامش وما إلن أي فائدة وما إلن أي عازة. هدول كبار السن هيك يعني يفترض بأنه يكون التوجه لإلن، هنن شركاء ما زالوا فاعلين وقادرين فعلا على أنه يكونوا بهذا المجتمع، هنن مستودع خبرة، خبرة فعلا مفروض نستثمرها ونستفيد منها، فبالتالي نتوجه بكل طاقتنا لهؤلاء كبار السن، لهؤلاء المسنين، لحتى نوفر لهم كل ما يمكن، أقصى ما يمكن، لحتى يكونوا فاعلين بالمجتمع. ممكن في إجراءات خاصة، ممكن في طرقات خاصة، ممكن في يعني أدوية خاصة، مرافق خاصة لهم، حتى تدريب موظفين وكوادر للتعامل بشكل خاص معهم. المسنين وكبار السن ما هنن بمرحلة جمود أبدا، بل هنن بمرحلة جديدة من مراحل الإنسان، مثلهم مثل مرحلة الشباب ومثل مرحلة الطفولة، مرحلة فعلا قادرة أنه يكملوا حياتهم، أنهم يتعلموا لسه المزيد ويعلموا كمان ويعطوا من خبرتهم وما يملكوه من كنوز الكثير. فصباح الخير لكبار السن، صباح الخير للمسنين، للأطفال، للشباب، للمرأة، صباح الخير لكل سوري عم يسمعنا.

بفقرة المرور يلي متعودين انه شادي يحضر لكم اياها، اليوم رح نوب عنه، وهي عن المرايا. المرايا معروفة انه من وسائل الحماية والامان بالسيارة، اول ما بنطلع بالسيارة بنظبط المراية. طبعا معروفة المراية هي الأساسية اللي بتكون داخل السيارة للرؤية الخلفية. هاي المراية عادة بتكون مسطحة وتعطي مسافة حقيقية وبتعطي رؤية واضحة. هلأ المرايا الجانبية أو بيقولوا عنهم مرايا الأبواب، عادة منشوف عبارة مكتوبة على المرايا الجانبية إنه الأجسام في المرآة تبدو أبعد مما هو عليه في الواقع، وهذا لأنه المرايا الجانبية بتكون عادة مقعرة بشكل منحني للخارج لتسمح بتوسيع زاوية الرؤية وتقليل النقاط العمياء يلي ما بيقدر يشوفها السائق. مشان هيك بتنكتب هاي العبارة لتنبيه السائق بأنه المسافة يلي بيشوفها ممكن تكون يعني أصغر وأبعد. هاي بالنسبة للمرايا الجانبية. هلا بيقولوا على الشوفير الشاطر بيشتغل على مراية واحدة وما بيستخدم هاي المرايا، بس مع هيك صار في كتير تطور بموضوع المرايا. صار في المرايا الرقمية المزودة بكاميرات، وهي بتكون مربوطة على شاشات عرض متطورة وعالية الدقة، بتكون واضحة للسائق لأيضا إلغاء النقاط العمياء بشوفها وهو داخل السيارة. في مرايا أيضا متطورة، مرايا ذكية، هي بيقولوا لها مضادة للإبهار. كنا الأسبوع الماضي عم نحكي عن لما بيكون ضوء السيارة كتير عالي فبيزعج السائق. هي المرآة الذكية فيها تقنية التعتيم الآلي، فيها مستشعرات ضوئية، هي تلقائيا لما بيكون في ضوء مبهر فبتعتم زجاج المراية لتجنب إزعاج السائق من هي الأضوية العالية بالليل وبالظلام. هلا بعض السيارات الحديثة صار فيها بدال المرايا الجانبية صار فيها أجنحة إلكترونية صغيرة بتنقل الصورة لشاشات، وإلى مزايا ممكن في عندها مقاومة الهواء، في توفير استهلاك الوقود، في إلى مزايا لكن أيضا إلى عيوب لأنه هي بتضل إلكترونية و يعني عرضة للأعطال مو مثل المراية العادية. في الداش كام يلي هي مرايا بتتثبت على المراية الأصلية وفيها كاميرا أمامية وخلفية، هي بتسجل الرحلة، بتكشف الطريق، وممكن تكون يعني مرافق نظامي للسائق بتدله ويعني مساعد، خلينا نقول هي مساعد للسائق. هلا بيبقى نعرف انه بداية المرايا كانت بسباق سيارات، لما كان شخص اسمه أوري هالاند يمكن كان بسباق سيارات فاخترع المراية الخلفية لحتى يشوف منافسه قدي في مسافة بينه وبينه، وهذا وفر عليه لانه هو كان ياخد معه مساعد يحطه قدامه بدال ما يلتفت لورا ويشوف قديش ضلت المسافة، فاخترعوا هاي المراية لحتى يوفر على حاله الالتفات ويوفر على المرافق يلي معه. أما أول مراية ثبتت بسيارة فكانت بال1879، وبوقتها كانت مجرد اكسسوار ترفيهي، ما هي ميزة لا حماية ولا

من حلب الشهباء إلى دمشق الفيحاء، من ضياء زيدان من حريتان. عم يقول بدي أزعل منكن على طول، بطلب سمير عجوم وبالطنشو. شو رأيك جنينة؟ يلا تكرم عينك بس ما تزعل. أجمل صباح ومحبة لأجمل إذاعة. عم يطلب أغنية خلدون حناوي دكتور علي من دمر. يسعد صباحك، صباح الخيرات. خليني صبح وشوف تصبيحاتكم. من عبد الدملخي عم يقول عندي كلمة لأهلنا بالحسكة، نفخر بكم. الله يحيي كل شبر وكل يعني نفس بسوريا وين ما كان. طاب صباحكم بالخير والرضا والعافية. ما بشرب القهوة إلا مع برنامجكم الصباحي محمد نجار. هنا وعوافي، وإن شاء الله تكون عم تستمتع. صباح الخير وخير تشرين ومطر تشرين. من محمد خلف أبو يامن من السلمية، يسعد صباحك. لسنا مطالبين أن نكون بلا أخطاء، لكن مطالبين بالعودة كلما أخطأنا. خلقنا محتاجين ضعفاء نتعثر لنفهم أننا بلا عون الله ورحمته لا قيمة لنا. نعم بالله، يسعد صباحك يا ست وداد. كوتش رضوان ما زبطت معك، عم يقلي بدي استغل فرصة غياب شادي لأنه ما بيحب السلامات. ما زبطت، أنا هنا بالمرصادي. صح لسانك، عم يقلي المشي بسرعة متوسطة لمدة نصف ساعة يوميا مفيد جدا جدا، يعني من الربع أو النصف ساعة، وكل أسبوع برفعهم لربع ساعة زيادة حتى تصبح لمدة ساعة. كتير حلو، منبلش بربع ساعة 20 دقيقة، وهيك كتير بيكون لطيف علينا المشي. يسعد صباحك، بدي أقدم رسالة. علي من طرطوس، شكرا، بحب وبتمنى نسمع صوت. ما فهمت، بحب رأيك على البرنامج؟ أي برنامج؟ كأني ما فهمت يا علي. ما في بث على التليجرام. أبو جورج من السويد للأسف. صباح ريهام، نصايحك بتخترق العظام. صباح الاعتدال وراحة البال. سلامي لشادي وجنينة سنديانة الإذاعة. يسعد صباحك يا ست أم أنس. أخ يسعد صباحك، لازم وقف معناتها.

إذاعة دمشق عز الشرق، صباحكم سوري. يوم المسن هو 1 تشرين الأول وليس 1 تشرين الثاني، أرجو التأكد من المعلومة قبل إذاعتها لأن الإذاعة هي مصدر أخبارنا وبعض ثقافتنا. أنا قلت 1 تشرين الثاني، ما انتبهت إذا قلت 1 تشرين الثاني. أوكي، أنا بعتذر، أكيد سقطت سهوا، بس أنا بتذكر حالي إنه بلشنا بهذا الشهر بشهر 1 تشرين الأول، فيه كتير مناسبات. شكرا للتنويه وأقدم اعتذاري، ما انتبهت. تصبيحاتنا للجميع والسلام للأستاذ شادي نعمت من حلب. صباح الخير، صباحكم فرح. سوري فراس من حما، يسعد صباحك. صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية، مضر من حلب. صباحكم سوري، الرقم اللي آخرته 532. يسعد صباحكم. صباح الخير شادي وريهام مع ياسر. يلا آخر، لا خلص، دول بكير كتير، الساعة 6.

أما سؤالنا يلي بتمنى منكم التواصل وناخد رأيكم ونستمزج آرائكم نتونس بآرائكم فيه، فهو طبعا بعد فقرة شو الأخبار. بدي أسأل عن أحيانا كثير منروح علينا فرص ما عنا الشجاعة، ما عنا الجرأة، ما عنا الإقدام، من مبدأ أنه يلي بتعرفه أحسن من اللي ما بتعرفه، أحسن من اللي بتتعرف عليه. منركن لكل شيء، سواء بالعمل، سواء ببيتنا، سواء حتى بالأصدقاء بالرفقات، ما منحب نغير عنا. ما بعرف إذا هو يعني واجب حذر واحتياط ومهم هذا الشيء، أو هو لا على العكس، هو كسل، هو استسلام، هو هذا الأمان بيشعرنا بال يعني راكنين لأقصى درجات الأمان، لدرجة أنه ما بدنا نغير، ما بدنا نجرب، ما عنا استعداد أبدا ولا لأي مخاطرة. المخاطرة والمغامرة هالقد بتخوف، ما عنا استعداد نخطي ولا خطوة. قديش روحنا فرص حتما، والفرص للأسف ما بتجي كتير، هي الفرصة بتجي مرة بالحياة، فإذا ما اغتنمها، ما اغتنمناها كلياتنا يمكن ما بقى تجي. فليش ما نكون فعلا إذا هبت رياحك فاغتنمها، ليش ما نكون سباقين لاستثمار الفرص وشاطرين فعلا باغتنام الفرص؟ ليش نركن للي منعرفه للمألوف ونخاف من المجهول؟ هون القصة، ليش منخاف انه نتقدم خطوة؟ ليش منخاف انه نجرب؟ ليش عنا دائما انه لا دخيلك خليني قاعدة ومستورة ومبسوطة، ويعني ما بدي جرب وما بدي غامر؟ ما بين هدول الموضوعين، المغامرة والإقدام والجرأة، أو لا منضل قاعدين وحتى لو كنا مو راضيين ومو مقتنعين ومو مبسوطين بالشي يلي نحن فيه، لكن خوفا من المجهول، خوفا من مفاجآت، منبطل ومنحجم ونضل واقفين بمكاننا، بمكاننا راوح. قديش بيسألونا شو أخباركم، نقولكم على حطة إيدك ما في شي جديد. حلوة هاي القصة، شو رأيكم أنتم؟

من أبو موفق من الشاغور، صباحكم بنور محمد عليه الصلاة والسلام. فردا فردا لكل اللي ذكرتهم، يسعد صباحكم. والله ما نسيتك يا ست منس، راح عن بالي الاسم بس. ميساء صباح الخير، بدي عايد بطلي رضوان بعيد ميلاده بواحد عشرة وقل له كل عام وانت بألف خير، وكل عام وانت بألف ألف خير كمان مننا يا كوتش رضوان، وان شاء الله بضل بصحتك وهي الهمة والحركة يلي انت فيها، الحركة بركة، الله يديم عليك. ابدأ صباحك بابتسامة ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية لتعم الإيجابية من اللاذقية من الحفة. أسعد أحمد عثمان. صباح الخير، بدي حلل دم دعيلي انت والاصدقاء والصديقات، ما يطلع معي شيء يا رب، ان شاء الله يا رب يا رب عليك الف سلامه. ما عرفت مين الاسم، ان شاء الله خير يا رب وطمنونا. صباح الفل والياسمين، مبينة الغلطة بين تشرين أول تشرين تاني غلط، ما في داعي للتدقيق هالقد، ما في أي مشكلة جهان من اللاذقية، هو مو غلطة مطبعية، هو غلط باللفظ، ما في مشكلة بكل الأحوال. صباحكم ورد وفل وياسمين، شو هات شو هالحلاوة، هي هي المجنونة، هي عندك يا سيد مصطفى، الله يهنيك يا رب. صباح الخير أفراد إذاعة دمشق المحترمين، الرقم اللي آخرته 135. والله ما بعرف أصلا الشخص أو اللي المرسل أو المرسلة، يعني طالب نعطي رقمه لحدا، بكل الأحوال الرقم طالع غلط ومو صحيح، وعذرونا معلش. صباح الخير، تحياتي لكم، منى حرح من حلب. طيب دكتور نوري عبد الرزاق، رح أجل الرسالة لأنه فيها جواب على السؤال. يسعد صباحكم.

نروح لفقرة شو الأخبار، أخبار طريفة وغريبة بيجمع لنا إياها من هون وهون وهون زميلنا وسام سليمان. خبرنا الأول من محمد صلاح. عادة الواحد لما بده يشتري بيت فبيسأل شو اتجاه البيت، مشمس، مهوي، وين اطلالته، على البحر، على الجبل. بمدينة طرابزون التركية انتشر إعلان لبيع عقار بيقول كونجارا لمحمد صلاح. هلأ المعروض للبيع هو فيلا مكونة من 3 طوابق، سعرها بس 630 ألف دولار. الفيلا تقع على بعد 500 متر من ملعب حديقة بابارا يلي بيستضيف فيها فريق طرابزون سبورت مبارياته، وهو يلي خلى موقعه من عناصر الجذب للمستثمرين. يعني كل القصة انك انت وقاعد ببيتك بتقدر تشوف محمد صلاح وهو عم يلعب طابة ضمن فريقه. حلوة الشغلة، بس انك تتكلف 630 ألف دولار ما بعرف. خبرنا الثاني من الإمارات العربية المتحدة، تحديدا من إمارة الشارقة. حاليا تستضيف معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات. هلأ لافت فيه سبيكة ذهبية ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفة أطول سبيكة ذهب بالعالم. صممتها شركة بي تي سي، هي السبيكة صممتها على هيئة مسطرة ذهبية بفكرة بتجمع بين قيمة المعدن النفيس والاستعراض البصري، وهي بتمنح زوار المعرض فرصة للتفاعل معها بطريقة غير معتادة من خلال أنه الزائر بيوقف جنبها وبقارن طوله، بيقيس طوله يعني بالذهب وبيلتقط الصور، مكتوب عليها قس طولك بالذهب. طول هاي السبيكة 2 متر و12 سنتيم، وتعرض بشكل رأسي إلى جانب شهادة جينيس التي توثق للرقم القياسي. إذا كنتوا بالشارقة بوشكم لحتى تقيسوا طولكم بالذهب، قولولنا إذا زاد أو لا، شو صار لما قستوا بالذهب؟

من بريطانيا علاقة حب غريبة، الضحية فيها امرأة مسنة عمرها 80 سنة، وقعت ضحية لعملية احتيال عاطفي، خسرت خلال هالعلاقة 140 ألف جنيه استرليني لصالح عصابة احتيال استحضرت شخصية وهمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. شو عم يعمل فينا هالاي اي؟ تفاصيل الواقعة بدأت عبر الفيسبوك لما اعتقدت الضحية انها فايتة بعلاقة عاطفية حقيقية. هون المحتالين بدأوا باستنزاف أموالها عبر حيل خبيثة، أحيانا الإصابة بمرض خطير بيتطلب جراحة مكلفة، أحيانا دين، وهيك قصص، لحتى وصلت معهم الشغلة انه ندبروا عملية اختطاف وهمية لحبيبة الاصطناعي، ما دفع الحبيبة المخدوعة للرضوخ ودفع فدية مالية ضخمة بعد التهديد بقتله. ما اكتشفت الخديعة هي الامرأة إلا بتدخل بنتها يلي واجهت والدتها بالحقيقة، وتمكنوا من استرداد 45 ألف جنيه استرليني فقط عبر البنك من إجمالي المبلغ المسلوب.

0: غني يمكن تعلق يا هلقى.
1: الخبر الأخير هو أنه لما منروح أحياناً على مقهى منروح لأنه متعودين عليه نحن ورفقاتنا نلتقي فيه، بيقدم شيء طيب، القهوة طيبة، له إطلالة حلوة. إلا بصربيا، بشمال صربيا، في مقهى سببه آخر بيخليك تزوره، وهو 6 من حيوانات الألبكة. هدول الحيوانات بيتجولوا بين رواد المقهى بكل حرية، بس طبعا ما فيك تلمسهم أو تطعميهم على كيفك، ممنوع. الزوار بياخدوا أوعية فيها جزر وخس وتفاح ليطعموا هي هالحيوان الألبكة، لأنها ما بتاكل حيالنا. واللي عم يفكر يزور المقهى لازم يحجز مسبقا، وبتكلف زيارة هالمقهى 10 يورو، بتتضمن المشروب ووعاء طعام للألبكة. طبعا اللي بيشوف الصورة بيعرف انه حيوان الألبكة بيشبه شوي الخواريف، فتعوا لعنا وروحوا لعند اي راعي غنم طعموا خواريف، ما بدها لا حجز ولا بتتكلفوا، وبيشكركم وبتكونوا مبسوطين.

لكن بالنسبة لسؤالنا خليني أول أذكر بأرقام الهواتف 225-346-225-347 على الواتساب بمسجات أو اتصال 098-78-1950. أما سؤالي فهو ليش منقيد حالنا بمبدأ أنه يلي بتعرفه أحسن من اللي ما بتعرفه أو أحسن من اللي بتتعرف عليه؟ ليش منروح علينا أحياناً فرص فعلاً بتكون مهمة لحتى شوي ندقق لحتى نفكر لحتى نسأل بتكون راحت علينا فرصة يمكن كانت غيرت حياتنا؟ لما بدنا نتغير فعلاً نحن يلي بدنا نغير، مو الفرصة هي بدها تجي وتترجانا وتقلنا مشان الله تنموني ومشان الله خدوني ومشان الله استثمروني. الفرصة بتجي وعادة بتجي لمرة واحدة ما بتتكرر، فليش منقيد حالنا؟ ليش منكون ما عنا هاي الجرأة، ما عنا هاي الشجاعة؟ ليش المألوف هو أفضل وأأمن لألنا من المجهول؟

رح أبدأ برسالة الدكتور النوري من الجزائر. عم يقول أحيانا لا ينقصنا الطموح بل تنقصنا الشجاعة لنخطو الخطوة الأولى، نخاف من المجهول لأننا نعرف ما نملكه اليوم ولا نعرف ماذا ينتظرنا غدا، لكن التغيير لا يعني أن نضمن النتائج بل أن نمنح أنفسنا فرصة لاكتشاف إمكانات جديدة. كثير من الفرص تمر أمامنا لأننا نتردد ونختار الأمان بدل المغامرة. برأي الشجاعة ليست غياب الخوف وإنما أن نشعر بالخوف ونمضي رغم ذلك. المجهول قد يحمل لنا شيئا أجمل مما نتوقع، وأحيانا تكون الخطوة التي نخاف منها هي بداية الحياة التي نحلم بها. خوفتنا بالزيادة يا دكتور نوري.

0: أم أحمد من الهامي عم تصبح علينا ومناخد أول اتصال. ألو
1: رهومي
0: حنون شو مبسوطة اليوم صباحك كيفك؟
1: والله مبسوطة أنا هيك لما بسمع صوتك هيك على طول.
0: تسلميلي. شو أخبارك حنان؟ تمام
1: صباحك الجميل الحلو يسدي صباح جونينة.
0: الله يسلمك يا رب. هاتي لنشوف حنان
1: هلأ لكي
0: قدي صلك بشغلك مثلا ما غيرتي؟
1: هلأ أنا صلي تقريبا 7 سنين. فأنا لقلك شغلك أنا أولي. بالنسبة للفرص هلأ جيتي أنا لقلي إذا ما في فرصة أنا بخترع الفرص ما فيني أنا.
0: حلو يعني لكن ليش لساتك لهلأ بشغلك من 7 سنين؟
1: والله أنا في عندي يعني أشغال تانية كمان أنا عطول يعني حركة عندي ما عندي أنا وقت يعني إنه بس وظيفة لا
0: يعني اجتك فرص وعرفتي انك تستثمريها وتستغليها.
1: والله انا ما بوفر يا رهوبه.
0: حلو حلو
1: هيك حذري شو اصلا
0: مهم انك ما ندمتي
1: اصلا الواحد اذا ما غير اشياء كثيره بحياته
0: بضل على حاله
1: حسي عايش هيك بجمود عنده جمود طار بحياته
0: كان كراوح 100%.
1: اي والله
0: الله يتم عليك برافو.
1: المطلوب من كل حدا انه اوكي حتى ولو ما اجته فرصة هو يجيب الفرصة لعنده
0: يدور
1: يسحب سحب.
0: منيحة هي سحب. يسعد صباحك يا حنان.
1: يسعد لي
0: صباح الفل. يا هلا باي باي. الرقم اللي أخرته 078 ما فينا نسمع فويس مسج بركي بتتصل أو أرضي أو على الواتساب. اتصال. ألو
2: أم اليمان.
0: أهلا وسهلا.
2: يسعد صباحك.
0: صباح الفل. يا هلا.
2: شو أخبارك
0: أبو الليس؟ كيفك؟ كيف صحتك؟
2: والله أنا 5 نجوم.
0: إيه إن شاء الله دائما إن شاء الله دائما.
2: بس أنا بدي أسألك إنه في عنا كأنه بصوت الاتصال
0: والله ما أنا واضح كأنه هاد على الأرض ما
2: أنا عم بحكي من الموبايل
0: بس متصل لعنا على الأرض.
2: إيه الخط من عندكم الفيو
0: صح يبدو المشكلة من عنا.
2: طيب بس
0: تفضل.
2: على كل أنا بحب المغامرة ما بخاف من المجهول. لو بخاف المجهول كنت وقعت انه حيشيلونه من شغلي يوم الخميس يعني مع ذلك انه خلاص يعني انه انا ما بستسلم لاي شيء لاي ظرف بشين.
0: منيح حلو حلو هذا الشيء حلو هذا الشيء. هلا انا كان بودي نطول اكثر لكن الاتصال ما انا واضح فشكرا لك
2: بدي اطلع يلا ما.
0: شكرا وبعتذر منك ما انا واضح وفعلا في يعني وزه هيك مزعجه.

0: اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيفك؟
0: اهلا يا ابو موفق، كيف صحتك؟ كيف امورك؟
1: والله اموري جيدة الحمد لله.
0: ان شاء الله دائما. ان شاء الله. كيف؟
1: وحيدة وحيدة يعني، ما معك حل اليوم ليه؟
0: شايف؟ ضاع شادي. يلا ان شاء الله السبت الجاي بنكون سوا.
1: شادي مع النتلاء، شادي بالقلب والله.
0: اي والله بالقلب، ان شاء الله السبت الجاي بنكون سوا يا رب.
1: اول شيء بدي هني اختي ابن حاتي ابن الشاغور رضوان بعيد ميلاده.
0: طيب وامتى بدك تدخل بالموضوع؟
1: هلا فورا.
0: يلا شرف. هات لنشوف شو رايك.
1: والله انا يعني منك، انا ما بحب غامي، انا بحب غامي، جاني فرص كثير سفر وشغل وايام، تعرفي انت الازمه وكذا، بس
0: ما ندمت؟ ما ندمت؟
1: لا ندمت بس على السفر، انا على السفر اجاني السفر اللي راح وبدي اروح انا وياهم. والله قاعدين بالمانيا مكيفين، وبنتي هنيك بالمانيا مكيفين كثير، بس هي ندمانه يعني. بس اجاني فرص على الخليج يعني مصلحتي وكذا، بس ما غامرت يعني، كان عندي لسه ولدين.
0: كانت امورك منيحه ولا كانت يعني لا سمح الله سيئه؟
1: لا وسط تقريبا، اقل من الوسط والله.
0: ما حبيت تغير؟
1: ما حبيت غير، ان الشام ما فلت، امه موفى، اولادي كانوا صغار، عرفت ايش اجاني
0: هو لما بيكون الواحد يعني وحداني مستقل، غير لما يكون مسؤول عن عائله.
1: سبحان الله، وقت انا كنت عزابي ما اجاني فرص، بس امتى اجاني؟ بعد ما اتجوزت اجاني.
0: هو كرمالهم، هي رزقتهم بجوز يا ابو موفى.
1: والله خفت، شلون بتعرفي انت جبت مرض فلت حطيتها وكذا، بس هي بالتاكيد.
0: طيب اكيد لما يكون يعني الشخص مسؤول عن نفسه، بس بدها تختلف الامور، امور المغامره والمخاطره. ان شاء الله خير يا ابو موفى.
1: بدي لك تغير، قول وين ما التحت بيجي واقف، بقول لحاله مخه لحاله.
0: هي 100%.
1: قولي الواحد عم تيشو ما بيحسن. السلام عليكم جميعا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال. ألو،
2: صباحك أستاذة ريهام.
0: صباح الفل.
2: الحمد لله اللي سمعت صوتك.
0: الله يخليك.
2: مليون مرة
0: أهلا وميت سهلة. كيفك يا دكتورة راقية؟
2: شكرا للمخرجة المهذبة.
0: كلنا مهذبات.
2: يعني هيك
0: مستمعين ومذيعين ان شاء الله، الله هيك بيكترون هذول الناس. الله يخليكي ويخلي لك يا رب.
2: هذا يعني الانسان اللي هو رب العالمين. لا يغير ما بقوم ما يغير ما بانفسهم، لانه ما في حدا بيقدر يغير غير انت. وانت شلون بدك تغيري حالك وتكون ثقتك برب العالمين؟ هذه آلات تحكي.
0: هلا الله بيعطينا الفرص، الله بيهيئ لنا الاسباب، بس نحن علينا انه
2: لانه لا يغير ما بقوم، ما حدا بيقدر يغيرك
0: أكيد.
2: غير
0: انت اكيد طبعا،
2: يعني ما حدا بيقدر يغير حدا غير هو الواحد، بس كيف التغيير ثقتك بالله. قال يا عبدي اسعى معك، لانه روتين الحياه صعبه استاذي، مو معقول الانسان هيك يعيش ويستنى، شو بده ينتظر؟ لانه هذا الموت البطيء، عرفتي كيف؟
0: عندك طبع هيك المغامره او لا بتميلي للركون اكثر؟
2: طبعا انا اقولي انا صغيره بالعمر وهيك، طبعا الانسان يعني مو معقول الا يا عبدي اسعى معك. وبعدين ربك بيختار له الافضل، وقت يكون ثقتك بالله كبيره
0: في ايمان. صحيح يغير. صحيح. إن شاء الله بتجيكي أحلى الفرص يا دكتورة.
2: الله يخليك يا رب.
0: صباحك فل. الله يخليك يا رب.
2: إن شاء الله أستاذ شادي يكون بخير يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، دائما الكل بخير يا رب. شكرا يا دكتورة.
2: إن شاء الله تشوفي أولادك أحسن الناس.
0: حبيبة قلبي تسلمي لي، شكرا.

0: طيب اتصال. ألو،
1: يسعد لي صباحك ريهام.
0: يا صباح الخيرات والليرات،
1: كيف أحوالك؟ إن شاء الله تمام.
0: أهلا يا أبو طلال،
1: خلي لي إياك يطول بعمرك.
0: كيف صحتك؟ أهلا وسهلا.
1: خلي لي على شوفي بالنسبة للموضوع عم تحكي عليه، اللي الله كاتبه بده يصير، ما في مجال.
0: الأمر
1: والرزق لا يعلم فيه إلا الله. نحن إني علينا نعمله والباقي على الله.
0: هذا هو
1: العالمين، إنه أي شيء بتصير معنا له حكمة فيه. مثلا مشكلة شغلة صارت كبيرة معنا كذا، رب العالمين له حكمة فيها. ليش؟ يعني ما بتعرفي حكمته كلها فيها خير لأن رب العالمين
0: في. بس يا أبو طلال إذا بتسمح لي، في توكل وفي تواكل. يعني أحيانا بنقعد بنقول خلص إذا الله كاتب لنا إياها هالشغلة رح ناخدها، نقمنا ونسعينا ونما سعينا ونبذلنا جهد أو ما بذلنا جهد.
1: هذا غلط.
0: مشان ما تفهم غلط قصة انه كله على رب العالمين، ما بصير كل شيء نرميه على رب العالمين. شو ما صار علينا هيك كاتب الله.
1: ايه بس يعني بس نحن مفروض يعني يكون مثلا عنا حكمة كمان بأمورنا، يعني انه شغلة بدنا نسويها يكون عنا حكمة، يكون دارسينا.
0: بلكي الحكمة بتتعارض شوي مع يعني المغامرة. إذا بدنا كل شغلة
1: بتعرض مع المغامرة. إذا بعرف هالشيء أنا بدي أدخل فيها الشغلة هي وما لي دارسها مضبوط أنا وما لي عامل،
0: ما بتدخل بشغلة إذا مو ضامنة 100%. أبو طلال
1: ما نعم،
0: إذا شغلة مو ضامنة 100% ما بتدخل فيها؟
1: لا لا ما بدخل فيها المغامرات، أنا ما بحب المغامرات السيئة طبعا السلبية. أما في مغامرات بعرف أنه آخرها إيجابي بدخل فيها وبغامر.
0: هو المغامرة أحيانا ما بتكون مضمونة. بكل الأحوال يسعد صباحك،
1: يخلي لي إياك يا رب.
0: الله يرزقك، يعطيك العافية.
1: يطول
0: يا هلا هلا إلى اللقاء. باي باي. من عندي مان كوتش رضوان عم يرجع يقول لي إجاني عرض من دولة قطر من 20 سنة لنادي الريان لتدريب المصارعة الرومانية ورفضتها. الله لا يجعلنا من النادمين، أنا ما بحب الغربة نصيب. شكلك ندمان، هيك شكلك. صباح الخير رغدة من جبلة، منحبكم كتير. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير لكم ولكل الأصدقاء. معروف خليفة يسعد صباحك، بكي بتعطونا شوية هيك مشاركة وأجوبة. من أعظم التوفيق للعبد أن يكون مسارعا لاغتنام الفرص قبل فواتها والاستفادة منها قبل ذهابها. صباح الخير ولكافة الكادر الإداري والفني. أسعد عثمان من اللاذقية. طيب هالرسالة ومنروح نرجع للاتصالات. يمكن بعمر الشباب، عم تقول نعمت من حلب، ممكن الشخص يجرب ويغامر لكن مع الأيام بيشوف الواحد أنه لا، اللي بنعرفه أحسن من اللي بنتعرف عليه، مو بس كأشخاص حتى أفعال ومواقف، لأنه ما بقي شيء يشجع. وواحد يغامر ويجرب ويدفع ثمن تجربته ويندم ساعة لا ينفع الندم، لكان تتغير يمكن نظرة الإنسان. اتصال.
2: ألو،
0: صباح الخير.
2: صباح النوم ست أيام.
0: صباح الخيرات والليرات. أهلا وميت سهلا.
2: أنا محمد نجار من حلب.
0: تشرف.

0: يعني كنت أدرس مع الدوامي الحمد لله.
1: مع أنه يعني من زمان كانت دائما فرصة لكل شاب أنه يشتغل والله. بدول الخليج
0: صح.
1: وفي دائما والله. نية للرجعة يأمن حاله بيرجع.
0: أي والله أي والله
1: أي والله صح. يلا خير خير
0: يا ستي، بس بدي غنية أهواك لبنتي بهدية بتركيا.
1: يلا تكرم. تكرم تكرم
0: عبد الحليم. شكرا كثير ستي،
1: شكرا. يسعد صباحك يا محمد. أهلا وسهلا.
0: الله معك، مع السلامة.
1: شكرا يا سيد مصطفى، الله يهنيك باللي عندك. اتصال. الو،
2: يسهل لي صباحك.
1: صباح الخيرات.
2: كيفك مدام ريهام؟
1: اهلا يا عدي،
2: الله يسعدك.
1: شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله، نشكر الله
1: دائما الحمد لله. هات لنشوف.
2: هلا شوفي، انا دائما انا بحب المغامرات.
1: حلو
2: المغامره، انا بعده بطوله. ليش؟ هلا انت بجوز او انا او اي انسان بيكون مثلا واحد ما معه مثلا عنده حظ بس ما معه مصاري، بنزل انا وياه مغامر انا وياه، يعني بشنص حظي على حظه. تمام. إيه في عالم يعني ما عنده حظوظ وعنده مثلا تكلم، عنده شيء بس ما معه مثلا سيوله، وفي عالم مثلا يعني بدك تعديها شو ما بتعديها، فهم شطاره، بدك انت تغامري وتنمي اللحظة اللي تستثمري فيها ولا تفوتي من إيدك ولا مغامرة ولا فرصة. بنوب بنوب
1: إيه خلاص، منيحة هالنصيحة.
2: إيه أنا ما أنا بدي غامر لحتى وينك، لحتى ما يضل معي ولا
1: لحتى أكله. إن شاء الله يا رب ما بتوقع إلا واقف يا عدي. يسعد صباحك
2: يا حافظ.
1: هلا، يسعد صباحك.

ما اشتقتوا للعندليب حليم وفقرة الطرب على الصبح؟

0: اتصال. ألو،
1: يسعد صباحك مدام ريهام الزين.
0: يا صباح الخيرات والليرات،
1: كيفكم؟ كيف صحتكم؟
0: الحمد لله الحمد لله. مين معي؟
1: أبو علي من الغوطة.
0: أهلا وميت سهلا. أهلا يا أبو علي.
1: أهلا بكم مدام ريهام الزين. أنت محبتك بقلوبنا هي تاج على الرأس ونور على العين.
0: الله يخليك يا رب، أكبر فيكم والله. شكرا.
1: يمكن أن تبدأ، يمكن أن تبدأ ولا يمكن أن تنتهي. حبتنا لكم.
0: الله يخلي، الله يديم المحبة. وشكرا يا أبو علي، يسعد صباحك.
1: تفضلي حالي، أنا والله ما كنت متابع. تفضلي.
0: والله بعد هالحكي ما عاد طلع معي حكي، خلاص معفى أنت من الجواب. شكرا أبو علي.
1: من زمان.
0: تمام، يسعد صباحك وشكرا. كنا عم نسأل يعني إنه الواحد بغامر وبخاطر ولا لا، دائما يلي بيعرفه ويلي هيك راكن لقله فيه أمان أكتر من المجهول ومن اللي الشيء اللي مخبى.
1: والله مثل ما بيقول، خليها والباقي على الله، بيقولوا كذا. انت جازف وغامر وعرفت شلون. وبيقول تعرف، بيقول ابو فراس الحمداني، اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. بدك تغامر، هذا من العصر الجاي بيقول لك.
0: تمام،
1: بدك تغامر.
0: في شيء اسمه طموح، لازم يعني دائما نسعى. تمام تمام، شكرا يا ابو علي.
1: شكرا لك.
0: يسعد صباحك. اهلا وميت.

0: اتصال. ألو.
1: الله يسعد صباحك بكل خير.
0: يا صباح الفل، أهلا وميت أهلا.
1: كيفك مدام ريهام؟ إن شاء الله بخير.
0: كيفك يا أبو وسيم؟ أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك.
1: الله يسلمك وخليك.
0: عم تقدر تسمعونا أو لا؟
1: والله والله
0: مو ما في
1: الجوال قريب جدا. يعني يدوب عم بسمعك. والله يدوب عم بسمعك.
0: يعني في إرسال لكن الصوت ضعيف.
1: ضعيف جدا الإرسال.
0: طيب أنا يعني بكفي إنه سمعنا صوتك وطمننا عليك، وإن شاء الله دائما تضلوا بألف ألف خير، وإلا ما تنحل يعني الأمور وتتحسن هي الأمور الفنية وتقدروا تسمعونا مثل العادة وبصوت إن واضح إن شاء الله.
1: كأني فهمت على المغامرة، هاي مغامرة كانت ناجحة اتصالي وتم يعني علق الخط الحمد لله.
0: من حظنا والله، من حظنا يا أبو وسيم.
1: مغامرة بشكل عام مدام
0: مطلوبة.
1: بدأ هيك
0: بدأ قلب قوي. ما
1: نعم
0: بدأ قلب قوي.
1: طبيعي طبيعي أي إنسان مغامرة بكل المجالات، إن كان بالمال ولا تسلق جبل ولا حتى إذا بدي تسلق شجرة لا أخطف الثمرة منها فيها مغامرة.
0: بتصنفها سلبية أو إيجابية؟
1: يعني حسب نجاحها، لكن بتصور المغامرة حلوة مهما كانت النتيجة.
0: حلو هذا الكلام، حلو على الأقل في تجربة يعني.
1: تماما يعني حلو. على القليل الإنسان عم بيسعى لهدف معين أكيد
0: عمل اللي عليه يعني شرف التجربة والمحاولة تكفي. الله يسعد صباحك يا أبو وسيم، وإن شاء الله يعني مثل ما عم نسمعك بتقدروا تسمعونا بكل مناطق سوريا. يسعد صباحك، شكرا، إلى اللقاء، تحياتنا، يا هلا.

وانيس يعقوبيان من حلب عم يقول في مقولة لأبو القاسم الشابي: من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. 100% المغامرة مع الشجاعة والإقدام تصنع الفرص وتجعل المستقبل مشرقا. إذا استثمرنا هذه الفرصة فقد تغير من مسار حياتنا وتنقلنا إلى وضع أفضل. يقولون: بقاء الحال من المحال، فلنختار الطريق الأنسب لمقدرتنا حتى لو غامرنا قليلا، لنبدأ بأولى خطوات لصعود الجبل، فالقمة بانتظارنا. شو حلو هذا الكلام، عن جد ومشجع. يعطيك العافية أم يحيى، شكرا لك. باركولي برجوع ابني بعد 13 سنة وبدي أغنية أهلا بهالطلة لصباح. أم علي من حلب، ألف ألف مبروك، الحمد لله على سلامته وإن شاء الله بالهنا، وما بيبقى غايب إلا وبيرجع وبيلتقى بأهله. هيك حن موظف ضحكتني. مين صاحب الرقم 966؟ شاركنا بالقصة. طيب الشغلة ما بدها خوف، خلي قلبك قوي. ضياء عم يقول: أنا موظف بالمصالح العقارية، خدت قطعة أرض بحريتان سعر المتر $300، أصحابي قالوا لي السعر غالي وأنا ما رديت، واليوم سعر المتر $800. الله يبارك لك، فعلا بدها الشغلة، بدها مغامرة وبدها مخاطرة لكن تكون محسوبة. محمود من ريف الدير، صباحك فل، صباح الخير، الشمس، المطر، من سنديانة زاما، يسعد صباحك. لولا الشجاعة وإرادة التغيير لما وصلنا دمشق. الله ما قال، مو الله قال اسعى لأسعى معك، أكيد 100%.

0: اتصال. ألو،
1: تحياتي.
0: أهلا وميت. سهلا
1: زهير من جلوس.
0: ميت السلامة
1: على المغامرة. لا تبقى الراحة حد نجي واحد من بيجا يغرق النهر. أنا يترك الرسي.
0: والله للأسف ما سمعت شيء غير أنه المغامرة ما بحبها. يعني عايش على مبدأ أنه اللي بعرفه أحسن من اللي ما بعرفه. بتعرف عليه
1: بتحالي أنه بعرفه أسبرح جيت حاضر. أنا ألا ليش بدي في تركه أمشي في مغامرة. يعني صعبة كانت
0: صعبة المغامرة. طيب طيب
1: نعم.
0: شكرا يا شكرا يا سيد زهير. ولو انه ما كان الصوت كتير واضح قدرت يعني هيك افهم لي كم كلمه. فوزي زين الدين شكرا، يسعد صباحك. استثمار الفرص ضروري والا ما في مستقبل جميل. حسن الظن بالناس حلو، والمغامره مستمره للتعرف على الناس الجدد. فعلا فعلا فيها حسن ظن بالناس. ما عم نحكي بس عن أشياء وعن فرص عمل وعن بيت وعن شيء، إنه الناس فعلا نتعرف على ناس جداد، ومو إنه لا خلص ما بقى بدنا ويلي عنا مكفينا. رقم لآخرته 513. عهد من حمص. بصراحة بتمنى تجيني فرصة عمل جديدة بس براتب أعلى، لأنه مو طاي الشغل الحالي ولا الناس ولا العالم ولا الجو كله على بعضه. بدنا ندعي لك يا رب يا رب يا عهد.

اكتشفت انه عهد صبية، ان شاء الله يعهد بتلاقي اللي بدك اياه. ابو امير من حلب، شكرا لكل التحيات، وايضا عم يسلم على شادي، عم يقول الفرص عم تأتي بشروط قاسية مع سندات، لهيك عم يصير تقليل بالاستجابة للفرص وليس تخوف. بالنهاية التوكل على الله، وكل شيء الله بيبعته يا محلى، الله يبعث كل شيء حلو يا رب. معاذ خياط من أمريكا عم يقول أنا عندي تغيير شيء أساسي تقريبا بحياتي بحكم مجال عملي بتصميم الأزياء، لازم على طول يكون في تغيير مثلا بالفستان بالموديل، وبحاول أخلق الفرص من نفسي. حلو يا معاذ، أحلى التحيات الصباحية لكم لكل أسرة البرنامج الغوالي الثلاثي المرح، يسعد صباحكم. اشتقنا ايه لفقرة حليم. طيب طيب، وانا وضع اشتقت لها، مشان هيك طولنا شوي حليم، لازم نمرق حليم بدون ما نقول هي فقرة حليم. صباح الخير من صلنفة انتصار، بدي كاظم الساهر، ام اسامة، يسعد صباحك يا ام اسامة. طيب صباحو يا حنون كمان جديد، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. شو حلو هذا الحكي، فعلا حكمة يعني بتختصر كل شيء. الرقم اللي آخرته وين الرقم؟ رائد، من وين عم تحكي؟ ليش ما طلع الرقم؟ ما بعرف، بس فهمت الاسم رائد. ممكن اقتراح انه دوما باخر الفقرة نتعرف على رأيك انت والاستاذ شادي بالموضوع المطروح. خلص منطبق الاسبوع الجاي لما يجي شادي ان شاء الله. علاء الحمش عم يقول المغامرة ليست مجرد قرار بالقبول او الرفض المطلق، بل تعتمد بالدرجة الاولى على نوع المخاطرة وكيفية ادارتها. وجه تحية للدكتور بسام داود، يسعد صباحك يا علاء، ومعكم يعني معكم بكل يلي نقال أكيد. بدي أتشكر دائما مشاركاتكم ومتابعتكم، يلي عم يسمعنا ويشارك أو حتى ما عم يشارك، حتى عم يسمعنا بمجرد ما أنتوا عم تتابعونا، بمجرد ما عم تتجاوبوا ولو بينكم وبين حالكم، فهذا شكر كبير لكم. ليلي بلشوا اتصالاتهم كمان من قبل بداية البرنامج، شكرا، بس ما كان في مجال أنه ناخد هدول المسجات. دائما يعني يعجز فعلا اللسان والقلب عن الشكر لكل هذا التفاعل الجميل، ولكل ملاحظاتكم كيف ما كانت، لمحبتكم، لكلماتكم. إن شاء الله دائما منلتقي على الخير، ومن هون للسبت القادم تبقوا بألف ألف خير. إلى اللقاء.

0: الزاوية الصحية من صباح سوري. صباح الخير. شهر تشرين الأول أو أكتوبر معروف بأكتوبر الوردي، هالشهر المخصص للتوعية بسرطان الثدي. لما نحكي عن سرطان الثدي، الهدف مو إنه نزرع الخوف، وإنما نزرع الوعي، معرفة الأعراض والانتباه لأي تغير غير طبيعي وعدم تأجيل المراجعة الطبية، كلها خطوات ممكن تصنع فرق كبير برحلة العلاج. وضمن شهر التوعية بسرطان الثدي رح نخصص حديثنا اليوم للتوعية بأهمية الكشف المبكر ولفهم المرض بشكل أوضح بعيداً عن الخوف والمعلومات الخاطئة. لنعرف تفاصيل أكثر معنا اليوم مدير إدارة أمراض السرطان الدكتور جميل الدبل. أهلا وسهلا فيك دكتور، وشكراً لوجودك معنا بإذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك يا رب.
1: صباح النور. هلا
0: دكتور، بداية لنفهم قديش نحن فعلا بحاجة لنكون أوعى تجاه هالمرض، خبرنا شوي قديش سرطان الثدي يعني شائع مقارنة بأنواع السرطانات الأخرى.
1: تمام، يعطيكم العافية، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: بالنسبة لسرطان الثدي يعني بيمثل تقريبا حوالي 25-30% من مجموع السرطانات في سوريا. وعند النساء بالذات عم بيوصل تقريبا لل 48% من مجموع السرطانات عند السيدات. يعني انا سنويا تقريبا عندي حوالي 5000 حالة سرطان ثدي عم تتشخص بسوريا، بالتالي هو اشيع انواع السرطانات الموجودة، وهو من اكثر السرطانات القابلة للكشف المبكر، وبالتالي انه انا حقق نتائج اكثر بالعلاج.
0: طب دكتور، مثل ما ذكرت بنسمع كثير عن الكشف المبكر، شو المقصود فيها تحديدا؟ امتى بيكون الكشف مبكر؟
1: تمام، الكشف بيكون مبكر مو أنا لحتى تستنى السيدة لحتى يطلع عندها عرض، مثل أنه تحس بكتلة أو تحس بألم أو تحس بعقدة أو شغلة معينة لحتى تروح تفحص حالة. هذا بيكون بصراحة مرحلة متقدمة إلى حد ما. الكشف المبكر هو أنه السيدة ما يكون عندها أي شيء وتروح تعمل فحوص روتينية، مثل أي حدا بيكون عمر كبير وحب يعمل طمن على السكر عنده، بيعمل كل فترة تحاليل للسكري. فأول ما بيطلع عنده السكر بيبلش في وقاية وعلاج مرحلة مبكرة، وبالتالي هو بيكون أفضل من غيره من ناحية العلاج للسكري. هو نفس الشيء بالنسبة لسرطان الثدي، إنه السيدة بعمر محدد، هو عمر فوق عمر 40 سنة، بالنسبة للماموغرام تفحص حالة بشكل سنوي. الماموغرام هو فحص بسيط وسريع ما بيأخذ منه وقت، وإنه كمان بعمر فوق 20 سنة تبلش تعمل فحص ذاتي كل شهر لحتى تطمن إنه ما في عندها أي تغيرات جديدة بالثدي.
0: إذا دكتور الفحوصات بعد 20 شهري ذاتي؟
1: نعم.
0: وإمتى بيكون يعني سنوي أو ماموغرام؟
1: سنوي الماموغرام فوق عمر 40 سنة. لكن بالحالات اللي بيكون في عندهم خطر أعلى، مثل إنه بيكون في عندهم بالعائلة يعني درجة أولى من القرابة، أخت أو أم أو ابنة، بيكون في عندها قصة سرطان ثدي خاصة بأعمار مبكرة، يفضل هدول السيدات من عمر 35 سنة يبلشوا بفحص دوري شهر سنوي.
0: طيب دكتور، شو العلامات أو التغيرات يلي لازم المرأة تنتبه لها بالثدي وتدل أنه لا سمح الله قد يكون في مشكلة معينة؟ هل في علامات معينة ممكن تظهر؟ يعني بنعرف السرطان نوعا ما هو شيء داخلي، مو دائما بيظهر أعراض خارجية بالنسبة للثدي، ولكن هل في تغيرات معينة ممكن نلاحظها؟
1: صحيح. هلا أنا برجع بأكد أنه نحن السيدة أبدا ما لازم تنتظر لحتى يطلع عنده تغيرات، لأنه هذا ممكن يكون مرحلة متقدمة إذا طلع ممكن لا. لكن بشكل عام أي تغير بشكل أو حجم أو لون الثدي أو حلمة الثدي، هذا لازم يكون شيء مهم وتنتبه له السيدة وتروح فورا على الطبيب أو الطبيبة وتفحص حالة. أي ظهور كتل أو تغيرات بلون الجلد أو ظهور بقع أو غؤور بالحلمة أو شد أو صغر أو كبر حجم الثدي، هذا مباشرة هو عرض مهم ولازم السيدة تنتبه له. وكمان أنا بأكد على شغلة مهمة، هلا خلال فترة الحمل أو الإرضاع ممكن يصير في تغيرات، وهي ممكن تكون تغيرات فيزيولوجية طبيعية
0: نتيجة لكن الإرضاع والحمل.
1: صحيح، لكن السيدة ما فينا تعرف إنه هاي التغيرات طبيعية إلا لحتى تروح تفحص حالها عند الطبيب أو الطبيبة لحتى تتأكد إنه هاي التغيرات فعلا هي تغيرات طبيعية وما تهمل حالها وتقول إنه خلاص هاي تغيرات طبيعية فيزيولوجية وتنسى الموضوع.
0: عن جد شكرا دكتور انه ضويت على هالنقطه، يمكن كثير بنغفل عنها انه ايه خلص نتيجه الارضاع عم تصير هاي التغيرات، ولكن لا سمح الله ممكن تكون يعني انذارات لشيء ثاني. طيب دكتور، ذكرت حضرتك انه تقريبا عم يجي سنويا 5000 حاله سرطان الثدي عم تتشخص، قديش فعلا بلش يصير في عنا وعي عن الكشف المبكر؟ هل عم يكون في حالات لسيدات وصبايا عم يجوا يعملوا كشف مبكر بكميات كبيرة، ولا لسه ما عنا هالوعي الكافي؟
1: والله بصراحة لسه للأسف ما في وعي كتير كبير بهذا الموضوع. نحن عم نشوف أنه كل سنة عم بيزيد الوعي الحمد لله، لكن الزيادة عم بتكون إلى حد ما بطيئة أو ضعيفة. نحن بنأمل أنه من خلال هاي الحملة هاي السنة أنه تكون الفكرة توصل أكثر للسيدات ويصير في عنا وعي أكثر ويزيد نسبة الكشف المبكر. أنا بدي أحكي على نقطة كتير مهمة على موضوع الكشف المبكر، أنه الكشف المبكر ما بدنا نحن نربطه دائما بس بشهر أكتوبر هلأ الشهر 10، وإنما على مدار السنة. لذلك يعني أنا بأكد أنه يفضل السيدة تحط يوم بالعام كل سنة غير شهر أكتوبر ممكن يكون لحتى تروح تأكد تفحص تعمل فحص ماموغرام فوق عمر 40 سنة. وأنا ممكن أقول أنه مثلا يوم عيد ميلاد السيدة مثلا تاريخ الميلاد منه بتحتفل في تاريخ ميلاده ومنه بتطمن يعني سنة جديدة بدون مرض
0: بصحة إن شاء الله أفضل.
1: صحيح، بصحة أفضل. فهي ممكن تكون يعني رسالة نوصل للسيدات إنه ما تركزوا بس على شهر أكتوبر، أي يوم بالسنة، لأنه بهذا الشهر عم بيكون كمان الضغط كتير كبير على المراكز وعلى السيدات نفسهم. فممكن أي يوم بالسنة إحنا تكون هاي متاحة وموجودة ومتوفرة بمراكز الكشف المبكر.
0: تمام دكتور. طيب ذكرت حضرتك في مراكز أو في حملات، فهل في حملات من وزارة الصحة للفحص المبكر عم تكون بهذا الشهر؟
1: أكيد نحن عنا بكل المحافظات. هلأ نحن حضرتكم كلها تكون عم تصلكم أكيد رسائل عن طريق الـMTN والسيريتل، وهي أحد الفعاليات نحن عم نعملها. ضمن الرسالة نفسها نحن في عنا لينك أو رابط موجود في كل مراكز الكشف المبكر بكل المحافظات. السيدة وين ما كانت بسوريا موجود في أقرب مركز لها ممكن تروح تراجع وتعمل فيه كشف مبكر وفحص مبكر بشكل مجاني، سواء عن طريق الفحص السريري عند الطبيبات والقابلات أو من خلال الماموغرام الموجود كمان باللينك. فهذا الرابط موجود ومتاح عندكم هلا على الرسائل، ممكن أي سيدة تروح تفحص وبشكل مجاني. طبعا
0: بدأت الحملة دكتور صحيح؟
1: صحيح بدأت الحملة، وإن شاء الله الإعلان الرسمي عن الحملة والخطة طبعا رح يكون إن شاء الله الأربعاء القادم بدمشق لحتى نحكي كل شيء عن الفعاليات الموجودة خلال الحملة، اللي هي تضمن خدمات إعلامية وإعلانية وتوعوية وتدريبات بكل الأماكن، سواء بالمؤسسات الحكومية، بالطرقات، بالمولات، بالمساجد، بالكنائس، بالمراكز الثقافية. نحن عملنا أول محاضرة بالمكتبة الوطنية لنهاية شهر 9 وكانت ناجحة جدا وصار في حضور. الفعاليات كتير مهمة وكبيرة، بس الهدف منها هو نشر التوعية إضافة إلى إنه تأكيد على أهمية الكشف المبكر، لأنه نحن يعني أحكي نقطة كتير مهمة إنه الكشف المبكر يعني أنا معناه إنه يكشف لي الورم أو المرض بالمرحلة الأولى أو كترت بالثانية، وهي المراحل بصراحة يعني إلها كتير أهداف إنه أنا أكشفها. يعني هلأ السيدة بتخاف إنه أنا ما بدي
0: أظهر المرض
1: بلا ما يطلع معي شيء وخلي بس، لكن أنا بدي أكد على رسالة مهمة، لا المرض إذا بده يطلع بده يطلع سواء كشفناه أو ما كشفناه، كلامك صحيح، لكن الفرق بين أنا ما أكشفه بالمرحلة الأولى أو تجيني مرحلة ثالثة أو رابعة لا سمح الله. الفرق هو إنه أنا المرحلة الأولى نسبة الشفاء أكثر من 92% إلى 95%، بينما المرحلة الثالثة أو الرابعة ممكن تقل النسبة لتحت 50%، وبالتالي نسبة الحياة أو الشفاء بيكون أقل بكثير. هاي أولا. ثانيا الإجراءات المطلوبة لحتى أنا عالج المرحلة الأولى أقل بكثير من المراحل المتقدمة. فمثلا المرحلة الأولى أنه ممكن شيل الكتلة لحالة وحافظ على الستدي تماما وما يبين شيء، وحتى ممكن بعض الحالات ما نأخذ لا علاج كيماوي ولا شعاعي، وإنما فقط بعض الحالات علاج هرموني أو مراقبة. أما بالمراحل المتقدمة إجباري أنا بدي أعمل علاج جراحي، ممكن أنا أشيل الستدي كلياته إذا متقدم، او حتى جزء منه. كمان ممكن انا اعمل علاج كيماوي ومضاره بنعرفها نحن، ممكن اعطي علاج شعاعي كمان. فهذا الفرق انه انا اجراءات اقل بالعلاج ونسبه شفاء اعلى بالمراحل المبكره.
0: صحيح، يعني الكشف المبكر هو فعليا دكتور ما عاد خيار، هو فعلا حاجه صحيح. ضروريه لنحافظ على صحه الام والزوجه، يعني كل النساء ان شاء الله بيضلوا دائما بالف خير وصحه. وشكرا دكتور على هي الجهود اللي عم تبذلوها، يعني شيء عن جد بيدعو للفخر انه ما عم توفروا ولا وسيله اعلاميه لحتى تكونوا عم توعوا نساء عن اهميه الكشف المبكر، فشكرا جزيلا على هي الجهود.
1: انا بس في عندي نقطه اخيره ورساله مهمه.
0: تفضل.
1: انه مشان السيدات ما يخافوا، اكثر من 70% من الكتل اللي تظهر بالثدي بسن معين خاصة تحت عمر 40 سنة غالبا بتكون سليمة، عبارة عن كيسات أو ألياف. فأنت ما تخافي، لازم تفحصي وتأكدي إنه هاي الكتل هي سليمة، مو أي كتلة تظهر هي كتلة خبيثة، وإنما أغلب الحالات الحمد لله بتكون كتل سليمة بس بدها شوية مراقبة.
0: الله يعطيكم ألف عافية يا رب، وشكرا على كل التوضيحات دكتور اللي وضحت لنا إياها اليوم. كنت معنا دكتور جميل الدبل مدير إدارة أمراض السرطان، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا. يا هلا
0: يا هلا. أكتوبر الوردي يمكن يكون شهر للتوعية، لكن الاهتمام بصحتنا ما لازم يكون مرتبط بشهر واحد. كل معلومة صحيحة ممكن توصل لامرأة، وكل فحص ممكن ينعمل بوقته، وكل مراجعة ما نأجلها ممكن تعمل فرق كبير بصحتنا. ومثل ما ذكر الدكتور جميل كان معنا اليوم وخبرنا أنه نسبة الشفاء بالمراحل الأولى قد تصل ل90%، فالكشف المبكر مو خيار. كل أم وكل زوجة وكل صبية عم تتابعنا اليوم، الكشف المبكر صار ضرورة. كنت معكم بالأعداد والتقديم اليوم بالزاوية الصحية من صباح سوري بإذاعة دمشق، أنا رغد الخطيب. وبالإخراج صفاء عساف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: العاشرة وربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم يبحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تعزيز التعاون وتفعيل دور اللجان المشتركة وأليات التنسيق المتبادل بين البلدين. الملك الأردني عبد الله الثاني يجدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التحذير من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا. وفد مصر في سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان يعقد اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية خلال الطاولة المستديرة المصرفية حول سوريا المنعقدة في نيويورك لبحث خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري. وزير التربية والتعليم يبحث مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي آليات تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026 وتعليماته التنفيذية، وخاصة فيما يتعلق بتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تنفذ سلسلة من التدخلات الميدانية لمعالجة أثار الأمطار الغزيرة التي تشهدها اللاذقية لضمان سلامة الأهالي واستمرار حركة المرور. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

هل تعلم أن كل سيجارة تقصر عمرك 11 دقيقة؟ التدخين ليس رفاهية، إنه قاتل بطيء يسرق صحتك ومالك. من هذه اللحظة قرر أن تكون البطل الذي يهزم الإدمان. لا تؤجل حريتك، أطفئ السيجارة واشعل حياتك من جديد.

أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية، نتابعها معكم ونناقش تفاصيلها مع أحد المسؤولين في القطاع الرياضي. نرصد الحدث، نطرح الأسئلة ونستمع إلى آرائكم وتفاعلكم حول القضايا التي تشغل الساحة الرياضية. خط تماس، نكون مع الحدث ونضعه على طاولة النقاش. كونوا معنا كل سبت عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: بين الإنسان والطبيعة.
2: شبرا صابر وحدوه، ليش هيك مغمض عيونك وفي بسمة هيك مرسومة عشفافك وكأنك مالك الدنيا بحالة؟
1: لك بزمتك، حدا بيقعد هيك قاعدة وما بيكون مبسوط ومرتاح نفسيا؟
2: كيف يعني؟ والله ما فهمت عليك.
1: بتعرف راضي، كل ما جيت لهون بحس براحة ما بلاقيها بأي مكان تاني. الطبيعة فعلا بتعطي الإنسان طاقة.
2: عن جد؟ ما أنت اللي دائما بتشكي وبتنعي من الحشرات ومن الحرارة.
1: بس الطبيعة مو بس شجر وحشرات، هي حياة يا رجل، هواء نقي وأمل.
2: قلب شاعر العينتين. ليك عمي صابر، هاي الأيام اللي نحن فيها الله وكيلك ثلاث أرباع البني آدمين ما عاد يعرفوا هذا الحكي وصاروا يدمروا الطبيعة. لك ما في غير بيقطعوا الشجر على أبو موزة، وبتلاقي التلوث من السيارات والمعامل وغيره وسواه، والتوسع العمراني. لك اتركها لربك يا زلمي، شو عم تحكي انت؟
1: صحيح، بس التكنولوجيا والتطور مو بالضرورة يكونوا أعداء للطبيعة، ممكن يكونوا أصدقاء إذا استعملناهم صح.
2: لك أخي شوف، هاي التكنولوجيا عطتنا سيارات، هاي برد وكهرباء وغيره وسواه وما بعرف شو، المصانع، الأجهزة اللي عم يخترعوها، بس هذا كلياته لحتى يوصل لإيدينا. ولك عم بيلوث الدنيا وما فيها، الهواء والماء.
1: أخي أنا ما بنكر هالشي، بس التكنولوجيا كمان بتساعدنا نطور حلول صديقة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.
2: والله لسه ما نزل على السوق سيارات بتشحن بالشمسية وماشية لحالها، والبنزين هيك نعيفه ونتركه بالبراميل نصدره بركي بيرخص شوي.
1: بالضبط، ولو كلنا شاركنا بهي الجهود ممكن نرجع نعيش بتناغم مع الطبيعة.
2: بس المشكلة يا صابر انه في كتير من الناس لك اخر همهم ما بديروا بالهم، لك بفضلوا راحة نفسهم على حساب البيئة ونظافتها.
1: اسمع هاي، مرة من المرات زرت قرية صغيرة وشفت كيف الناس عايشين هنيك بتناغم مع الطبيعة، بيزرعوا وبيحافظوا على الأرض.
2: لك هاي الحياة اللي لازم نرجع لها، هاي هي أصل الدنيا يا أخي وأصل الإنسان. بس أخي بالمدن الكبيرة والله صارت صعبة، صعب كتير إنك تقدر هيك لك تزرع حوض صغير بدون ما يتلوث.
1: صحيح، بس حتى بالمدن في مبادرات بيئية مثل زراعة الأشجار وتنظيف الأنهار كمان.
2: أنا معك، لو زرعنا شجرة واحدة بس بتكون خطوة لقدام. يا سيدي هذا مرة قررت أني أزرع شجرة تفاح ببيت أهلي القديم، كان عنا هيك حوش عربي وصح اللي نصب التفاح صريفة. بس محسوبك انشغلت، ما دائما مر على البيت ونسيت طلطل عليها كل يوم لحتى أسقيها. تعرف شو صار له؟
1: يمكن الشجرة كانت عم تصرخ وتقول ببيت أهلك وينك يا راضي؟ إذا بدك تفاح لازم تعطيني شوي من حبك ومياتك.
2: لكو أنا فترتها ولهلأ قول ما كتير بفهم بالزراعة، قنعوني إنه هاي سريعة النمو ودغري بتعطي، بس للأسف طلعت شجرة كسلانة بدها عمر.
1: هيك هي الطبيعة يا صاحبي، بتعلمنا الصبر حتى لما منكون مو مهتمين.
2: والأهم من هيك إنه ما نستسلم يا أخي، نضل نحاول نعيش بتناغم مع البيئة اللي عايشين فيها والطبيعة، حتى لو الشجرة اللي زرعتها أنا ما تعاونت معنا. تعرف صابي، أنا بحس إنه الإنسان والطبيعة لحتى يستفادوا من بعضهم ويلاقوا نتيجة لازم يكونوا مثل الشركاء. لك ليش مثل شركاء؟ عن حق وحقيقي، مو أعداء.
1: صح يا صاحبي، والتكنولوجيا لازم تكون أداة لنحافظ على هي الشراكة.
2: لهيك لازم نلاقي طرق لنعيش فيها بتناغم، نحافظ فيها على هالهدية الجميلة اللي عطانا ياها رب العالمين يلي اسمها طبيعة. يوميات من بلدنا.
3: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: برنامج لمسة من إذاعة دمشق. مرحبا بكم متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من لمسة لهذا الأسبوع. في حلقة هذا الأسبوع نتحدث عن أسرار ترتيب البيت بعد استقرار روتين المدرسة، وكيف نشرك ونعلم أبناءنا عملية إعادة تدوير المنزل والأثر التربوي لها. كما نستعرض بعض أفكار إعادة تدوير للأراضي المدرسية والمنزلية لتكون جزءا من ركن الدراسة وديكورا جميلا في بيوتنا. ونتعلم كيف نسهل على أنفسنا مهمة تنظيف الحقائب المدرسية. معكم في الأعداد والتقديم إيمان شكري، وفي الإخراج جنينة خضر.

0: يا أمي يا أمي يا أمي يا أم الوفا.
1: وأهلا بكم إلى أولى فقراتنا لهذا اليوم. نتحدث عن بيت منظم يواكب متطلبات الدوام المدرسي، ترتيب السرير، جمع الألعاب، وضع الملابس، الأحذية، الكتب والأدوات الدراسية في مكانها، ترتيب حقائب المدرسة، وجبات الطعام، مواعيد مذاكرة الأولاد، والقائمة طويلة وشاقة وتتكرر كل يوم، وهذا قد يسبب الفوضى والتوتر والتعب إذا لم نمسك بزمام الأمور ونلتزم بنظام يرتب الحياة أيام المدرسة في بيوتنا ويساعد جميع أفراد الأسرة على تسهيل المهمات اليومية. في الحديث عن هذا الموضوع هناك قاعدة مهمة يجب علينا أن نتذكرها، وخاصة للأمهات، بأن وقت الدراسة لا يعني أن يكون هناك فوضى، كما لا يعني السعي للمثالية في التنظيف والترتيب. المهم أن يكون البيت مريحا، هادئا، مرتبا، وأن نوفر مجهودنا للأمور المهمة. فسير العمل في المنزل خلال أيام المدرسة يتطلب التحضير المسبق وتقسيم المهام لتجنب الفوضى الصباحية خاصة، وتقليل الضغط النفسي على الأمهات والأطفال، وذلك ببناء روتين ثابت. فما هي طرق وأسرار ترتيب البيت بعد استقرار روتين المدرسة؟ بالتفصيل نتعرف معا. تمثل الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي فترة مليئة بالفوضى والتغيرات المربكة داخل أي منزل، حيث تتراكم الأوراق والأدوات المدرسية وتتداخل مواعيد النوم والاستيقاظ، مما يلقي بظلاله على نظافة البيت وترتيبه العام. ومع مرور الوقت وبانتظام جدول الأطفال واستقرار روتين المذاكرة والنوم، تأتي الفرصة الذهبية لإعادة إحكام السيطرة على مساحات البيت وتنظيم الأركان المختلفة بأسلوب ذكي يضمن استدامة النظافة وتوفير الوقت والجهد طوال الموسم. يؤكد خبراء التدبير المنزلي والتنظيم أن السر في ترتيب البيت بعد استقرار روتين المدرسة يكمن في تقسيم المهام إلى خطوات صغيرة غير مرهقة، وتأسيس محطات منزلية ثابتة لكل نشاط كالدراسة، الأحذية، الملابس، بدلا من إعادة الترتيب العشوائي يوميا. فما هي أهم النصائح العملية لتنظيم البيت وإعادة الرونق إليه واستقرار روتين الدراسة أيضا؟ أولى هذه المحطات هي تأسيس محطة استقبال عند مدخل البيت. تراكم الحقائب المدرسية والأحذية عند الباب هو مصدر الفوضى الأول. نخصص شماعات منخفضة لكل طفل مع سلة مخصصة للأحذية وصندوق صغير للعب المدرسية، بحيث يفرغ الطفل أغراضه فور دخوله للبيت مباشرة. المحطة الثانية هي تنظيم ركن خاص بالمذاكرة وتقليص الفوضى الورقية. بعد تحديد الكتب والملازم الفعلية المستخدمة، نتخلص من الأوراق والجداول القديمة. نستخدم المنظمات للأوراق الملونة، الأرفف الرأسية لتجميع الكتب الخاصة بكل مادة على حدة، ونتأكد من خلو مكتب الأطفال من المشتتات. ليس من المفضل أو من المهم أن يكون هناك ركن خاص لكل طفل، لكن بالمقابل يجب أن يكون هناك مكان محدد لكل طفل حتى يشعر بأنه متآلف مع هذا المكان، هو المكان المخصص لدراسته يومياً. المحطة الثالثة هي تطبيق روتين التجهيز المسائي. فالسير في بيت المنظم صباحا يبدأ في المساء. نخصص وقتا لتجهيز الملابس المدرسية، إعداد الحقائب، تلميع الأسطح السريعة، هذا يمنع فوضى الصباح والبحث المتوتر عن الأغراض. إضافة إلى إعادة ترتيب المطبخ وفق جدول الوجبات، وأن نخصص مكانا مخصصا رفا أو درجا لمواد المدرسة، لعلب الطعام، لانش بوكس، أو لقوارير المياه، للأطعمة الجافة والسريعة، علم الطعام البلاستيكية، وأن نعد القائمة الأسبوعية للوجبات لتقليل الوقت الضائع يوميا. وجرد الملابس الموسمية وإخلائها وهي مع بداية تقلب الجو في الخريف وانشغال الأطفال بالدراسة، نفرز دولاب الملابس ونستبعد الملابس الصيفية التي أصبحت غير مناسبة وغير مستخدمة، ونهيئ دولاب للملابس الخريفية وملابس المدرسة لتسهيل الاختيار الصباحي. توزيع المسؤوليات اليومية على كل أفراد الأسرة وهي نقطة مهمة جدا في إشراك الأطفال في ترتيب أغراضهم اليومية كجزء من روتينهم. نعلم أطفالنا إعادة كل شيء إلى مكانه فور الانتهاء منه، ترتيب السرير صباحا، وضع الملابس المتسخة في سلة الغسيل، وتنظيف المكتب بعد إنهاء الواجبات. إشراك الأفراد الأسرة في جولة سريعة لمدة 10 دقائق على الأقل مساء لإعادة الأغراض إلى أماكنها الأصلية، هذه القاعدة تعيد ترتيب البيت بنسبة 80%. تخصيص مكان محدد للأغراض المدرسية، للشواحن، للأجهزة، نجمع كافة هذه الأمور في صناديق أو في محطة محددة في البيت، ونمنع الأجهزة في غرف النوم لضمان نوم هادئ للجميع. وليسير البيت بشكل روتيني جميل ومحبب لكل أفراد الأسرة، إذن نحن بحاجة إلى بناء روتين ثابت من تجهيز الحقائب، الملابس، تحضير ولو جزئي للوجبات الغذائية، ومحاربة فوضى نقاط التجمع بتخصيص ركن خاص للحقائب والأحذية بجوار مدخل المنزل أو في غرف الأطفال، وبتنظيم ركن خاص للمذاكرة، ولا ننسى تقسيم المسؤوليات. ويبقى موضوع تنظيم البيت خلال أيام المدرسة هو أمر مهم جدا لكل أفراد الأسرة كما قلنا، حتى يخفف الفوضى الصباحية بالذات، وسير العمل في المنزل خلال أيام المدرسة يتطلب نظاما ذكيا يعتمد على التحضير المسبق وعلى المشاركة من كل أفراد الأسرة.

0: وتكوين شخصية استقلالية تتحمل المسؤولية. فكيف إذا كان هذا الإشراك والتعليم بين الأطفال أهمية خاصة لإعادة التدوير في الحفاظ على النعم التي امتلكناها أو حصلنا عليها واستعادة استخدامها بطريقة وبشكل جديد وفائدة أيضا لكل أفراد الأسرة؟ هذه الطرق في الحفاظ على البيئة والمناخ من المهم جدا أن تصل إلى أبنائنا، فكيف يمكن أن نشرك أبنائنا بعمليات إعادة التدوير المنزلي وما أهمية ذلك؟ وهل فعلا أبنائنا لديهم هذه الرغبة في تعلم إعادة التدوير للمستلزمات المدرسية أو لأغراض البيت الأخرى؟ للحديث عن هذا الموضوع اليوم نتحدث مباشرة مع ضيفتنا الأستاذة شريفة هارون، مصممة أنشطة في إعادة التدوير. أهلا ومرحبا بك أستاذة شريفة.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. إذا نتحدث عن موضوع إعادة التدوير وتعليم الأبناء له، لكن كيف نشرك ونعلم أبناءنا إعادة التدوير، وهل هم لديهم الرغبة في ذلك؟ يعني ندعوك لأن تستمعي معنا أيضا إلى هذا الاستطلاع الذي أجرته الزميلة عبير فارس، لنعود مباشرة للحديث.
1: تمام.
0: مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: هل بتناقش مع أبنائك موضوع إعادة التدوير ودوره بالحفاظ على البيئة بالمنزل؟
2: طبعا هذا موضوع كتير مهم، مو بس أنا لازم ناقش مع أولادي، كل الأهالي لازم يعلموا أولادهم إعادة التدوير. في شغلات كتير بالحياة مهمة إنك تستخدميها، مثلا على مستوى نيط مي، مثلا بقين خلصت منها أول مرة ما في داعي كبة، ممكن حط فيها زيت، حط فيها ألوان مثلا يلونوا فيها الأولاد لوحاتهم، ممكن نجيب مثلا أطارميز رب البندورة خلص منها، ما كبها لأنه إزاز غسله وحط فيها مكدوس. الله بمدارس أحيانا بيخلصوا الإقلام، بيجمعوا الإقلام، بيجمعوا المحايات آخر السنة، ممكن يستخدمون بلوحات هندسية حلوة. تخيلي بذر الزيتون ما بيكبوه، بيساووا فيه مسابح، يعني تخيلي لحد وين إنه بيساووا فيه مسابح أو بيساووا فيه لوحات، بيحطوا كل حبة بغري وبسوي فيه لوحات وأشكال حلوة وصور لأشخاص.
3: تمام، هي فكرة كتير حلوة، إنه مثلاً أنا إذا بجيب مطربان في مثلاً مربى أو في دبس بندورة، ممكن إنه أستغل هاي الفكرة وحط فيها ألعاب للأطفال، أو إذا عندي إكسسوارات ممكن أناني المي مثلاً، إنه بس نخلص نحنا منها أي شيء بحط فيها خلالات، مثلاً أعمل زيتون، أعمل أي شيء أنا استفاد منه.
4: والله فكرة منيحة كتير، حتى أنا مغربية عايشة بسوريا، بس حتى إعادة تدوير بالمغرب عندنا كتير هاي الشغلات. مثلا إذا الورق أو شيء ما بنكبه، ممكن نرجع نحط فيه شغلات للأولاد، أطرميزات يعني ممكن كمان نساوي فيها مثل الزيتون، مثل نحط فيها كم شغلة، يعني ما بنكب هيك شغلات بلاستيك.
5: يعني أحيانا حسب الشغلات اللي عندنا بالبيت. هلا أكثر شيء فينا نستفاد منه أطرميزات الإزاز، أما البلاستيك لا أبدا مو مناح بنكبه نحن، لأنه إعادة تدويره بيعمل سرطان، فهذا شيء كتير سيء صراحة.
0: مرحبا.
6: أهلا وسهلا.
0: هل بيمارس ابنك أو بنتك أي نشاط بإعادة التدوير، مثل تدوير أغراض المدرسية القديمة، علب الألوان، يعني ممكن يستفادوا منها بالبيت؟
6: إيه بيستفادوا منها، بحطوها برجعهم بركبوها أو بصلحوها، ما أما كب ما منكبوها.
0: بتشجع موضوع إعادة التدوير للحفاظ على البيئة؟
6: إيه أشجع هاي حالة، هاي كويسة، يعني شان حد شان كل شيء إعادة تدويره وتجديده من أول جديد.
7: نعم، هلا نحن عندي طفلتين أنا بالبيت الحمد لله، فموضوع القهوة عندي بالبيت، في عندي كبسولات القهوة نسبرسو، فبنعملهم إعادة تدوير، بنعمل القهوة سماد للزريعات اللي بالبيت، والألمنيوم أيام نعطيهم لشركات معينة يعني هون ضمن البلد من دون تسمية، فهنا بيعملوا مثل أقلام أو بيعملوا شغلات تانية يعني للموضوع هذا ضمن الألمنيوم يعني أو تصنيعات الألمنيوم.
0: شكرا لزميل عبير فارس ولزميل حكمات الشيخ بكري أيضا في إعداد هذا الاستطلاع. الأستاذة شريفة هارون مصممة الأنشطة في إعادة التدوير ضيفتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع. أستاذة شريفة، استمعت معنا إلى الاستطلاع أهمية إعادة التدوير. يعني دائما الأشياء الجديدة تكون مغرية يعني بجمالها بأناقتها بالاهتمام بتصميمها أيضا، لكن يعني هذا أحيانا بيخلينا نقول بين وبين حالنا في المنزل أنه حرام نكبه، فإعادة التدوير هنا يعني للحفاظ عليها وأيضا الاستفادة منها مرة أخرى، إلى أي درجة هو مهم؟
1: هلأ نحن قبل ما نعلم الأطفال أول شيء إعادة التدوير لازم نفهمهم فكرة دي البيئة مهمة وقدي هاي الأشياء هي عم تضر البيئة، مثلا إذا نحن كبيناها أو قدي نحن إذا استهلكناها حتى أثر بالبيئة. هاي الأشياء بس يتعلم الطفل لحاله بصير بيحب الأشياء القديمة، فلما يعني هو بيعرف انه انا اذا حكب اشيائي الجديده

0: تلوث البيئة، حضرني فيما بعد في المستقبل. فهو لحاله بصير بيتقرب من هاي الأشياء القديمة، وبالعكس بتصير عنده إلى روح وذكرى.
1: إذا بدي حببه أول شيء أو بدي فهمه فكرة أنه أنا لما بدي أعيد تدوير أي غرض أو أي قطعة، فأنا بالتالي عم حافظ على البيئة وعم خفف نفايات يعني منزلية ممكن يعني تتواجد بأي مكان آخر.
0: تماما. فهو لما بيكون عنده قطعة قديمة ونحن بنجي مثلا قبل ما نكبها، دائما قبل ما نكب أي شيء لازم نفكر أنه هل أنا فيني استفاد منه بشيء آخر بوجه آخر، كيف فيني استفاد منه، شو ناقصني أنا ولازمني. لما بنطلق من احتياجات الطفل أنه هو مثلا لازمه مقلمة، فتعال نساوي المقلمة اللي لازمتك، أو مثلا لازمه علبة يحط فيها ألوانه، أو مثلا لازمه شيء يعمله. في كتير أشكال ممكن تنعمل من الكرتون ومن الورق ومن البلاستيك، ممكن تساوي لعبة. الطفل بيحب الألعاب الجديدة شو ما كانت، حتى ولو كانت بشكل غير محبب مثل اللي نشوفه حاليا بالسوق، الملونة والمرسوم عليها وكذا، ولكن هو بيحب الأشياء الجديدة أيا كانت. فلما احنا نجيب من كرتونة وغطاء علبة بلاستيك ومنساوي له سيارة، هو حيحبه ويلعب فيها.
1: يمكن هو هذا السؤال المهم اللي لازم نعلمه اياه، انه انت قبل ما ترمي اي غرض تطلع بهذا الغرض وتفكر انه انا بشو ممكن استفيد منه مرة تانية، او شو هي الفكرة اللي ممكن تحول هذا الغرض اللي بين ايديها وهذا الشيء اللي بين يدي الى شيء جديد ومفيد بنفس الوقت. يعني قديش لازم نكون عنا سلاسة مثلا او يعني الفهم العميق لحتى نقدر نوصل لهم هاي الفكرة ويقتنعوا فيها، خاصة جيل اليوم يعني اللي بيحب كل شيء بسرعة.
0: صراحة نحن لازم يكون عندنا الأفكار الكثيرة. يعني نحن يعني هلأ حاليا مصادر المعرفة مفتوحة، فينا نبحث بأي مكان على اليوتيوب على أي شيء أنه نحن نشوف كيف فينا نستخدم هاي، ونكون عندنا كتير أفكار. يعني لما نحن منشوف الشغلة ومنلاقي لها فكرة فالطفل حيحبها، أما لما نحن ما عندنا فكرة وما بنعرف شو نعمل وحنحطها ونفكر فيما بعد شو بدنا نساوي فيها، الطفل حيقلك أنه أنت ما سويتي فيها شيء طيب، ليش خليت فيها؟ فلما تكون عندي معرفة وأفكار كبيرة،
1: يعني الأهل لازم يبحثوا هنا أول، ويعني صارت المصادر يعني متاحة للجميع إن كان أجنبية أو عربية يعني وبكثرة، ففينا نخلي حتى الأطفال يشاركونا أيضا ب يعني مشاهدة هذه المقاطع أو قراءة التعليمات والطرق لحتى يقدروا يتعلموا أيضا كمان منا ونشاركهم بأداء. يمكن
0: تماما. هلا هو كل ما كان الطفل اصغر كل ما انا بقدم له المعلومه، كل ما كبر كل ما بنحاول نشركه بالمعلومه اكثر، ونحاول نشركه ايضا بالاداء.
1: ذكرتي بعض الامثله، بس اذا بدنا نتوسع شوي هيك ببعض الامثله، شو ممكن فعلا نفيدهم ب يعني باختصاصك وايضا كخبرتك، شو يعني اكثر الامور او الطرق مثلا اللي ممكن يستفيدوا فيها كمستلزمات مدرسيه او حتى يكون هن مستلزمات مدرسيه باغراض البيت؟
0: هلا اول شيء احنا عندنا ادوات المونتسوري يلي هي بتعلم الاطفال بعمر كتير مبكر. ادوات المونتسوري غالبا هي مصنوعه من خشب واسعارها كتير غاليه، ولكن هي ادوات بسيطه جدا ممكن تنعمل بال...

0: عملية التعليم يعني.
1: هي بعملية التعليم المبكر يعني فينا نقول بالثلاث سنين فينا نستخدم كتير أدوات. نحن إذا نروح على المكتبات أو نروح على المكان اللي بيبيعوا هاي الأدوات حتكون أسعارها جدا غالية، وأنا فيني أعملها من كرتونة لحتبة.
0: جميل. بيكون في قابلية عند الأمهات لأنهم فعلا يمارسوا هالشي؟
1: طبعا في قابلية لأنه الأدوات جدا بسيطة يعني. هلأ في أشياء تحتاج إلى فن وتحتاج إلى إبداع، بس يعني مو كل الناس عندها الفن والإبداع، ولكن في أدوات بسيطة جدا يعني، مجرد صندوق مفتوح منه فتحة ليقدر الطفل مثلا يدخل فيه الكرة. أي شغلة كتير بسيطة أي حدا ممكن يساويها، ما تحتاج إلى إبداع. هلأ في أشياء زينة وزخرفة تحتاج يعني، مو كل الناس فنانة ورسامة، ولكن
0: تحاول جهدها يعني.
1: أيوه تماما.
0: جميلة هي الفكرة، ويمكن مهمة كتير للأمهات خاصة اللي بيحبوا أنهم يطوروا من مهارات أبنائهم قبل الدخول إلى الروضة أو إلى المدرسة أيضا، فممكن تساعدهم كتير إذا بإنشاء هذه الأدوات التعليمية يمكن ما بتجي ببالهم، فكتير فكرة مهمة. إذا تحدثي أنه الموضوع أنه نفهمهم لأطفالنا وأبنائنا أهمية البيئة والمناخ وقديش نحن رح نحافظ عليها، وأيضا نسأل عن أي قطعة ممكن تكون بين إيدينا شو ممكن نستفيد منها مرة أخرى. نحن بدنا نشكرك أستاذة شريفة هارون على كل هذه التفاصيل، وأكيد لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. يعطيك ألف عافية، شكرا لوجودك معنا.
1: شكرا لكم، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا بك. وبألوان ورسمات يعود الأطفال بحقائبهم من المدرسة، لكن كيف يمكن أيضا مع مستلزمات مدرسية موجودة بين يديهم أن نساهم في إعداد بعض الأشكال التي تعتبر مهمة ومفيدة لعملية الدراسة في البيت، أو حتى ممكن أن تكون هي جزء من حقيبة المدرسة، وبالمقابل كيف ممكن أن نعلمهم أنه ممكن أن نصنع أشياء أيضا مهمة وجميلة من المستلزمات المدرسية التي انتهينا من العمل بها. تحويل الأدوات المستعملة أو التالفة إلى مستلزمات جديدة وجذابة بخطوات بسيطة، مثل تجديد القرطاسية والأقلام، الأقلام القديمة المكسورة، نجمع بقايا أقلام التلوين، الشمعية المكسورة، نقوم بإذابتها داخل قوالب، وأيضا نضع بعض الأشكال من نجوم أو حيوانات موجودة من ألعاب الأطفال لنحصل على ألوان شمعية جديدة ومتعددة الألوان. أيضا المساطر المخدوشة والتي يعني لم تعد محببة بالاستخدام لدى الأطفال، ممكن تغطي بشريق لاصق ملون مزخرف أو لصق مساقات مفضلة عليها لتبدو وكأنها جديدة، ويمكن استخدامها كمحدد للأوراق والدفاتر والكتب التي نقوم بقراءتها والقصص. صناعة المقالم ومنظمات المكتب، علب الكرتون والعلب المعدنية، لا نتخلص من علب الحليب مثلا الفارغة، علب الأحذية، علب المعلبات، نقوم بتغليفها بورق هدايا قديم أو بقايا قماش وتلوينها بألوان الأكريليك لتحويلها إلى منظمات رائعة للأقلام والمقصات على المكتب. أيضا الملابس القديمة وخاصة ملابس الجينز القديمة، قص الجيوب الخلفية مثلا لبنطال جينز قديم وتثبيتها على لوحة كرتونية سميكة تصبح جيوب جدارية لتخزين الأدوات، أو ممكن استخدام سحاب قديم وقماش الجينز لخياطة مقلمة متينة وجميلة للحقيبة. إذن أفكار عديدة ممكن أن تنتج من الأغراض المدرسية لتكون أيضا مجددة، وممكن استخدامها بطرق أخرى أيضا. فمثلا الحقائب الباهتة، إذا كانت حقيبة المدرسية أصبحت قديمة ولكنها ما زالت سليمة، يمكن تجديدها بالكامل عن طريق إضافة رقعة قماشية مطرزة أو تطريزها لإخفاء العيوب، أو تلوينها برسومات خاصة باستخدام ألوان القماش المقاومة للماء وإضافة بروشات وميداليات قديمة. ويمكن استخدام هذه الحقائب بأشكال أخرى لحفظ مثلا الألعاب في البيت. ممكن صناعة أيضا أدوات دراسية من خلال أغراض الموجودة في المنزل، مثل المقلمة أو حامل أدوات من علب البلاستيك أو الشامبو، الأدوات عبوات الشامبو أو منظفات فارغة ونظيفة، مقص حاد وألوان أو قماش جوخ للتزيين مثلا. الخطوات هي أن نغسل العبوات جيدا بالماء والصابون ونتأكد من جفافها، ونقص الجزء العلوي من العبوة بالمقص، ويمكننا

0: جعل الجزء الأمامي أقصر لسهولة الوصول إلى الأدوات الصغيرة. نغطي حواف القص بشريط لاصق حماية للأصابع، ونزين العبوة بقماش الجوخ أو رسم عليها أشكال لطيفة لتناسب أجواء العودة للمدرسة. وكما قلنا، بقع ألوان ورسمات يعود الأطفال بحقائبهم من المدرسة مزينة بها، فكيف يمكن أن نتخلص منها وأن ننظف الحقائب المدرسية بسهولة من كل أنواع البقع؟ أولى هذه الخلطات التي نتحدث عنها اليوم لتسهيل عملية تنظيف حقائب المدرسة، بالنسبة لكل أم نحتاج إلى ماء ساخن، إلى وعاء عميق، صابون سائل تنظيف الملابس، بيكربونات الصوديوم، بلورات الصودا أو ما يسمى الكريستو أو الزهرة البيضاء، ويمكن الاستغناء عنها، ويمكن إضافة الخل أيضا. تنقع الحقائب بالخليط، وبعد فترة بسيطة تفرك الحقائب ويتم تنظيفها فيما بعد بالماء للتخلص من كل البقع والألوان الموجودة عليها. خليط آخر أيضا ماء ساخن في وعاء غميق، مسحوق غسيل الملابس، كوب منظف بقع الملابس الملونة، نصف كوب خل، نصف سائل غسيل الأطباق، نقلبها جيدا، نضع الحقيبة لمدة ساعة ونثقل عليها حتى تمتص السائل والخليط بشكل جيد، ثم نأتي بفرشاة ونفرك الحقيبة لنتخلص من كل البقع، لنتخلص أيضا من بقع المخلوط الذي حضرناه، ودون أن تتأثر الألوان أيضا ممكن أن نفرك الحقيبة بشكل جيد بالماء النظيف. وهذه الطريقة تصلح لجميع أنواع الحقائب ما عدا الحقائب الجلدية. نشطف الحقيبة كما قلنا بعد الانتهاء، ويمكن إضافة ماء الأكسجين لآخر شطفة، وأيضا ممكن أن نضعها بعد عصرها يدويا، نضعها في الغسالة على مرحلة التنشيف فقط، ثم نضعها في مكان مشمس حتى تجف وتعود للاستخدام. إذن الخطوات التنظيف الأساسية هي الأولى التفريغ، نفرغ جميع محتويات الحقيبة من كتب وأقلام وأوساخ داخلية، التحضير كما قلنا للخلطة ولمكان التنظيف أيضا، النقع ثم فرك هذه البقعة، ونشطف ونجفف هذه الحقائب لتكون جاهزة للدوام المدرسي. أما أيضا التعامل مع بعض البقع الصعبة بشكل سريع، فالحبر مثلا، نزيل بقع الحبر باستخدام الكحول الطبي أو الخل الأبيض قطعة قماش، الزيوت باستخدام بودرة الأطفال أو النشا لامتصاص بقع الدهون، الروائح ممكن أن نضع القليل من بيكربونات الصوديوم داخل الحقيبة ليلة كاملة لامتصاص الروائح الكريهة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتويات لمسة لهذا اليوم. تحية لكم مني، كنت معكم في الأعداد والتقديم إيمان شكري، ومن الإخراج جنينة خضر. لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم، دمتم بخير.
1: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الحروب. الإعداد بدرية عبد العليم. التعليق أحمد شحادة. أمة الحروب. الإخراج رهف جعفر ونورة سكريني.
1: لغة إذا هجر النعيم كنوزها، مسخ النعيم جهنم الفتاح. شاخ الزمان وما تزال صبية يرعى نضارة وجهها المناح. فإذا تلعثمت اللغات تدفقت فرسا يحرض عدوها الإفصاح. لا تمسك الريح العصوف عنانها، فلها صهيل لا يني وجماح. الفكر سرداب تغلغل، هكذا صورت وهي لبابه المفتاح.

0: الكلام.
1: تخيل للحظة أن كل ما تقرأه الآن يختفي، لا كتب، لا معاجم، لا قصائد، لا تاريخ، ويبقى العالم صامتا بلا لغة. هنا تبدأ الحكاية، حكاية لغة لم تترك للزمن، بل حملها رجال جعلوا من الحرف العربي مسؤولية. ليسوا شعراء ولا علماء فقط، بل أعلام وقفوا بين اللغة والضياع، فكانوا سببا في أن تبقى العربية حية حتى اليوم.

0: نخادع الله ومحبي اللغة العربية إذا قلنا إنها اليوم بخير، لأنها للأسف تعيش أزمة بعيدة قريبة في آن ما. الأزمة تكمن في عدم فهمنا وعدم معرفتنا قيمة هذه اللغة الكنز. الإنسان بطبعه يهيم حبا بالشيء عندما يعرف قيمته.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء.
2: العربية ليست لغة العرب فقط، بل هي لغة القرآن الكريم ووعاء الفكر ولسان الحضارة. بها كتب الشعر، وبها دونت العلوم، ومن خلالها انتقلت المعرفة بين الأمم.
0: القرآن الكريم بلا شك هو كتاب العربية الأول، لغة اختارها الله لتكون لغة الذكر الحكيم. ولو كان هناك لغة أخرى تبث العربية فصاحة وبلاغة ونصاعة بيان لما تردد الخالق عز وجل في اختيارها لتكون لغة آخر الكتب السماوية.

0: ولم يكن الحفاظ على العربية عملا بشريا فقط، بل امتد إلى مصدر إلهي خالد، القرآن الكريم الذي اختار من لهجات العرب أصفاها وأنقاها فقدمها شرابا عذبا سائغا للأجيال المتعاقبة. من خلال تعليم القرآن وحفظه انتشرت العربية في أصقاع الأرض، وأصبح كل من يتعلمه يقتدي بالفصاحة والبلاغة، فصار القرآن مدرسة لغوية مستمرة حافظت على سلامة الحروف والكلمات والمعاني، وأسهمت في نقل العربية دون انحراف.
1: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شجوها فرسي ومهري، صفائح دمعها ماء الجسوم. قرينا النار ثم نشأنا فيها، كما نشأ العذارى في النعيم. وفارقنا الصياقل مخلصات، وأيديها كثيرات الكلوم. يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
0: اليوم العربية لا تواجه خطر الزوال، لكنها تعيش تحديات جديدة في زمن سريع التغير. أول هذه التحديات هو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر لغة سريعة ومختصرة تمزج بين الفصحى والعامية واللغات الأجنبية، مما يضعف حضور العربية السليمة في الاستخدام اليومي. وثانيها التقانة الحديثة التي أدخلت مصطلحات كثيرة غير عربية، وجعلت اللغة مضطرة إلى مواكبة متطلبات العصر. أما التحدي الأحدث فهو الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يشارك في الكتابة والترجمة والتشكيل والتصحيح اللغوي، مما يطرح سؤالا مهما: هل سيكون هذا التطور داعما للعربية أم مؤثرا في طريقة استخدامها على المدى البعيد؟
2: تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي، بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم لشدة تصلب.
0: العربية اليوم لا تحتاج إلى خوف، بل تحتاج إلى وعي في استخدام هذه الأدوات الحديثة لتكون وسيلة لتطويرها وحمايتها، لا لإضعاف حضورها.
3: كثير من أبناء العربية اليوم انصرفوا عنها إلى لغة كما قال شاعر النيل: أيهجرني قومي عفى الله عنهم، إلى لغة لم تتصل برواتي، هجروها إلى اللغات الأخرى ظنا منهم أن هذه اللغات هي التي تعطيهم سمة المثقف المعاصر. أما إذا عادوا إلى الماضي بكل ما فيه من جواهر ولآلئة، فإنهم متشبثون بحبال أو بجبال من الوهم، وهنا تكمن المأساة الحقيقية. علينا أن نعود إلى تلك الجذور الصافية، إلى تلك المناهل التي قدمت لنا كؤوسا من الماء العذب الفرات السلسبيل، فإذا نهلنا منها أطفأنا كل ما فينا من عطش إلى لغة كانت يوما ما لغة العلم والحضارة، وستبقى ما دامت السماوات والأرض.
1: وسعت كتاب الله لفظا وغاية،
4: وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟
0: مع بداية ظهور الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا والخشية على القرآن من شيوع الخطأ في تلاوته، هنا ظهر أبو الأسود الدؤلي الذي وضع اللبنات الأولى لعلم النحو ليحفظ اللغة من الانحراف. ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي لم يكتف بالنحو بل أسس علم العروض ووضع أول معجم صوتي في العربية، كتاب العين.
3: ننحني إكبارا وإجلالا لهذه العقول العظيمة الكبيرة، بدءا من أبي الأسود الدؤلي، مرورا بالأعاجم الذين عشقوا العربية أكثر من أبنائها، نذكر منهم سيبويه، وتعني بالفارسية رائحة التفاح بالمناسبة، نذكر منهم نفطويه، نذكر منهم ابن جني، ونذكر الفراهيدي. هؤلاء الأعلام عرفوا قيمة العربية، عرفوا قيمة هذه الورقات، فجعلوا الورق ورقا، وفي سورة الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم، وكانت العملة مصنوعة من الفضة فسميت ورقا، جعلوا الورق ورقا، لذلك حافظوا عليها، وانتقلت هذه الرسالة من جيل إلى جيل إلى أن وصلنا إلى هذا العصر الذي حوربت فيه العربية حربا شعواء، لكنها استطاعت أن ترد الغزاة من حيث أتوا.
0: لقد كانت جهودهم بداية حفظ اللغة علميا وليس مجرد استعمالها.

0: في البصرة ظهر عالم غير تاريخ اللغة، سيبويه بكتابه الشهير الذي أصبح مرجعاً أساسياً في النحو العربي. لم يكن سيبويه مجرد عالم، بل كان مؤسساً لبنية اللغة وقواعدها. وفي الكوفة برز الكسائي والفراء ليؤسسوا مدارس لغوية حافظت على تنوع الفهم والدقة.
1: طالباً من طلاب المرحلة الابتدائية لا يعرف شيئاً عن تاريخه، إذا قطعنا تلك الصلة، ذلك الحبل السري الذي يربط بين الطفل وتراثه ولغته، فنكون قد حكمنا عليه بالتجهيل. نحن لا نعرف قيمة هذه اللغة، ونظل نشكو أنها لم تعد صالحة للزمن، وأنها غير قادرة على مواكبة معطيات العصر.
2: ما أجمل الضاد في نثر وفي أدب، أكرم بها لغة في ثوبها الذهبي. بوركت من غادة تزهو بمن عشقوا منها الحروف على الأزمان والحقب. منيعة الحصن في عز وفي ألق، منيعة الحصن في عز وفي ألق، فقد حفظت بقرآن وقول نبي. لك القوافي تغني عشق فاتنة، في الشعر في النثر في الأفلاك والشهب. ترنم الشعر في عينيك أغنية، يشدو بها الزهر في زهو وفي طرب. أم اللغات لأنت الأم تجمعنا، أم اللغات لأنت الأم تجمعنا، في حضنك الرحب ما يغني عن النسب.
0: وهكذا انتقلت العربية من لغة تستعمل إلى علم يدرس ويبنى. مع ازدهار الحضارة الإسلامية دخلت العربية عصرها الذهبي. في بيت الحكمة ببغداد تم حفظ العلوم وترجمتها إلى العربية، فأصبحت لغة العلم والفكر العالمي، وظهر أعلام كبار حافظوا على تطورها. الجاحظ في البيان والتبين، ابن جني في الفقه، الزمخشري في البلاغة والتفسير.
1: قال المعري في بيت جميل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أنا عندما ينشأ ابني في بيت فيه مكتبة ويراني أخصص وقتا يوميا ساعة ساعتين بمقدار ما يتاح لي، سأغرس هذه العادة فيه، وسيغرسها من بعدي في ابنه، وهكذا تتوالى الأجيال، وقد تعودوا أن يكون الكتاب خير ضيف في البيت، لا أن يكون لا قدر الله سائلا ننهره ونغلق الباب في وجهه.
0: لقد كانت العربية في هذا العصر لغة معرفة وحضارة في آن واحد. لكن التاريخ لا يسير في خط واحد. مع سقوط مراكز الحضارة ومراحل الضعف السياسي، دخلت العربية في مرحلة تحديات جديدة. لغات أجنبية بدأت تنتشر، ومصطلحات جديدة فرضت نفسها، وأصبح السؤال حاضرا: كيف يمكن الحفاظ على العربية في ظل هذا التغير؟
1: وهذه الحرب بدأت بالمناسبة منذ أن أقدم اللورد كرومر بعد احتلال مصر، وأقنع المصريين أن الحضارة الفرعونية هي الأساس، وأن الإسلام غريب عليهم، وأن اللغة العربية لغة قد تجاوزها العصر. لكن الله سبحانه وتعالى دائما يقيد لهذه اللغة الشريفة حراسا أمناء يحملون همها على الأكتاف ويصرون على الدفاع عنها حتى الرمق الأخير.
0: لكن العربية لم تنكسر، بل نهضت من جديد على أيدي أعلام النهضة. رفاعة الطهطاوي الذي ربط العربية بالعلوم الحديثة والتعليم، وبطرس البستاني الذي أسس المعاجم والموسوعات الحديثة.
1: فعندما نعيد النظر في مناهجنا، عندما نعرف أننا أمة اختارها الله سبحانه وتعالى لتحمل هذه الرسالة التي كان بوسعه أن يختار أمة غيرها، لكنه بحمد الله آثرنا على الآخرين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى نكون خير أمة؟ عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الأمر بالمعروف يدخل في إطاره أن تعلم ابنك كيف يحترم اللغة، كيف يتعلق بالعلم، كيف يجعل من المدرسة بيتا ثانيا، كيف يجعل من المدرس أبا ثانيا. عندما ينشأ الطفل على القيم الخطأ، عندما يعاني من عقدة النقص، عندما نخلع هذه الأفكار، عندما ننزعها تماما، هي هواجس سوداء.
3: أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ ولو تزجرون الطير يوما علمتم بما تحته من عثرة وشتات. سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي. حفظن ودادي في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي. وأسمع للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الصائحين نعاتي.

0: ثم جاء الدور المؤسسي الأهم.
1: قمر دمشقي يسافر في دمي، وبلابل وسنابل وقباب. الفل يبدأ من دمشق بياضه، وبعطرها تتطيب الأطياب. والماء يبدأ من دمشق، فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب. والشعر عصفور يمد جناحه فوق الشآم، وشاعر جواب.
0: في قلب دمشق تأسس صرح علمي كبير لحفظ اللغة العربية، مجمع اللغة العربية بدمشق. هذا المجمع لم يكن مجرد مؤسسة، بل كان مشروعاً حضارياً مستمراً، عمل على تعريب المصطلحات العلمية، تحديث المعاجم، دعم الفصحى، ربط اللغة بالعصر الحديث. وهكذا أصبح أحد أهم أعلام الحفاظ على اللغة العربية في العصر الحديث.
2: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر. وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر.
0: اليوم تواجه اللغة العربية عالماً سريع التغير، لكنها ما زالت حية، تتحدث وتكتب وتعلم. ويبقى السؤال، كيف نحافظ عليها للأجيال القادمة؟
3: يا أبناء هذا الجيل، التفتوا إلى لغتكم. هذا الكنز الذي بين أيديكم لا تلقوه هكذا، حذاري أن تبددوه. أنا أملك بيتاً فيه كل أسباب الراحة، هل يعقل أن أترك هذا البيت الأنيق الجميل الصحي الذي يدخل الهواء من نوافذه، والشمس لا تفارقه تطل صباحاً وتطبع على وجنتيه قبلات المحبة والإعجاب؟ هل يعقل أن أترك هذا البيت وأختار قبواً رطباً الشمس لا تراه، والرائحة المزعجة تعشعش فيه؟ عندما أفعل ذلك أكون في حالة مرضية، وما أشد احتياجي إلى التخلص من هذه الحالة. فعلينا أن نعود إلى هذا البيت، أن نتأمل كيف أسسناه وأثثناه. تأسيس وتأثيث، هو بيت يستحق منا كل اهتمام، وكل بيت نختاره ما خلى هذا البيت يكون حكما على أنفسنا، بأننا نذهب إلى الضياع والإنسان يكتشف نفسه بعد أن يكون قد فات الأوان للأسف.

0: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قولكن، أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أرجو فأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله، خير الأنام شافع ومشفع.
1: العربية لم تبقى مصادفة، بل بقيت لأنها وضعت في أيدي من آمنوا بها أكثر مما نطقوا بها، من أبي الأسود الدؤلي إلى سيبويه إلى أعلام النهضة إلى مجمع اللغة العربية بدمشق. سلسلة لم تنقطع من الحراس الذين كتبوا بقاء هذه اللغة، لا كلماتها فقط بل مستقبلها. فاللغة لا تموت حين تهاجم، بل تموت حين نتخلى عن مسؤوليتنا تجاهها.

0: هنا دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، نبدأ هذه الجولة الرياضية من أخبارنا المحلية. تقام اليوم مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الكروي لفئتي الناشئين والشباب لحساب مرحلة الذهاب. في المباريات يلعب اليوم تشرين مع حمص الفداء، المحافظة مع الجيش، أهلي حلب مع الطليعة، الوحدة مع الفرات، الفتوة مع الشرطة، النواعير يلاقي الحرية، والكرامة يلعب مع حطين. مباريات الشباب تقام عند الساعة 2 ظهرا، ومباريات الناشئين تقام الآن في هذا التوقيت. أقامت مديرية الرياضة والشباب في القنيطرة أمس مهرجانا كرنفاليا رياضيا بعنوان شهب سوريا على أرض صالة الجلاء الرياضية في دمشق، بمشاركة أكثر من 148 لاعب ولاعبة مثلوا الأندية الرياضية في دمشق وريفها والقنيطرة. وشهد المهرجان تقديم لوحات رياضية واستعراضية مميزة من مواهب الفئات العمرية الصغيرة والبراعم في ألعاب الجمباز الإيقاعي والفني والأيروبيك، إلى جانب عروض مهارية أظهرت المرونة الجسدية واللياقة البدنية العالية للأطفال وسط أجواء حماسية وتفاعلية كبيرة. ويأتي تنظيم هذا الكرنفال ضمن خطة مديريات الشباب والرياضة في المحافظات للتركيز على الفئات العمرية الصغيرة باعتبارها الخزان الأساسي للمنتخبات الوطنية ولإعادة تفعيل الأنشطة الرياضية بين المحافظات المجاورة. بعيدا عن أخبارنا المحلية، أسدل الستار على مواجهة فرنسا وإيطاليا التي أقيمت مساء أمس بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في مباراة حملت طابعا خاصا بسبب عودة زين الدين زيدان لمواجهة المنتخب الإيطالي من جديد، لكن هذه المرة من خارج الملعب. ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 7 نقاط ليواصل تصدره لجدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما وصل رصيد المنتخب الإيطالي إلى 4 نقاط في المركز الثالث بعدما نجح في العودة من جديد إلى المباراة وانتزاع التعادل بعد التأخر بهدف. وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، نجح أوليسي في منح المنتخب الفرنسي التقدم عند الدقيقة 55 بعدما وضع أصحاب الأرض في موقف أفضل وسط محاولات مستمرة من فرنسا لاستغلال السيطرة وصناعة المزيد من الفرص. لكن التقدم الفرنسي لم يستمر طويلا، إذ تمكن أليساندرو باستوني من إعادة إيطاليا إلى المباراة عند الدقيقة 68 بعدما افتك الكرة بطريقة رائعة قبل أن يتقدم ويسددها داخل الشباك ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية. وأشعل هدف باستوني المباراة من جديد بعدما تبادل المنتخبان المحاولات الهجومية، أصبح كل طرف يبحث عن هدف ثاني يمنحه النقاط الثلاث وسط تألق واضح من حارسي المرمى في اللحظات الحاسمة. استعاد منتخب بلجيكا نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزا عريضا عمق به جراح نظيره التركي في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وفاز منتخب بلجيكا على نظيره التركي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب موريس دوفراسن في الجولة الثالثة من دوري المجموعات. شهدت المباراة تألقا كبيرا من الثنائي المخضرم كيفين دي بروين الذي سجل هدفين، وروميلو لوكاكو الذي بصم على الهدف الثالث بعد مشاركته كبديل. وعاد الشياطين الحمر للانتصارات عقب السقوط في فخ الهزيمة خلال المباراة الماضية أمام منتخب فرنسا بهدف نظيف في الوقت القاتل. الفوز رفع رصيد بلجيكا إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة خلف منتخب فرنسا قبل مباراتهما المرتقبة يوم الاثنين المقبل. ويتفوق رفاق دي بروين على منتخب إيطاليا الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو ما يهدد الأتزوري بفقدان فرصة التأهل للدور نصف النهائي. في المقابل تعرض منتخب تركيا للهزيمة الثالثة على التوالي ليبقى في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط. قاد روبرت ليفاندوفسكي منتخب بولندا إلى فوز كبير على رومانيا بنتيجة 6 أهداف نظيفة بعدما سجل 3 أهداف ليحطم رقما قياسيا كان بحوزة النجم كريستيانو رونالدو في دوري الأمم الأوروبية. وأحرز ليفاندوفسكي الثلاثية بعمر 38 عام و 42 يوم ليصبح أكبر لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة بتاريخ البطولة، متجاوزا رقم رونالدو الذي سجل الثلاثية في نسخة 2019 عندما كان يبلغ من العمر 34 عام و 120 يوم. حقق منتخب مونتينيغرو فوزه الثالث تواليا في دوري الأمم الأوروبية بعدما تغلب على لاتفيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الثانية من المستوى الثالث. وفي مباراة أخرى نجح منتخب قبرص في تحقيق الفوز على أرمينيا بهدفين دون مقابل. وحقق منتخب مولدوفا فوزاً ثميناً على كازاخستان بنتيجة 2-1 في المستوى الثالث. تستمر الإثارة والمنافسات والمباريات في هذه البطولة دوري الأمم الأوروبية وفي مباريات اليوم. ضمن المستوى الأول يلعب اليوم منتخب كرواتيا مع إنجلترا وإسبانيا تلعب مع تشيك. مباراة كرواتيا وإنجلترا موعدها الساعة 7 بتوقيت دمشق، ومباراة إسبانيا وتشيك موعدها الساعة 10:45. وضمن المستوى الثاني يلعب اليوم مقدونيا الشمالية مع اسكتلندا وسويسرا تستقبل سلوفينيا. أما عن مباريات المستوى الثالث فنلندا مع ألبانيا، بيلاروسيا مع سان مارينو، إستونيا مع لوكسمبورغ، وأيسلندا تستقبل بلغاريا. شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة انتشار لافتات داعمة لكريستيانو رونالدو على خلفية أزمته الأخيرة مع مدرب المنتخب البرتغالي خورخي جيسوس، والتي انتهت بمغادرة النجم نجم النصر معسكر الفريق. ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن عدد من اللافتات ظهرت في شوارع لشبونة بينها الطريق الدائري الثاني ومحيط مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حملت رسائل شكر لرونالدو على مسيرته مع المنتخب والتأكيد على أنه سيظل دائما القائد للمنتخب. تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى ربع نهائي بطولة الصين للتنس بفوزه الشاق والصعب على الصيني يون شيكيتو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مواجهة استمرت قرابة 3 ساعات. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. اللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. متابعي إذاعة دمشق الكرام، نحييكم أينما كنتم، ومع ختام فترتنا الصباحية لهذا اليوم نقدم لكم عرضا لسلسلة البرامج التي ستأتيكم عبر أثير إذاعة دمشق خلال الساعة المقبلة. عند 12 ظهرا تماما يأتيكم مسلسل حكاية من حارتنا، وعند 12:15 يأتيكم برنامج في الميزان، عند 1:30 يأتيكم برنامج خمائل الأدب، ونشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم تأتيكم عند 12:15. برنامج أولها سوريا يأتيكم عند 3:15، وعند 23:20 يأتيكم برنامج شغل شباب، عند 4:30 يأتيكم برنامج مجلة الثقافة. برنامج سور الخير يأتيكم عند 5:30، وعند 6:00 تماما تأتيكم إعادة لمسلسل حكاية من حارتنا. دفاتر المدن برنامج يأتيكم عند 6:45، وعند 7:15 يأتيكم برنامج وراء الكلمة، برنامج بإيدك حكاية يأتيكم عند 7:30. عند 8:00 يأتيكم برنامج صناع الخبر، وعند 8:30 يأتيكم برنامج بانوراما الصحف، برنامج على البال يأتيكم عند 9:00. وعند 10:10 مساء تأتيكم إعادة لبرنامج أولها سوريا، عند 10:30 تأتيكم إعادة لمسلسل يوميات من بلدنا، وعند 10:30 يأتيكم برنامج لنا لقاء. لكل شريط ذكرى تأتيكم إعادة لهذا البرنامج عند 11:30 مساء، وعند 12:15 بعد منتصف الليل تأتيكم إعادة لبرنامج بإيدك حكاية. إعادة خمائل الأدب تأتيكم عند 1:30 بعد منتصف الليل، وإعادة برنامج بينة عند 3:30 بعد منتصف الليل. وعند 5:30 صباحا يكون إعادة افتتاح البث، وإياكم مستمعين الكرام بذكر عطر للقرآن الكريم. هذه كانت سلسلة البرامج التي سنقدمها لكم عبر أثير إذاعة دمشق خلال الساعات المقبلة. نتمنى لكم متابعة طيبة وأوقات سعيدة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد، حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي،
1: ناوي تساوي بعد ما تتخرج من الجامعة؟
2: والله يا خالي بدي أرجع على البلد لعند أهلي.
1: طيب وشو بدك تشتغل هنيك؟ قصدي كيف بدك تفتح مكتب؟
2: لا لا، مو شرط أني مارس المحاماة وافتح مكتب، ممكن اشتغل أي شغلة عنا، يعني بالإدارات، بالمؤسسات، بأي شركة حكومية أو قطاع خاص.
3: طيب وليش ما بتضل هون مثلا؟
2: لأني حاسس أنه وجودي هنيك رح يكون مهم أكتر من وجودي هون بكتير. على القليلة مشان أمي وإخواتي.
4: برافو عليك يا محمود، فعلا إنك أصيل.

0: جمال خذ ماما اشرب فنجان القهوة صحي راسك. ايه ماما شفت صاحب المكتب؟
1: مشان شو بدي شوفه؟
0: مشان جواز سفر.
1: ما عاد بدي سافر.
0: ليش؟
1: هيك ما عاد بدي سافر.
0: وليد سافر؟
1: ما بعرف.
0: طيب ماما بس لا تخلص قهوتك اطلع على الديار مشان حتى نفطر سوا.

0: الحمد لله على نعم الله.
1: دايم يا معلم.
0: يدوم عزك قعود.
1: دايم يا ابو عقيد.
0: بوجودك استاذ. يلا قعود هب بفرد هبه ولا منا بريق الشاي. ليك لا تجي الا ومعك الشاي، خليه يختمر، مو تجيبه مثل غسالة صحون اصفر مريقين. يا ميت اهلين وسهلين وليد افندي.
1: اهلين ابو عقيد. صدقني انا مالي عارفان لولاك شو كنت بدي ساوي.
0: لا شو تساوي ما تساوي، لا يا رجال، طول ما انا عايش وفي روح ما بتحتاج انك تساوي شيء سوى انك بتأمر ونحن بالخدمة ولو الناس لبعضها.
1: انا ما رح تقل عليك، بس كم يوم لبين ما افهم شو رح يصير موضوع السفر. ساعتها يا اما بسافر يا اما بيرجع لي مصري اللي اخدهم مني.
0: على راحتك، اعتبر هون بيتك الصغير وانا عيوني بقدم لك اياها.
1: تسلم ابو عقيد، والله انت عم تخجلني. يعني لو كان اخي ما بيعاملني مثل ما عم تعاملني، حتى ولا امي كمان.
0: الله يخلي لك اياها ست، ولا كل الستات بتتقل بالذهب.
1: ليش انت بتعرف امي ابو عقيد؟
0: يعني منين بدي اعرفها غير من حكيك عنا؟ انت عطالع وعنازي امي وامي، بعدين بكفي الواحد يعرفك انك يعرفك لك، يعني بقصد ويشوف اخلاقك وتربايتك، ساعتها كأنه عرف كل عيلتك. الله يسلم لك اياها يا رب. ها هاي اجا عمك قعود.

0: وهي أحلى وردة لسيدة الربيع.
1: مرفوضة يا سيد الشتاء.
0: أوف، ليش بقى؟
1: لأنك بارد ومتجمد وما عم تحس بالناس اللي حواليك.
0: أوف أوف أوف أوف، تاري الحكاية جد وأنا مو دريان. شوفي
1: مبارح وين كنت لنص الليل ما رجعت على بيتكم؟
0: مبارح؟ عند رفيقي عم ندرس.
1: أكيد
0: عبير، أنت ليش على طول بتشكي فيني؟
1: من تصرفاتك الغامضة.
0: هلأ ليش وجع القلب؟ أنت ما بدك كاني أخذ البكالوريا؟
1: حلمي ومناعيني وندر علي لوزع شراب الورد على كل أهل الحارة.
0: شو؟ لما نجح أخوك جمال السنة الماضية إيه ما سويتي هيك؟
1: إيش غليظ، بعدين مين قال لك ما سوينا؟
0: يعني أكيد
1: هو أكتر من هيك، بس أنت نجاح
0: وحياتك لأنجح. وقبل ما أدخل الجامعة للبسك الخاتم.
2: صباح الخير.
1: أهلين جمال.
2: ليش ناسي؟ بشو كنتي صفنانة؟
1: أبدا سلامتك، بس كنت عم استناك مشان تشرب القهوة معي.
2: شارب السملة حتى شبعان.
1: جمال.
2: نعم.
1: أخي أنت بتشك بحبي إلك.
2: لا يا عبير، ليش هالحكي؟
1: طيب ليش ما بتفتح لي قلبك وبتقلي على مشاكلك واللي زعلك؟ بلكي نتساعد سوا لنلاقي حل.
2: شو بدي قلك، ما في شي ببيض الوش. راحت الحزينة تفرح، ما لقيت لحالها مطرح.
1: ما فهمت.
2: يعني هيك بشكل عام مالي مرتاح، بس صدقيني ما في شي مهم صاير معي يعني خرج اتناقش فيه معك.
1: طيب شو اخبار غادة وبيت عمو ابو وليد؟
2: ما عم روح لعندهم صار لي كم يوم.
1: يعني ما عاد سمعت عنهم اخبار؟
3: لك ايه والله، انا بعد ما رحت لعند رشيد على المكتب ما عرفت وليد اخذ جواز سفر وسافر قبل ما يقبضوا على رشيد، لما ضل جواز وليد عنده بالمكتب. يا لطيف، معناتها لازم روح اسال عن وليد اول شيء.
2: يلا
1: شو بك نطيت، رح تكب القهوه. وين رحت؟
2: تذكرت موعد مهم، بدي البس بسرعه وروح. يلا سلام.

0: وليد معلم.
1: شو بو؟
0: شو وضعه؟ لهلا ما كنت افهم شو قصته معك. مصاري وعم تعطيه، وموني عم تمونه، وهلا شايفه رح يصير من اهل البيت.
1: لا، وانت شو زعجك بالموضوع قعود افندي؟ شو خايف على مركزك؟
0: مو هذا قصدي معلم، بس من وقت ما لف علينا مع هالسهيان، يعني من شي سنتين لحد هلا، وانت على نفس المنوال عم تفت له من شان يضل مهدي عنا. ما بدي افهم شو المكسب من وراه.
1: ايه هذا يا قعود افندي قصتي معه عمره 12 سنه، منهم 10 سنين قضيتهم بالسجن، وهالسنتين يلي صار لي طالع فيهم من السجن.
0: طيب وهلا شو له علاقه بسجنك
1: قعود؟
0: مر معلم.
1: انت قديش صار لك تشتغل معي؟
0: يعني على راس السنه بطبق السن القانوني، يعني بصير بالغ راشد بمعرفتي فيك.
1: يعني 18 سنه ولسه لهلا ما تعلمت اصول اللعب. المهم يلي بدي اياه منك اتجاه الولد قلت لك اياه اكثر من مره، احفظته ولا عيده؟
0: بصم بصم معلم.
1: معناته ترك كل شيء لوقته بيبقى احلى.

0: وحدوه.
1: لا إله إلا الله.
0: إيش بناسوها خانوم؟ نص الألف خمسمية.
1: آه يا أبو جميل، يلي بيعرف بيعرف، يلي ما بيعرف.
0: أوف أوف أوف أوف، أول مرة بحياتي بسمعك عم تشكي ومهمومة.
1: ما عاد فيني أتحمل أكتر من هيك. ما في شي عم يمشي مثل ما كنت متمنية. لا الولاد عم يمشوا مثل ما بدي، ولا الرجال عم يفهم علي، والتاني الله يعينه ما له عارفان شو بده يساوي، وهون بالشغل ما بيرحموا حدا.
0: هذا أنت عندك ولدين الله يخليلك ياهون ومتلبكة فيهون، إلا كان شو بدي أحكي أنا يلي عندي 8 أولاد.
1: أبو جميل،
0: أيوة،
1: تعرف ليش ما أجت اليوم سامية؟
0: إيه الله يعينها على ما بلاها.
1: خير شوفي؟
0: التانية جوعهم أكتر من شبعهم هي وجوزها وولادها.
1: شو؟ ليش شو بيشتغل جوزها؟
0: شو بيشتغل؟ نص أيامه عواطلي، ولما بيشتغل بالفرن بيقبضلو قرشين بيصرفهم من على الضراب الآتولي اللي بيشربوا.
1: شو هذا الضراب الآتولي أبو جميل؟
0: هذا اللي بيشموه بيسطلون.
1: حشيش؟
0: لا على أتقال، هذا التاني.
1: مخدرات؟
0: إيه، إذا ما قدر يدبر مصاري بينزل فيها قتل هي والولاد حتى تدبر له حق الشمة.
1: أنت شو عم تحكي أبو جميل؟

0: ما عاد في شي؟
1: لا هدول كلهم، مو حاجة اليوم؟
0: تعي تعي عندي اشربي فنجان قهوة لبين ما يخلص جرد الصندوق.
1: يلا هلا بيجي.
0: قولي بدنا نتفق مشان ورق الجدران.
1: شو؟ اتفقتي انت وجوزك؟
0: اتفقنا وجهزنا المبلغ، تعي لعندي لنحكي.
1: يلا دقيقة بس لأتصل بأختي. ألو؟ مرحبا فادية، أعطيني خط لو سمحتي.

ألو مرحبا، كيفك أختي؟ إيه الحمد لله. بسلموا عليكي، ليش ما عم تجي لعنا لك أختي؟ الله يعينك. إيه والله كلياتنا مثل بعضنا، الله يعطيك العافية. شلون جوزك وولادك؟ بدي أسألك أختي، ابنك سعيد هون لما سافر؟ هون؟ هاتي أعطيني إياه. لا لا ما في شي، بعدين بحكي لك. ألو مرحبا خالتي، هون. شو شايفتك بالبلد، مالك مسافر؟ ايه الله يعطيك العافية. يعني لأيمتى لحتى تسافر مرة تانية؟ كتير منيح. خالي أنا عاوزتك ضروري كتير، تعال لعندي على البنك بعد نص ساعة. ايه بس لا تجي بحكي لك، عم بستناك، في موضوع مهم كتير بدي اقول لك اياه.

0: مرحبا أستاذ نزير.
1: أهلين أبو وليد، تفضل عود، كيفك؟
0: الحمد لله على كل حال.
1: أخي أبو وليد، بدنا نتعبك معنا كم يوم ونستعين خبرتك.
0: أنا جاهز وبالخدمة.
1: في حي بالمنطقة الثالثة يلي تابع على مقسمنا، في شوية أعطال وشربكة بالخطوط، ما عم تزبط مع هذا الشاب اللي مستلم المنطقة.
0: أنو حي أستاذ؟
1: حي الخراب، شو ما بتعرفه؟
0: يا سيدي، هذا ضليت اشتغل فيه كشاف 5 سنين، عجزني وعجزت مع أهله.
1: أوف، ليش؟
0: على الخط بيركب 20 خط.
1: شلون هي؟
0: يعني مثل الكهرباء، كل واحد عنده جهاز تليفون، وإمتى ما بيحب بيظلط أي خط مارق من جنب بيته وبيعلق خطه وبيحكي مع مين ما بده ولوين ما بده.
1: أوف أوف أوف، شو فلتان الأمور؟

اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد سطيرة، الإخراج صفاء عسام. أيها السادة، في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت واشنطن اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة لقيود شاملة على تراخيص التجارة الدفاعية. القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية لتعديل لوائح التجارة الدولية بالأسلحة ATAR وإزالة اسم سوريا من قائمة الدول التي تطبق الولايات المتحدة تجاهها سياسة رفض منح التراخيص وغيرها من الموافقات المتعلقة بتصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2026. وبموجب السياسة الجديدة، أصبحت طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إلى سوريا خاضعة للمراجعة والترخيص على أساس كل حالة على حدة، بدلا من سياسة الرفض الشاملة التي كانت مطبقة عليها. في كفتي الميزان اليوم، التجارة الدفاعية لسوريا بين التحديات والمحددات. يسعدنا أن يكون ضيفنا في الاستوديو للإجابة عن بعض التساؤلات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد الرئيس. مرحبا بك أستاذ زياد.
1: أسعد الله مساءكم.
0: أهلا بكم. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بك من جديد أستاذ زياد في إذاعة الجمهورية العربية السورية إذاعة دمشق. بداية، صدر مؤخرا قرار أمريكي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة لقيود التجارة الدفاعية. نود لمحة تعريفية عن الظروف تلك القيود التي طبقت على سوريا وما هي الأسباب.
1: نعم، طبعا تحية لكم للسادة المستمعين. حقيقة القرار مهم جدا، يعني سوريا على مدى العقود السابقة يعني بسبب وجود نظام حافظ الأسد وبعده بشار الأسد، وضعت القيود والعقوبات كما نعلم تماما على سوريا، وبالتالي هذا حرم سوريا بشكل كامل من وجود أي تقنيات دفاعية. يعني لاحظنا كان التسليح هو الاتحاد السوفيتي، ذلك السلاح البالي حقيقة الذي يستخدم في كل الصراعات بين الميليشيات. يعني لا يوجد سلاح نوعي، لا يوجد مدرعات حقيقية تستطيع أن تكافح الإرهاب والتطرف، تستطيع أن تكافح الدرون. كل هذا كان ضمن العقوبات. طبعا البعض يعتقد أن فقط الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصنف سوريا هذا التصنيف أننا لا نستطيع أن نشتري من الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أننا لا نستطيع أن نشتري لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من كامل المحور.
0: نعم.
1: يعني فقط أنت هنا تصبح تستطيع أن تشتري من بعض الدول التي تسمى دائما هي خارج المحور الدولي، وحتى الصين لا تستطيع أن تشتري منها بالمناسبة، لأن الصين لا تريد أن تدخل في صراع، الشركات الصينية لا تريد أن تدخل في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. فأهمية هذا القرار، هذا لا يعني أننا نحن سنحصل فقط من الولايات المتحدة الأمريكية على أسلحة نوعية، حتى أشقائنا وحلفائنا وشركائنا اليوم باتوا قادرين على تزويدنا بسلاح دفاعي. ونحن نتحدث عن سلاح دفاعي أي أننا سنستطيع أن نقوم اليوم بحماية حدودنا، سنستطيع أن نقوم بمكافحة بقايا الميليشيات، فلول الميليشيات، المتطرفين، كل شيء من خلال هذا القرار. هذا له أهمية كبرى. وكنا نلاحظ سابقا مثلا يقول البعض لماذا لا تعطينا الدولة الشقيقة الفلانية مدرعات لكي نقوم مثلا بحماية البادية، لماذا لا تعطي؟ لأن هذا القرار كان موجود، وبالتالي اليوم نحن قادرون على توقيع عقود. لدينا اليوم حلفاء لديهم تصنيع مستوى عالي. ونتحدث عن تركيا مثلا، تركيا تستطيع أن تزود سوريا بالسلاح دفاعي، وهذا السلاح بالمناسبة عندما نقول سلاح دفاعي هذا لا يدخل ضمن نطاق الفيتو الإسرائيلي أو غيره، ونتحدث عن الدفاع عن الأراضي السورية، مكافحة المخدرات، مكافحة الإرهاب، مكافحة الهجمات التي تحصل خاصة اليوم. دعنا نتحدث بالأهمية، اليوم نتحدث عن الأمن السيبراني، وهذا كان أحد أهم يعني وأخطر المعوقات أمام بناء الدولة السورية. لا. اليوم نشاهد البعض يعتقد أن الأمن السيبراني فقط يتعلق بقانون جرائم الإلكترونية، وهذا غير صحيح. اليوم من جزء من الأمن السيبراني والحرب السيبرانية التي تحصل الآن في المنطقة، التي ربما هي صراع أمريكي إسرائيلي إيراني ميليشياوي، تستهدف البنى التحتية الرقمية لكل الدول في المنطقة، وسوريا ليست بمنأى عن ذلك. اليوم في حال تمكننا فعلا، أو بالأحرى سنتمكن الآن من الحصول على هذه التقنيات، سيكون لدينا أولا سلطة كبيرة في إنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية. يعني اليوم في سوريا الجرائم الإلكترونية لم يكن لدينا تلك الأدوات، تعقب الآي بي ومعرفة الآي دي وآليات النشر وكل هذا، والتعاون مع الأجهزة العالمية، لأننا لدينا قانون لكن ليس لدينا أدوات إنفاذه. الآن هذا سنتمكن. أيضا موضوع مكافحة الدرون والهجمات الجوية التي تعتمد دائما على الاختراق، سواء كان البث التردد كل ذلك، هذا كله سيصبح لدينا الآن بعون الله تقنيات، وهذا قريبا سنسمع عن هذه العقود، لأن سوريا يجب أن تكون دولة آمنة حسب طيب قرار جميعها.
0: هذه الدلالات الاستراتيجية والسياسية، لكن كيف تم اتخاذ هكذا قرار تم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم، يعني هذا ما أسميناه سابقا هو الإنجاز يعني المنقطع النظير للدبلوماسية السورية.
0: نعم.
1: يعني اليوم نحن دائما كنا نقول اليوم نقول يعني يا ليت الوضع الداخلي عندنا كما هو العلاقات السياسية التي أنجزت بقيادة وزارة الخارجية بقيادة فريق السيد الرئيس في هذه الزيارات.
0: نعم.
1: اليوم حصلت القيادة السورية، الدولة السورية الجديدة، على كامل يعني كامل الثقة، ليس فقط لدى التحدي لدى المجتمع الدولي، واتخاذ مثل هذه القرارات هذا يعني أننا بتنا الآن دون أي قيود. يعني نحن الآن في المرحلة النهائية من إغلاق كل القيود التي كانت موجودة على الدولة السورية، وأنا أقول أن كنا نتوقع أن هذا سيحتاج 20 عاما. يعني اليوم الصراع بين الشعب السوري ومحور بشار الأسد وشركائه وحلفائه استمر ربما 15 عاما، كنا نعتقد أننا سنحتاج أكثر من 15 عاما لنزيل أثره وأثر والده طبعا على مدى يعني نصف قرن كانوا يجلبون العقوبات لسوريا بشكل. فحقيقة هذا إنجاز عظيم. هذا رؤية الولايات المتحدة الأمريكية، هذا رؤية الولايات المتحدة الأمريكية أن سوريا اليوم فعلا باتت دولة ثقة، وبالتالي اليوم الدولة السورية قادرة أن تكون صانعة للسلام في المنطقة، ويجب أن تكون دولة مستقرة. فاتخذت كل هذه القرارات بناء على الثقة التي منحت للقيادة السورية بعد أن شاهدوا أن هذه القيادة تتمتع بالشرعية وتتمتع بالمصداقية، وفعلا هم ينظرون إلى بناء الدولة السورية لا لشيء آخر.
0: نتابع وإياكم أستاذ زياد والمتابعين والمشاهدين على شاشة وأثير إذاعة دمشق، قد حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ محمد خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا على شاشة وثير إذاعة دمشق، نتابع وإياكم حلقتنا من برنامج في الميزان، وأجدد ترحيبي بضيفي بالاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد الريس. أهلا بك من جديد أستاذ زياد.
2: أهلا بك.
1: كنا نتحدث عن كيف تم اتخاذ هكذا قرار من قبل الخارجية الأمريكية، لكن وفق الخارجية الأمريكية فإن طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إلى سوريا أصبحت خاضعة للمراجعة والترخيص على أساس كل حالة على حدة، بدلا من سياسة الرفض الشامل. هلا أوضحنا هذه النقطة.
2: نعم، يعني أولا هم بالنسبة لهم يعتبروا أن الآن سوريا فتحت جديد، وبالتالي يجب أن يتأكدوا أن المصادر التي ستستورد هذه المواد الدفاعية مصادر حكومية. من هناك يعني هي واضحة تماما، يعني أي أنهم لن يكون هناك مثلا، ربما أحيانا الحكومات تتعاون مع شركات خاصة، بعض الشركات تتحصل على عقود تحاول أن تبيع هذه المواد الدفاعية بين قوسين، هي بعض الأسلحة أو بعض الأسلحة النوعية حقيقة، إلى مؤسسات غير حكومية. وهنا تأتي المراجعة كي يكون هناك تأكيد أن هذا فقط سيستخدم للحكومة السورية، يعني هذا البند واضح تماما أنه فقط للحكومة السورية، حتى لو كان هذا على سبيل الهبة أو على سبيل المساعدات أو على أي شيء، كي لا يكون هناك طبعا محاولات للبعض أن يرسلوا أسلحة ربما لحركات انفصالية أو حركات متطرفة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية دائما دقيقة بهذا الأمر، وكما أشرنا يعني خاصة اليوم نحن فعلا بحاجة إلى كل هذه التقنيات، يعني التقنيات الأمريكية هي التقنيات العالمية اليوم، يعني كما أشرنا لم يكن القرار يشمل فقط الولايات المتحدة الأمريكية وأننا نبحث عن سلاح أمريكي، لا هي كان يشمل كل العالم تقريبا، عدا ثلاثة أربعة دول نعرفها ولا نريد أن نعددها مرة ثانية. فاليوم المراجعة هذا ينطبق على حتى بقية الدول، كي لا يأتي أحد ويطمح أن يقوم بإرسال شيء ربما لحركات انفصالية أو غير ذلك، هناك مراجعة.
1: هذه المراجعة هي قبول فقط للحكومة أم على المادة المراد؟
2: لا أعتقد أن هناك قيود، يعني دعنا نقول اليوم لا يوجد قيود على نوعية السلاح الدفاعي الذي سيقدم إلى سوريا، لكن القيود هي فقط أن لا يكون لمؤسسات غير حكومية، هذا واضح، حتى لو كانت شركات حماية خاصة. يعني نحن مقبلون خلال أيام ربما أشهر سيكون لدينا شركات حماية خاصة، وبالتالي هذه الشركات ستقوم باستخدام سلاح، هذا يعني أعتقد بعض الأسلحة لن تمنح لهذه الشركات. هذا قرار، يعني قرار المراجعة هو فقط لكي يكون هذا الأمر فقط للحكومة السورية حصرا.
1: طيب هذه القيود والقوانين بالرفض أو القبول لهذه المحددات، هل يمكن في المستقبل أن تزال نهائيا؟ وما الشروط التي يجب أن تستوفيها حتى تزال بشكل كامل؟
2: أعتقد أن أولا هي يعني هي ليست شيء سيء أن تكون موجودة في هذه المرحلة على أقل تقدير. هناك الكثير من الدول التي نحن نعرفها على أنها حليف للولايات المتحدة الأمريكية تحت نفس البند، وبالتالي لا تمنح إلا بناء على دراسة، وبالتالي هذا ليس يعني ليس فقط سوريا أنه في كل صفقة ستكون هناك مراجعة لكي نقول نعم أو لا. كثير من دول المنطقة هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود، ومع ذلك هم تحت نفس البند، أولا لتحديد نوعية السلاح هل هو فعلا دفاعي، ثانيا الجهة المستوردة أو كما يسمونه النهائي المستخدم النهائي لهذه هذا السلاح. وبالتالي موضوع أن يعني ترفع كل هذه القيود أعتقد أن هذا ربما يحتاج إلى سنوات، لأنه يحتاج إلى أن يتأكدوا أن كامل التراب السوري بات تحت سلطة الدولة السورية، ولم يعد هناك أي حركات انفصالية أو أي حركات متطرفة أو تهديد خارجي. ربما طبعا هذا يعني يحتاج إلى سنوات، لكن هذا ليس معيق الآن، على العكس نحن نراه الآن ضمانا لنا كسوريا أن يكون كل العقود التي ستأتي إلى سوريا تحتاج إلى مراجعة، لأن هذه المراجعة فقط تتعلق أن المستخدم هو الحكومة وليس حركات أخرى.
1: مع المستقبل هل نستطيع أن نقول أن نكسب الثقة في هذا الأمر وتبقى الأمور بشكل أبسط؟
2: ربما هذا بكل تأكيد. يعني سوريا اليوم جزء من محور مكافحة الإرهاب، مكافحة التطرف. سوريا اليوم جزء من بناء السلام في الشرق الأوسط، وباتت هي يعني حليف كبير جدا قياسا للمرحلة. طبعا نقول يعني هي سبقت بأشواط دول كانت موجودة منذ عقود في المنطقة وتتعاون في مكافحة الإرهاب،
1: خاصة بعد التحول الذي يحصل الآن بين مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
2: تماما. والنجاحات التي حققتها سوريا، يعني اليوم على الأرقام لو وضعنا ورقة وقلم وقلنا ماذا فعلت الحكومة السورية الجديدة، الدولة السورية الجديدة، الدولة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب والتطرف حققت ما لم يحققه التحالف الدولي في 10 سنوات. هذا على أقل تقدير. في محاربة التجارة وصناعة وترويج المخدرات وتصدير المخدرات، سوريا حققت ما لم يحققه بنصف قرن الشرق الأوسط في مكافحة، لأنها كانت مركزية بالنسبة للحرس الثوري وحزب الله، مركزية التصنيع والتصدير هي سوريا. اليوم تم القضاء على التصنيع، دعنا نقول ب90% على أقل تقدير تم القضاء عليه، وبقيت ما تسمى المكابس اليدوية، ربما في البادية في بعض المناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية لا زالت تستخدم بآلية يدوية. وبالتالي حتى موضوع الترويج اليوم لا نسمع عن شحنات إطلاقا تخرج من المعابر السورية الرسمية، لا من البحر ولا من الجو ولا من الحدود. وبعض محاولات التهريب التي تأتي هذا ضمن الرينج المعقول جدا، هذا لا يمكن القضاء عليه في أي دولة بالعالم. وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية ربما إذا أجرينا إحصاءات سنجد أن لديها تهريب حدودي أكثر من ما هو في سوريا الآن. وبالتالي نعود نقول أن هذه إنجازات كبيرة. هذا نتحدث فقط عن مسارين، نتحدث أيضا عن مسار إعادة بناء العلاقات السورية مع الدول كافة، بعد أن كانت هناك علاقات متوترة، وبعد أن كان هناك قلق كبير، وبعد أن كان هناك عدم ارتياح من الدور السوري في ظل بشار الأسد وقبله وحفظ أسد. اليوم انقلبت الآية، وبتنا اليوم نحن مصدر الاستقرار والطمأنينة للجميع. هذه المعطيات هي حقيقة مؤشرات الحقيقية التي يبنى عليها الثقة الدولية. يعني اليوم لا تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لسوريا وتقول أنتم حلفاء وشركاء معنا في المنطقة لأنه فقط نحبكم، هي مصالح دولية اليوم
1: أكيد.
2: إيجاد مصلحة الشعب السوري ومصلحة بناء الدولة السورية، هذا المسار الذي تحدث عنه السيد الرئيس منذ اليوم الأول، اليوم قطعنا أشواط كبيرة فيه بعد أن كان البعض يعتقد أنه مجرد أقاويل. يعني لو عدنا الآن عام أو عام وثلاثة أشهر، كان الكثير من المحللين السياسيين وبعضهم الزملاء الذين كانوا يتحدثوا معنا ويقول لنا القيادة السورية الجديدة تتحدث بالأحلام، لأنه فعلا بالنسبة لهم كانت صدمة أن يحصل كل هذا. واليوم لا يخفون صدمتهم حقيقة ويتحدثوا عن هذا النجاح العظيم. بل بعضهم قال لي كنت أشكك كيف تمكنوا في 11 يوم من إسقاط بشار الأسد، لكن بعد أن رأيت هذه العقلية السياسية التي يتعاملون فيها، هؤلاء يستطيعوا إسقاط بشار الأسد ب3 أيام فقط، لكن ربما أرادوا أن يكون المسار هادئ. فبالتالي اليوم نحن حققنا كل هذا، الثقة باتت موجودة، اليوم نحن شركاء في محاربة الإرهاب والتطرف، القرار الدولي اليوم سوريا دولة آمنة. يعني البعض يذهب لا زال يقرأ في الترهات وأن هناك اقتطاع مزيد من الأراضي السورية لإسرائيل وأن هناك مناطق ستنفصل، والله كل هذا أوهام يضيعون أوقاتهم، والبعض يعتاش على هذا القول. في ظل هذه القرارات التي سمعناها اليوم، دعنا نتحدث ما هذا القرار. لا يمكن أن تقحم الولايات المتحدة الأمريكية بسلاحها النووي خاصة الدفاعي، لا يمكن أن تقحم به في أي بقعة في هذا العالم من لم تكن تعلم أنها آمنة 100% وأن هناك سلطة تسيطر، لا يمكن، لأنهم يخافوا على سمعة سلاحهم، هم يعتاشوا على بيع السلاح حقيقة. وبالتالي هذا السلاح النوعي، يعني اليوم لو ذهبنا إلى كل الصراعات الميليشياوية لن تجد السلاح الأمريكي بين هذه الميليشيات، حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدعم هذه الميليشيات تأتي لهم بالسلاح الشرقي. وبالتالي نحن اليوم هذا القرار له رؤية سياسية عميقة. اليوم ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن الإدارة السورية الجديدة هي جزء مهم من بناء السلام في المنطقة، وأنها قادرة على بناء سوريا وبناء الاستقرار في دول الجوار، وبالتالي تستحق أن يكون لديها سلاح نوعي دفاعي، لأنها ستستخدمه بالشكل الصحيح ولن تشكل خطر على أي مصالح دولية، بل ستفرض حماية على للمواطن السوري وتفرض سيادتها على الأراضي السورية.
1: طيب موجبات اتخاذ القرار إضافة لما تحدثت به وجهود الدبلوماسية والحراك السياسي السوري، ما هي أبرز نقاط التحول النوعي التي أزالت أسباب الخضوع لهذه القيود؟
2: يعني اليوم أولا حكمة السياسة الداخلية. يعني اليوم ربما تقول الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام أننا لن نجرؤ على التورط بإعطاء سلاح للسلطة الجديدة خشية أن يكون هناك صراعات داخلية. كان يعتقد البعض أن الدولة السورية الجديدة ستحتاج صراعات وقد تدخل صراعات مع فصائل وانفصاليين وميليشيات
1: الانتقال من إسقاط نظام إلى حرب أهلية
2: تماما، أو يعتقدوا أنه عملية الاستحواذ دعنا نسميها، لكن حقيقة وجدوا أن هذا غير موجود على الأرض، بل العكس تماما، هناك سياسة حقيقية وسياسة وطنية ومصلحة الوطن فوق كل شيء. يعني سمعنا الكثير من الخطابات التي كانت تخرج من بعض، سواء كانوا انفصاليين أو بعض الواهمين أو بعض الميليشيات التي أرادت أن تستعصي في مرحلة من المراحل، لم تتخذ الدولة السورية أي قرار يجر إلى العنف على الإطلاق. كان خيارهم الوحيد الآن نحن أبناء وطن واحد ونريد أن نبني هذا الوطن ولا إقصاء لأحد. فاليوم عندما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن القيادة السورية تمكنت من جمع كل الفصائل وكل حتى الانفصالي، حتى من كانوا يتحدثوا عن أنهم سيكون لهم دولة خاصة، اليوم باتوا جزء من الدولة السورية وتحصلوا على مناصب مهمة في الدولة السورية. نعم. وهذا أيضا يعني هذا دعنا نسميه ليس عطية، هذا هو بناء الوطن بشكل حقيقي، يعني ليس استرضاء. نحن الدولة السورية الجديدة، القيادة السورية لا تقول لفلان تفضل، هي على العكس، نحن نريد جهودك ونريد ما تمتلك ونريد
1: عدم تجنيب أي طرف من أطراف هذا الشعب
2: تماما. اليوم كيف تقرأ سوريا؟ تقرأ سوريا بحالة الرضا التي تمثل الشرعية في الحكم. الجميع بات اليوم تحت الدولة السورية، تحت جناح الدولة السورية، حتى من كان في مرحلة من المراحل يعتقد أن هذه الدولة ضعيفة وبالتالي لن ندخل في هذه الدولة، اليوم تغير موقفه تماما وبات لدينا موقف واضح، الجميع تحت جناح الدولة السورية باستثناء بعض الفئات التي لا زالت تعمل بنظام الارتزاق، ومع ذلك لا تستخدم الدولة السورية أي شيء عنف ضد هؤلاء، تتركهم للأيام لأنهم سيدركوا تماما أنهم كانوا مجرد مرتزقة ونحن لا نراهن عليهم، نراهن على الحاضنة التي ستلفظهم، لأنهم يعرفون تماما أن هذه المشاريع ليست وطنية ولا يمكن أن تنجح. وبالتالي هذه المراهنة اليوم، هذا النجاح، هذه الألفة السورية هي ما تعطي الثقة أمام المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. من يستطيع أن يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا هو سيستطيع أن يفعل في المنطقة كذا وكذا، هذه رؤية المستقبل. يعني لا. اليوم نتحدث كنا مثلا عن الاقتصاد، قلنا أن الاقتصاد السوري في حال الدمار وهذا لا ينكره أحد، عندما تبني اقتصاد على مدى نصف قرن تستطيع أن تهدمه بساعات، وهذا حصل. بشار أسد هدم اقتصاد ما بناه السوريين، هو وحفظ ما بناه السوريين على 100 عام، هدموا كل اقتصاد سوري. اليوم نحتاج إلى وقت لنبني الاقتصاد، لكن هل نحن في المسار الصحيح؟ نعم. يعني هنا يقول لك البعض يا أخي أنتم بتوعدونا وهذا كلام، لا لا لا، هذا ليس وعود، لدينا مؤشرات. اليوم عاد المصرف المركزي السوري إلى المنظومة الدولية، اليوم بتنا لدينا بنوك دولية، لدينا طلب استثمارات، لدينا طاقة، لدينا سلاسل التوريد، الموانئ، كل هذا، هذه مؤشرات. نعم لن تجني أرباح خلال عام أو عامين، ربما ستحتاج من 3 إلى 5 أعوام لتبدأ بالانتعاش، لكن هذه المؤشرات الصحيحة. وهذا ينطبق أيضا على الجانب السياسي والأمني، عندما نقول أن قراءة الدول للدولة السورية، القراءة بشكل عام، الدول لا تتعامل بالعواطف، لا يوجد شيء أنا أحب القيادة السورية، هذه دولة، وبالتالي تتعامل بتقارير وأبحاث وأدلة وحقائق، هذه منظومات دولية.
1: نعم.
2: هنا المؤشرات، قد يقول لك البعض نحن لم نسيطر بعد، نعم، لكننا نحن نسير إلى سيطرة الدولة على كل بقاع سوريا
1: بالطريق الصحيح،
2: ونحن نسير لكي نكون كل المكونات السورية تحت جناح الدولة السورية، ونحن نسير لتكون سوريا لكل السوريين. متى؟ هذا المؤشرات لدينا، نحن نسير بهذا الاتجاه، قرأه الغرب قبل أن نقرأه نحن. لا. لم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا بمشروع خاص مثلا، كان البعض يروج أن العقوبات لن ترفع قبل أن تقدم سوريا تنازلات، كانوا يعتقدوا أن الدخول إلى لبنان هو جزء من التنازل، ورفضت القيادة السورية هذا يعني قبل أن تتحدث

0: إلى معارك جانبية تعطل مسيرة البناء أو تدخلنا في
1: مساحات داخلية. وقد طرح بها السيد الرئيس بشكل علني.
0: وبالتالي هذه كل هذه المؤشرات لو جمعناها نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ قرارات عبثية، لأن هذه القرارات استراتيجية حقيقة. هناك أحيانا المجاملات، كيف تتخذ بعض القرارات المجاملة التي تتعلق بصلاحيات الإدارة المحل الحالية الأمريكية يعني لوقت قصير. سابقا مثلا كان هناك زلزال في سوريا، كي لا يكون هناك ضغوط إنسانية قالوا سنعفي الجانب الإنساني كذا 6 أشهر. إذن هذا هنا نتخذ هنا قرارات استراتيجية دائمة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت قرارات استراتيجية دائمة، رفعت كل العقوبات، أزالت
1: لا محاباة لا مجاملة
0: على الأبد. هذه رؤية واضحة. طيب وبالتالي
1: الحراك السوري إضافة لما تحدثنا به أيضا التزام سوريا بمسؤولياتها تجاه المنظمة الدولية للطاقة الذرية وكذلك منظمة حظر الأسلحة، إلى أي مدى ساهم كل منها في قرار الولايات المتحدة برفع سوريا من الدول الخاضعة لقيود التجارة الدفاعية؟
0: يعني كل شيء فعلته سوريا حقيقة، كل شيء فعلته الحكومة الجديدة أو دعنا نقول سلطة الثورة اليوم التي تتمتع بأعلى شرعية هي شرعية الثورة السورية، كل شيء فعلته هو كان جزئيات لو يعني صنعت كل هذه المصداقية أمام المجتمع الدولي وكل هذه وبنت كل هذه الثقة مع الغريب قبل القريب. يعني اليوم سوريا فعلا كانت صادقة بكل شيء، وهذا ما تحدثنا به، وهذا ما يميز السياسة السورية. يعني حتى بعض المواطنين السوريين كانوا يشككوا أحيانا أن هذه الأقاويل غير صحيحة، ربما هم يتحدثوا كذا، فوجئوا في أن نحن لدينا قمة الشفافية. قلنا أننا لا نريد الأسلحة الكيماوية، نعم. ونحن من بحثنا عن هذه المستودع لأن كنا ضحايا، نحن اليوم كأبناء سوريا كنا ضحايا هذا السلاح الذي أتى به حافظ الأسد وطوره بشار الأسد، لا نريد هذا السلاح، ونحن عندما نريد أن ندافع عن أرضنا لا نبحث عن أي شيء يشبه تلك الجرائم القذرة، على العكس نحن نبحث عن السلاح الدفاعي. اليوم الوكالة الدولية، المنظمة الدولية أشادت بالجهود السورية وأشادت بالانفتاح السوري. يعني تخيل سوريا هي من كانت ترسل لهم مواقع وتطالب أحضروا الأجهزة، لا نريد أن يكون هناك أذية على المواطن السوري. لدينا كارثة، لأن بشار الأسد وقبله حافظ الأسد لم يكن يهتم لصحة المواطن السوري، كان ينشئ مستودعات فيها أسلحة خطيرة جدا وتتعرض للتسريب في مناطق وفي مدن، يعني في أطراف مدن سكنية. يعني إحدى هذه المدن مثلا في ريف دمشق تفاجأ أن كان هناك مستودع للكيماويات، وهذا مستودع خطير جدا يجب أن يبعد مئات كيلو المترات عن الإنسان، كان في حضن المدينة لأنهم لم يكن يهتموا للإنسان السوري. من هذا المنطلق طبعا يعني هذا أحد المحددات التي سارعت الحكومة السورية بطلب من الوكالة الدولية أن يتم البحث أين يوجد أثر للكيماويات لكي يتم التخلص منها حقيقة، لأنه ليس سلاحا نوعيا ولا كما يعني كان يتحدث بشار الأسد أو قبله حافظ الأسد كذب. يعني هذا فقط كانت مجرد تجارب تتم في سوريا، وعندما أراد أن يستخدمه استخدمه ضد الشعب السوري. لا يوجد لديه إمكانيات لقصف دول ولا حتى إسرائيل مثلا، يعني كان فقط هذا أحضره ليكون مستودع تجارب للاتحاد السوفيتي ثم بعده روسيا، ثم ربما يعني أراد فعلا أنه في يوم من الأيام سيستخدمه واستخدمه. يعني لدينا إحصائية أنه استخدم 400 مرة في سوريا، لكن المنظمة الدولية تعترف بهذه الأرقام تقول أقل من ذلك 285. فنحن سارعنا للتخلص من هذا السلاح، نحن أيضا سارعنا لتفكيك كل الميليشيات حتى في المنطقة. يعني اليوم سوريا تتخذ قرارات على مستوى حماية دول المنطقة، السيادة للدول. اليوم موقف سوريا من الدول الشقيقة التي تشهد صراعات وتشهد نفوذ دول أخرى تريد أن تعطل أو تخرب مسيرة بنائها أو تفكك الدولة، خطابنا واضح تماما. كل هذا يعني هذه كل المؤشرات دعنا نقول أنها كتل صغيرة بنت هذا الهرم الكبير من المصداقية والثقة لدى المجتمع الدولي، وسوريا اليوم مرحب بها في أي مؤتمر دولي وأي اجتماع دولي، وقد نشهد في قريب الأيام يعني المزيد من الاتفاقيات قد تتعلق بموضوع الدفاع المشترك أو تطوير السلاح الدفاعي في سوريا لكي يكون لدينا فعلا حماية لسيادة سوريا ولدينا ضبط الأمن داخل سوريا.
1: طيب أستاذ زياد، هذه الإنجازات والإيجابيات والنجاحات كلها كانت على الصعيد الخارجي، لكن كيف ستنعكس إيجابا على الصعيد الداخلي؟ وكيف سيرى المواطن هذا طالما المواطن يسأل متى ومتى ومتى؟
0: نعم، الحقيقة أن يعني المواطن دائما يتحدث بهمومه اليومية. يعني نحن تحدثنا اليوم الشغل الشاغل لكل المواطنين السوريين هو موضوع الخدمات والاقتصاد،
1: أكيد،
0: وهذا يعني هذا ليس بمتناول
1: جزء من الدولة
0: تماما، لكن نحن دعنا نتحدث ماذا فعلت الدولة السورية الجديدة. من منا وأتحدث هنا بلسان كل المحللين السياسيين والعارفين والباحثين وعلى حتى على مستوى معاهد، من كان يتوقع

0: أن تنجح الدولة السورية الجديدة بضبط الأمن بهذه الآلية وهذه
1: طبعاً الطريقة. لا أحد.
0: الحقيقة كان الجميع ينذرنا ببحر من الدماء عند سقوط النظام، وكان يهددنا أنه سيحصل كذا وسيحصل، وكان جزء كبير ليس يعني على مستوى المحلي أو مستوى الدولي كان يصدق هذه الرواية. هذا نجاح عظيم، هذا نجاح كبير، هذا جهد، هذا جهد من السلطة. نحن لا نريد أن نقول أن والله هذا على حساب الخدمات مقابل، لا لا لا، نحن نقول أين حققت النجاحات وأين سنلمس مزيد من التغييرات والنجاحات. اليوم الاقتصاد والخدمات ما يحتاجه لينطلق يحتاج إلى الأمن والاستقرار، وهذا حقيقة ما استطاعت الدولة السورية أن تنجزه بطريقة يعني لغاية الآن أعتقد أنه لا أحد يصدق كيف استطاعوا أن يفعلوا ذلك، وكيف استطاعوا أن يحموا كل هذه المدن وهم لا يعرفون عنها شيء ولا يعرفون عن تركيبتها شيء. تعرف تماما أن ثوارنا كانوا في الشمال محاصرين، خرجوا من الخنادق وأتوا إلى مدن، ومع ذلك استطاعوا وخلال أشهر فقط قليلة أن يوقفوا كل التهديدات، وهذا جزء من النجاح. نأتي إلى الخدمات، نحن لم نرث كما يقول البعض ورثنا مؤسسات متهالكة نريد أن نرممها، نحن نريد أن نقلع هذه المؤسسات لأنها بالأصل لا تصلح، وبالتالي هذا تحدي كبير. كيف سنتعامل مع سوق الطاقة، مع قطاع الطاقة، قطاع الخدمات، هذا هم المواطن. كيف سينعكس الآن؟ نعم اليوم في ظل يعني في ظل التعزيز الأمن واستقرار الأمني سنشهد عملية بناء الخدمات ونشهد عملية بناء الاقتصاد، لكن هذا يحتاج إلى وقت، لكن الأساس موجود، أن البنية الأمنية موجودة. اليوم لماذا يأتي المستثمرين إلى سوريا؟ هل يأتون فقط لكي يستثمروا أموالهم؟
1: الأمان، الأمان أولا وأخيرا في هذا الأمر.
0: تماما، هي المقياس. يعني أي شخص طبعا. قبل أن يسأل كم سعر المنزل،
1: حتى لو كان من أبناء المنطقة.
0: تماما، اليوم نحن نستطيع أن نقول أن ما أنجزته الدولة السورية في هذا الاتجاه هو إنجاز كبير جدا داخليا وخارجيا. أيضا لا ننسى أن اليوم لا يأتيك المستثمر وهو يشعر أنك قد تدخل بصراع مع دول أخرى وبالتالي يتعرض لعقوبات أو يكون هناك تضييق أو هذا لا، وبالتالي هذه عملية الثقة، هذا ليس جهد بسيط. يعني هنا نتحدث عن إنجاز وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ورئاسة الجمهورية، مؤسسة الرئاسة، هذا إنجاز عظيم حققوه. اليوم إذا موضوع الخدمات ويحتاج والبنى التحتية لا يحتاج فقط إلى أموال، حقيقة يحتاج إلى جهود كبيرة جدا. يعني اليوم أنت لا تستطيع أن تقول لسكان منطقة عليكم أن تنزحوا من هذه المنطقة لمدة 5 سنوات لأعيد بناء البنى التحتية وأعيد بناء هذا إذا توفرت الأموال. هنا كنا نتحدث عن تقاعس، حقيقة تقاعس واضح من المجتمع الدولي بعد أن قدم وعود كثيرة أنه سيكون من السباقين لإعادة الإعمار وإعادة بناء سوريا، لكن أيضا بالمقابل يحسب للرئاسة السورية، دعنا نقول السيد الرئيس، أن يكون هناك رفض كامل للدخول في موضوع القروض، القروض السيادية.
1: نعم.
0: وهذا ما يعني هذا ما يثبت أننا نعمل بطريقة استراتيجية. نعم. كان البعض يعتقد أننا سيأتي الرئيس الجديد اليوم سيدخل سوريا ب100 مليار لكي يبني لكي يحقق إنجاز، هذا لم يحصل وهذا إنجاز عظيم. اليوم خطاب السيد الرئيس واضح، نحن فقط نبحث عن الاستثمار، نحن لا ندخل في قروض على الإطلاق، ولن نسجل قروض على الدولة السورية، ولن نثقل كاهل المواطن السوري كي يرى نفسه. ولدينا تجارب مع دول سواء كانت شقيقة أو صديقة، كيف كان وضع الاقتصاد والانفراج المؤقت ثم الانهيار التدريجي على مدى عقود أو سنوات. الحمد لله اليوم لا نريد أن يكون هناك شيء، لدينا خطة تعافي في سوريا مميزة جدا، يعني ربما شاءت الصدف أن أطلع على أجزاء منها، وحقيقة يعني هنا نشيد بدور إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية التي تشرف على خطة التعافي. اليوم لا يوجد هدر أموال في سوريا، يعني اليوم حتى عندما يتم بناء على مستوى حنفية في الشارع هي ضمن استراتيجية التعافي حتى لا يتم إزالتها بعد عام أو عامين. اليوم يطلب من كل المنظمات، لا نقول لك لا تشتغل، بالعكس تفضل أنت مرحب فيك، بس بدل ما تشتغل لحالك شاركنا معك لنقول لك نحن شلون بدناك نشتغل استراتيجي. أنت بدك تبني هذا الطريق، هذا طريق مؤقت، تفضل ابني هذا الطريق اللي هو دائم حتى لا نأتي بعد عامين ونزيل هذا.
1: ربما نقدم مساعدات أيضا
0: بشكل كبير، طبعا بشكل كبير. يعني اليوم بعض المنظمات يتم مساعدتها من قبل الخارجية السورية عندما تتمتع هذه المنظمات بمصداقية، يتم مساعدتها حقيقة على المستوى الدولي أن هذه المنظمات فعلا لدينا تقارير أنها صادقة وتعمل. وأيضا تم أيضا يعني إغلاق بعض أبواب كما كنا نسميهم دكاكين الارتزاق تحت مسمى المنظمات. كل هذا مقروء لدى المجتمع الدولي وسيقرأ لدى المواطن السوري. اليوم نحن في كارثة كبيرة، يعني لا نجي نقول والله نحن خلال سنتين شو سوينا. أنت دخلت بحرب، هذه الحرب امتدت من عام 1967،

0: نرجع لهذاك التاريخ، منذ أن كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع بدأت الحرب على سوريا وبدأ الإغلاق، قام حافظ الأسد في في في نهاية السبعينات بشراء العقوبات الدولية. هو أراد أن يشتري عقوبات دولية ليحول سوريا إلى دولة فاشلة كي لا يكون هناك أي منافسة، حتى لا يصبح لدى أحد أموال، وقام باستقطاب
1: بناء مستعمرة خاصة.
0: تماما، كل هذا لا تستطيع أن تزيل هذا الأثر أنت في عام أو عامين، ولا تستطيع أن تأتي بالمال. يعني أحد والله بدنا نجيب منها 100 مليار ونحطهم بالبلد، منين نجيبهم؟ يعني إحنا ما بدنا نتدين، لأنه إذا تديننا هي شغلة كتير خطيرة علينا، في خاصة في مرحلة البناء
1: الآن.
0: فنحن اليوم نبحث عن الاستثمار، لدينا الكثير من الجهود في هذا، قد نفشل في بعض المناطق وننجح في بعض المناطق، والأخطاء موجودة. إذا يعني نحن نعمل اليوم، خرجنا من الحرب متوقع أن تزيل شظية صغيرة ثم يحصل انفجار لا قدر، وبالتالي هذه هذا أخطاؤنا موجودة، لكن نحن نعمل اليوم وفق استراتيجية طويلة الأمد تؤدي إلى التعافي، سواء كان في موضوع النازحين، سواء كان في موضوع الناجين من الحرب المعتقلين، سواء المدن التي تعرضت للدمار، المدن التي تعتبر كلها متهالكة. اليوم عندما أتيت إلى دمشق قبل عام تقريبا، زرت دمشق لأول مرة، وجدت أن حتى يعني حتى اللمبات اللي تركناها لما طلعنا لساتها موجودة، هي نفسها. يعني بشار الأسد ما سوى شيء نهائيا. يعني أنت اليوم حتى ما تقول أنا والله ورثت منظومة كهرباء، ما هي متهالكة. والله بعض محطات التحويل في سوريا فقط بقدرة الله تعمل، وقدرة بعض الكوادر السورية. يعني إحدى محطات التحويل كانت مسمات أنها صناعة الاتحاد السوفيتي، عندما تم الكشف عليها وجدت أنها جميعها هي صناعة حلب، تم استبدال كل القطع فيها، وكل ما خربت قطعة بروح بصنعوا واحدة كانوا بحلب. فاليوم كل هذا التهالك لا يمكن تجاوزه بيوم وليلة، ولا يمكن تجاوزه بخطاب، ولا يمكن أن نقول والله لم نحقق شيء. اليوم لدينا خدمات بدأت تتحسن، ربما البعض لمس موضوع تحسن في الطاقة الكهربائية، التيار الكهربائي، ارتفاع السعر، يعني هذا شيء طبيعي. اليوم الدولة السورية بكل شفافية تقول لك هذا سعر النفط بهالقد، أنا بشتري بهالقد وبيعك بهالقد، أنا ما بدي إجي أكذب عليك مثل قبل كان يقول لك داعم وأنا بدفع هالقد وباخذ القمح وبعمل، لا أنا بشفافية مطلقة. أنت جزء من الدولة السورية، ألست مواطن سوري؟ أنت جزء من الدولة السورية، أنا كسلطة وأنت كمواطن سوري وأنتم كتيارات لدينا كارثة، جميعنا شركاء، ما بيمشي الحال أنا نام بالخيمة وأنت نايم بأصل، كلنا شركاء.
1: أستاذ زياد، هذه الإيجابيات سواء الداخلية أو خارجية، لكن إذا ما اتجهنا لصالح الأمريكية، الوزارة الخارجية الأمريكية، كيف سينعكس إيجابا على استراتيجية الخارجية الأمريكية؟
0: يعني أولا كما تحدث، الأمريكان يبحثون عن مصلحتهم، عندما تمتلك سوريا وسائل دفاعية قوية هذا يعني استقرار لحوض المتوسط بشكل كامل، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد من سوريا أن تكون آمنة، لأنها تبحث عن سلاسل توريد حقيقة للأشقاء. اليوم من يبيع البنزين للعراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية كيف تبيع البنزين؟ عبر بانياس السورية. وأيضا كيف تشتري بعض الشركات الأمريكية النفط العراقي؟ أيضا تشتري عبر بانياس السورية، وبالتالي هذه مصالح شركات أمريكية، وبالتالي هنا مصالح أمريكا مع سوريا، وهذا ما كنا نتحدث عنه، النجاح في بناء المصالح.
1: طيب يعني هل يمكن القول أنها بداية خطوة حقيقية للاستغناء عن مضيق هرمز؟
0: هو ليس استغناء، لا يمكن أن تستغني عن مضيق هرمز، لكن المصالح الكبرى اليوم نقول هذا لا يعني أن مثلا إذا فتح مضيق هرمز سوريا ليست من أهم سلاسل التوريد، لا هي بالعكس، حتى في ظل وجود مضيق هرمز اليوم حوض المتوسط في سوريا السوق الرئيسية للعالم، سوق الطاقة هي دول الاتحاد الأوروبي. فأنت عندما تأتي بالنفط سابقا، دعنا نتحدث عن أشقائنا العراقيين، عندما كانوا يصدرون النفط من أم قصر في نهاية الخليج العربي، يخرج من مضيق هرمز مجانا ويدخل باب المندب مجانا، هل سيخرج من قناة السويس مجانا؟ سيدفع $8 على كل طن، ثم سيدخل من مضيق جبل طارق، ثم سيدخل إلى حوض المتوسط ليفرغ شحنته، سواء إيطاليا، إسبانيا، اليونان، هذه الدول التي تعتبر هي من أهم دول المستوردة للطاقة. إذن البديل، هذا نتحدث في ظل وجود الأمن والأمان والاستقرار، لا. البديل سوريا هي يعني أفضل بكثير، خاصة في ظل الآن العمل على إعادة تأهيل أنبوب النفط، ستصبح على بعد مئات الكيلومترات من هذه الدول، هذا أولا، وهذا استقرار عالمي لسوق الطاقة. اليوم باب المندب ولا مضيق هرمز لا أحد يستطيع أن يمتلك رؤية أنه سيكون آمن، لا الآن ولا بعد 50 عام، وبالتالي هذا سيصعد في سوق الطاقة العالمية، وستصبح العقود الآجلة غير مستقرة، وستصبح العقود الحالية غير مستقرة. وجود سوريا هو استقرار لسوق الطاقة، وهذا أيضا ضمان وأمن وأمان لدول المنطقة. يعني اليوم الشقيق التركي،
1: إذن يمكن اعتبار رفع هذه القيود هي أهم نقطة، توفير الأمان لسوريا والإقليم.
0: مساعدة سوريا على ضبط الأمن فيها وعلى بسط السيادة الدولة السورية هذا مصلحة إقليمية ودولية. يعني اليوم كنت حدث الصديق التركي يشعر يعني يشعر بالاستقرار في الطاقة على أقل تقدير عندما يعلم أن سوريا قادرة على استيراد على تمرير النفط إلى حوض المتوسط، سواء كان الآن من العراق نتحدث، في القريب قد نرى إن شاء الله من الكويت ومن المملكة العربية السعودية ومن قطر خطوط إمداد إلى حوض المتوسط. هذا جزء من استقرار الطاقة عالميا، لأن المنطقة لا نكفل أن يكون لا يكون هناك صراعات، وخاصة المعابر البحرية حقيقة اليوم دخلت في متاهة. ليس فقط نتحدث عن الصراع الأمريكي، يعني اليوم الميليشيات التي تنتشر في بعض هذه الدول التي تطل على المعابر الدولية المائية بات لديها يعني أسلحة خطيرة. اليوم الدرون يعني سعره $1,000 بتعطل سفينة، بتعطل ناقلة، بتغلق مضيق. وبالتالي هذا يعني اليوم وجود سوريا الأنابيب التي قد يمكن أن تمد إلى سوريا، وهذا لا يحتاج إلى مسافات. عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية، الخط بين سوريا والسعودية لا يزيد عن 1,000 كيلومتر، بين سوريا والعراق لا يزيد عن 800 كيلومتر. وبالتالي هذه مسافات قصيرة دوليا، يعني عندما نتحدث عن نحن سوريا، لأننا نعتقد أن أبعد مسافة هو 500 كيلو. هذه الأرقام بسيطة جدا يعني بالنسبة لهذا للمجتمع الدولي. وبالتالي اليوم منح سوريا سلاح دفاعي قادر على الدفاع عن مصالح سوريا ومصالح العالم في سوريا، هذه مصلحة عالمية. يعني ما تحدث بها السيد الرئيس لم يكن يتحدث فقط اقتصاد، كان يتحدث اقتصاد وسياسة. يعني نحن اليوم نريد أن نبني الاقتصاد السوري من خلال بناء هذه الموارد والعمل في هذه التجارة، أيضا بالمقابل نحن أوجدنا مصلحة لكثير من دول العالم سيكونوا شركاء في الدفاع عنا وفي مساعدتنا في بناء الدولة السورية. هذا يعني هذا هي النجاحات التي نتحدث عنها اليوم، ونقول أن هذه هي المؤشرات الحقيقية التي تدل على أننا نسير بالاتجاه الصحيح.
1: الأستاذ زياد، الحديث يطول لكن شرف وقت الحلقة على الانتهاء. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر لضيفنا الذي رافقنا في الحوار، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد الرئيس. شكرا جزيلا لك أستاذ زياد.
0: شكرا لكم.
1: والشكر موصول لكم متابعينا الأحبة على طيب المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت يؤكد أن التحالف الدولي تعهد بتقديم أكثر من 75 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم يبحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تعزيز التعاون وتفعيل دور اللجان المشتركة وآليات التنسيق المتبادل بين البلدين. وفد مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان يبحث مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري. انطلاق المؤتمر العلمي السنوي 24 للجراحين العامين والخامس للتنظيرية الحشوية في المشفى الوطني الجامعي بدمشق. وفي الخبر الأخير، إصابة 13 شخصا جراء حوادث سير وحرائق وقعت في عدة مناطق من سوريا خلال 24 ساعة الماضية وفقا للدفاع المدني. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية نتابعها معكم ونناقش تفاصيلها مع أحد المسؤولين في القطاع الرياضي. نرصد الحدث، نطرح الأسئلة ونستمع إلى آرائكم وتفاعلكم حول القضايا التي تشغل الساحة الرياضية. خط تماس، نكون مع الحدث ونضعه على طاولة النقاش. كونوا معنا كل سبت عند الساعة 2:45 ظهرا على إذاعة دمشق.

في كل أسبوع نرسم صورة جديدة للمشهد الثقافي والفني، نستعرض فيها أبرز الفعاليات والأخبار والنشاطات واللقاءات التي صنعت الحراك الثقافي خلال الأيام الماضية. من المسرح إلى الموسيقى، ومن الأدب إلى الفنون، نتابع المشهد ونقترب من أبرز ما فيه. مجلة الثقافة، حصيلة أسبوعية للمشهد الثقافي والفني. تابعونا كل سبت الساعة 4:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

لكل مدينة حكاية كتبها البحر وتركها الطريق وحفظتها البيوت والحجارة، وما زالت الوجوه تحمل شيئاً منها. من مدينة إلى أخرى نعبر الحدود ونتتبع الطرق ونفتح صفحات من التاريخ لا تزال تنبض في شوارعها. افتحوا معنا دفاتر المدن كل سبت 7:45 على إذاعة دمشق.

التدخين السلبي ليس اختيارا، فلا تفرضه على الآخرين. أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية نتابعها معكم ونناقش تفاصيلها مع أحد المسؤولين في القطاع الرياضي. نرصد الحدث، نطرح الأسئلة ونستمع إلى آرائكم وتفاعلكم حول القضايا التي تشغل الساحة الرياضية. خط تماس، نكون مع الحدث ونضعه على طاولة النقاش. كونوا معنا كل سبت عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

0: برنامج أسبوعي يكتبه مروان الخاطر.
1: موسيقى إيهاب مرادني.
0: يساعد في الإخراج حمدي شويكي.
1: إخراج جمال عقاد.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من خمائل الأدب.
1: اشتهر عن الحجاج ظلمه وبطشه، لكن ترى هل له أياد بيضاء في بعض المواقف؟ هذا ما سنتعرف إليه في خميلتنا الأولى.

0: ممن الكتاب الذي تحمله أيها الحاجب؟
1: من الخليفة عبد الملك بن مروان.
0: إلي به. بسم الله الرحمن الرحيم. من الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، تعقب جماعة زيد بن شبيب الشيباني وأجهز عليهم، ثم أرسل إلي رأس عباد بن أسلم البكري. والسلام عليكم. أيها الحاجب.
1: أمر مولاي.
0: اجمع قادة العسكر الآن وجئني بهم.
1: في الحال يا مولاي.

0: لقد علمت أنك أجهزت على جماعة زيد بن شبيب الشيباني،
1: أليس هذا هو أمرك يا مولاي؟
0: بلى يا ابن يوسف، لكنك لم تشفي غليلي بإرسال رأس عباد بن أسلم البكري.
1: لهذا الأمر جئتك.
0: أبقيت عليه يا حجاج؟
1: نعم، وجئت أستوهبك إياه يا مولاي.
0: لكن أمري إليك كان واضحا.
1: ما جرى معي جعلني أتردد بتنفيذ الأمر الواضح؟
0: تتردد بتنفيذ أمري وأنا الخليفة يا ابن يوسف؟
1: مولاي الخليفة، أستحلفك بالله أن تسمع الذي جرى معي، وبعدها لك أن تحكم بالذي تشاء، وعلي أن أنفذ أمرك يا مولاي أيا كان.
0: حسنا، ما الذي جرى معك؟
1: الذي جرى معي أيها الحاجب.
2: أمر مولاي.
1: هل بقي أحد من جماعة الشيباني ولم نحكم عليه بالموت؟
2: نعم يا مولاي، بقي عباد بن أسلم البكري.
1: إلي به، فهذا هو الذي يريد رأسه الخليفة عبد الملك بن مروان.
2: في الحال يا مولاي.
3: ادخل يا عباد.
4: أعلم أنني مقتول أيها الحجاج، ولكنني أناشدك بالله ألا تفعل.
1: ولم لا أفعل يا عباد؟ إن خروجك مع الخارجين على الخليفة عبد الملك بن مروان يستوجب القتل ألف مرة.
4: مرة أخرى أناشدك بالله ألا تفعل.
1: ولماذا يا ابن أسلم؟
4: لأنني أعول 24 امرأة، ما لهن كاسب غيري.
1: ما دمت تعول كل هذا العدد من النساء، لما أقدمت على ما أقدمت عليه؟
4: أمر الله وكان.
1: وأمر الله سيكون يا عباد. الخليفة عبد الملك بن مروان هو الذي كتب إلي لأحمل إليه رأسك. ثم من قال لك إني أصدق قولك هذا؟ أيها الحاجب.
2: أمر مولاي.
1: ما هذا العويل والضجيج؟
2: نسوة يريدن الدخول عليك.
1: إذن لهن بالدخول.
2: لكنهن أهل هذا الرجل الواقف أمامك يا مولاي.
1: أدخلهن ولا تجادل.
2: في الحال يا مولاي.
1: وأنت أيتها المرأة، ماذا لديك؟
5: أريد أن أقول شيئا أيها الأمير.
1: تفضلي.
5: أحجاج، إما أن تمن بتركه علينا وإما أن تقتلنا معه. أحجاج لم تشهد مقام بناته وعماته يندبنه الليل أجمعا. أحجاج لا تفجى به إن قتلته 8 و10 و2 و4. فمن رجل دان يقومه مقامه علينا فمهلا لا تزدنا تضعضعا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله لا أزيدكن تضعضعا ولا أعنت عليكن أحدا.
6: أطال الله في عمرك.
5: بارك الله لك.
0: لو كنت مكانك ما فعلت غير الذي فعلته.
1: أفهم من كلامك هذا أنك وهبته لي يا مولاي؟
0: نعم، وعند عودتك زده 100 دينار أخرى ثم أرسله إلي.
1: لو أرسلته إليك فلن يصل سالما إلى دمشق.
0: وهل الطرق غير آمنة؟
1: لا لا لا، كل الطرق آمنة، وإنما سيموت الرجل خوفا قبل أن يصل إليك.
0: لا تخف على عباد بن أسلم يا حجاج، أعطه 100 دينار ينفقها على هؤلاء النسوة، وطمئنه ورغبه بالمجيء إلي.
1: مولاي الخليفة، وما الذي ستفعله معه؟
0: لن أفعل إلا خيرا يا حجاج، ولكن أريدك أن تعلم أن الناس 3 أنواع، وأن كل نوع بحاجة إلى قطع لسان. نوع من الناس نقطع لسانه بالصلة، ونوع نقطع لسانه بالسيف، والنوع الثالث كفتنا مؤونته الحياة نفسها، فهو يركض وراء رغيف الخبز من الصباح إلى المساء، ولو سألته من هو الخليفة لما عرف اسمه.
1: صدقت يا مولاي، وأرجو أن تقطع لسان عباد بن أسلم بالصلة.

0: كتاب هذه الحلقة من خمائل الأدب هو خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي. وابن حجة هو الشيخ تقي الدين علي بن عبد الله الأزراري الحموي الذي ولد في حما سنة 67 للهجرة.
1: تتلمذ في صباه على يد الشيخ شمس الدين الهيتي وعلى يد قاضي قضاة حما علاء الدين بن القضامي، ثم تنقل بين حما ودمشق وطرابلس والقاهرة ليستقر من جديد في مسقط رأسه حما.
0: له عدد من المؤلفات التي تدل على سعة اطلاعه وغزارة إنتاجه، ومنها ثمرات الأوراق وكشف اللثام عن التورية والاستخدام وقهوة الإنشاء وبلوغ المرامي في سيرة ابن هشام وبلوغ المراد من الحيوان والنبات والجماد والثمرات الشهية من الفواكه الحموية وديوان شعر وخزانة الأدب وغاية الأرب.
1: وخزانة الأدب وغاية الأرب هو في الأصل شرح لبديعية المؤلف التي نظمها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وعد فيها من أنواع البديع 42 نوع استهلها بقوله: لي في ابتدى مدحكم يا عرب ذي سلمي براعة تستهل الدمع في العلم.
0: وخزانة الأدب أشبه ما تكون بالموسوعات الأدبية التي تجمع فنون الأدب المختلفة من اللغة والبلاغة والنقد والتاريخ والتراجم ومنثور الكلام ومنظومه والمساجلات الأدبية، وهو كتاب يعد مرجعاً خاصاً للعصرين المملوكي والأيوبي، بالإضافة إلى كونه من مراجع الأدب العامة.

0: أن يطلق الرجل زوجته فهذا أمر معروف، أما أن يقول الغلام لسيده أمي طالق من أبي فهذا أمر غير معروف.
1: لكننا سنتعرف إليه الآن في نوادر ظرفاء.

0: لقد مللت من طرق الأبواب دون جدوى، أبحث عن رغيف خبز فقط، ولكن لا أحد يعطي الرغيف أو كسرة من الرغيف.
1: هذه الدار تختلف عن مثيلاتها، فلما لا أطرق الباب لعل وعسى.

0: لدينا بر أو شعير ولا حتى عدس.
1: إذن أريد شربة ماء.
0: ماذا أقول لك؟ وهذه لا نجدها لك أيها السائل.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح الله لك ما نقدر عليها. ليس لدينا بر أو شعير أو عدس.
3: وهذه لا نجدها أيها السائل.
0: لو تظل تطرق وتطرق حتى ينكسر الباب أو تنكسر يدك فإنك لن تجد عندي شيئا.
1: ما عدت أريد منك شيئا.
0: إذا لماذا تطرق الباب؟
1: لتخرجي معي يا عمتي، فأنت أحق مني بالسؤال.

0: يا إلهي، ما هذا
1: يا غلام
0: السيء؟
1: يا غلام، أيها الغلام، أيها الغلام، أيها الغلام.
0: نعم يا سيدي.
1: كنت أمشي وراءك وأنت من باب لباب من دون أن يعطيك أحد الرغيف خبز أو كسرة من رغيف.
0: نعم، ولكن
1: ما قولك أن تشتغل عندي؟ فأنا أنعم الله علي بزوجة وجارية، ولكنني أحتاج إلى غلام.
0: أنا موافق يا سيدي، وأبحث عن عمل.
1: حسنا، هيا معي إلى البيت لتأكل من طعامنا. أيها ما اسمك يا بني؟
0: اسمي كنت سأنسى اسمي من الفرحة. اسمي مسرور يا سيدي، يا مولاي اسمي مسرور.
1: هيا معي يا مسرور، فأنا أيضا أصبحت مسرورا. هيا
0: أصبحنا مسرورا.

0: مولاي مولاي
1: ما بك يا مشروف؟
2: أراك تأكل ولا تطلب مني أن أشاركك الطعام.
1: اسمع يا مسرور، اسمع، أنا لست بخيلا كما يشاع عني، وإنما أنا حريص.
2: واضح واضح، الحرص واجب يا سيدي،
1: والبخل واجب في كثير من الأحيان أيضا.
2: كما تشاء يا سيدي، الحرص واجب والبخل واجب، ومن الواجب أن تدعوني إلى الطعام عندما تأكل.
1: أدعوك إلى طعامي؟ أدعوك إلى طعامي؟ ماذا تقول؟
2: ولم لا؟ ألست أعمل عندك؟
1: بلى، ولكني رأيتك البارحة شديد المضغ، سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت لأخرى.
2: جعلت في ذاك يا سيدي، أتريدني إذا أكلت لقمة أن أقرأ بعدها معلقة امرئ القيس ثم آكل اللقمة الثانية؟
1: وحبذا وحبذا لو تقرأ المعلقات كلها. أنت الآن جائع؟
2: أنا جائع، جائع جدا، وما يزيد في جوعي رؤيتي للطعام.
1: يا مسرور.
2: نعم.
1: للسيد طعامه وللغلام طعامه.
2: أين طعامي؟
1: مرجانة، يا مرجانة.
3: نعم يا سيدي.
1: هاتي طعام الغلام.
3: في الحال يا سيدي.
1: بسرعة يا مرجانة.

0: إيه؟ ما هذا يا مرجانة؟
1: الخبز والجبن.
0: الخبز والجبن. الخبز وهذه كسر منه، ولكن أين الجبن؟
1: هذه قطعة الجبن، ألا تراها؟
2: انصرفي يا مرجانة، انصرفي انصرفي. وأنت يا مسرور؟
0: نعم يا سيدي.
2: هي ذي قطعة الجبن أمامك، وقد لا ترى بعيني أكول شره مثلك.
0: أنا؟
2: ولكنها مرئية بعيني كل حريص. متى تفهم معنى الحرص يا مسرور؟
0: عندما أرى الجبن يا سيدي وألمسه بيدي وأمضغه بفمي.
2: ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا؟
0: نعم نعم نعم نعم،
2: تراه وتلبسه وتمضغه.

0: أجننت يا مسرور؟ أما تعلم أن رطل الجبن يباع بثلاثة دراهم؟ ثم إن قطعة الجبن ليست لللمس والمضغ، إنها فقط لتمسح اللقمة بطرفها. أيعجبك الحال عندي أم أعدك إلى الطريق الذي أتيت
1: منه؟ لا لا لا يا سيدي لا.
2: يعجبني الحال، ولك علي أن أجعل رطل الجبن بدرهم ونصف.
0: وكيف هذا يا مسرور؟
2: سألتني يا مولاي.
0: تفضل.
2: سأقول لك، أمسح لقمة بقطعة الجبن وأمسح اللقمة الأخرى بالهواء المحيط بقطعة الجبن.
1: أرقص يا مولاي، أرقص.
0: أحسنت يا مسرور، هذا هو مسرور الذي أريده. بهذا نوفر نصف ثمن الجبن. كنت أفكر في تعليمك الحرص فإذا بك تعلمني. أحسنت يا مسرور. هيا هيا هيا أسرع لكي ترافقني إلى السوق الآن. هيا هيا هيا هيا هيا.

0: هيا تعال تعال تعال تعال
1: مولاي.
0: نعم نعم
1: مولاي.
0: ماذا؟
1: الآن خرجنا من البيت والآن نعود للبيت. أنسيت شيئا؟
0: نعم نعم نعم ستعرف كل شيء الآن.
2: من الذي يدق على الباب؟
0: أنا يا مرجانة. لا تفتحي الباب، لا تفتحي، وقولي لسيدتك إني أكلت وطرحت لقمة للهر، فإن أكلت هي لا تطعمه شيئا لئلا نفسد عادتنا ونفسد عادة الهر.
2: سأفعل يا سيدي.
1: لهذا الأمر رجعت يا سيدي؟
0: ها؟ وهل هذا قليل يا مسرور؟
1: اسمع، أمي طارق من أبي إن بقيت عندك بعد الآن، وسلم لي على الهر يا سيدي.

0: أصل الهوى هو النظر والسماع، هذا ما قاله الكتاب.
1: لكن الشعراء أيضا لهم كثير في هذا الموضوع، هذا ما سنستمع إليه الآن في الخميلة التالية.

0: يقال إن أصل الهوى هو النظر والسماع، ومن ثم يتمكن من القلب ويسيطر على اللب، متنقلاً من حال إلى حال، وفي كل الأحوال يصبح المحب أسيراً لمن أحب، منقاداً إليه أياً كانت مصاعب ذلك الدرب. يقول الشاعر غيلان بن عقبة المعروف بذي الرمة:
1: خليلي لما خفت أن تستفزني أحاديث نفسي بالهوى واهتمامها، تداويت من مي بتكليمة لها، فما زاد إلا ضعف شوقي كلامها.
0: وهو القائل أيضاً: وكنت أرى في وجه مية لمحة، فأبرق مغشياً علي مكانيا، وأسمع منها لفظة فكأنما يصيب بها سهم طريق فؤاديا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وأني لا ألقى من الحب راقية.
1: وحول النظر الذي يوقع المحبة يقول أحد الشعراء: كم نظرة منها شجيت لها، قامت مقام الفقد للنظر، ولا بأوطاري ولست أرى عيشا يهش له بلا وطري.
0: وفي هذا المعنى يقول أحمد بن أبي طاهر: نازعني من طرفه الوحي، وهم أن ينطق فاستحيا، جرد لي سيفين من لحظه، أمات عن ذا وبذا أحيا. إذا كان الطرف هو رسول القلب إلى القلب، فإن الذي استحوذ على قلبه الحب قد لا يستطيع النظر ولا الكلام مع المحبوب في محاولة منه لإخفاء الأثر. ولكن هيهات هيهات، فللحب وإن عملوا على إخفائه علامات وعلامات. يقول أحد الشعراء:
1: تمنيت من أهوى فلما لقيته بهدت، فلم أعمل لسانا ولا طرفا، فأغضيت إجلالا له ومهابة، وحاولت أن يخفى الذي بي فلم يخفى.
0: إذا كان هذا الشاعر عندما التقى محبوبه قد بهت ولم يستطع أن يعمل الطرف أو اللسان، فإن شاعراً آخر لم يبهت، ولكن ماذا فعلت به تلك النظرات؟ هو الذي أجاب عندما قال:
1: تأملتها مغترة فكأنما رأيت بها من سنة البدر مطلعا، إذا ما ملأت العين منها ملأتها من الدمع حتى أنزف الدمع أجمعا.
0: وليس بعيدا عن هذا قول شاعر آخر مخاطبا محبوبه:
1: أغريتني بحياتي إذ غريت بها، فصار طول بقائي بعض أعدائي، فكيف ينعش من أرداه ناعشه، ومن يرى جسمه رأي الأطباء، أم كيف يبرأ قلبي من صبابته بطبكم ودوائي عندكم دائي.

0: قطعت جهيزة قول كل خطيب.
1: هذا مثل يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بما يأتي به من حماقة.
0: من هي جهيزة؟ ومن هو الخطيب الذي قطعت عليه قوله؟
1: هذا ما سنعرفه الآن في وذهبت مثلاً.

0: إن لم نفعل شيئاً تقاتل الحيان يا مسعود.
1: وما الذي يمكن أن نفعله الآن؟ خزاعة فقدت شاباً من خيرة شبابها يا عمر، وبنو مخزم أجار القاتل.
2: يمكنكما أن تفعلا شيئاً يا مسعود.
1: وما هو هذا الشيء يا زوجة أخي؟
2: اذهبا إلى أهل القاتل وأقنعاهم بدفع دية المقتول إلى أهله.
0: حسناً، قم معي يا مسعود.
1: إلى أين؟
0: إلى أهل القاتل، لابد من دفع الدية.
1: يا رب، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأدعو لكما بالتوفيق إن شاء الله. جهيزة، أين أنت يا جهيزة؟
3: أنا هنا يا مولاتي. أتريدين شيئا؟
2: أجل، اذهبي واستطلعي الأخبار في الحيين ثم عودي إلي بسرعة.
3: في الحال يا سيدتي.

0: ما هي الأخبار يا جهيزة؟
1: التوتر يسود الحيين، وأخشى ما أخشاه أن تقع الواقعة.
0: اللهم استر.
1: ومن أين يأتي الستر يا سيدتي وخزاعة أضاعت فارسا من خيرة فرسانها؟ ثم إنه شاب لم يتزوج بعد يا سيدتي.
0: أنت ما همك إلا الزواج، أنسيت أن عمرا ومسعودا قد ذهبا لإصلاح ذات البين؟
1: لم أنسى ذلك، وأدعو الله لهما بالتوفيق.
0: اذهبي من جديد إلى الحيين.
1: الآن عدت منهما يا مولاتي.
0: لكنك لم تعودي بأي خبر، اذهبي من جديد وعودي إلي بخبر سار هذه المرة.
1: سأستطلع أخبار الفريقين وآتيك بالخبر السار إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليك السلام.

0: لا نستطيع الحديث في شيء قبل وصول ولدنا إلى الحي، ربما يكون الحق إلى جانبه.
1: أيا كان الأمر، فابنكم قتل فارسا من خيرة فرسان خزاعة، ولا بد من دفع الدية.
0: نتحدث عن هذا الأمر وغيره بعد أن يصل ولدنا ونستمع إليه.
2: ولدكم أجاره بنو مخزم، ولن يأتي إليكم الآن.
0: سيأتي في غد أو بعد غد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا عم، ولدك لن يأتي إليك إلا إذا علم أن الأمور قد حلت، ولن تحل إلا بدفع الدية لذوي المقتول.
2: ادفع الدية واشتري دماء الناس يا عم.
1: والقتل لا يجر غير القتل يا عم.
0: لا بأس لا بأس، سأشاور بعض أهل الرأي من حينا ثم أرد لكما الجواب.
1: ونحن أنعود إلى أهلنا إلى حين وصول جوابك؟
0: لا لا، ابقيا هنا وسأعود، لن أتأخر عليكما.
1: أراك عدت بجمع كبير من الرجال يا عم.
0: نعم، هؤلاء وجوه القوم، فاصعد يا عمرو فوق هذا وخاطبهم بصوت مرتفع.
1: يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها القوم، إن القتل لن يجر وراءه سوى القتل، وبدفع الدية نحفظ دماء الناس. فاجمعوا الدية وادفعوها إلى...
3: اسمع، ولمن سيدفعون الدية؟
1: اسكتي أيتها الحمقاء.
3: أهل المقتول ظفروا بالقاتل وقتلوه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: انزل يا عمرو،
2: انزل، فقد قطعت جهيزة القول كل خطيب.

0: عاش الملك النعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي، وهو الملقب بأبي قابوس، في الفترة بين عامي 582 و609 للميلاد، وهو من أشهر ملوك المناذرة قبل الإسلام.
1: كان للملك النعمان بن المنذر أمور غريبة، وقد دارت كثير من القصص حولها، وفي خميلتنا التالية سنتعرف إلى إحدى هذه القصص على لسان راويها.

0: ألا ترى أن الملك النعمان بن المنذر قد شرب الليلة أكثر من أي ليلة أخرى؟ قل له شيئا يا أسعد.
1: صحيح أننا صديقاه ونديماه، ولكن لا نستطيع أن نفرض عليه شيئا.
0: ولكن النصح واجب في مثل هذه الحالة.
1: انصحه أنت.
2: أسعد وأسعد تعال. لا لا لا، أسعد وسعيد، عما تتحدثان؟
0: لقد شربت الليلة أكثر من أي ليلة أخرى يا مولاي الملك. أقترح عليك أن تنام وننصرف.
2: سنواصل الشراب ولن تنصرف من عندي. اسقني اسقني يا أسعد، اسقني.
1: تفضل يا مولاي الملك، تفضل.
2: لم أرتوي بعد. قرب الباطية يا أسعد، قربها.
1: لقد شربت كثيرا أيها الملك.
2: بين القليل والكثير متسع للشراب. إلي بالباطية يا أسعد.
1: قل شيئا يا سعيد.
0: قد نصحناه وما قبل النصيحة. افعل ما أمرك به الملك.
2: نعم نعم، أنا الملك وسأشرب من الباطية من دون كأس. قربها إلي أسعد. احمل معه يا سعيد.
3: حسنا،
2: ارفعها وقربا. فما من
0: الآن
2: الآن أشعر بالارتواء. سعيد.
0: أمر مولاي الملك.
2: مر ذلك الخادم يأتيني بالسيف.
4: هات سيف الملك أيها الخادم.
1: سعيد، ما حاجته للسيف الآن؟
0: لا أدري.
5: هذا هو السيف يا مولاي الملك.
2: دع القبضة في يدي وأمسك بالقراب أنت. هيا.
5: كما تشاء يا مولاي.
2: حان وقت القصص الآن.
1: لا يوجد عدو هنا لتقتص منه يا مولاي.
2: عدوي أنت؟ من أنت؟
1: مولاي الملك، أنا صديقك أسعد، وهذا صديقك سعيد.
2: دعني من هذا، أنت عدوي ولست صديقي.
6: مولاي، لقد قتلته يا مولاي.
2: العدو يقتل أيها العدو.
6: مولاي الملك، أبعد سيفك عني. أنا صديقك سعيد يا مولاي.
2: لا لا لا، لا أنت عدوي ولا بد من القصاص.
6: مولاي الملك، أنا خادمك.
2: أنت أعرفك. خذ السيف ثم أعده نظيفا إلى قرابه.
6: في الحال يا مولاي.
2: أيها الخادم.
6: أمر مولاي الملك.
2: قرب الشراب إليه.
6: أمر مولاي، تفضل.
2: هذه الكأس لك، اشربها أنت. وأما أنا فمن الباطية أشرب. احملها وقرب فمها من فمي.
6: في الحال يا مولاي.

0: أمر مولاي.
1: سعيد وأسعد لم يأتيا بعد، أرسل من يأتيني بهما الآن.
0: لكنك يا مولاي،
1: لما سكت أيها الخادمة؟
0: هما يا مولاي.
1: ما الأمر أيها الخادمة؟
0: هما في المقصورة المجاورة.
1: ولم لم يدخلا؟ ناديهما بسرعة.
0: مولاي الملك، إنهما عفوك يا مولاي، عفوك، أرجو أن تراهما بنفسك، لأنهما
1: يا إله السماوات والأرض، أنا من فعل ذلك؟
0: نعم يا مولاي، أنت من فعل ذلك.
1: اسمع اسمع،
0: كل أذان مصغية يا مولاي.
1: مر الرجال بدفنهما وبناء القبرين على أحسن ما تكون قبور الملوك، وسأغري القبرين بدم من أقتله بدءا من هذا اليوم.
0: في الحال يا مولاي.
1: واسمع اسمع أيها الخادم، اسمع.
0: نعم يا مولاي.
1: مر كل من يمر بالقبرين أن ينحني لهما، ومن لا ينحني لهما فجزاؤه القتل، ولكن بعد أن ألبي له رغبتين اثنتين مهما كانتا. هيا هيا انصرف.

0: توقف أيها القصار.
1: ماذا تريد مني أيها الرجل؟
2: وتتظاهر بعدم المعرفة؟ أي رجل بليد أنت؟
1: احترم نفسك، أنا فعلا قصار، ومهنتي تبييض الثياب بعد نزجها، لكن لدي من عزة النفس ما يكفي لعشرة من أمثالك.
0: ولهذا يا عزيز النفس لم تنحني للغنيين؟ هيا معنا.
1: إلى أين؟
0: إلى الملك النعمان الذي سيفصل رأسك عن جسدك. هيا.
1: وإن لم أذهب؟
2: ستذهب بالقوة. هيا معنا.

0: لما لم تنحني للغريين؟
1: لقد انحنيت يا مولاي الملك.
0: وتكذب أيضا؟
1: هما الكاذبان لا أنا يا مولاي.
0: بل أنت الكاذب أيها القصار، وإني قاتلك لا محالة. ولكن قبل قتلك احتكم في رغبتين فأنت مجاب إليهما باستثناء العفو عنك.
1: لابد من قتلي بوشاية هذين الرجلين أيها الملك؟
0: نعم فاحتكم.
1: حسنا، إني أحتكم أن أضرب رقبة الملك بمدقتي هذه.
0: أيها الجاهل، لو حكمت علي أن أجري على من تخلف وراءك ما يعينهم لكان أصلح لهم.
1: طالما أنك خيرتني فأنا لا أحكم إلا بضربة على رقبة الملك.
0: ما ترى فيما حكم به هذا القصار الجاهل أيها الوزير؟
2: أرى أن هذه سنة أنت سننتها، وأنت أعلم بما في نقض السنن من العار والإثم. ثم إنك متى نقضت سنة نقضت أخرى، فيكون ذلك لمن بعدك كما كان لك فتبطل السنن.
0: معك الحق أيها الوزير. أيها القصار.
1: نعم يا مولاي الملك.
0: أحكم بغير ما قلت، فإني مجيب لما تشاء ولو بلغ حكمك شطر ملكي.
1: لا أحكم إلا بضرب عنقك بمدقتي هذه.
0: أيها الوزير،
2: ما دام مصرا فعليك المثول لرغبته.
0: لا بأس لا بأس، ها أنا أمامك أيها القصار، نفذ ما حكمت به، لكن تأكد أنني قاتلك.
1: حسنا حسنا يا مولاي.
2: ماذا فعلت أيها الأحمق؟ لقد سقط الملك مخشيا عليه. أيها الحراس، أيها الحراس، خذوه إلى السجن.
1: ماذا يريد مولاي الملك؟
0: بقيت لك رغبة أخرى فاحكم بها قبل قتلك.
1: إني أحكم أن أضرب الجانب الآخر من رقبة الملك.
0: ما ترى أيها الوزير؟
2: أرى أن هذا حقه.
0: ويلك أنت الآخر، لو ضربني مرة أخرى فلن أفيق من الإغماء. فكر معي.
2: ليس لدي حيلة أيها الملك.
0: حسنا حسنا أيها القصار.
1: أمر مولاي الملك.
0: كأني سمعتك تقول يوم أتى بك الحارسان الموكلان بالغريين إنك انحنيت للغريين وهما كاذبان.
1: نعم قلت ذلك يا مولاي ولم تصدقني.
0: إذن انحنيت للغريين؟
1: نعم نعم يا مولاي، لقد انحنيت لهما.
0: وأنا الآن أشهد أنك صادق وأشهد أنهما كاذبان. اسمع.
1: أسمعك جيدا يا مولاي الملك.
0: لقد وليتك مكانهما من هذه الساعة وجعلت أمرهما إليك، فاصنع بهما ما تشاء.

0: المخرجة المنفذة آمال حداد.
1: خمائل الأدب وتحية من مروان الخاطر وجمال عقاد.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في فترتنا الرئيسية والبداية بأبرز العناوين.
1: أعضاء التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش يتعاهدون بأكثر من 75 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا في مجالات عدة منها مكافحة الإرهاب.
0: مباحثات سورية أمريكية لتأهيل القطاع المصرفي وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي.
1: إصابة ضابط وجندي في أثناء تأدية واجبهما بإزالة الألغام في دير الزور.
0: وفي هذه النشرة أيضاً، الدفاع المدني يعالج آثار الهطولات المطرية في حلب وإدلب واللاذقية.
1: أهلاً بكم، نبدأ نشرتنا من آخر التطورات السياسية والمواقف الدولية تجاه سوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استضافة إيطاليا يوم الخميس الماضي وبالشراكة مع الولايات المتحدة اجتماعاً مخصصاً للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش. ضم المديرين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في روما. وخلال الاجتماع هنأ شركاء التحالف العراق وسوريا على نجاح عملية العزم الصلب في إضعاف تنظيم داعش، وأشادت واشنطن بوجود شريك للتحالف في دمشق يدرك خطر تنظيم داعش ومصمم على العمل مع التحالف للحد من هذا الخطر. هذا وأعلن أعضاء التحالف عن تعهدات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 75 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة خدمات الصحة والصرف الصحي ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا.
0: جدد الملك الأردني عبد الله الثاني التحذير من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب سوريا في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها. تأكيدات الملك الأردني جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
1: بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التركية فادي القاسم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتناول الجانبان خلال اللقاء أواصر العلاقات السورية التركية إلى جانب تفعيل دور اللجان المشتركة وآليات التنسيق المتبادل، بما يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك ويخدم المصالح المتبادلة للشعبين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.
0: شارك وفد مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان في اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا استضافته وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك يوم أمس الجمعة، وذلك لبحث خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي. تفاصيل أكثر يرصدها التقرير التالي.
2: في مؤشر جديد على التحولات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية السورية مع الخارج، تتجه دمشق إلى تعزيز تعاونها المالي والمصرفي مع الولايات المتحدة، مع تكثيف اللقاءات بين المؤسسات المالية في البلدين. وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى معالجة التحديات التي خلفتها سنوات من تراجع النشاط الاقتصادي والقيود المفروضة على تعاملاتها المالية وإعادة بناء قدرتها على التواصل مع الأسواق والمؤسسات المالية الدولية. ويأتي هذا المسار بالتوازي مع لقاءات مالية في نيويورك وتأكيدات وزير المالية محمد يسر برنية عن انتقال العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والولايات المتحدة إلى مسار من الشراكة والتعاون والتنسيق، موضحا استعداد وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي للتعاون مع سوريا في مسار التعافي وإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز ارتباطه بالنظام الاقتصادي العالمي. وتتزامن تصريحات وزير المالية مع تحرك مصرف سوريا المركزي لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الأمريكية، حيث يستعد وفد من المصرف برئاسة الحاكم صفوة رسلان لعقد لقاءات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع المصرفي والعلاقات المالية الخارجية. وتحمل هذه اللقاءات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد السوري في ظل الحاجة إلى إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية الدولية وتسهيل حركة المدفوعات والتحويلات وتهيئة ظروف أمام التجارة والاستثمار والتعاملات المالية الرسمية. وفي ظل دخول العلاقات الاقتصادية والمالية بين دمشق وواشنطن مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء قنوات الاتصال المصرفي والانفتاح التدريجي على النظام المالي العالمي، تفتح الاتصالات المالية المتزايدة بينهما بعداً واسعاً حول مستقبل الاقتصاد السوري وقدرته على استعادة علاقاته مع النظام المالي الدولي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة مرتبطة بإعادة الإعمار وتحفيز الإنتاج وتحسين الإيرادات العامة.
0: للحديث أكثر عن زيارة الوفد المالي السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية ينضم إلينا الخبير الاقتصادي عبد الحميد صباغ. مرحبا بك أستاذ. أسعد الله مساءكم. بداية، إذا ما تحدثنا عن الأهمية الاقتصادية التي للقاءات التي أجريت، كيف يمكن أن تضيف هذه اللقاءات أهمية أو عملية إعادة البناء بناء القطاع المصرفي السوري؟ أستاذ عبد الحميد، يبدو أن فقدنا الاتصال، سنعود إليه بعد قليل.
1: وفي أخبارنا الأمنية، أفاد مصدر أمني لإذاعة دمشق بعدم صحة الأنباء المتداولة عن ضبط شخص بحوزته حزاما ناسف في حي العدوي بدمشق. وأوضح المصدر أن القوى الأمنية اشتبهت ليلة أمس بجسم غريب في الحي، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق منه تبين أنه لا يحوي أي مواد متفجرة.
0: وبالعودة إلى خبرنا السابق حول الاجتماع الذي دار في الولايات المتحدة الأمريكية، ينضم إلينا من جديد الخبير الاقتصادي عبد الحميد صباغ. مساء الخير أستاذ.
3: مساء الخير. طبعا ألو. بالتأكيد هي هذه خطوة استراتيجية تساعد على تسريع اندماج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.
0: نعم.
3: وبالتالي هذه تؤدي إلى تعزيز ثقة المؤسسات المالية.
0: أستاذ عبد الحميد، يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع الأستاذ عبد الحميد. إذن نكمل نشرتنا، حيث أصيب ضابط وجندي من وحدات الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري في أثناء تأدية واجبهما بإزالة الألغام في منطقة إصلاح الحسينية بريف دير الزور الغربي. وفي السياق ذاته أصيب طفل إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية الحماميات بريف حما الشمالي. أستاذ عبد الحميد، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا.
0: حياكم الله. إذن كنا نتحدث عن الأهمية الاقتصادية التي لهذه اللقاءات التي أجريت ما بين مصرف سوريا المركزي مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كيف يمكن لهذه اللقاءات أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد أو القطاع المصرفي السوري بالذات؟
3: طبعا بالتأكيد كما ذكرت أنه خطوة استراتيجية في دمج القطاع المصرفي السوري بالقطاع المالي العالمي، وبالتالي هذه لها تداعيات على تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في القطاع المصرفي السوري، وهذا يساعد على زيادة تسهيل الحوالة، وبالتالي تتيح عبر، بالتالي تساعد المصرف المركزي على إدارة الاحتياط النقدي وتساعده على إعادة بناء الاحتياط النقدي من جديد بالعملات الأجنبية. طبعا عدا عن ذلك طبعا هذا الموضوع يؤدي إلى سهولة وزيادة ثقة ليس فقط المؤسسات المالية، الأفراد المغتربين السوريين على تحويل أموالهم عبر النظام قطاع المصرف النظامي، وبالتالي هذا له تداعيات على زيادة قدرة المصرف المركزي على عملية إدارة الاحتياط النقدي، وبالتالي ينعكس على استقرار النقدي في السوق السورية.
0: طيب هل يمكن أن هذه التدفقات عبر القنوات الرسمية تساهم في تعزيز استقرار الصرف؟
3: هلا بالتأكيد عندما نقول زيادة ثقة مؤسسات مالية يعني زيادة تدفق نقد أجنبي إلى الداخل السوري، طبعا هذا يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي للعملات الأجنبية. عدا عن زيادة تدفق العملات الأجنبية من المغتربين السوريين وبالتالي عبر القنوات المصرفية، هذا يتيح الموضوع للمصرف المركزي على زيادة قدرته على إدارة الاحتياط النقدي، وبالتالي سوف ينعكس على زيادة المعروض النقدي من العملة الأجنبية، وبالتالي يساعد على الاستقرار الأكثر من خلال التوازن أكثر في ميزان المدفوعات خاصة حساب رأس المال والحساب الجاري.
0: طيب أستاذ عبد الحميد، هل نستطيع القول أن سوريا نجحت في توسيع علاقاتها المصرفية الدولية؟
3: طبعا بالتأكيد عندما نقول أن هناك خطوة مع المصرف المركزي الفيدرالي الأمريكي فهذا بحد ذاته نجاح في زيادة العلاقات المصرفية الدولية، لأن تقريبا بين 60-70% من العملات أو المدفوعات العالمية هي عبر الدولار، وبالتالي هذه نقطة أساسية لزيادة العلاقات الاقتصادية أو العلاقات المصرفية الدولية.
0: الخبير الاقتصادي عبد الحميد الصباح كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.
1: أيها السادة الكرام، في خبرنا الأخير، تواصل الجهات المختصة والفرق الميدانية في محافظة حلب معالجة الآثار الناجمة عن العاصفة المطرية التي شهدتها المدينة عبر سحب المياه من أقبية المنازل في حي الزبدية والكشف عن الانهيارات الأرضية في حي المعادي ووضع علامات تحذيرية حولها. هذا وشهدت محافظتا إدلب واللاذقية هطولات مطرية أدت إلى تشكيل السيول وانقطاع بعض الطرقات، ما استدعى تدخلا من فرق الدفاع المدني. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وآخر تطورات العاصفة المطرية في حلب واللاذقية وإدلب والإجراءات المتخذة، ينضم إلينا رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوسف عزو. أهلا بك أستاذ يوسف.
4: تحياتي أستاذي، الله يبارك فيك يا رب.
1: أهلا بك. سوريا تشهد حالة عدم استقرار جوي، حلب لها النصيب الأكبر من أضرار العاصفة المطرية. بعد هذه العاصفة والإجراءات التي اتخذت لمعالجة الآثار الناجمة عنها، كيف هي الأوضاع اليوم؟ وهل فعلا تمت معالجة جميع الآثار؟ تفضل.
4: تحياتي. بالنسبة لنحن فرق الدفاع المدني قامت بالاستجابة لجميع المواقع التي تم البلاغ عنها بوجود تجمعات مائية ووجود آثار ناتجة عن المنخفض الجوي بسبب غزارة الأمطار على منطقة حلب بالذات مدينة حلب. طبعا فرق الدفاع المدني لم تغادر المكان حتى إزالة جميع آثار الناتجة عن المنخفض الجوي، ولكن نحن اليوم إذا بدنا نتكلم عن الآثار بشكل كامل انتهاء منها، لا، نحن راح نرجع نعيد هذا السيناريو في الأيام القادمة، ممكن في نفس المناطق، ممكن في مناطق أخرى، بسبب وجود بعض الترسبات، وجود بعض الأوساخ بالقنوات التصريف الأمطار، بالإضافة إلى البنية التحتية للمصاريف الكمية الأمطار، يعني اليوم بتكون غير مناسبة لحجم الأمطار اللي عم بصير عنا في المحافظات أو في الداخل السوري. يعني اليوم كنا سابقا ما نشهد هيدي الكميات من الأمطار اللي عم نتعرض لها اليوم.
1: نعم.
4: نحن اليوم الغزارة المطرية اللي عم بتصير عنا هي تفوق القدرة التصريفية لهذه القنوات تصريف الأمطار، فهذا الأمر عم ينعكس سلبا نوعا ما على هذا الموضوع.
1: يعني ما زاد الوضع سوءا أكثر هي شبكات تصريف المياه و تصريف المصارف.
4: تماما، هذا نحن كنا عم نعاني منه سابقا وما زلنا نعاني منه الى الان. نحن اليوم بحب انبه على نوع معين، انه نحن اليوم كفرق دفاع المدني استجابتنا طارئه، يعني نحن بنيجي بنصرف المياه ولكن ما وشغلنا نروح نساوي تاهيل واعاده صيانه للقنوات تصريف المياه. فهذا الامر عم يرجع مره ثانيه وثالثه.
1: من الجهه المسؤوله عن معالجه هذا الامر؟
4: طبعا حاليا عم تم التنسيق مع الإدارة المحلية للعمل بشكل منسق مع بعضنا في الأماكن لحتى نروح كل الآثار السلبية والآثار المخلفات العاصفة المطرية إن شاء الله.
1: نعم، إدلب واللاذقية كمان يعني تركزت الأضرار هناك، كيف تتم معالجة الأمور هذه في تلك المحافظتين؟
4: طبعا كل محافظة إلى طبيعة جغرافية معينة وإلى تدخلات مختلفة عن الأخرى. يعني نحن اليوم وقت نقول على مدينة حلب هي مدينة بتختلف عن منطقة إدلب اللي هي كانت في المخيمات. نحن كانت الاستجابات الأكثر كانت ضمن المخيمات في شمال غرب سوريا. طبيعة المخيمات اللي هي مبنية على التلول ومبنية على الهضاب اللي ما فيها أدنى مقومات الحياة من التصريف المياه من البنية التحتية بتختلف عن حلب. حلب موجودة ولكن متهالكة بإعادة صيانة، أما في إدلب أو بمناطق المخيمات فلا يوجد، بسبب نحكي لياتنا بنعرفه التهجير القصري اللي كانت وتصير عملية بناء المخيمات في مناطق غير مؤهلة للسكان. منطقة اللاذقية هي بالواقع تشهد كميات من الأمطار غزيرة عن باقي المحافظات. طبعا لكل محافظة في عنا طريقة استجابة، في عنا معدات للاستجابة ممكن تكون تختلف عن الأخرى. فرقنا ولكن فرق الدفاع المدني مستنفرة على مدار 24 ساعة مجهزين كل العتاد اللازم للتجمعات المائية لتصريف الأمطار من على الطرقات، بالإضافة إلى الدوريات دورية. في عنا فرق بتقوم بجولات تفقدية بشكل مباشر على مدار 24 ساعة أثناء المنخفضات الجوية.
1: طب أستاذ يوسف، يعني هل هناك من خسارات بشرية خلال هذه العاصفة؟ هل لديك معلومات عن هذا؟
4: بالنسبة للمنخفض الجوي اللي صار قلنا في اليوم الأول والثاني من الشهر الحالي لم تسجل أي أضرار بشرية لحد الآن، ولكن في عنا أضرار مادية، بعض السيارات اللي تم سحبها وتعطلت بسبب الأمطار وتجمعات المائية، بالإضافة إلى غمر عدد من المنازل والمحلات التجارية مما سبب خسائر مادية لدى التجار وأصحاب المنازل.
1: طيب نحن نتحدث يعني عن حالة جوية لم تنتهي بعد، ولكن المطلوب حاليا هو تلافي تكرار هذه يعني المشاكل الحاصلة. هل من إجراءات فعلا متخذة لعواصف أخرى ربما قريبا؟
4: سبق وذكرت أنه نحن اليوم كفرق دفاع المدني كانت استجابتنا بتقتصر على الاستجابة الطارئة، ولكن أثناء الاستجابة الطارئة عم نقوم في بعض الأعمال ممكن تخفف من الآثار في مرات قادمة أو ممكن تصير معنا خلال منخفضات جوية أخرى. ولكن نحن ما بنقدر نقول أنه أذرنا الأثر بشكل كامل، لا، نحن استجابتنا طارئة لنوع معين. يعني نحن اليوم استجبنا لما كان أذرنا هذه الأثر ولكن ما هو بشكل كامل.
1: نعم.
4: هذا الأمر يحتاج متابعة ويحتاج عمل باستمرارية لحتى نتلافى وقوع مثل هذه المخاطر، ممكن تكون على تجمع على الطرقات من تجمع المياه من تشكل السيول بسبب التغير الديموغرافي لبعض المناطق. هذا الأمر يحتاج إلى دراسة في إدارة المخاطر، يحتاج إلى عمل مستمر من إدارة المحلية وباقي الإدارات.
1: نعم، نسأل الله السلامة لجميع أهلنا في المناطق المتضررة وغيرها. شكرا لك أستاذ يوسف عزو، رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، شكرا لك. إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
0: أعضاء التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش يتعهدون بأكثر من 75 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا في مجالات عدة، منها مكافحة الإرهاب. مباحثات سورية أمريكية لتأهيل القطاع المصرفي وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي. إصابة ضابط وجندي في أثناء تأدية واجبهما بإزالة الألغام في دير الزور. كان أيضا في نشرتنا الدفاع المدني يعالج آثار الهطولات المطرية في حلب وإدلب واللاذقية.
1: وفي ختام هذه النشرة، هذه تحية من غرفة منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كان معكم في تقديم هذه النشرة محمد سطيلة وفرح الشوفي، وفي الإخراج مروان خربطلي. شكرا لطيب المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: في كل أسبوع نرسم صورة جديدة للمشهد الثقافي والفني، نستعرض فيها أبرز الفعاليات والأخبار والنشاطات واللقاءات التي صنعت الحراك الثقافي خلال الأيام الماضية. من المسرح إلى الموسيقى، ومن الأدب إلى الفنون، نتابع المشهد ونقترب من أبرز ما فيه. مجلة الثقافة، حصيلة أسبوعية للمشهد الثقافي والفني. تابعونا كل سبت الساعة 4:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

كيف تبدأ طريقك إلى العمل؟ وأين تجد الفرصة التي تساعدك على تطوير مهاراتك؟ من فرص العمل المتاحة إلى التدريبات والورشات، نعرفكم على كل ما يساعد الشباب على تطوير قدراتهم والاستعداد للحياة العملية. شغل شباب، نقربك من الفرص ونساعدك على اختيار خطوتك القادمة. شغل شباب يأتيكم كل سبت عند الساعة 3:30 ظهرا على إذاعة دمشق.

0: إذاعة دمشق تقدم خط تماس. أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج خط تماس. أيها الأحبة، شهدت رياضة الكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة في سوريا قفزة نوعية على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث نجح الأبطال السوريون في اعتلاء منصات التتويج العالمية وتحقيق صدارة التصنيف الدولي بجهود الجميع في الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينج والفنون القتالية. للحديث عن المراحل السابقة في هذه الرياضة والخطط المستقبلية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو، الكابتن سارية الجزائري، رئيس الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة. كابتن سارية، أهلا وسهلا فيك في استوديوهات إذاعة دمشق.
1: حياكم الله أستاذ قصي.
0: أهلا وسهلا فيكم. في البداية كابتن، مبروك تصدر البطل العالمي حمزة الحاج علي التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة لفئة الشباب الوزن المتوسط، وذهبية بطولة العالم التي حققها في العاصمة الأنغولية. مبروك هذا الإنجاز، بدك تحكي لنا عنه شوي، ويا ترى نحن فينا نقول باتحاد الكيك بوكسينج انتهى زمن الطفرات والإنجازات المنفردة، ووصلنا إلى مرحلة من التخطيط الاستراتيجي ونتائج إن شاء الله ستكون مستمرة.
1: الله يبارك فيك. هلا بالنسبة لبطلنا حمزة الحاج علي، يعني هذا الإنجاز أول شيء هو حقق ذهبية كأس العالم.
0: كأس العالم،
1: بطولة العالم، حقق ميدالية برونزية في أبو ظبي كمان قبل شهرين، شهر 6 الماضي. طبعا هذا الإنجاز أبدا مش إنجاز قليل، يعني هو إنجاز صحيح. كبير جدا، بعد عدد من البطولات اللي يعني هو بطل آسيا، حقق ذهبية آسيا بلبنان السنة الماضية، بعدها برونزية بطولة العالم، وذهبية بطولة كأس العالم. إنجاز كبير، حتى بيرفع من رصيد سوريا دوليا. يعني إحنا بعد هاي يعني بعد هذا التصنيف صار تواصل الاتحاد الدولي معنا بشكل مختلف. بدأوا بدهم يدعموا الرياضة الأمامية بسوريا بشكل أكبر. يعني حكولنا إنه يعني إن شاء الله هي ستيب كبيرة، مشان يعني مشان يبدأوا بإرسال خبراء تحكيميين وتدريبيين لسوريا حتى إن شاء الله تتطور هاي الرياضة بشكل أكبر داخليا. بالنسبة للطفرات والخطط وكذا، نحن بالاتحاد العربي السوري بدأنا بالعمل، يعني خلينا نحكي بمنتصف الشهر الثاني 2025.
0: نعم.
1: وضعنا خطط، يعني خطة سنوية وخطة لخمس سنين يعني لتطوير الرياضة الكيك بوكسينج. طبعا الخطط تطبيقها بيحتاج بالدرجة الأولى هو يعني الدعم المالي. للأسف الدعم المالي كان محدود يعني خلال السنة الماضية وهي السنة.
0: نعم.
1: لكن حاولنا نطبق الخطط يعني خلينا نحكي بجهود بالخبرات الداخلية اللي عنا. يعني أنت لما تستقطب خبير خارجي بده يتكلفك مبالغ كبيرة وكذا، فنحن حاولنا يعني نطبق الخطط بخبراء من داخل سوريا حتى نخفف هي التكاليف وكذا.

0: وقدرنا نوصل الحمد لله لإنجازات يعني هي برياضة الكيك بوكسينج أو الأمامة لم تحقق من بداية يعني تأسيس الاتحاد العربي السوري ب2001. يعني من 2001 الكيك بوكسينج موجودة بسوريا كاتحاد. لليوم نحن كان عندنا بسوريا فضية واحدة ببطولة العالم للكيك بوكسينج. نحن السنة الماضية حققنا الحمد لله ميدالية فضية وميدالية برونزية، ميداليتين يعني. وبالنسبة للفنون القتالية المختلطة أيضا صار عندنا إنجازات كبيرة بالنسبة يعني لحمزة، هو بطل آسيا، بطل كأس العالم، بطل برونزية بطولة العالم، بطل آسيا أيضا عندنا بطل كمال عمر السميع كمان بلبنان. عندنا عدد من الأبطال الحمد لله. يعني بطولة آسيا الماضية حققنا ميداليتين ذهبيات، 3 ميداليات فضية و12 برونزية. صار عندنا رصيد دولي حوالي 40 ميدالية خلال السنتين الماضيات. فالحمد لله يعني خطينا خطوات للأمام، لكن نحن كمان يعني طموحاتنا أكبر من هيك كثير. إن شاء الله يعني خلال السنوات القادمة راح يكون في اهتمام أكبر بالرياضة من الجهات المختصة حتى نقدر نحن نطبق الخطط بشكل صحيح ويعني نخطو أكثر.
1: يعني كابتن، خلال عملكم بالفترة الماضية كان في سياسة ممنهجة، خطط، استراتيجيات، وصلنا إلى هذه النتيجة.
0: نعم.
1: والخطط مستمرة إن شاء الله.
0: أكيد
1: يعني.
0: نعم.
1: مثل ما تفضلت، بعد هذه النتيجة وتحديدا إنجاز حمزة الحاج علي كان في تواصل من قبل الاتحاد الدولي، كيف ممكن نحن نستفاد منهم بشكل فعال، نستفاد إلى أقصى درجة؟
0: نعم، هلأ نحن الاتحاد الدولي يعني ممكن يساعدنا بموضوع المشاركات الخارجية. يعني بطولة آسيا أو عفوا بطولة الكأس العالم شاركنا فيها على نفقة الاتحاد يعني الدولي، نحن ما تكفلنا كسوريا بأي نفقات، كانت مشاركة اللاعبين بالإضافة للمدرب على حسابهم الشخصي، حساب عفوا الدولة المستضيفة أو الاتحاد.
1: شاركنا بلاعبين،
0: لاعبين ومدرب.
1: طبعا المشكلة مادية أكيد بمشاركة عدد أكبر.
0: لا، هلا هي البطولة هم يعني دعونا على نفقتهم يعني بعد برونزية بطولة العالم لحمزة. بالإضافة لأنهم ممكن يرسلوا لنا خبراء تحكيميين، لأنه نحن يعني تطوير الحكام والمدربين هو اللي بيؤدي له يعني لوجود لاعبين جيدين. يعني إحنا إذا ما عندنا مدربين قويين وما عندنا حكام جيدين فنحن بطولاتنا راح تكون غير جيدة والتدريبنا راح يكون يعني مش جيد. فلذلك نحن لما يرسلوا لنا خبراء بالتحكيم وبالتدريب يطوروا مدربين وحكامنا، بالتالي إن شاء الله راح تتطور الرياضة بشكل عام يعني داخليا.
1: ممكن نحن حكامنا ومدربينا يخضعوا لدورات خارجية، وأيضا ممكن يكون في معسكرات داخلية وتدريبها.
0: أكيد طبعا، نحن بكل بطولة من شارك فيها منحاول أن يعني نشارك بأكبر قدر ممكن من الحكام والمدربين حتى يكتسبوا خبرة كبيرة ينقلوها للداخل يعني. وعم نشتغل على هذا الموضوع، لكن مثل ما حكيت لك هو الدعم المادي هو أكبر تحدي من واجهه يعني بهي الأمور.
1: كابتن ساريا، مثل ما تفضلت هي خطوة أولى، ولكن خطوة أولى جيدة وكبيرة، خطوة واسعة كانت. ماذا يدور في أروقة الاتحاد من خطط وبرامج مستقبلية للتطوير من هذه الرياضة مستقبلا؟
0: هلا نحن عم نسعى بالنسبة للاعبين، عم نسعى لإقامة معسكرات يعني داخلية وخارجية. طبعا بس صار في دعم مالي ممكن نصير معسكراتنا خارجية. حاليا عم نعمل معسكرات داخلية للاعبين لتطويرهم. اللاعب كل ما احتك أكثر مع لاعبين أكثر فهو بتطور. بالنسبة للمدربين والحكام عم نعمل على إقامة دورات بشكل مستمر. يعني احنا خلال السنتين، السنة الماضية وهي السنة، أقمنا أكثر من 20 دورة وورشة عمل لتطوير الحكام والمدربين. خلال هذه السنة أتوقع صار العدد حوالي 250 بين مدرب وحكم خلال الدورات، شاركوا بالدورات التدريبية والتحكيمية. وطبعا وضعنا مناهج، يعني بطلت الدورة هي مثل شيء روتيني يعني مثل قبل انه والله هو شيء حفظ، لا، صار في مناهج جديدة. عم نعمل على وضع مناهج لكل درجة، يعني الحكم المستجد بياخذ منهاج غير الحكم الثالث، الدرجة الثالثة، الدرجة الثانية، الدرجة الاولى، يعني وللمدربين نفس الشيء. فعم نشتغل على وضع مناهج علمية ل يعني للدورات التدريبية حتى ان شاء الله يصير يعني في خلص منهاج انه انت لازم تخضع لهي الدوره لهذا المستوى حتى تتطور تطلع من درجه لدرجه. فالسنه الجايه راح يكون في منهاج واضح، كتب رسميه لكل منها لكل درجه حتى ان شاء الله نطور مدربينا وحكامنا بشكل اكبر.
1: كابتن ساريا، يعني مثل ما تفضلت، يعني في عمل مستمر وفي تخطيط. موضوع الإقبال على هذه الرياضة من قبل فئة الشباب، فئة الأشبال، الناشئين إلى آخره، كيف عم يكون؟ وكيف أنتوا عم تحاولوا دائما يكون في اختبارات، في تدريب، يعني نحن ما لازم ما نكتفي بحمزة الحاج علي، لازم يكون عندنا عشرات الأسماء اللي ممكن ننافس فيها إقليميا وعالميا.
0: نعم، هلا نحن أكثر اهتمامنا هو بالفئات العمرية، لأنه نحن يعني البطل هو بيطلع من الفئات العمرية، يعني الأبطال يعني البطل اللي بيتأسس بشكل صحيح بالفئات العمرية هو اللي إن شاء الله بيجيب لك إنجازات، يعني البطل الأولمبي خلينا نحكي ممكن يجيب لك بطولة عالم أو ميدالية أولمبية أو كذا، هو اللي بتأسس من هو صغير وبطلع. فنحن ضمن الإقبال يعني عنا على هي الرياضة إقبال كبير، هي من خلينا نحكي من أقوى الرياضات القتالية بسوريا، هي والكاراتيه يمكن أكثر رياضتين منتشرات بسوريا.
1: تمام،
0: وفي إقبال كبير عليهم. وطبعا في عنا مناهج للأحزمة للاعبين، كل 3 شهور في عنا فحص أحزمة بخضع له اللاعب حتى كمان يعرف مستواه هون وهو وين وصل يعني. وعم نشتغل على زيادة القاعدة، يعني احنا فتح المراكز التدريبية، الأكاديميات التدريبية، عم نسعى يعني نشتغل بأكثر من جهة حتى نحن نوسع القاعدة، حتى يصير في عنا إن شاء الله يعني نقدر خلينا نحكي نشوف المواهب بشكل أكبر، يعني نستقطب المواهب بشكل أكبر.
1: كابتن، زيادة القاعدة هون بياخذنا السؤال على الرياضة المدرسية. لطالما كانت الرياضة المدرسية خزان بشري مهم جدا لاستقطاب المواهب والخامات، اليوم يعني ممكن نحن نشوف إعادة إحياء أو تفعيل أكثر للرياضة المدرسية والاستفادة من مواهب براعم صغيرة أنتم ممكن تتعبوا عليها تشتغلوا عليها لحتى تصير نجوم في المستقبل؟
0: أكيد طبعا، نحن يعني نؤمن تماما أنه هي المدارس هي المنجم أكبر يعني لا لا يعني لحتى تكتشف المواهب. فنحن يعني وضعنا الوزارة بصورة أنه نحن بدنا ننسق بيننا وبين
1: وزارة التربية،
0: بين وزارة التربية هي إدارة الرياضات أو كذا، حتى نحن ندرج رياضة الكيك بوكسين تكون من ضمن الرياضات المعتمدة بالمدارس، حتى نقدر بعدين نفتح أكاديميات ضمن المدارس، وحتى نوصل لمرحلة نساوي بطولات المدارس مثل كل الدول اللي يعني مثل تركيا. بطولات المدارس بتركيا هي مثل بطولة الجمهورية، قوية جدا يعني وكبيرة وفيها عدد من اللاعبين كبير. فهي احنا عم نشتغل هذا الموضوع وإن شاء الله رح نوصل لهي المرحلة قريبا بإذن
1: الله. كابتن، هلأ ممكن بعض المستمعين اللي عم يسمعونا يقولوا يعني احنا عم نحاول نشجع على ممارسة هذه الرياضة وزيادة استقطاب المواهب، ممكن البعض يقول لا هاي رياضة عنيفة، ممكن ليش لأنا لحط ابني بهاي الرياضة اللي ممكن تسبب له أذية. بالفعل هي رياضة مؤذية ولا لا؟ في إلى شروط وقوانين وضوابط بتخليها مانا مؤذية.
0: لا، هذا مفهوم خاطئ يعني بالنسبة للرياضة الكيك بوكسينج وحتى معظم الرياضات القتالية. رياضة الكيك بوكسينج فيها أول شيء 7 أساليب، ففيها أساليب فيها قوة كاملة يعني خلينا احتكاك كامل، وفيها أساليب ضرب فيها خفيف ولمس يعني، بالإضافة لأنه فيها
1: نقاط يعني حماية. لمس
0: طبعا لمس بالضبط. وفيها وسائل حماية كاملة، يعني احنا في عنا واقي راس، واقي للفم، واقي للباندج للإيد وقفاز، واقي للرجلين، واقي لمنطقة المقتل، فواقيات كاملة. وحتى الأطفال من عمر 12 سنة وتحت بيلبسوا واقي راس مع غطاء للوجه. نعم، فنحن ما في أي أذية للاعبين، ممنوع أصلا اللاعب تحت 13 سنة أنه يضرب أي يعني أي أسلوب، ممنوع يلعب أي أسلوب في شدة يعني. فهي رياضة الكيك بوكسينج أنا بشوفها أنه هي يعني حتى يعني بتخلي الطفل اللي هو أصلا يعني ممكن بيعمل مشاكل
1: عنيف.
0: أو عنده عنيف، وهي بتهذبه يعني، هي بتخليه أهدى، بتخليه يفرغ طاقته السلبية بالنادي وما يعني ما يعمل مشاكل بالمدرسة أو كذا. لكن هذا طبعا بده يكون مدرب جيد مؤهل لهذا الشيء حتى يقدر يعني أنه يوصل باللاعب لهي المرحلة. فأنا لا، هي طبعا مفهومات خاطئة عن هي الرياضة. هي رياضة إن شاء الله مفيدة جدا للأطفال، وأنا يعني أنا بحكي أنه هو مش يعني بشجعهم، لا أنا بحكي أنه هو واجب على كل أب أنه هو يدرب أطفال يخليهم يدافعوا عن حالهم إذا تعرضوا لخطر.
1: صحيح،
0: ويكونوا هم متوازنين يعني هم هاديين يعني،
1: مو بقصد العنف، بقصد أنه هي ممارسة رياضة.
0: نعم،
1: والدفاع
0: بالضبط.
1: عن النفس.
0: نعم.
1: طيب كابتن ساريا، العديد من الاتحادات الرياضية بدأت تستحدث أو تنشئ أكاديميات تخصصية، يا ترى في اتحاد الكيك بوكسينج والفنون القتالية حاضر هاي الفكرة لإنشاء أكاديميات خاصة؟
0: أكيد. هلأ نحن في عدد من الأكاديميات موجودة بالمحافظات السورية الكبيرة يعني مثل دمشق وحمص وحلب واللاذقية وكذا، بس هي أكاديميات خاصة للأشخاص فاتحينها بشكل خاص. نحن كاتحاد منشجع يعني المدربين على افتتاح الأكاديميات، لأنه هي يعني الأكاديمية بتشتغل بشكل منهجي يعني بشكل علمي على تطوير اللاعبين وبتزيد قاعدة اللعبة. لكن كمان يعني خلينا نحكي الضعف المالي، الضعف المادي، الأمور المادية هي اللي بتخلينا نحن ما نقدر نخطو بهاي الخطوات بشكل كبير يعني. مع وطبعا كمان اختيار المكان، يعني احنا كذا بدنا نسوي أكاديميات خلينا نحكي حكومية أو خاصة بالوزارة أو كذا، فأنت بتواجه صعوبات بموضوع اختيار المكان أو تواجد المكان والتجهيز المعدات وكذا. فنحن إن شاء الله طبعا هذا الموضوع مهم جدا وعم نسعى إله، عم نحاول يعني إحنا إذا في صالة موجودة لأي رياضة ثانية نستغلها ونفتح فيها حصص للكيك بوكسينج عم نحاول، لكن إن شاء الله مع الوقت بصير في عنا
1: الواقع الحالي خاصة. كيف كابتن ساريا من حيث توفر الصالات، توفر التجهيزات مثل ما تفضلت وشرحت، يعني الرياضة تحتاج إلى قناع، إلى قفازات، إلى واقية على تقريبا كل الجسم.
0: نعم.
1: فيا ترى كل هالأمور متوفرة ولا لا في مشاكل؟
0: هلا أنا خليني أحكي لك، نحن يعني لما بعد التحرير لما جينا على الرياضة كان وضع الرياضة مزري تماما.
1: صح
0: يعني
1: صح.
0: لكن أنا إذا بدي أقارن حالي أنا اليوم بوضع الرياضة قبل التحرير فأنا يعني بغلط مع حالي، أنا ما بصير أقارن حالي من قبل، لأنه من قبل كان فيه فساد كبير، كان صحيح. فيه محسوبيات كثيرة كذا، فلا أنا ما يعني بقارن حالي مع قبل، فأنا ناجح كثير يعني أنا وين أنا بعيد عنهم كثير. متأسف. لكن أنا بشوف إنه الوضع الرياضة لسه بده شغل كثير، بدنا يعني بدنا اهتمام أكبر من
1: ودعم
0: من
1: كل أكثر.
0: طبعا دعم المادي مهم جدا للرياضة، وحتى يعني الأشخاص المسؤولين عن الرياضة بدهم يعني بدنا شغل كثير على الرياضة، بدها وقت يعني لسه حتى إن شاء الله نوصل لطموحاتنا.
1: إحنا هذا شيء جميل يعني في نتائج عم تتسجل،
0: لما
1: نشوف ميداليات براقة معناتها أنتم ماشيين على الطريق الصح
0: إن شاء الله. نعم.
1: وبحاجة وقت وبحاجة دعم بنفس الوقت
0: 100%. نعم.
1: كابتن جئت على ذكر الأكاديميات الخاصة، هذا بيدفعني لأسألك عن يعني أنا بشوف تقريبا بكل حي النوادي والبيوت الرياضية الخاصة، تقريبا بكل حي في نادي أو في ناديين لكم بيمارسوا هاي الرياضة، لكم دور إشرافي، دور إرشادي على هذه الأندية، بتتابعوا نشاطاتها، بتشوفوا المدربين مؤهلين غير مؤهلين، يا ترى هاي البيوت مرخصة غير مرخصة؟
0: نعم. هلأ نحن كاتحاد يعني أكيد نحن يعني كل نادي فاتح بدرب رياضة الكيك بوكسينج أو الأمامة لازم المدرب اللي عنده يكون عنده شهادة معتمدة من الاتحاد، إذا ما عنده شهادة درجة ثانية من الاتحاد ما بيقدر هو يدرب ضمن أي نادي. ضبط هذا الأمر هو بيرجع على عاتق المديرية، يعني ضبط أنه هم هذا النادي مرخص أو مش مرخص.
1: قبل ما نيجي على المديرية، شو خطورة أنه يكون هو غير مؤهل وعم يدرب؟ يعني ما قصدك أنت هو لاعب سابق مثلا.
0: نعم.
1: كان بيحب هاي الرياضة وصار يدرب من باب تجاري ربما.
0: نعم.
1: شو الخطورة هون؟
0: هلا يعني
1: تدريب خاطئ، ممكن يكون في أذية،
0: ممكن طبعا ممكن يعني هو يعني ينشر هاي الرياضة بطريقة خطأ، ممكن يسبب إصابات خاصة الأطفال، يعني ممكن يسوي لهم تدريبات هي مش صحيحة تؤدي لإصابات مزمنة بعدين يعني للأطفال خاصة. فلذلك نحن ضبط هذا الموضوع، هو يعني على يعني نحن منتابع، أنا بشكل شخصي بزور يعني كثير من الأندية بدمشق وريفها وكذا، وحتى بالمحافظات لما أزور أي محافظة بحاول أزور الأندية حتى أتابع عملهم وأشوف المدربين يعني المرخصين وغير المرخصين. نحن عندنا اللجان الفنية أيضا بالمحافظات، هي كمان دورها أنه هي تشوف الأندية اللي مرخصة مش مرخصة، هذا المدرب عنده شهادة أو ما عنده، مؤهل مش مؤهل. لكن طبعا في خطورة كبيرة أنه يكون يعني شخص ما له مؤهل لهذا الأمر وعم يدرب، ممكن يعني خاصة على الأطفال يعني. فلذلك نحن كآباء لازم يعني يهتموا بهذا الأمر، يسألوا عن هذا الشخص هل هو مؤهل مش مؤهل،
1: حتى الصالة ممكن تكون غير مجهزة.
0: طبعا في وسائل، نحن الترخيصات اللي بياخدوها الأندية من المديريات فيها ضوابط كثيرة، بتراعي أمور السلامة يعني النظافة يعني الأماكن اللي خلينا نحكي الخدمات يعني من تواليتات ودوش وكذا ونظافة، يعني كل هاي الأمور بتراعيها. ففي أندية طبعا ما بتكون مراعية هاي الأمور ففيها ضرر كبير على أطفالنا وشبابنا.
1: طيب في حال كانت هذه الأندية والبيوت مرخصة، انتوا كيف بتتابعوها؟ كيف بتقيموا النتائج؟ كيف ممكن تكتشفوا مواهب؟ اختبارات؟
0: نعم، هلا نحن في عنا بطولات أندية ومراكز بتصير، بطولات مفتوحة. بطولات الأندية والمراكز بيشاركوا فيها كل هاي الأندية، يعني الأندية النادي اللي عنده لاعبين جيدين بيشارك ضمن هاي البطولات. وبالنسبة طبعا لبطولات الجمهورية، هاي الأندية بتشارك ببطولة المحافظة. فالنادي الجيد يعني اللي عنده لاعبين جيدين ببين ببطولة المحافظة لأنه بتأهل لبطولة الجمهورية. ونحن يعني مثل ما حكيت لك، نحن بشكل شخصي بنحاول نزور هاي الأندية، معظم الأندية يعني بنحاول نزور كل الأندية حتى الضعيفة منها وكذا، عشان يعني نشوف مستوى التدريب، نشوف
1: في أحزمة بيكون
0: طبعا أيضا. في عنا نحن بالكيك بوكسينج في عنا 5 أحزمة قبل الأسود، يعني أصفر، برتقالي، أخضر، أزرق، بني.
1: تشرفوا على هذا الموضوع
0: طبعا نحن، وعن طريق اللجان الفنية بالمحافظات بفحصوا اللاعبين للحزام البني، ونحن بالاتحاد من يعني من الواحد دان وانت طالع بنشرف على الفحوصات كاملة يعني.
1: لما بتشوفوا موهبة خرجت ان نرعاها، يعني شو التصرف بيكون لما اكتشفتوا موهبة في نادي خاص؟
0: نعم، هذا نحن هذا يعني الموهبة لازم يكون شارك ببطولة الجمهورية أو بطولة أندية. نحن بس هو جاب بطولة أو كان حتى لو ما جاب المركز الأول بس كان لاعب جيد، نحن الإجراء الأول مستدعي لتجمعات المنتخبات الوطنية اللي عم نقيمها بالمحافظات. ومع الوقت بنحاول إن شاء الله يعني إذا تطور مستوى بنحاول إن يعني نسفره على بطولة أو كذا بشان كمان يطلع مستوى بشكل أكبر يعني. حسب الإمكانيات طبعا. حاليا لسه يعني سفرنا نحن عم نسافر بلاعبين 3-5 لاعبين كذا، عدد يعني محدود يعني. إن شاء الله مع الوقت بصير عنا إمكانية نسفر منتخب كامل يعني.
1: كابتن ساري، هو مشكلة كل الألعاب ليس فقط الكيك بوكسينج، المشاكل التمويلية والمشاكل المادية. يعني لما بيكون في نتائج على الأرض، ما المفروض من قبل هلا التمويل منين بيكون؟ من وزارة الرياضة.
0: وزارة الرياضة.
1: جئت على ذكر أول شيء إنه الاتحاد الدولي لما شاف إنه في عنا نتائج مذهلة أبدأ استعداده للدعم.
0: نعم.
1: يعني نحن بدون هاي النتائج ما في دعم؟ ما في دعم؟
0: لا، هم في دعم طبعا. نحن الاتحاد الدولي للأمماء أول مشاركة كانت لنا معهم السنة الماضية بشهر 6 أو 7، شاركنا ببطولة العالم بلاعبين فقط. قدم لنا تجهيزات يعني قفازات وواقيات رجلين ولباس 20 شخص، يعني 20 لاعب يعني. نحن يعني هي كانت دعم أولي يعني منهم، فهم بيقدموا دعم مرات، لكن لما يشوفوا انه في انجازات يعني في لاعبين مميزين ضمن هاي البلد فبدعموها بشكل اكبر، يعني بيشوفوا انه هي بلشت تمشي على الطريق الصحيح، فهم بصير دعمهم اكبر يعني لهي الدوله. فنحن يعني بالنسبه للاتحادات الدوليه التواصل معهم الحمد لله، يعني علاقتنا معهم قويه جدا، دائما بيبدوا استعداد لرعايه البطولات، ويعني تقديم، خلينا نحكي نحن لو ما كان تقديم دعم مادي، لا هو تقديم دعم ممكن بالخبراء او كذا. يعني اختلف الأمر بعد ما صرنا الحمد لله نجيب إنجازات أفضل عن قبل.
1: طيب، أكثر تحدي عم يواجهكم حاليا غير الجانب المادي، هذا أكبر تحدي، شو الصعوبات اللي عم تواجهكم وأنتم عم تحاولوا تلاقوا الحلول لها؟
0: يعني ممكن هل هو كله بيوصل للمادي يعني.
1: صحيح.
0: يعني احنا التجهيزات الرياضية، وجود التجهيزات الرياضية، القاعات الرياضية، يعني احنا اليوم اتحاد الكيك بوكسنج ما عندنا قاعة ومثل معظم الاتحادات.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: يعني ما في قاعة خاصة للاتحاد، فنحن لما بدنا ندرب المنتخب بدنا نحجز قاعة كذا أو كذا، بدنا يعني ما عندك قاعة خاصة فيك، ما عندك تجهيزات خاصة فيك، كمان بدك تطلب تجهيزات كذا.
1: في بعض الرياضات كابتن كانوا حتى التجهيزات، أنت قلت أعطونا تجهيزات لتقريب 20 لاعب، صنعوها محليا ولكن لا تتوافق وتطابق مع المواصفات العالمية. طبعا. رح يكون تدريب مختلف عن لما بيجيبوا تجهيزات عالمية
0: 100% طبعا، لأن احنا هم عطونا تجهيزات اللي بيلعبوا فيها ببطولة العالم يعني. عطونا تجهيزات يعني 20 لاعب تكلفتها يمكن 5,000 دولار يمكن، فهي مالها انه والله بسيطة، لا هي جيدة جدا يعني، وفيها بتراعي وسائل حماية كاملة، السلامة كاملة.
1: شو الاستحقاقات القادمة كابتن ساريا؟ شو عندنا بطولات، مشاركات خارجية ولا داخلية؟
0: هلأ نحن إن شاء الله ب13 الشهر، بعد 10 أيام رح نشارك ببطولة أوزبكستان كأس العالم للكيك بوكسينج. بعدها بواحد
1: كم مشاركين؟
0: نحن مشاركين 11 لاعب. الوزارة يعني مشكورة دعمتنا ب5 أشخاص، مدرب وإداري و3 لاعبين، بالإضافة للاعبين طالعين هم يعني
1: أحسابهم الخاص،
0: أحسابهم أو عن طريق دعم يعني. بعدها بشهر 11 رح نشارك بطولة العالم للرجال بالرجال وسيدات بالفنون القتالية المختلطة بجورجيا.
1: تاريخها بالضبط
0: 1/11 1/7/11 رح نشارك كمان بثلاث لاعبين أو لاعبة ولاعبين مع رح يسافروا مع مدرب وإداري. بعدها في عنا البطولة العربية
1: تسبق هاي البطولات تجمعات
0: طبعا معسكرة. احنا أوزبكستان بلشنا بالمعسكر من يوم من امبارح يمكن بلشنا بالمعسكر. هو معسكر قصير يعني 10 ايام او 12 يوم لكن جيد يعني على الاقل الفريق بيترابط ببعضه يعني بصير في لانه حتى لو نحن عم نلعب لعبه فرديه بس لما اللاعب يكون في وراه فريق نفسيته بتختلف باللعب يعني بحقق الفوز يعني بيصير نفسي لانه العامل النفسي هو اللي بيلعب دور
1: وطبعا
0: بالفوز.
1: لا يسافر او يشارك غير الاجدر والاكفى
0: طبعا بطل الجمهوريه طبعا احنا يعني بالنسبة لأوزبكستان عملنا انتقائين من بطولة الجمهورية أول شيء اخترنا من ضمنها عدد من اللاعبين عملنا انتقاء منتخب أول اخترنا من ضمنهم عدد بعدين عملنا انتقاء منتخب تاني
1: حلو.
0: وكانت اللجنة 4 أشخاص اختاروا يعني الرقم يعني كان في صعوبة بالاختيار لأن العدد محدود 3 لاعبين بس احنا كان عندنا أبطال الجمهورية حوالي 90 لاعب بالفئات العمرية كاملة فلذلك يعني كان في صعوبة بالاختيار لكن إن شاء الله إنه يكونوا الأكفاء يعني وإن شاء الله يعني كل اللاعبين يعني بصح لهم فرص بالأيام القادمة
1: إن شاء الله موفقين. باقي معنا حوالي 2 دقيقة كابتن ساريا طموحك وأملك أنت فيما يتعلق برياضة الكيك بوكسينج عنا في سوريا
0: رياضة الكيك بوكسينج والأمامة بشان ما يقولوا جماعة الأمامة أنه أنا متحيز للكيك بوكسينج أي نعم هلا أنا والله يعني أنا بسعى إنه نحن نوصل يعني نوصل لمكان إنه يعني خلاص اللاعب السوري لما يشارك ضمن بطولة يعني خلاص يصير له هيبة القديمة يعني إنه خلاص اللاعب السوري هو بطل ينافس بطريقة صحيحة يصير في عنا مدرسة خاصة بالسوريين يعني أنت بتطلع على أي لاعب التركي بيلعب كلهم بيلعبوا بنفس الطريقة الأردني بيلعبوا كلهم تقريبا بنفس الطريقة فيصير في عنا مدرسة واحدة للرياضيين السوريين بالكيك بوكسينج وبالأمامة يشوفوها يتعلموا منها الناس نوصل لمرحلة يعني تجهيزاتنا معداتنا صالاتنا التحكيم عنا الأمور الإلكترونية نواكب التطور كامل برياضة الكيك بوكسينج يعني نوصل لمرحلة إنه إحنا خلاص اتحاد يعني إن شاء الله عم يشتغل بالطريق الصحيح نوصل طبعا كمان طموحي توصل إنه يصير الكيك بوكسينج الرياضة القتالية رقم 1 بسوريا إن شاء الله وإن شاء الله مو صعبة يعني بإذن الله راح نوصل
1: إن شاء الله موفقين يا رب وإن شاء الله موفقين في المشاركة القادمة بشهر 10 13/10 بأوزبكستان وأيضا بشهر 11 وإن شاء الله بيكون في تحقيق لميداليات براقة وتكريم للاعبينا وجهودكم أيضا
0: الله يبارك
1: كل الشكر كابتن ساريا الجزائري رئيس الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة على وجودك معنا في استديوهات إذاعة دمشق التوفيق دائما
0: يعطيكم العافية شكرا لكم
1: أهلا وسهلا
0: مشكورين الله يبارك فيكم
1: مستمعينا الأعزاء في ختام حلقة اليوم من خط تماس نترك السؤال مفتوحا لأن الرياضة ليست ملفا عابرا بل قضية شباب وجمهور ينتظر الفعل للوعود من إذاعة دمشق يستمر الصوت واحدا مع الإصلاح مع العدالة ومع رياضة تليق بسوريا الجديدة اللقاء يتجدد الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج خط تماس إلى اللقاء

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

هل سألتم أنفسكم يوماً أين صنع الإنسان أول رغيف خبز في تاريخ البشرية؟ وأين نحت أول أداة حجرية ليغير بها مجرى حياته إلى الأبد؟ لتظل شواهدنا حية بأن المجد والتطور أوله سوريا. نعود بكم اليوم إلى فجر التاريخ، إلى الأرض التي كانت المخبأ الأول والمخبز الأول. في سوريا عثر علماء الآثار على مواقع تكشف جانباً استثنائياً من قصة الإنسان القديم، في مغارة الدوادرية بتدمر، وفي حوض الكوم، وفي مغاور يبرود بالقلمون. عثر على أدوات حجرية وبقايا مادية تعود إلى آلاف السنين. لم تكن المغارة مجرد مكان للاختباء، كانت مأوى ومكاناً للعيش وصناعة الأدوات. وهنا بدأ الإنسان يتعلم أول درس في البقاء، أن يصنع ما يحتاج إليه بيده. طوع الصخر الصواني ببراعة، حجر يطرق حجر، ليتحول إلى أداة للصيد والتقطيع في تقنية نادرة أذهلت علماء العالم، حتى أفردوا لها اسماً خاصاً في المراجع الدولية وأسموها الثقافة اليبرودية. لم تكن تلك الأدوات آلات متطورة بمفهومنا اليوم، لكنها كانت بالنسبة للإنسان القديم أول ثورة تكنولوجية في التاريخ. ومن الكهف والمخبأ الأول ننتقل إلى الفرات، إلى موقعين يحملان أعمق فصول التحول الإنساني، تل أبو هريرة والجرف الأحمر. هنا لا نتحدث فقط عن الصيد وجمع النباتات، بل عن اللحظة التي بدأ فيها الإنسان يغير علاقته بالطبيعة. منذ زهاء 11,000 عام بدأ الإنسان القديم باستئناس القمح البري وتطوير سلالات القمح القاسي. ولم تكن مجرد زراعة سنبلة، بل كانت أول عملية خبز وهندسة للطعام عرفها الكوكب، حيث ابتكرت المجرشة والروح الحجرية لطحن الحبوب، وصممت أولى الأفران والتنانير الطينية الدائرية ليخرج منها عبق أول رغيف خبز دافئاً في التاريخ. تخيلوا المشهد، من تلك الحبة السورية الأولى انطلقت شرارة الزراعة لتطعم البشرية جمعاء، حيث تؤكد الأبحاث والتحليلات الجينية الحديثة أن معظم القمح المستخدم اليوم في خبز العالم تعود أصوله الوراثية المباشرة إلى هذه البقعة السورية. لكن ماذا حدث بعد أن زرع الإنسان الحبة وطحنها؟ تغير كل شيء. احتاج إلى البقاء بالقرب من الحقول، فاحتاج إلى بيت، وانتقل من البيوت الطينية الدائرية إلى المباني المستطيلة ذات الغرف المنتظمة. وتجمعت البيوت فظهرت القرية، ثم تولدت أولى مفاهيم العائلة والمجتمع المستقر. وهكذا لم تكن السنبلة مجرد طعام، بل كانت بداية الاستقرار وبداية البيت وبداية القرية. ومن المفارقات المدهشة في قصة أبو هريرة أن الموقع الذي يساعدنا اليوم على فهم كيف بدأ الإنسان الاستقرار لم يعد قائماً أمام أعيننا، فقد غمرته مياه البحيرة بعد إنشاء سد الطبقة. لكن آثاره لم تغرق، لأن علماء الآثار كانوا قد وثقوا تفاصيله التي حملت إلينا أسرار آلاف السنين. والآن لو عاد بكم الزمن إلى ذلك الفجر البعيد، ما الذي كان سيبهركم أكثر؟ إنسان أول ينحت حجراً صوانياً ليصنع أداة تحمي بقاءه، أم إنسان آخر يمسك حبة قمح ويصنع منها أول رغيف خبز في التاريخ ليبني مستقبله؟ ربما لا نعرف اسم أول إنسان صنع تلك الأداة، ولا اسم أول من زرع تلك الحبة، لكننا نعرف شيئاً واحداً، إن هذه الأرض كانت المخبأ الأول والمخبز الأول. في كل زاوية من بلادنا قصة، وفي كل حبة تراب حكاية إنسان. وهذه سوريا تقول لنا، قبل أن يبني الإنسان الحضارة بالحجر
تعلم كيف يبني حياته بالحجر والسنبلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من أولها سوريا. نلتقي في محطة قادمة. إلى اللقاء.

العمل الحر بين المزايا والعيوب، شغل شباب في الإعداد دعاء قنطار. وفي التقديم سادي شار، ويرافقكم في الإخراج فراس شنار. أهلا بكل شاب وشابة يحملون أحلامهم على أكتافهم وفي قلوبهم رغبة بصنع فرصهم بأنفسهم بعيدا عن انتظار الوظيفة التقليدية التي ربما تأتي وربما لا. في زمن اختزلت فيه المكتبات التقليدية بشاشة رقمية وأصبحت المهارة هي رأس المال الأهم، يدور سؤال واحد في أذهان الكثير من الناس: هل العمل الحر هو الحلم الذي يفتح أبواب الرزق أو أنه فخ يستهلك الوقت والجهد بلا ضمان؟ هل يستطيع شبابنا السوري البدء من الصفر في طريق العمل من غرفته وإمكانياته البسيطة ليبني مستقبلا مهنيا بعيدا عن الوظيفة التقليدية؟ في حلقة اليوم من شغل شباب نفتح ملف العمل الحر أو الفريلانس. كيف تبدأ وأين تعمل وما التحديات التي تنتظرك؟ والسؤال الأهم: هل هذا العمل مناسب للشارع السوري بظروفه وتحدياته؟ أسئلة نطرحها ونجيب عليها خلال حلقتنا بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.

0: قبل الخوض في الحوار نتوقف معا لنعرف أو لنتعرف بالعمل الحر أو ما يعرف بالفريلانس. الفريلانس هو تقديم خدمة أو مهارة معينة لعميل مقابل أجر من دون ارتباط وظيفي دائم ومن دون مكتب أو دوام ثابت. يكون العمل من خلال الإنترنت مثل التصميم، البرمجة، الترجمة وكتابة المحتوى، أو من خلال التسويق والمونتاج، وحتى عبر العمل الميداني الحر. باختصار الفريلانس يعني أن تبيع مهارتك وتدير عملك بنفسك. في رحلتنا لليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فراس سليم، مهندس برمجيات وقائد فريق تطوير تطبيقات الويب في شركة رؤى التقنية. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا بك في برنامج شغل شباب.
1: أهلا وسهلا فيك، شرفنا فيك.
0: أهلا وسهلا أستاذ فراس. بحلقتنا اليوم هيك نحن عم نطرح موضوع هام ومهم للشباب يلي بيترددوا دائما بالبدء بالعمل الحر. البعض بيشوفه حلم، الآخر بيشوفه فخ. من وجهة نظرك كيف تعرفه وما الفرق الجوهري بين العمل الحر والوظيفة التقليدية؟
1: شوفي، يعني العمل الحر او الفريلانس هو ما نوع حلم، هو لانه طريق سهل وبلا تعب، ولا بنفس الوقت ما نوع فخ انه لحتى نخاف منه. هو واقع عمل جديد معظم شبابنا صار يشتغلوا فيه، قائم على
0: جميل. ذكرت اسم واقع جميل.
1: نعم تمام، هو واقع مفروض ولا في نسبه كثير كبيره من الشباب نعم يشتغلوا فيه. هو بيعتمد على مهاره الشخص أو خبرته وقدرته على تحمل المسؤولية. يعني بالعمل الحر أنت أو الفريلانس بتتحول من موظف إنه عم ينطر راتبه آخر الشهر مقابل الوقت والجهد اللي عم يقدمه بدوام روتيني لمشروع إنك أنت عم بتديري وأنت بتديري نفسك بنفسك، ما في مدير فوقك.
0: أستاذ فراس، إذا بدنا نتحدث يعني عن الفرق.
1: الفرق في هون بالوظيفة بتلاقي أمان معين، إنه عندي راتب أنا على طول ناطره كل آخر شهر.
0: نعم.
1: مقابل دوامي وبمكتب محدد، حساب محدد، بإدارة محددة وبروتين معين. أما بالفريلانس أنت عندك حرية، أنت بتنقي مشاريعك، السوق اللي
0: حلو فيك تتحكم بالوقت،
1: تتحكم
0: كمان
1: بالوقت. يعني شو طبيعة العملاء، شو طبيعة المشاريع والدخل اللي أنت بدك تتهد فيه. بس هون ما في أمان، يعني هون أنت على حسب إدارتك وحسب السوق والمستهدف.
0: أستاذ فراس معلش بين قوسين، ما في أمان. كيف يعني ما في أمان؟ خلينا نحن يعني نوضح للشباب يلي هلأ حاليا ضمن هذا الواقع الذي تحدثنا عنه، أنه العمل متاح وواقع، وحاليا نسبة كبيرة من الشباب عم تشتغل بالفريلانس. كلمة ما في أمان أنا بدي حط تحت خطين وأنت توضح لي إياهم.
1: معك، الأمان تبع العمل الحر هو تعتمد على مدى مسؤولية الشخص ومهارته وكيف يعرف يفوت بالسوق.
0: نعم.
1: في كثير ناس بتفشل بهالموضوع.
0: ليش؟ سبب الفشل منافسة؟
1: سبب الفشل ممكن منافسة، ممكن سوء استهداف
0: المنتج
1: أو المنتج الخدمة اللي أنت عم تقدمها، يمكن في عالم غيرك عم تقدم خدمات أحسن، ممكن سوء تنظيم وقت وإدارة أو سوء تسويق،
0: ممكن طلب أجر عالي،
1: ممكن طلب أجر عالي كثير والعالم يعني ما بتناسب السوق.
0: حلو، يعني فينا نعتبر أنه الفريلانس يجب دراسته مثل أي عمل آخر؟
1: طبعا طبعا، في له ماركتينج وفيك تعرف كيف تسوي حالك كمقدم خدمة مستقل يعني، وبدك تسوي إلى مهارتك وبدك تسوي إلى خبرتك بهالموضوع.
0: نعم. إن
1: عندك كواليتي عالية، عندي مهارة قوية، عندي
0: هنا أقصد هون عم بقصد إنه نحنا بدنا نشوف أول شيء متطلبات السوق وأسعار السوق، يعني الرائج في السوق، يعني مثل أي شيء تاني إنه عم ياخدوا مثلا خلينا نقول على تصميم لوجو معين، خلينا نقول عم ياخدوا مبلغ من المال، أنا بجي بطلب أكتر، بس لكن أحيانا أنا لازم أطلب أكتر لأنه أنا عندي خبرة أكبر، أو أنا ممكن قدم من خلال هذا اللوجو، خلينا نقول أني استخدم له مهارات يمكن أي مصمم عادي بيشتغل فريلانس كمان ما يستخدمها. فهذا الموضوع يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: تماما، مثل الوظيفة يعني، هي بتشبه طريقة الوظيفة، كمان تلعب الخبرة دور بأنك شو المبلغ اللي بدك تقبضيه آخر الشهر. في العالم الخبر تقليلي بيكون راتبه أقل من اللي خبر أكبر. فنفس الشيء هون، لما يكون انت الاكسبيرينس تبعك والمهاره عاليه فبتيجي تطلبي رقم اكبر، بس بدك تضلي برينج السوق.
0: نعم، يعني الخطوه خيالي. العمليه الصحيحه اللي بيخطيها الشاب قبل العمل بالفريلانس ودراسه السوق، دراسه يعني المنتج اللي بده يسوق له او يقدم له او الشركات، نعم، او الحمله اللي بده يستهدفها. تمام. يتم تداول اسماء لمنصات موثوقه مثل فريلانس، فايفر، اب وورك، إضافة لمنصات أخرى مثل خمسات ومستقل. كيف بيختار الشاب المنصة اللي بتناسبه؟ كيف فيه يميز بين العروض أو العملاء المشبوهين؟
1: هلا هاي المنصات معظمها رائجة وعم يشتغلوا فيها كمان كل الشباب.
0: نعم.
1: هلا أكبر صعوبة فيها هي كانت أكثر شيء المشكلة قبل كان في عقوبات على البلد على زمن النظام.
0: صحيح.
1: فكان في أكثر شيء تحصيل كلفة العميل، كلفة المنتج أو تحصيل الدخل من عن طريق
0: المردود يلي بده ياخده منه. أي.
1: تماما. فكان يعني يعتمدوا على أشخاص برا وإلى آخره، وكان في تحديات له.
0: كان في عمليات احتيال تصير؟
1: حسب، في عالم إني في عالم تصير في عالم
0: تعرضت لاحتيال عبر عملاء وهميين، أو خلينا نقول يعني قدم خدمة ياخدها للخدمة بدون ما يبعث له تعبه أو الأجر. هون فيه يتفادى هذا الموضوع بشكل أو بآخر؟ لا، ما بيتم التسليم قبل التحويل كان؟
1: لا، ما كان يتم التسليم، كان على طول في معظم يعني سابقا التحويل يجي بعد ما تخلصي انت.
0: والدليل ان تمام استغلال حاجة الشخص للعمل،
1: استغلال حاجة وضع الشباب السوري يعني،
0: وفرق
1: اسعاره واسعار برا. يعني هلا انت اذا بدنا نحكي على مستوى مبرمج، فمبرمج السوري ارخص كثير من مبرمج اردني مثلا او لبناني او مصر، حتى مصري يعني ممكن يشتغل هنيك برواتب اعلى بكثير، لكن يشغل سوري بنص الراتب وبيشتغل اكثر، وبنقدر نتحكم فيه انه ما في تحويل مثلا بتحجج، ما في تحويل بنحجج باي مشكله يعني، وبيحتالوا عليه بنفس الوقت. بس هلا في منصات صار تضمن هذا الحكي يعني، انه حتى المشروع ما بيتم تسليمه إلا لحتى يكون في دفع يعني.
0: نحن في كم سؤال وبعدها في تقرير نحن رح نتوجه له، هلا نسمع قصة نجاح. لكن بخصوص المهارات المطلوبة للعمل كفريلانس، بيحتاج لشهادة جامعية ولا فقط تكفي الخبرة المهارة؟ وفيما يخص موضوع اللغة الإنجليزية، ما دورة في نجاح الفريلانس؟ يعني في أحيانا مثلا ترجمة أو أحيانا تعليق صوتي يتطلب البراعة أو الإتقان، وليس البراعة فينا نقول باللغة الإنجليزية، لكن البراعة بتكون بالجرافيك، الجرافيك، الشغلات الفنية. الإجازة الجامعية أو اللغة، مهارة اللغة الإنجليزية مطلوبة بالعمل الحر لينجح؟
1: هلا كشهادة جامعية ما كتير ضرورية، هي قيمة مضافة فيك تعتبريها. السوق العمل الحر أهم شيء المهارة، يعني أهم شيء أنا أقدر أثبت للسوق يلي أنا مستهدفه أنه عن مهارة عالية بقدر أقدم الخدمة أو المنتج اللي بدك إياها بكواليتي المطلوبة، عرفت كيف؟ أما الشهادة ممكن تدعم الموقف أكثر، بس أنه ما أنا شيء أساسي. بس كلغة إنجليزية إيه مهمة جدا جدا جدا، يعني أنه معظم السوق الخارجية
0: نعم
1: بيستخدموا اللغة الإنجليزية، فإنه على القليل واحد يعرف يحكي معاهم بلغة أو يقدر يسمع يسمعون إذا كان فايت باتصال معهم، إذا كان فايت باجتماعات دورية ممكن مشاريع عم تتطلب اجتماعات دورية
0: نعم
1: ممكن بده يأخذوا آراء، فلازم يكون على القليلة إنه قادر يقود اللغة لغويا الاجتماع، وقادر يعبر عن حاله وقادر يشرح شغله ومهاراته.
0: نعم. هل أصبح بإمكان الشباب في سوريا توثيق هويتهم وحساباتهم على المنصات العالمية والعربية الكبرى؟ يعني عم نشوف احنا التوثيق صار جدا مهم على كافة يعني
1: هي أساسا مشان تضمني حقك كمان يعني. لما يصير عندك حساب موثق غير لما تكون عم نشتغل ب
0: شو اللي الحساب الموثق يحمي الشخص؟
1: يحمي أكثر إنه صار أنت عندك، أو كمان مو بس يحمي أكثر يعني، وممكن يجيب لك عملاء أكثر لأنه حسابك صار موثق.
0: حلو، يعني ما أنه حساب وهمي بيجوا هنا يعني أحيانا. يعني أستاذ فراس، في كتير أشخاص بيتعرضوا كمان أيضا لأنه ينخدعوا الشركات. إحنا ما بدنا نحكي بس إنه المستهدف هو اللي بيشتغل، أيضا الشركات اللي بتطلب مثلا شخص معين من خارج خلينا نقول بلده، فهي بتتواصل معه عبر الإنترنت، بتتواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أحيانا على صفحات الانستغرام، الفيسبوك، تليجرام إلى آخره. يجب أن يكون حسابه موثق. قبل استكمال الحوار نتوقف معا لنتابع مع بعض أستاذ فراس قصة نجاح من قلب الأزمات يلي تولد الفرص، يقف شاطئ النجاح خلف الأمواج العاتية، قصة كفاح اليوم تتجسد من عمق المعاناة والهروب على متن قارب مطاطي وسط أمواج البحر الغادرة، إلى منصات التتويج كرام رائد أعمال ومؤسس لشركة ناجحة في السويد. التفاصيل في التقرير التالي.
2: لطالما كان طموح الشباب السوري عابرا للقارات ناجحا في صوغ الإرادة من الألم. رامي الشبلي شاب سوري وصل إلى السويد عام 2015 وهو في 16 من عمره فقط، بعد رحلة لجوء قاسية عبر البحر المتوسط في قارب مطاطي، تنقل خلالها حاملا ألمه وحلمه بين لبنان وتركيا واليونان ومقدونيا وصربيا والمجر والنمسا قبل أن يستقر في السويد. جاء رام وحيدا دون والديه، وكان واحدا من نحو 35,000 طفل لاجئ وصلوا بدون ذويهم إلى السويد. بعد وصوله إلى السويد بدأ رام رحلة تعلم اللغة السويدية في المدرسة، وكان قد تعلمها بشكل أكبر من خلال مشاهدة الأفلام والمسلسلات على نتفليكس. وبعد فترة قصيرة بدأ ببناء سمعته على منصة تيك توك كخبير في العناية بالبشرة، حتى أصبح يعرف باسم هود فيكسيريان. نجاح وخبرات ومعاناة كانت سبيله لبناء اسمه، حتى أصبح يتابعه اليوم أكثر من 136,000 متابع على السوشيال ميديا. لم يكتف رام بصناعة المحتوى، بل أسسه ليكون عمله الخاص، واستطاع بثقة وعزيمة خلقت من رحم المعاناة أن يحول شغفه إلى مصدر دخل مستقل. قصة رام الشبلي تظهر أن النجاح في العمل الحر لا يعتمد فقط على المهارة، بل على الإصرار والقدرة على التعلم الذاتي وبناء حضور رقمي قوي.
0: أستاذ فراس بعدك معنا على الهاتف، شو رأيك بقصص النجاح اللي دائما تولد من رحم الألم؟
1: هاي أكبر دليل إنه قديش عنا إمكانيات كشباب سوري.
0: نعم نعم.
1: لنواجه هالصعاب والمتاعب والظروف القاسية جدا اللي ما ممكن حدا يقدر يمر فيها ويحقق هيك نجاح في هالأسلوب.
0: حلو كتير حضرتك السور. يعني اليوم أنت كحدا يعني قائد لشركة ولفريق، دائما نحنا هيك بناخد مثل ما بيقولوا طاقة من هدول الشباب يلي بيعطوا طاقة لزملائهم أو للي من جيلهم لأنه يكملوا، ما يفقدوا العمل في حال
1: أهم شيء ما يفقد الأمل.
0: نعم.
1: يعني يكون عنده ثقة بحاله بإمكانياته، يكون عنده هدف معين ويسعى له.
0: ما هو ما نعم
1: بدون هدف
0: نعم.
1: فراح تكون خريطته يعني وخطه مو ثابت وبيضل عم يوقع بمطبات هيك.
0: استاذ فراس، ما هي الافضل التخصصات والاكثر طلبا في السوق الاقليمي بشكل عام والدولي يلي بيمتلك فيها الشاب السوري ميزه للتنافس لتمنحه الافضليه اكثر من غيره؟
1: هلا اكثر المجالات المطلوبه هي مجالات البرمجه، جرافيك ديزاين، تصميم بشكل عام، وممكن في بعض الخدمات مثل الترجمه وهيك، بس الاكبر طلب هو عمليا البرمجه.
0: نعم برمجة. يعني كمان في تحديات بيواجهوها بالفريلانس بهذا المجال هي عدم الاستقرار بالتعامل مع العملاء، حكينا عن الاختلاف معهم، وأيضا هناك جانب ضريبي وقانوني. كيف فيه يعني الشاب بخطوات ذكية من خلاله يواجه هاي التحديات؟
1: هلا كجانب ضريبي أو قانوني، إذا واحد عم يشتغل من بيته ما في عليه أي مشكلة، يعني
0: نعم
1: ما أنه مؤسس شركة وما أنه مؤسس عم يشتغل فريلانس، واحد مطور متعاقد مع عميل معين إلى آخره، وبتحولوا له حوالات بأكثر من طريقة، يا حوالات يا بيحولوا لبنك أو بيكون عم يتعامل بيناتهم بوسطة.
0: نعم هاي كمان تحديات بسوريا فينا نلخصها، بالكهرباء النت التحويلات المالية
1: معظمهم لازم لازم يأمنوا هدول الخدمات، يعني ما فيه يقدر يشتغل بدون كهرباء أو نت.
0: من خلال هالتجربة والاطلاع فينا نقول إنه العمل الحر أفضل من الوظيفة التقليدية، أو ممكن إنه يكون بديل عنا؟
1: ممكن يكون بديل وبشدة، بس بتعتمد مثل ما قلت لك على طبيعة الشخص وإمكانياته. في عالم تقدر تكون هي صاحبة مسؤولية وتقود المهمة وتفوت المغامرة، وفي عالم ما بتقدر تفوت هالموضوع تفشل، لأنه شخصيتها ما يعني ما عاد تسمح لها إنه هي تكون صاحبة مسؤولية وتقود نفسها بنفسها. بتعود إنه مثلا إنه عندي دوام معين، عندي راتب معين، وخلاص متأقلم،
0: يعني مبرمجة إنه هي تماما. الفريلانس فيه نوع من المخاطرة وفيه نوع من الجرأة كمان.
1: تماما بده جرأة، بده قوة، وبده واحد يعرف إنه إمكانياته الحقيقية، ما يكون عم يبيع وهم للناس يعني، وبنفس الوقت ما يكون مغشوش بحاله، يكون صادق مع حاله إنه أنا بعرف مهارة تبعي بهذا الموضوع قوية وحقها مصاري مثلا، وبقدر نافس فيها بقوة بالسوق. عرفتي؟ هاي الفكرة. أما ما يكون هو إنه يفكر حاله إنه مثلا قوي ويطلع، لا، لأنه في عالم كتير فشلت بهذا الموضوع من وراء إنه الوهم، يفكروا حالهم بشيء وهنا يطلعوا غير شيء مثلا، أو يكون أساسا هن فايتين بهالمجال مو عن رغبة ولا عن اختصاص،
0: أو ما عنده اختصاصهم،
1: وما عنده اختصاصهم
0: حلو كتير،
1: أو ما عنده خبرة فيه.
0: الأستاذ فراس سليم، مهندس برمجيات وقائد فريق تطوير تطبيقات الويب في شركة رؤى التقنية، كل الشكر والتقدير لتواجدك معنا في هذه الحلقة اليوم من شغل شباب. اليوم نحن دائما نسعى لإيصال رسائل عبر الإعلام لكل شاب وشابة أنه ما يفقدوا الأمل، هناك فرص وهناك أفق، وخاصة هلأ بالفترة الحالية اللي انفتحت البلد فيها على كتير أمور كانت قبل يعني ما يقدروا هن يحصلوا حتى مبلغ يعني أكيد نحن اليوم أمام آفاق وآمال جديدة. نتمنى لكل شاب وشابة سورية النجاح التوفيق، ونتمنى لك أيضا هيك الريادة في هذا المجال. مستمرون معكم وفقرة فرص العمل التي نفتح فيها ملف التوظيف، وننتقل بها أو ننقل لكم أحدث الإعلانات الوظيفية في مختلف المحافظات السورية. فرصة العمل الأولى في وزارة التنمية الإدارية التي أعلنت عن توفر شواغر وظيفية للعمل لدى الإدارة المركزية في مدينة دمشق. يمكن للراغبين بالتقدم للوظيفة والاطلاع على الشواغر الخاصة بوزارة التنمية الإدارية وتفاصيلها والتقديم عليها عبر بوابة الوظائف الحكومية. أعلنت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عن توفر شاغر مساعد أو مساعدة إدارة مكتب التعاون السويسري في دمشق. أما المؤهلات والخبرات المطلوبة فهي الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلوم الاجتماعية أو أي تخصص ذي صلة، إضافة إلى خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات ذات صلة، منها 3 سنوات على الأقل في بيئة التعاون الدولي. أيضا تتطلب إجادة ممتازة في اللغة العربية الإنجليزية كتابة وتحدثا، بالإضافة إلى إتقان لغات أخرى مثل الألمانية الفرنسية الإيطالية، تعتبر ميزة إضافية.

حسب الهيئة الطبية الدولية، شهادة جامعية بكالوريوس أو ماجستير في علم النفس أو الإرشاد النفسي. خبرة تطوعية أو وظيفية في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. مهارات ممتازة في التواصل والتعامل مع الآخرين والتواصل الكتابي والشفهي. مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، حان الآن وقت أذان العصر في دمشق وما حولها.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عدنا إليكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق في شغل شباب. معا لنكمل فرص العمل، ومن فرص العمل المتاحة أيضا في دمشق أعلنت عنها المنظمة Action for Humanity تحت مسمى مستشار تقني للحماية أو مدير تطوير الأعمال. المؤهلات والخبرات المطلوبة لهذا الشاغر هي شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية، حقوق الإنسان، التنمية الدولية، القانون، علم النفس أو مجال ذي صلة، درجة علمية متقدمة في الحماية أو الشؤون الإنسانية أو التنمية الدولية أو مجال ذي صلة تعد ميزة إضافية، خبرة لا تقل عن 5 أو 7 سنوات في برامج الحماية.

ضمن السياقات الإنسانية أو التعافي المبكر، خبرة مثبتة في تصميم برامج الحماية، إعداد المقترحات للجهات المانحة الدولية، تم تحديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات المتقدمين بتاريخ 17/2026. ومن فرص العمل، فرصة أعلنت عنها منظمة أطباء بلا حدود تحت مسمى طبيب أو طبيبة نفسية في حمص. المؤهلات والخبرات المطلوبة: شهادة دكتوراه في الطب مع تدريب تخصصي في الطب النفسي، خبرة عملية لا تقل عن سنتين كطبيب أو طبيبة نفسية، خبرة في التدريب والإشراف، إجادة في اللغة الإنجليزية العربية بطلاقة، كتابة وتحدثا، إلمام جيد باستخدام الحاسوب. وأيضا فرصة جديدة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، أعلنت جمعية رعاية الطفل مشروع مودة للرعاية الاجتماعية عن توفر شاغرين في المركز المجتمعي في حمص بمسمى مسؤول أو مسؤولة التسجيل عامل مجتمعي، وتم تحديد الشروط المطلوبة للقبول في الوظيفة بالحصول على شهادة جامعية وأن يكون الحد الأدنى للعمر المتقدم 23 عاما. أيضاً أن يكون لدى المتقدم خبرة في العمل على برامج أوفيس وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل الإداري. ومن حيث الأولوية فستكون بحسب الجمعية للأشخاص الخاضعين لتدريبات متعلقة بالشاغر المعلن عنه ومنطقة العمل. أما شاغر مسؤول أو مسؤولة تنسيق متطوعي للوصول والمبادرات فقد حددت الجمعية شروطها بشهادة جامعية أو معهد، وأن لا يكون سن المتقدم تحت 24 عام، وأن لا تقل خبرته عن سنتين في العمل المجتمعي الإنساني، بالإضافة لتحقيقه شرط المعرفة الشاملة بالمنظمات المحلية والعالمية التي تعمل في المنطقة. أما الإعلان السابع، أعلنت المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال عن توفر فرصة عمل محاسب أو محاسبة في مدينة دمشق، وحددت المؤهلات والخبرات المطلوبة ب إجازة جامعية بالتجارة والاقتصاد اختصاص محاسبة، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل المحاسبي، إجادة استخدام نظام إدارة موارد المؤسسات، وإجادة العمل على برامج أوفيس. وصلنا إلى ختام شغل شباب. تعلمنا الحياة مجدداً بأن العمل الحر ليس طريقاً مفروشاً بالورود، لكنه أيضاً ليس باباً مغلقاً لا يمكن دخوله، فهو يحتاج للمهارة، الانضباط، معرفة السوق، الأهم من ذلك القدرة على التعلم المستمر والتطور. ولكل شاب يتابع شغل شباب اليوم، تذكر دائماً بأنك لا تزال تملك الوقت لتتعلم مهارة جديدة تبدع من خلالها. لديك من الإرادة ما يكفيك لتحقيق حلمك. شغل شباب، من هنا تبدأ الرحلة لتصنع الفرص. شكرا لطيب المتابعة مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. كنت معكم في التقديم سالي شار، الإعداد دعاء قنطار، والإخراج فراس النار. إلى اللقاء.

في كل أسبوع نرسم صورة جديدة للمشهد الثقافي والفني، نستعرض فيها أبرز الفعاليات والأخبار والنشاطات واللقاءات التي صنعت الحراك الثقافي خلال الأيام الماضية. من المسرح إلى الموسيقى، ومن الأدب إلى الفنون، نتابع المشهد ونقترب من أبرز ما فيه. مجلة الثقافة، حصيلة أسبوعية للمشهد الثقافي والفني. تابعونا كل سبت الساعة 4:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مصدر أمني ينفي صحة الأنباء المتداولة عن ضبط شخص بحوزته حزام ناسف في حي العدوي بدمشق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا من أبناء بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي خلال مداهمة نفذتها في البلدة. روما تستضيف اجتماعا للتحالف الدولي ضد داعش ودعما للاستقرار في سوريا والعراق. انطلاق يوم غد منافسات البطولة العربية للدراجات في دمشق وريفها، والتي تستمر حتى 10 من تشرين الأول الجاري بمشاركة عدد من الدول العربية. المركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي يشارك بصفة راع في أعمال مؤتمر عقود فيدك في الوطن العربي في القاهرة. هذا كان نهاية الموجز من إذاعة دمشق. دمتم بأمان الله.
2: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
3: ليس من الضروري أن تكون رياضياً كي تعيش حياة صحية، فالصحة قد تبدأ بمعلومة صغيرة أو حركة في مكانك أو سؤال تطرحه على نفسك. من هنا نأتيكم ببرنامج نبض وحياة. نبض وحياة، كونوا معنا، فكل نبضة فيكم تستحق الرعاية والعناية. الأحد عند الساعة 7:45 مساءً.
4: أكثر من مجرد أرقام وأبعد من مجرد مواسم عابرة. في مواسم نرافقكم خطوة بخطوة في رحلة المحصول، من جذور البذرة حتى حصاد الموسم. نحلل الواقع، نكشف الأهمية، نواجه التحديات، ونرسم مع الخبراء والمزارعين رؤية الغد. مواسم يأتيكم كل أحد عند الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.
5: لا تبدأ التدخين لأن الآخرين يدخنون، ولا تستمر لأنك اعتدت عليه. فالعادات يمكن تغييرها، أما بعض الأضرار التي يتركها التدخين فقد لا يمكن التراجع عنها.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مجلة الثقافة. الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. الإخراج مروان خربطلي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مجلة الثقافة من إذاعة دمشق. كالعادة رح نفتح معكم صفحات مجلتنا الثقافية لنكون كل أسبوع على موعد مع الثقافة والفن ونقرب أكثر من أبرز الأحداث والفعاليات والمحطات يلي عم تشكل المشهد الثقافي السوري. بحلقتنا اليوم رح نبدأ بأهم الأخبار والفعاليات الثقافية والفنية اللي كانت حاضرة خلال الأيام الماضية من دمشق والمحافظات. من نوستولوجيا وشام تجمعنا إلى المعارض الفنية ومهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة ومحطات فنية وثقافية جديدة. ومن الأخبار رح ننتقل لمساحتنا الحوارية لنحكي عن الفيلم السوري طريق العودة، العمل يلي نقل حكايات النزوح والانتظار والعودة من الذاكرة إلى الشاشة. وبعد الحوار رح ناخدكم بصفحة جديدة من مجلتنا إلى فقرة حكاية مكان، رح نتوقف عند قلعة دير سمعان في ريف حلب ونتعرف أكثر على تاريخ هذا المكان وأهميته والحكايات يلي بتحملها جدرانه بعد إعادة افتتاحه أمام الزوار. وبآخر صفحات مجلتنا رح نكون أكيد مع مفكرة ثقافية نستعرض سوا أبرز المستجدات والمواعيد والفعاليات الثقافية والفنية القادمة. فخلونا نبدأ بأول صفحة من مجلتنا الثقافية لليوم مع أبرز أخبار الثقافة والفن اللي حملت معها خلال الأيام الماضية مجموعة من المحطات والفعاليات من دمشق والمحافظات وحضور متنوع للمشهد الفني والثقافي السوري.

0: نوستالجيا لاستعيد ذاكرة الفن السوري. وعلى مسرح الحمرة بدمشق استعاد أوبريت نوستالجيا ذاكرة الفن السوري محطات من تاريخ الفن السوري عبر 8 لوحات جمعت التمثيل والموسيقى والغناء والرقص، وبشارك بالعمل 4 فرق فنية حتى استغرقت التحضيرات من 3 إلى 4 أشهر، وشملت مجموعة من الشارات الموسيقية والأعمال الدرامية اللي ترسخت بالذاكرة السورية من 80s القرن الماضي وصولاً إلى أعمال معاصرة. وبهي المناسبة نستمع إلى قائد الأوركسترا إيهاب القطيش للحديث عن هذه التجربة. نتابع.
1: بلشت الفكرة من أن 3-4 شهور اجتمعنا أنا ومخرج العمل، حطينا الشارات وتم تنسيق الأعداد المسرحي، اجتمعنا مع المدير فرقة خطة للمسرح الراقص، حطينا الشارات ووزعناها توزيع موسيقي من روح الغنية الأصلية، ولكن بحسب الآلات المتوفرة تم إعادة التوزيع، حطينا فيه إحساسنا أكثر من ما أنه هي تكون كل الآلات تكون موجودة. نحن اختصرنا الآلات مشان ساعة المسرح كمان. إعادة إحياء مسرح الحمراء هو يعني بيعني لي أنا كشيء رمزي، قضية رمزية أنا بالنسبة لي، لأنه أنا كثير عازف على مسرح الحمراء منذ الصغر يعني، وهلا كبرنا ورجعنا لمسرح الحمراء، وإن شاء الله هيك رح نضل موجودين كمان، نرجع نعمل أعمال وأفكار جديدة.

0: أكيد هذا العرض ما كان بس استعراض لأعمال من مراحل مختلفة، كان استعادة لذكرى عشناها وكبرت معنا من أيام شامية وحمام القيشاني لعائلة خمس نجوم ويوميات مدير عام، وصولاً لأعمال بقيت حاضرة بذاكرتنا لليوم. حلاوة هذا العمل أنه جمع كل هاي الذكريات على خشبة واحدة، وخلانا نسمعها ونشوفها من جديد، بس هالمرة من قلب مسرح الحمراء. إلى الخبر الثاني، الشام تجمعنا تستعيد ذاكرة الأغنية الوطنية. وفي دمشق أحيا الفنانان أحمد القسيم وسمير أكتع أمسية الشام تجمعنا على مسرح الدمر الثقافي، وقدم الحفل الفنان نوار بلبل بإشراف إبراهيم الصمادي للساعات خلال مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية مرتبطة بالثورة السورية بحضور فني وشعبي. وتضمنت الأمسية أغاني من أرشيف الثورة إلى جانب فقرات من الفلكلور الحوراني بهدف إبقاء هذه الأعمال حاضرة في الذاكرة الفنية السورية. وبهي المناسبة نستمع إلى جانب من حديث الفنان سمير أكتع، وأيضا إلى المشرف العام على الحفل إبراهيم الصمادي ومدرب فرقة درعا للفنون الشعبية همام المسالمة، إلى جانب آراء من الحضور. نتابع.
1: أنا أول مرة كمان بيجي على فعالية للوطن بمسرح دمر المكشوف، فعالية جمعت كل السوريين بحيث أنه نغني لهم بالحب بدنا نعمرها إن شاء الله دائما. وسوريا يعني بدنا دائما هيك حفلات بحيث كمان نذكر الناس بالأغاني الثورة والأرشيف الثورة اللي عنا، فرح نغني أغاني من أرشيف الثورة يعني إن شاء الله دائما هيك بيكون في فعاليات بحيث نذكر الناس دائما بهالرسالة يعني.
2: طبعا نحن اليوم في فعالية أطلقنا عليها اسم الملحمة الوطنية الثورية، ذلك لتجمع جميع طوائف الشعب السوري الذي هو عبارة عن لوحة فسيفساء جميلة، كما لها اسم يكتمل الشام تجمعنا على مدرج دمر. طبعا نحن اليوم في هذه الفعالية لدينا شخصيات ثورية، فنانين ثوريين كالفنان أحمد القسيم ارفع راسك فوق، الفنان سمير أكتع بالحب بدنا نعمرها، أبو ماهر الصالح يلعن روحك يا حافظ، وفرقة درعا للفنون الشعبية، وتقديم الأستاذ نوار بلبل ذلك يعني الثوري الجميل الفنان.
3: احنا اليوم جايين على مسرح دمر الثقافي لمشاركة بفعالية اللي هي بتمثل يعني من احتفاليات النصر، وان شاء الله احنا جايين نمثل التراث السوري الحوراني او المنطقة الجنوبية بشكل عام اللي كانت يعني وما زالت قدمت للثورة شيء كثير ومثل كل المحافظات، ومشان بنفس الوقت نودي رسالة للعالم انه احنا كلنا الشعب السوري واحد وفسيفساء واحد، ما في فرق بين ابن يعني تراث المنطقة الجنوبية او الشمالية، وكلنا ان شاء الله بنكون مع بعض بهالفترة اللي بتمر فيها بلدنا ونعمرها إن شاء الله بإذن الله سوا جميعا.
4: جايين نحضر الحفلة، حقيقة متحمسين كتير نسمع نرجع أغاني الثورة وهيك ونفرح يعني نعيد الفرح دائما يوميا نكون عايشينه، وأنا بحب هالنشاطات هاي دائما النشاطات الثقافية، ولا منحب دائما نكون موجودين.
0: خبرنا الثالث، للفن أثر يختتم دورته الأولى بمشاركة نحو 200 فنان. وفي وفي دمشق اختتمت فعاليات المعرض السنوي للفنون البصرية للفن أثر في المركز الوطني للفنون البصرية بمشاركة 200 فنان وفنانة من مختلف الأجيال والتجارب. وضم المعرض أعمال في الفنون التشكيلية والخط العربي ومجالات الفن البصري إلى جانب مشاركات طلابية وأكاديمية. وأكدت وزارة الثقافة أهمية استمرار التجربة وتوسيع المشاركة في الدورات القادمة. إيقاعات دمشقية تستعيد 37 عام من تجربة عناية البخاري. وفي المتحف الوطني بدمشق افتتح المعرض الاستعادي للفنانة التشكيلية عناية البخاري بعنوان إيقاعات دمشقية بمشاركة 30 عمل بيختصر مسيرتها الفنية الممتدة على مدى 37 عام. بيجمع المعرض المستمر حتى 31 من تشرين الأول مراحل مختلفة من تجربة البخاري من عام 1989 حتى اليوم بتقنيات وأساليب متنوعة من الرسم والطباعة والحفر إلى الأعمال الثلاثية والجدارية. وبهالمناسبة نستمع إلى آراء كل من نائب وزير الثقافة سعد نعسان والفنانة التشكيلية عناية البخاري والفنان التشكيلي غسان غانم حول المعرض. نتابع.
5: طبعاً اليوم الرمزية الأساسية لهذا أنه هو تكريم لهذا الفنان اللي هو قدم كتير مسيرة حياته للفن والفن التشكيلي والثقافة بشكل عام، أنه يكون في هذا المكان اللي هو المتحف الوطني يعرض أعماله لكل العالم حتى يشوفوها. لبداية نحن الأعمال الفنية في سوريا تقريباً من تحرير اليوم ما توقفت، واليوم الحركة الفنية التشكيلية رجعت عادت انطلقت الحمد لله في سوريا. طبعاً الفن التشكيلي هو رسالة كتير جميلة حتى بيفهموها كل الناس، هي ما بحاجة لغات ولا بحاجة أي شيء، فلازم يكون في كتير اهتمام أكتر من حتى الفنانين من وزارة الثقافة طبعاً. والثقافة مو هي حكر لوزارة الثقافة، هي تقيم فيه، هي ترعى الثقافة وترعى المثقفين وتيسر لهم الأمور الأساسية اللي هن لازم يشتغلوا فيها.
6: هلا هذا المعرض بيضم 37 عام من العمل الفني، ففيه المراحل كلياتها المائية، وفي مرايا حفر، وفي أنواع من الطباعة مختلفة، فيها ألوان فوسفورية، فيها ألوان حبر شفاف، فيها ألوان كاتمة، فيها ألوان حرارية، ففيها تنوع، كل التنوع تبع الطباعة. هلا سابقا عملت أنا ب 2014 معرض استعادي بنقابة الفنون الجميلة، فكان موضوعه فقط عن الشاشة مدة 25 سنة. بس هلأ هذا المعرض بما أنه بالمتحف وكتير شغلة مهمة، فحبيت يضم كل المراحل طبع شغلي من أول ما بلشت لحديت هلأ.
7: معرض يسمى له بمعرض الشاشة الحرارية، طباعة اللون، طريقة الأنسجة والألوان اللي موجودة على القماش اللي مشغول بطريقة جميلة ورائعة. فنانة عناية بخاري يعني فنانة مجدة مستمرة، مو جديد عليها هذا العمل، دائما بتشتغل بهذا المجال، بتخلي العين تشوف أكثر من لون، يعني دائما الضبابية باللون بتغمض على عيونك، أما اللون دائما فيه إشراقة، فيه فرح، فيه تأمل، فيه رياحة بال للشخص اللي عم بيشوف، للمشاهد الرؤية البصرية تبعه بتريحه.
0: خبرنا الخامس، قلعة دير سمعان تعود لاستقبال الزوار. وفي ريف حلب أعيد افتتاح قلعة دير سمعان أمام الزوار بعد إنجاز أعمال الترميم والتنظيف وتأهيل المسارات والمرافق والمرافق المحيطة بالموقع بالتزامن مع يوم السياحة العالمي 27 أيلول. وبترجع أهمية الموقع إلى تاريخه المرتبط بكنيسة القديس سمعان التي شيدت في أواخر القرن الخامس الميلادي، وبيجي إعادة افتتاحه ضمن جهود تأهيل الموقع الأثري وإدراجها ضمن المسارات السياحية بالمنطقة. وبهي المناسبة نستمع إلى حديث مدير الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي

0: العلامة الثانية موقع القلعة وافتتاحها بهذا الوقت بينشط المسارات السياحية نتيجة وجود القلعة بالريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب، وبالتالي في عدة مسارات سياحية رح تتنشط بمجرد هذا الافتتاح.
1: اليوم ضمن فعاليات يوم السياحة العالمي تم افتتاح قلعة دير سمعان للزيارة بعد إغلاق دام 14 سنة. المشروع قام بجهود مشتركة من محافظة حلب ومجلس الطوائف المسيحية ومديرية الأثار والمتاحف ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ومنظمة التنمية السورية، إضافة لمشاركة من بعض الفرق التطوعية وطلاب من جامعة حلب من قسم الآثار. الأعمال شملت بداية إعادة العمود، عمود القديس سمعان إلى مكانه الأصلي، تأهيل المسارات السياحية، تدعيم المواقع الإنشائية اللي فيها كان خطر إنشائي، إضافة لفرش الساحة الرئيسية وتأهيل المرافق وغرف الإدارة.
2: تم دعوتنا لحضور هذه الفعالية الهامة واللي هي افتتاح قلعة سمعان العمودي بعد غياب 14 عام في يوم السياحة العالمي. طبعا كان اختيار يوم السياحة مع الافتتاح يعني شيء رائع جدا. إذا بدنا نحكي عن تاريخ هاي الكنيسة اللي هي غنية عن التعريف، كانت تعود للقديس سمعان العمودي الذي أمضى 40 عاما من حياته في الرهبنة على هذا العمود، وتخليدا لذكرى تم بناء كنيسة في نهاية القرن الخامس الميلادي، كانت مسمنة الشكل هي كنيسة حج طبعا للطائفة المسيحية في المشرق العربي.
3: طبعا نحن حضرنا هاي الفعالية اليوم، هي الفعالية برعاية وزارة السياحة ومحافظة حلب ومديري العام للآثار والمتاحف، كلهم مشكورين على جهودهم، وأنا حضرتها بالأخص بشكل خصوصي لأنه أنا بحب كتير الآثار، دراستي آثار ومتاحف، قلعة سمعان وكل جزء بهالبلد وكل أثر بهالبلد بحسه جزء مني، جزء من روحي، فبحب شوفه وبحب اكتشفه، بحب يعني اتعرف عليه بإيدي بعيوني لأني بحب بلدي كتير كتير، ومو فرحتي مو واسع يعني مو طايل الدنيا ولا سما كل سوريا أنه رجعنا نقدر نشوف آثارنا وبلدنا وكل نقطة بلدنا كنا محرومين نشوفها ولا رجعنا نشوفها الحمد لله رب العالمين.
4: بعد ما استعرضنا أبرز المحطات والأخبار الثقافية والفنية، ننتقل لمساحة حوارية مع عمل حمل إلى الشاشة واحدة من أكثر التجارب الإنسانية قسوة في الذاكرة السورية، فيلم

0: نحن السوريين طلبنا بالكرامة والحرية، فردوا علينا بالبرامي. كانوا عم يرونا ما بتعيشوا عبيد عنا، يا منهجركم ومنمحي مدونكم من الخريطة.
1: الناس عم تتشرب وخيمات صارت مدن.
2: الله لا يوفقكم، هيا آخر تمام، بدكم حرية، بدكم تقوم بالثورة.
3: أقسم بالله حالتنا بتصعب على الكافر، شو ذنبون هدول؟
4: أول يوم بالمخيم بيكون صعب.
5: اخترتوا انكم تدافعوا عن قومة حرامية ناموا البلد.
6: دم اخواتنا ما راح إلا ليحميكم.
7: ايه انت حرية ولدنا عم تفحقها.
8: تعرفتك يا ابني، انت من سوريا الأسار،
5: فشان انك تكون سوريا الأسار.
9: زلمة هدول جروب لهم عيون بكل مكان.
10: لكن كلياتنا عم ندفع الثمن، مظاهرات وتنسيقيه.
11: اللي سمعناه برومو فيلم طريق العوده. الفيلم يستعيد حكايات النزوح والفقد والانتظار من خلال شخصيات عاشت تفاصيل المخيم وتمسكت بفكره العوده. للحديث عن فكره العمل وكتابته ورحله تحويله من سباعيه الى فيلم سينمائي، معنا الاستاذ سعيد الحمش، مدير مديريه الكتابه الابداعيه في المؤسسه العامه للانتاج التلفزيوني والاذاعي والمنتج المشرف على السباعيه. اهلا وسهلا فيك استاذ سعيد.
12: يلا
11: أستاذ سعيد، عم تسمعنا؟
12: معك.
11: أهلا وسهلا فيك بمجلة الثقافة.
12: يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيك يا رب.
11: خلينا نبدأ من الفكرة الأولى أستاذ سعيد، كيف ولدت حكاية طريق العودة وشو اللي دفعكم لتحويل تجربة النزوح بكل ما فيها من فقد وانتظار وتفاصيل يومية إلى عمل درامي؟
12: هو لا شك بداية أن المؤسسة العامة لإنتاج التلفزيوني والإذاعي معنية بإنتاج دراما تعبر عن الشعب السوري وتمثله.

0: وتقدم أيضا واجبها الوطني في حفظ التربية وحفظ الذاكرة. فكان مطروح عندنا عدد من المشاريع على طاولة العمل، وتم اختيار أن نبدأ من المخيمات، المخيمات التي هي الجرف النازف اللي إن شاء الله قريبا رؤية هذه السنة من قبل الدولة هو إنهاء المخيمات وإغلاقها وعودة أهالينا معززين مكرمين إلى بيوتهم آمنين إن شاء الله. وضمن هذه الرؤية جاء اختيار تحية أهل المخيمات عبر هذا العمل، وتخليد بطولاتهم وصمودهم وتضحيتهم، وكيف حاولوا أن يجدوا الحياة في التفاصيل ويبنوا المستقبل من خلال صمودهم الذي كان هو طريق العودة.
1: صحيح، خصوصا لما تكون الحكاية قريبة لهالدرجة من ذاكرة الناس. طيب كيف اشتغلتوا على تحويلها لنص درامي من دون ما تفقد صدق الإنساني؟
0: للأمانة الأساتذة العاملين على فريق المسلسل أولا اللي هو 7 حلقات يعني بذلوا جهود كبيرة واجتماعات طويلة جدا من أجل تقديم قصة تكون ملهمة ومعبرة ومحفزة على البناء والأمل بعيدا فقط عن اجترار الآلام والتذكير بها. لأنه الذاكرة السورية هي ذاكرة جريحة، الذاكرة السورية لا زالت إلى الآن تعاني أساسا، أهلنا في المخيمات لا زال كثير منهم في المخيمات، لا زالوا يعانون، لا زالوا يبحثون عن لحظة العودة إلى منازلهم، وبالتالي هذا الجرح لا يحتاج إلى من ينكأه، نحتاج إلى من يخلد هذه اللحظة. صحيح. ويقدمها بصورة إنسانية مشرقة. نحتاج أن نقول هؤلاء الناس تحت المطر وتحت القطب وفي أثناء النزوح صنعوا المجد وصنعوا الحياة وتعلموا ودرسوا وتزوجوا وبنوا أسر وربوا أطفالا عظاما، كانوا هم نواة التحرير وهم الذين صنعوا مجد التحرير لاحقا في معركة ضد العدوان.
1: يمكن أصعب شيء بالكتابة أستاذ سعيد يعني الكتابة عن تجربة عاش الناس فعلا، أنك تكون قريب من التفاصيل، لكن بنفس الوقت لازم نترك للعمل مساحته كحكاية درامية. حتى إذا بدنا نحكي عن الشخصيات بفيلم طريق العودة، هي ما كانت مجرد نماذج عن النازحين، إنما كل شخصية كان لها حكايتها الخاصة وفقدها وانتظارها. كيف اشتغلتوا على بناء هاي الشخصيات حتى تكون قريبة من الواقع وبنفس الوقت تبقى شخصيات درامية متكاملة؟
0: صحيح تماما. للأمانة الأستاذ مروان الحسين المشرف العام على العمل ومدير المؤسسة العامة، بالإضافة إلى الأستاذ قاضي وفائي مخرج العمل والكاتب سليمان عبد العزيز وفريق المؤسسة كله، اشتغلوا على أن يكون هناك قصص تعبر عن ومضات من ذكريات الثورة، لكن يعاد صياغتها من خلال شخصيات إلها خطها الدرامي الخاص. فكان يكون عندنا الأم، عندنا المعلمة، عندنا الصحفية، عندنا الطبيب، عندنا المقاتل، نأخذ لقطات هكذا من الحياة والقصص الحقيقية ثم نبني الخط الدرامي من أجل أن يكون أكثر قابلية للمشاهدة، أكثر متعة للمشاهد. تمام. ويستطيع المشاهد أن يتعلق بهذه الشخصية ويفهم منطقها الداخلي.
1: تماماً، حتى نعرف أنه التعامل مع الأطفال خصوصاً لما يكون الدور مركب مو سهل أبداً، وشخصية جاد تحمل وجع عمالة الأطفال والنزوح بالمخيمات. كيف قدرتوا توازنوا بين حماية الطفل وحياته الطبيعية كممثل صغير وبين تأمين بيئة مناسبة له تساعده يقدم هذا الأداء ويعبر عن الشخصية بهذا الشكل؟
0: نعم، لا شك إحنا كان في عندنا شام وزيد أسماءهم في العمل، كانوا طفلين رائعين جدا. جاد قدم دوره، جاد رزولي قدم دوره بشكل استثنائي. كانت والدته موجودة في الموقع، كنا حريصين على أن يكون دائما بأمان وسلام، لكن هو استطاع أن يفهم الحالة وأن يكون أكبر من عمره. ويعني اللي بيسمع تصريحاته ونقاشه حول الشخصية ومنطقها وحياة أهل المخيمات يدرك أن الحمد لله هذا العمل هو جزء من إيصال الرسالة إلى الأجيال القادمة أن هناك من عانى وضحى وصمد من أجل أن تتحرر سوريا وأن يكون للسوريين بلد يبنونه بأيديهم ويعيش أطفالهم فيه بأمان.
1: تماما.
0: فجاد كان هو زيد الطفل الذي انفصل عن والدته نتيجة القصف، أمه اعتقلت و هو بقي ينتظرها وعاش في المخيم ترعاه نسوة المخيم.
1: بالمقابل تفضل استاذ.
0: فكان للأمانة دوره معقد، لكنه استطاع أن يؤديه بإتقان الحمد لله.
1: جميل. بالمقابل كان في مساحة واضحة للأمل داخل الحكاية، هل كان حضور الأمل من البداية جزء أساسي من بناء العمل؟
0: نعم طبعا، الحمد لله القصة السورية توجت بالنهاية بالنجاح بالنصر. الثورة السورية عانت 15 عاما، يعني ابتعد عنها المؤمنون وابتعد عنها الناس حتى سميت ثورة المتروكين. لكن الآن ختم الفصل النهائي بتحرير البلاد الحمد لله وزوال النظام البائد، وبالتالي الأمل كان هو الحافز الذي كان يعين الناس على الصمود في المخيمات، ولا زال يعين الناس على مواجهة صعاب الحياة. فنحن أردنا أن نجسد هذا الأمل وأن نجسد هذه الرغبة في البناء والرغبة في العمل والبحث عن إمكانيات التحسين، كيف نحسن المخيم، كيف نعين الأطفال، كيف يمكن أن نحسن الواقع الصحي، كيف يمكن أن نهدئ من روع الشباب، كيف يمكن أن نستمر في الصمود وفي القتال إلى تحقيق الأهداف، لأنها هذه هي روح الثورة السورية التي سوف تبقى مع الأجيال إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بأن روح البناء وروح الصمود وروح التعاون والتكاتف والتعاون الإنساني والأمل بمستقبل أفضل دائما واليقين صحيح. بذلك هو الذي يبني سوريا إن شاء الله.
1: أستاذ سعيد، إذا كانت الكتابة هي اللي بنت الحكاية والشخصيات، فتنفيذها على الأرض كان تحدي مختلف، خصوصا لما يكون المكان نفسه جزء أساسي من ذاكرة العمل. العمل صحيح. بدأ أساسا كسباعية تلفزيونية وبعدا انتقل إلى صيغة فيلم سينمائي. كيف إجت فكرة إعادة تقديم الحكاية بهذا الشكل؟ هل كان الاختصار من 7 حلقات إلى فيلم مجرد إعادة مونتاج، أو احتاج لمعالجة جديدة حتى تحافظ القصة على تماسكها؟
0: نعم، هو بداية نؤكد أنه السباعية لا زالت موجودة وسيشاهدها إن شاء الله السوريون والعالم العربي قريبا، لكن مشروع الفيلم كان هو تجربة إبداعية جديدة، كيف يمكن أن ننظر إلى مسلسل قصير برؤية فيلمية. طبعا احتاج بعض المعالجات الدرامية من الأساتذة، المخرج و الفريق الذي عمل على صياغة هذا الفيلم، لكن في النهاية هو جزء من السباعية. هناك لقطات مختلفة، هناك بعض الحوارات تم اختزالها، هناك بعض الخطوط التي تم اختزالها بالتأكيد، لكن التجربة هي الهدف. تجربة حضور فيلم بشكل جماعي على الشاشة الكبيرة مختلفة تماما من حيث الحالة العاطفية التي تنشأ، من حيث التعلق بالشخصيات عن ما يحصل عندما نشاهد كل واحد فينا في بيته. فاحنا أحببنا أن يعني نجمع التجربتين معا للمشاهدين في سوريا، وإن شاء الله يعني قريبا تكون السباعية على الشاشة ويستمتع بها الجميع. والأهم من وجهة نظرنا هو أن تصل رسالة الحب والتقدير إلى أهلنا في المخيمات، ورسالة السعي إلى البناء وإعادة الإعمار إلى كل الشعب السوري
1: إن شاء الله. أكيد حضرتك يعني كنت قريب من مراحل العمل المختلفة، من النص إلى التصوير والتنفيذ، شو كانت أبرز التحديات الإنتاجية أمامكم في بناء المخيم، تجهيز المكان، حتى يعني المشاهد يشعر أنه أمام بيئة حقيقية؟ شو كان أصعب تحدي إنتاجي واجه طريق العودة؟
0: والله هو للأمانة فريق العمل، يعني كنا محظوظين أن فريق العمل فيه عدد من الإخوة الذين عاشوا في المخيمات وكانوا من أبنائها، فما كان عندنا مشكلة بإتقان التفاصيل، لكن كانت المشكلة التي واجهت مخيمنا كما هي المشكلة التي واجه المخيمات الحقيقية هي المطر. احنا صورنا العمل في فترة الشتاء الأخير، وكانت الأمطار تعصف بمخيمنا، فيسقط المخيم ونعيد بناؤه، ويعني عانى الفريق كثيرا في هذا التفصيل، لكن كان دائما هذه المعاناة تقرب الفريق من الإحساس بالحالة الحقيقية وتجعله أكثر فهما لحالة أهل المخيمات ومعاناتهم، وهو ما نأمل أن ينعكس يعني إن شاء الله في رسالة العمل.
1: يعني أيضا واجهتم مواقف خلال التصوير أو التنفيذ حسيتوا فيها أنه قسوة الحكاية نفسها عم تنعكس على فريق العمل؟
0: صحيح طبعا طبعا.
1: طيب، طريق العودة ما بيحكي فقط عن أشخاص غادروا مكان، إنما عن سنوات من الانتظار وعن محاولة الحفاظ على الحياة وسط ظروف قاسية. إذا بدنا نختصر الرسالة اللي بتحبوا يطلع فيها المشاهد بعد نهاية الفيلم، شو الشيء اللي بتتمنى يضل معه من طريق العودة؟
0: والله هو طريق العودة في رؤيتنا هو ليس طريقا فيزيائيا، طريق العودة هو صمود الشعب وتكاتفه، هذا هو الطريق. الطريق هو أن نبقى معا، أن يتحد السوريون، على أهدافهم المشتركة من أجل بناء هذا الوطن والتضحية في سبيل إعماره وسبيل تأمين حياة كريمة لأبنائه. هذه هي رسالة العمل، هذه هي رسالة الثورة السورية، وهذه هي رسالة أهلنا في المخيمات التي منهم نتعلمها ومنهم فهمناها وحاولنا أن ننقلها إلى الآخرين.
1: فعلا فيلم طريق العودة مو بس فيلم يستحق المشاهدة، إنما قصة تستحق أن تروى وتوصل لأكبر عدد ممكن من الناس بكل المحافظات السورية. أستاذ سعيد الحمش، شكرا كتير إليك على هذا الحوار وعلى التفاصيل يلي خبرتنا عنها عن رحلة طريق العودة إلى الفكرة والكتابة. شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك.
0: يا أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب. هلا. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة يلي صادف في 27 من أيلول، اخترنا نروح اليوم إلى مكان يمكن ما بنعرف عنه كل هاي التفاصيل، بس رح نعرفها أكيد بفقرة حكاية مكان. مكان عمره قرون ارتبط بحكايات دينية وتاريخية مهمة، وعاد ليستقبل زواره من جديد بعد سنوات من الإغلاق، قلعة دير سمعان في ريف حلب. فشو حكاية هذا المكان وشو القصص يلي بتخبيها جدرانه؟ نتابع تقرير.
2: في ريف حلب وعلى مسافة نحو 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة حلب، تقف قلعة دير سمعان شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ سوريا، بوصفها أحد أبرز المواقع المسيحية المبكرة في المنطقة. ارتبط اسم المكان بالقديس سمعان العمودي الذي عاش ناسكاً فوق عمود حجري، وأصبح الموقع بعد ذلك مقصداً للحجاج المسيحيين. وفي أواخر القرن الخامس الميلادي شيدت كنيسة القديس سمعان حول العمود الذي ارتبط بالقديس، واتخذت في تصميمها شكلا صليبيا لتتحول المنطقة مع مرور الزمن إلى مجمع ديني ومعماري واسع. ولم يبقى المكان على حاله طوال تاريخه، فقد شهد تحولات مختلفة وأصبح في مراحل لاحقة موقعا محصنا، ولذلك عرف باسم قلعة دير سمعان. وتكتسب القلعة أهمية إضافية لوقوعها ضمن موقع القرى القديمة في شمال سوريا المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2011. وخلال السنوات الماضية تعرض الموقع لأضرار وأغلق أمام الزوار قبل أن تبدأ أعمال التأهيل التي شملت تنظيف الموقع وتأهيل المسارات السياحية وتدعيم بعض المنشآت وإعادة تأهيل الساحة الرئيسية والمرافق، إضافة إلى إعادة عمود القديس سمعان إلى موقعه. وبالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة أعيد افتتاح قلعة دير سمعان أمام الزوار في 28 من أيلول بعد إغلاق استمر نحو 14 عاما. ولم تقتصر عودة الموقع على فتح أبوابه من جديد، إذ أطلق أيضا موقع إلكتروني يتيح للزوار من خارج سوريا استكشاف القلعة بتقنيات الواقع الافتراضي. وهكذا لا تحكي قلعة دير سمعان قصة بناء أثري فحسب، بل تختصر طبقات متتالية من التاريخ والدين والعمارة، وتعيد اليوم تقديم هذا الإرث للزوار والباحثين من جديد.
1: يمكن فعلا لما نعرف انه هذا المكان مر بكل هاي التفاصيل تتغير نظرتنا له، لأن نحن ما عم نشوف مجرد آثار وحجارة، إنما عم نشوف جزء من تاريخ طويل بحاضر لليوم. والأجمل انه دير سمعان عم يرجع اليوم ليستقبل الناس من جديد ويكون جزء من الحكاية السياحية والثقافية لسوريا. ومن حكاية قلعة دير سمعان ومن المكان يلي عاد اليوم ليكون جزء من المشهد الثقافي، نوصل هلأ لآخر صفحات مجلة الثقافة مع مفكرة ثقافية. لأن المشهد الثقافي ما بيتوقف عند فعالية واحدة، وإنما كل أسبوع في مواعيد جديدة وأماكن جديدة. خلونا نطلع سوا على أبرز الفعاليات الثقافية والفنية يلي رح تكون حاضرة بالأيام القادمة، ونتعرف على مواعيدها وأماكنها حتى تضلوا على اطلاع بكل جديد بالمشهد الثقافي والفني.

تتواصل فعاليات مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة في سينما حمص المدمرة حتى 24 الأول بمشاركة 30 فيلم سوري، على أن تختم الفعاليات بإعلان الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز. إكسبو 2026 من 8 وحتى 11 تشرين الأول تستضيف أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026 يوميا من 4 عصرا وحتى 10 مساء. إيقاعات دمشقية. يستمر معرض إيقاعات دمشقية للفنانة عناية البخاري في المتحف الوطني بدمشق حتى 31 تشرين الأول. عروض فنية وسينمائية. تتواصل العروض والأنشطة على مسرح الحمراء بدمشق إلى جانب عروض سينما سيتي التي تستمر حتى 8 تشرين الأول. حفل موسيقي كلاسيكي. مساء السبت اليوم 3 تشرين الأول تستضيف كنيسة مار أنطونيوس البدواني في الصالحية بدمشق حفل موسيقي كلاسيكي عند الساعة 7:30 مساء، تحييها الرهبنة الفرنسيسكانية بقيادة المايسترو جميل البيطار والدعوة عامة. وأخيراً حفل شادي جميل. مساء الأحد 18 تشرين الأول يلتقي الفنان شادي جميل جمهوره على مسرح دار الأوبرا للثقافة والفنون بدمشق عند الساعة 7:30 مساءً.

وهيك منكون وصلنا لنهاية مفكرة ثقافية لليوم. استعرضنا معكم أهم المواعيد والفعاليات يلي تستحق المتابعة خلال الأيام الجاية، فخليكم دائما قريبين من كل جديد بالمشهد الثقافي.

واليوم بصفحات مجلة الثقافة كنا معكم بأبرز الأخبار والمحطات الثقافية والفنية خلال هذا الأسبوع، من نوستالجيا والشام بتجمعنا إلى المعارض الفنية ومهرجان حمص السينمائي وأهم الفعاليات والمواعيد القادمة. ومن بعد انتقلنا لمساحتنا الحوارية ووقفنا عند فيلم طريق العودة لنتعرف أكثر على رحلة العمل من الفكرة وإلى الكتابة، إلى تقديم حكايات النزوح والانتظار والعودة على الشاشة.

وبعد إلى حكاية مكان، رحنا إلى قلعة دير سمعان في ريف حلب لنتعرف على تاريخها وأهميتها وعودتها لاستقبال الزوار من جديد. هاي المساحة يلي رح نلتقي فيها معكم كل أسبوع بنفس التوقيت لنفتح سوا صفحات جديدة من الثقافة والفن، ونبقى قريبين من كل فعالية وتجربة ومحطة بتشكل جزء من المشهد الثقافي السوري. إن شاء الله تكونوا حبيتوا جولتنا اليوم بمجلة الثقافة. كنت معكم بالإعداد والتقديم ساندي ميهوب. وفي الإخراج كل التحية مروان خربطلي.

0: ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.
1: لكل مدينة حكاية كتبها البحر وتركها الطريق، وحفظتها البيوت والحجارة، وما زالت الوجوه تحمل شيئاً منها. من مدينة إلى أخرى نعبر الحدود ونتتبع الطرق ونفتح صفحات من التاريخ لا تزال تنبض في شوارعها. افتحوا معنا دفاتر المدن كل سبت 7:45 على إذاعة دمشق.
2: من المضمار من الملاعب والمرافق الرياضية نكون معكم في قلب الحدث، نتابع أبرز المباريات والفعاليات ونرصد أجواء الرياضة من الميدان مباشرة. من المضمار، الرياضة من قلب الميدان. تابعونا كل أحد عند 6:45 مساء على إذاعة دمشق. من المضمار.
3: من فكرة صغيرة إلى نجاح غير العالم، تجارب مذهلة، نكتشف قصص النجاح، أسرار التطور، والتجارب التي أثبتت أن الإبداع لا يعرف حدوداً. تجارب مذهلة يأتيكم كل أحد عند 9:00 مساء على إذاعة دمشق.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: جسور الخير، جسور الخير. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من برنامج جسور الخير. جسور الخير تواصل في ربوع سوريا تقديم خدماتها والتعريف الأكبر بفعل الخير وكيف يكون فعلا وليس قولا، عبر برامج ومبادرات وفعاليات وحملات متنوعة بمضامين مختلفة وفحوى متنوع، طبعا للوصول بها إلى أكبر قدر ممكن للحالات التي تتطلب مساندة ومساعدة لتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية وتكون فاعلة في مجتمعها. إذن حاجات كثيرة ومتطلبات حقيقة مختلفة أفرزتها سياسات الحرب والنظام البائد، طالت النفوس، الأماكن، المرافق المختلفة في المحافظات السورية. لذلك كان لابد من استنفار أصحاب الأيادي البيضاء وعبر الوسيط تلك الجمعيات تلك المنظمات لتحضر إلى سوريا لتقف على حاجات أبنائها ومتطلباتهم، حتى طبعا حاجات مشافيها مرافقها والكثير الكثير مما تحتاجه سوريا وأبنائها. اليوم مستمعينا الكرام، وعندما يغيب الاستقرار وتشتد الأزمات تبرز أو يبرز الرداء الأبيض كخط دفاع أخير عن الحياة في تفاصيل المشهد السوري، منظمة أوسوم أو اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية حاضرة اليوم في قلب الميدان، تضمد الجراح، تدير غرف عمليات، تمد يد العون الطبي والنفسي لمن تقطعت بهم السبل. إذن في كواليس العمل الإنساني الطبي نغوص لنتحدث عن تحديات التمويل، ضغوط الميدان، المبادرات الجديدة لإعادة إعمار القطاع الصحي. معنا مباشرة مشكورا دكتور مؤيد حاج حمادة، وحضرتك دكتور مؤيد مدير البرامج في منظمة أوسوم، أهلا ومرحبا بكم على هوائي ومنصات إذاعة دمشق.
1: تحياتي لكم جميعا، أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا دكتور. نبدأ مع حضرتك بالتعريف، بطاقة تعريفية عن منظمة أوسوم.
1: نعم، منظمة أوسوم هي منظمة أسست في مطلع العام 2012، بدأت كمبادرات من عدة أطباء مغتربين لتتطور تلك المبادرات لإنشاء اتحاد منظمات طبية. كانت تلك المنظمات تعمل بشكل منفرد، ومن ثم تم التوافق على دمجها ضمن جسم واحد لتعزيز عمليات التنسيق. تختص منظمة أوسوم بالعمل الطبي بشكل عام، سياق العمل الطبي ضمن مكونات الصحة والتغذية والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى العمل في قطاع الصحة النفسية والحماية. حقيقة مرت أوسوم عبر مراحلها المتعددة بعدة مراحل، منها ما كان هو تطور ومنها ما كان انتكاس. طبعا الأمر يعود بشكل رئيسي إلى الأوضاع الميداني، إضافة إلى أوضاع المانحين. حاليا أوسوم تعد أحد المنظمات الرئيسية التي تعمل في القطاع الصحي في مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى امتداد عملها إلى بقية الجغرافيا السورية بعد التحرير الأخير.
0: نعم دكتور، إذن يعني الوجهة وجهة صحية في خدمات منظمة أوسوم. بداية يعني واقع العمل الطبي الإنساني في سوريا اليوم، كيف تصفه لنا من خلال حضوركم على الأرض السورية؟
1: حقيقة الوضع الطبي الحالي يمر بأزمة حقيقية لا تخفى على أحد. الأزمة مردها إلى عدة سياقات. السياق الأساسي هو حجام العديد من المانحين على السياق السوري نتيجة لظروف اقتصادية قد تكون في تلك الدول، أو نتيجة لظروف ميدانية واقعة حاليا في السياق السوري، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة جدا في العمل القطاع الطبي والصحي بالعموم في سوريا، الأمر الذي يحتاج إلى دعم أكبر، وقد يكون الدعم الذي يقدم حاليا غير كافي. كما أن النظام الصحي في سوريا بحد ذاته هو نظام صحي مدمر، والبنية التحتية كما يعلم الجميع هي بنية متهالكة وتحتاج الكثير من إعادة الإعمار وإعادة التسييس، الأمر الذي يضع القطاع الصحي والعاملين في القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة وكبيرة جدا. كما أننا شهدنا خلال السنوات الأخيرة حالة من الهجرة الجماعية الكبيرة للكوادر الطبية السورية، والتي يشهد لها حاليا في كثير من الدول الأوروبية والخليج وحتى في أمريكا. هناك أطباء سوريين متميزين، أولئك الأطباء خرجوا من رحم معاناة وكانت تلك الظروف تدفعهم إلى الهجرة، الأمر الذي خلق فجوة إضافية في القطاع الصحي، هي فجوة متعلقة بوجود الكفاءات والكوادر البشرية.
0: وعليه يعني كما ذكرت تركة ثقيلة متهالكة تركها النظام البائد، وهذا الشيء يعني أرخى بظلاله على القطاع الصحي بكل أنحاء سوريا. وعليه كانت المبادرات، الفعاليات، الحملات التي تقوم بها المنظمات، ومنها منظمة أوسوم طبعا للرعاية الطبية. كيف تعاملتم دكتور مؤيد، أو كيف تعاملت أوسوم مع الثغرات الطبية الناتجة ربما نقول عن تضرر أو خروج بعض المنشآت الصحية عن الخدمة في الفترات السابقة؟ ومن خلال مشاهداتكم اليوم لما ذكرته لنا كقطاع صحي متهالك حقيقة وبحاجة للكثير الكثير.
1: حقيقة الحل يبدأ في تقييم المشكلة. عملنا منذ البداية على البحث عن المشاكل والفجوات والسعي بطرق أو بأخرى، سواء من خلال مانحين أو من خلال مبادرات لأصحاب أموال أو أشخاص أصحاب شأن طبي خارجي على سد تلك الفجوات. من أبرز الفجوات التي تكلمنا عنها هي موضوع غياب النظام الصحي المتكامل. لذلك نعمل في أوسوم حاليا على إعداد منهجية عمل ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية، وتلك منهجية تم وضعها والعمل عليها بالتوافق مع وزارة الصحة ومديريات الصحة في المحافظات في سبيل تعزيز النظام الصحي ضمن الرعاية الصحية الأولية، والتي تعتبر حجر الأساس في تطوير النظام الصحي عموما، والتي بدورها ستكون جزء كبير من تحمل العبء عن الرعاية الصحية الثانوية المتمثلة في المشافي ومراكز التخصصية. وفي هذا السياق أوسوم تعتزم خلال شهر أكتوبر عقد مؤتمر الرعاية الصحية الأولية الذي سيعقد غالبا في قطرس وبحضور كبير للمهتمين في القطاع الصحي، إضافة إلى عدد جيد من الوزراء والشخصيات الرسمية. الفكرة هنا يعني مردها إلى أننا في سوريا نحتاج إلى نظام صحي واضح وغير موجود، نحتاج إلى بروتوكولات، نحتاج إلى آليات عمل وتوثيق نفتقر إليها. ما زلنا نعتمد على الورقة والقلم والأوراق التي قد لا تكون أصلاً مسجلة. نعمل حالياً مع عدد من الشركاء وعدد من المنظمات على تطوير نظام صحي إلكتروني يهدف إلى توحيد نظام المعلومات وتدفق المعلومات، تلك المعلومات التي ستكون جزء أساسي من عملها رسم الاستراتيجية وفهم السياق ومعرفة أين تكمن نقاط الضعف وأين تكمن نقاط القوة، وماذا يحتاج المجتمع وماذا تحتاج تلك المؤسسات وتلك المنشآت الطبية بالعموم. أيضا نتيجة عدم توفر الكوادر والهجرة وغياب للكوادر البشرية، أوسوم مع بعض المنظمات ترعى برنامجا لتأهيل وتدريب الأطباء المقيمين. أوسوم كونها ذات ليادي بيضاء وباع طويل في سياق الصحة النفسية ترعى تأهيل وتدريب أطباء مقيمين في سياق الصحة النفسية لتأهيلهم ليكونوا أطباء أخصائيين ومعايير ومناهج دولية. والبرنامج الذي نعمل عليه هو برنامج يؤهل الطبيب إلى دخول البورد السوري ومن ثم دخول البورد العربي، ونستعين بخبرات خارجية. هناك قسم كبير من البرنامج يعتمد على المحاضرات عبر الأونلاين، الأمر الذي يطغي عليه خبرات ويواكب التطورات في سياق الطب النفسي. وهناك آخرين من بعض المنظمات أيضا تعمل في سياقات أخرى مثل طب الأطفال وطب التوليد والنسائية إضافة إلى طب التحديث. هذه الأعمال وهذه المشاريع وهذه المبادرات لا تهدف إلى تقديم خدمة لحظية أو خدمة مؤقتة، إنما هي تعمل على تعزيز النظام الصحي بالعموم وسد الفجوات المتمثلة في غياب الكفاءات، وأيضا استخدام تلك الكفاءات بعلمهم وليس بشخصهم إلى سوريا في سبيل تطوير القطاع الصحي بالعموم.
0: يعني جميل هذا التقييم ووضع النقاط على يعني أماكن النقص، أماكن الخلل، لكن ما هي الآليات، دعني أقول آليات التنسيق والتشبيك الحالية بينكم وبين جهات أخرى لتنفيذ هذه الأعمال، وما دور أيضا الجهات الحكومية في سوريا موصلة بوزارة الصحة أيضا في يعني تيسير أعمالكم أيضا؟
1: حقيقة كل المشاريع التي تنفذ حاليا على الأرض السورية تحظى بموافقة ودعم السلطات المحلية التي تترأسها، كوننا نتكلم عن القطاع الطبي ترأسها وزارة الصحة، إضافة إلى موافقات من الوزارات المعنية التي قد تكون أحيانا متداخلة في تلك الأعمال. فمع سبيل المثال الصحة النفسية تمثل فجوة كبيرة في السياق السوري، والحاجة التي نتجت عن الحرب في السياق السوري حاليا للدعم النفسي والصحة النفسية حقيقة هي حاجة كبيرة. هنا يحضر من مثال صغير، زارنا أحد الأطباء النفسيين المتمرسين الأردنيين في سوريا، وجلسنا في مجلس كبير يعني عدد الحضور كان يفوق 20 شخص، وكانت جلسة مطولة ولكن هي كانت جلسة مفتوحة.
0: نعم.
1: في نهاية الجلسة ذكر لنا الطبيب أن أنا ما أراه أن معظم الموجودين هنا يعانون من مشاكل نفسية. نحن كشعب
0: للأسف
1: نعاني من مشاكل نفسية غير ظاهرة، نحن لا نستطيع أن نقيم أنفسنا لأننا اعتدنا على أن نكون بهذا النمط، اعتدنا أن نكون عصبيين، اعتدنا أن نكون متوترين، ولكن هذا الأمر
0: يعني نتيجة الظروف التي مررنا بها.
1: نعم.
0: حقيقة
1: نعم أكيد هو هي نتيجة طبيعية للذي مررنا فيه، ولو لو أن غيرنا مر بها قد لا يكون وضعه أسوأ. لذلك الأعمال التي تقام الآن هي أعمال منسقة بشكل كامل ومتوائم مع الاستراتيجية الصحية التي تضعها وزارة الصحة وتضعها الإدارة العامة في القطاع الصحي. لذلك هناك دعم جيد جدا وكبير، وحقيقة عند كل مشروع ينفذ يكون هناك ترشيح أو قائمة أولويات تزودنا بها وزارة الصحة، وبمجرد أن يتم اعتماد مشروع معين من قبل أحد المنظمات يتم الانتقال إلى المشروع الذي يليه، ويتم كما يقال العمل على مشروع آخر. لذلك هناك دعم كبير حقيقة من من من من وزارة الصحة ومن مديريات الصحة الفرعية في سبيل إنجاح تلك الأعمال وفي سبيل الإضاءة. طبعا نحن نحتاج دائما المعلومات الأولية التي تقول أننا يوجد لدينا الفجوة الفلانية في المكان الفلاني، لكي نقوم بالتدخل وتقييم الاحتياج وتقييم الواقع، وبناء عليه يتم رسم الاستراتيجية وتقديم المشروع بصفته النهائية.
0: وهذه الخدمات محصورة في أماكن محددة في سوريا أم في كل المحافظات دكتور مؤيد؟
1: طبعا لم تعد محصورة في البداية كما تعلمون سابقا قبل التحرير كانت تلك الخدمات نتكلم عن عملنا كمنظمة أسهم، كنا نعمل في شمال غرب سوريا إضافة عند شمال حلب وشمال محافظة الرفقة في المناطق التي لم تكن قابعة للنظام. أما الآن فقد امتدت أعمالنا إلى كامل الجغرافيا السورية، حيث لدينا الآن مشاريع في مثلا في حماة، لدينا مشاريع في دمشق، في ريف دمشق، في درعا، نعمل الآن على بعض المشاريع في المناطق الساحلية، إضافة إلى وجود مشاريع في دير الزور في البوكمال. لم تعد هناك حدود للخدمات، إنما المعيار الأساسي في تقديم الخدمة هو الحاجة والفجوة وقدرة المنظمات على سد تلك الفجوات. هناك فجوات كبيرة عندما نتكلم عن مشافي مدمرة مثل المشافي الموجودة في إدلب أو في حلب أو في حماة، هناك مشافي وطنية كاملة مدمرة. حقيقة يعني الأمر يحتاج إلى عدة منظمات تتكاتف معا، وهو ما يجري حاليا حيث تعمل منظمة X على ترميم الطابق الأول، المنظمة B تعمل على ترميم الطابق الثاني، المنظمة الثالثة تقوم بتقديم الأجهزة والمعدات الطبية. هناك تكامل في العمل، ولكن هذا الأمر يتبع إلى الأموال المقدمة وطبيعة تلك الأموال. هناك بعض المانحين الذين يقدمون أموال مشروطة بأن تكون مثلا مخصصة للشراء الأجهزة والمعدات ولا يدعمون الترميم. هذا الأمر يحتاج إلى موائمة وإلى تعاون وتنسيق، وهنا يأتي دور وزارة الصحة إضافة إلى مديرية الصحة الفرعية التي تلعب هذا الدور بشكل جيد جدا حاليا.
0: نعم جميل، اسمح لنا بهذا الفاصل القصير وبعدها نعود لنكمل الحوار مع حضرتك دكتور مؤيد حاج حمادة وحضرتك مدير البرامج في منظمة أسهم. اسمحوا لنا مستمعينا.

العودة بصحبتكم مستمعينا الكرام لنكمل حوار حلقة اليوم من برنامج سول الخير مع ضيفنا دكتور مؤيد حاج حمادة مدير البرامج في منظمة أوسوم. أهلا ومرحبا بكم من جديد دكتور مؤيد. ذكرت

0: مركز رعاية صحية أولية، هنا تقدم الخدمة بشكل مباشر للمواطن. حقيقة معالجة الأمراض لا يكون أثرها ليس على المريض بحد ذاته فقط، مثلا رب الأسرة عندما يتقدم له الرعاية الصحية اللازمة لأن يبقى صحيحا، الأمر هذا ينعكس على كل العائلة لأنه سيبقى في قدرة، سيبقى ضمن قدراته على تقديم العمل وقدراته على الإنتاج.
1: صحيح.
0: الأمر الذي ينعكس أيضا بشكل مباشر بشكل غير مباشر على الدولة بشكل عام. هناك مشاريع أخرى تعنى بالمستفيد الغير مباشر، مثلا مثل ما قلنا هناك مشاريع تطوير أو مشاريع التعليمية التي تهدف إلى إعداد الأطباء الأخصائيين. هنا يكون المستفيد المباشر حقيقة هو الطبيب الذي سيحصل على شهادة الاختصاص، ولكن المستفيد غير مباشر، المستفيد النهائي هو المواطن الذي سيتلقى تلك الخدمة.
1: صحيح.
0: الأمر ينطبق على ترميم المشافي، حيث أن وجود المشفى في تلك المنطقة سيخفف المعاناة عن الأهالي وسيخفف الحاجة إلى السفر، إضافة إلى توفر الخدمات الصحية العاجلة التي تعد في كثير من الأحيان قد تكون منقذة للحياة أو قد تكون منقذة للخدمات، بحيث أنه إذا قد يكون التأخر يؤدي إلى بتر أو شيء هذا قليل. لذلك المستفيد هو المجتمع بالعموم، والمستفيد الرئيسي هو المواطنون بشكل عام.
1: جميل. وهناك مبادرات كثيرة أطلقتها أوسوم في هذا الإطار، إن كان لتقديم الخدمات للمواطن أو حتى موضوع الحفاظ وإبقاء الأطباء والممرضين داخل سوريا حقيقة، لكن نركز على مبادرة بيونير. هذه المبادرة التي أطلقتموها لإعادة بناء نظام الرعاية الصحية الأولية في سوريا، ونذكر كيف سيشعر المواطن السوري العادي بأثر هذه المبادرة في حياته اليومية. وأيضا ذكرت لنا بأنه سيكون هناك أيضا جولة أخرى في هذا للرعاية الصحية الأولية في سوريا، أبرز ما سيتضمنه برنامج هذا المؤتمر. دعني أقول
0: حقيقة هناك كما ذكرت المبادرة بايونير كانت تهدف إلى تقييم القطاع الصحي بشكل عام ضمن عدة محافظات بلغت 9 محافظات. قمنا خلال ذلك بتقييم الواقع الصحي متمثلا في وضع المنشآت الصحية، توزعها، عدد السكان المستفيدين، وقدرة تلك المنشآت على تقديم تلك الخدمات. أسهمت هذه المبادرة في إطفاء أو في تقديم صورة واضحة عن القطاع الصحي في عدد من المحافظات. كانت الصورة تشمل منهجية عمل واضحة وبنتائج ملموسة، حيث كنا قادرين من خلال تلك النتائج على تقييم ما هو الاحتياج في تلك المنطقة أو في تلك المحافظة، وما هو شكل التدخل الأفضل، وكيف سيكون شكل التدخل. على سبيل المثال اكتشفنا في إحدى القرى وجود مركز صحي لرعاية صحية الأولية، ولكنه يحتاج إلى أعمال ترميم، وأيضا يحتاج إلى أثاث ويحتاج إلى موظفين، فيما كان الوضع في منطقة أخرى مغايرة، حيث يوجد بناء جاهز ويوجد أجهزة ولكنه يحتاج إلى موارد بشرية، وهناك سياقات مختلفة. الأمر الذي ساعد في أن تكون الصورة أوضح لدى أصحاب القرار، إضافة إلى أن تكون الصورة أوضح عند المانحين وعند مقدمي الرعاية في سبيل دعم تلك الفجوات في تلك المناطق. كما أن مؤتمر الرعاية الصحية الأولية المزمع إقامته قريبا في الشهر العاشر، النصف الأول من الشهر العاشر، يهدف إلى استعراض بعض التجارب التي قمنا بها في تطوير منهجية العمل ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية. نعمل على تغيير مفهوم مركز الرعاية الصحية الأولية، مركز يهدف إلى تقديم خدمة بسيطة متعلقة في فحص سريري إضافة إلى دواء، إلى خدمة شاملة متكاملة تساعد المواطن على الكشف المبكر عن كثير من المشاكل والأمراض، سواء المشاكل الجسمانية أو المشاكل النفسية، إضافة إلى وجود إلى العمل على تصحيح نظام الحياة لديه، النظام الصحي الحياتي، واكتشاف بعض المشاكل التي قد تكون موجودة في العائلة وليست ظاهرة لرب الأسرة.
1: نعم. كم من الخدمات الطبية التي اكتشفتموها يا دكتور يعني حرم منها المريض السوري؟ دعني أقول
0: حقيقة يعني نحن في كثير من الحالات كنا فخورين بما اكتشفنا، حيث اكتشفنا عند بعض المرضى وجود مثال أنه مريض بداء سكري وهو لا يعلم، أو مريض بداء أو مريض بضغط وهو لا يعلم، ولكنها في المراحل الأولى، وبالتالي فإن التدخل كان إيجابيا جدا وساهم في عدم تفاقم تلك المشكلة، إضافة إلى رفع وعي المجتمع بآلية تقديم الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى هناك نقطة جدا مهمة هي فهم المجتمع

0: مفهوم الرعايه الصحيه الاوليه وتقبله لهذه المنهجيه لم يعد هذا ما دأبنا عليه في أوسلو منذ زمن بعيد. محاربة الوصمة المتعلقة بالرعاية الصحية النفسية، حيث هناك الكثيرون من يتجنبون حضور مركز الرعاية الصحية الأولية أو إلى الطبيب النفسي لأنه يعتبر أن ذلك هو وصمة بحقه، ولكنه في الحقيقة هو إنقاذ.
1: صحيح. لم تعد رفاهية في بلد عاش أزمات مركبة، دعني أقول.
0: نعم.
1: للأسف
0: نحن نعاني من مشاكل نفسية.
1: نعم.
0: جمة.
1: طيب.
0: لا نراها لأنها لا ترى ولا تنعكس على أثر جسدي، إنما هي أثر نفسي قد يتأثر به الآخرون أكثر من المريض.
1: صحيح. وعليه تنتقل منظمة أوسوم تدريجيا كما ذكرت نحو نهج التنموي وتعزيز المرونة الصحية بدلا من الاكتفاء بالاستجابة الطارئة. اليوم إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة، كيف تطبق أو تطبقون هذا المفهوم على أرض الواقع إن كان في المشافي والمراكز التي تديرونها؟
0: حقيقة مواكبة التطورات بالعموم والانتقال من الخدمات الطارئة التي تقدم لمجرد الإنقاذ إلى خدمات تؤدي إلى تعزيز قدرة المريض أو قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز قدرته على الحياة، وبشكل أو بآخر هي تعزيز رفاهية الحياة لدى ذاك المواطن، هي أحد الأساسيات التي نعمل عليها حاليا، حيث أننا لم نعد نسعى إلى تقديم خدمة سريعة وعاجلة بمجرد أن نضمد الجرح ثم نطلقونه. نحن نستطيع أن نقول أن انتقلنا من تضميد الجراح إلى تجميل تلك الجراح، وإلى تحويل المواطن من إنسان من تلقي خدمة سريعة وعاجلة ومن ثم الانصراف إلى بناء نظام صحي متكامل يسهم في التخفيف، حتى أن النظام الصحي المتكامل يسهم في التخفيف من الأمراض ويسهم في التخفيف من أعباء القطاع الصحي. أي أننا اليوم بناء على منهجية واضحة ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية سوف أخفف الضغط الناتج، أنني عندما أكتشف الضغط مبكرا لن يكون المريض بحاجة إجراء فسطرة فيما بعد، من بعد أن يكتشف أن لديه انسدادات أو لديه ارتفاع ضغط شرياني أدى إلى تمزقات على مستوى الأوعية الدموية وما إلى ذلك. لذلك نحن نساهم في ذلك، في الانتقال من مجرد التشخيص السريع إلى مرحلة التعافي المبكر للقطاع الصحي بالأمر.
1: كل التوفيق لكم دكتور مؤيد. نختم برسالتك كمدير البرامج في منظمة أوسوم، رسالة تتوجه بها من خلال منبرنا للمستمعين السوريين وأيضا للمجتمع الدولي.
0: حقيقة سوريا مرت بأزمة لم تمر على أحد، والوضع بشكل عام في سوريا هو وضع صعب، ولكن السوريون بعزيمتهم وبإصرارهم والسياق السوري الحالي هو سياق صعب يحتاج إلى صبر، ولكن التقدم يسير بخطى متسارعة. الجميع الآن يدرك أننا لم نعد ضمن مرحلة الطوارئ ومرحلة الاستجابة العاجلة، وإنما ننتقل الآن بشكل سريع إلى مرحلة التعافي المبكر. لذلك لابد لنا من التفكير بالمشاريع الخلاقة التي تدعم تطوير القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، إضافة إلى الاستجابة إلى الفجوات التي قد يكون في بعض الأحيان سدها هو جزء من عملية التعافي المبكر.
1: شكرا لمنظمة أوسوم وشكرا لكل القائمين على هذه المنظمة والعاملين فيها التي تعنى بالقطاع الصحي على أرض سوريا. شكرا لهذه الجهود المباركة، دمتم بخير إن شاء الله. جسور الخير، جسور الخير.

0: التأليف وفيق الزعيم. مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.
1: شو ناوي تساوي بعد ما تتخرج من الجامعة؟
2: والله يا خالي بدي أرجع على البلد لعند أهلي.
1: طيب وشو بدك تشتغل هنيك؟ قصدي كيف بدك تفتح مكتب؟
2: لا لا مو شرط أني مارس المحاماة وافتح مكتب، ممكن اشتغل أي شغلة عنا، يعني بالإدارات، بالمؤسسات، في أي شركة حكومية أو قطاع خاص.
3: طيب وليش ما بتضل هون مثلاً؟
2: لأني حاسس أنه وجودي هني رح يكون مهم أكتر من وجودي هون بكتير، على القليلة مشان أمي وإخواتي.
4: برافو عليك يا محمود، فعلاً أنك أصيل.

0: جمال خذ ماما اشرب فنجان القهوة صحي راسك. ايه ماما شفت صاحب المكتب؟
1: مشان شو بدي شوفه؟
0: مشان جواز سفر.
1: ما عاد بدي سافر.
0: ليش؟
1: هيك ما عاد بدي سافر.
0: وليد سافر؟
1: ما بعرف.
0: طيب ماما بس لا تخلص قهوتك اطلع على الديار مشان حتى نفطر سوا.

0: الحمد لله على نعم الله.
1: دايم يا معلم.
0: يدوم عزك قعود.
1: دايم يا ابو عقيد.
0: بوجودك استاذ. يلا قعود هب بفرد هبه ولا امنا بريق الشاي. ليك لا تجي الا ومعك الشاي، خليه يختمر مو تجيبه مثل غسالة صحون اصفر مريقين. يا ميت اهلين وسهلين وليد افندي.
1: اهلين ابو عقيد. صدقني انا مالي عارفان لولاك شو كنت بدي ساوي.
0: لا شو تساوي ما تساوي. لا يا رجال، طول ما انا عايش وفي روح ما بتحتاج انك تساوي شيء سوى انك بتأمر ونحن بالخدمة ولو الناس لبعضها.
1: انا ما رح تقل عليك، بس كم يوم لبين ما افهم شو رح يصير موضوع السفر. ساعتها يا اما بسافر يا اما بيرجع لي مصري اللي اخدهم مني.
0: على راحتك، اعتبر هون بيتك صغير وانا عيوني بقدم لك اياها.
1: تسلم ابو عقيد، الله انت عم تخجلني. يعني لو كان اخي ما بيعاملني مثل ما عم تعاملني، حتى ولا امي كمان.
0: الله يخلي لك اياها ست، ولا كل الستات بتتقل بالذهب.
1: ليش انت بتعرف امي ابو عقيد؟
0: يعني منين بدي اعرفها غير من حكيك عنها؟ انت عطالة وعنازي امي وامي، بعدين بكفي الواحد يعرفك انك يعرفك لك يعني بقصد، ويشوف اخلاقك وتربايتك، ساعتها كأنه عرف كل عيلتك. الله يسلم لك اياها يا رب. ها هاي اجى عمك قعود.

0: وهي أحلى وردة لسيدة الربيع.
1: مرفوضة يا سيد الشتاء.
0: أوف، ليش بقى؟
1: لأنك بارد ومتجمد وما عم تحس بالناس اللي حواليك.
0: أوف أوف أوف أوف، تاري الحكاية جد وأنا مو دريان. شوفي
1: مبارح وين كنت لنص الليل ما رجعت على بيتكم؟
0: مبارح؟ عند رفيقي عم ندرس.
1: أكيد
0: عبير، أنت ليش على طول بتشكي فيني؟
1: من تصرفاتك الغامضة.
0: هلأ ليش وجع القلب؟ أنت ما بدك كاني أخذ البكالوريا؟
1: حلمي ومناعيني وندر علي لوزع شراب الورد على كل أهل الحارة.
0: شو؟ لما نجح أخوك جمال السنة الماضية إيه ما سويتي هيك؟
1: ليش غليظ؟ بعدين مين قال لك ما سوينا؟
0: يعني أكيد
1: وأكتر من هيك، بس أنت نجح
0: وحياتك لأنجح. وقبل ما أدخل الجامعة للبسك الخاتم.
2: صباح الخير.
1: أهلين جمال.
2: ليش ناسي؟ بشو كنتي صفنانة؟
1: أبدا سلامتك، بس كنت عم استناك مشان تشرب القهوة معي.
2: شارب السم لحتى شبعان.
1: جمال؟
2: نعم.
1: أخي أنت بتشك بحبي إلك.
2: لا يا عبير، ليش هالحكي؟
1: طيب ليش ما بتفتح لي قلبك وبتقلي على مشاكلك واللي زعلك؟ بلكي متساعد سوا لنلاقي حل.
2: شو بدي قلك؟ ما في شي ببيض الوش. راحت الحزينة تفرح، ما لقيت لحالة مطرح.
1: ما فهمت.
2: يعني هيك بشكل عام مالي مرتاح، بس صدقيني ما في شي مهم صاير معي يعني خرج اتناقش فيه معك.
1: طيب شو أخبار غادة وبيت عم أبو وليد؟
2: ما عم روح عندهم صار لي كم يوم.
1: يعني ما عاد سمعت عنهم أخبار؟
3: لك إيه والله، أنا بعد ما رحت لعند رشيد على المكتب ما عرفت وليد أخذ جواز سفر وسافر قبل ما يقبضوا على رشيد. لما ضل جواز وليد عنده بالمكتب. يا لطيف، معناتها لازم روح أسأل عن وليد أول شيء.
2: يلا
1: شو بك نطيت؟ رح تكب القهوة. وين رحت؟
2: تذكرت موعد مهم، بدي ألبس بسرعة وروح. يلا سلام.

0: وليد معلي.
1: شو بو؟
0: شو وضعه؟ لهلا ما كنت افهم شو قصته معك. مصاري وعم تعطيه، وموني عم تمونه، وهلا شايفه رح يصير من اهل البيت.
1: لا، وانت شو زعجك بالموضوع قعود افندي؟ شو خايف على مركزه؟
0: مو هذا قصدي معلي، بس من وقت ما لف علينا مع هالسهيان، يعني من شي سنتين لحد هلا، وانت على نفس المنوال عم تفت له من شان يضل مهدي عنا. إيه ما بدي افهم شو المكسب من وراء.
1: ايه هذا يا قعود افندي قصتي معه عمره 12 سنه، منهم 10 سنين قضيتهم بالسجن، وهالسنتين يلي صار لي طالع فيهم من السجن.
0: طيب وهلا شو له علاقه بسجنك
1: قعود؟
0: مر معلي.
1: انت قديش صار لك تشتغل معي؟
0: يعني على راس السنه بتبقى السن القانوني، يعني بصير بالغ راشد بمعرفتي فيك.
1: يعني 18 سنه ولسه لهلا ما تعلمت اصول اللعب. المهم يلي بدي اياه منك اتجاه الولد قلت لك اياه اكثر من مره، احفظته ولا عيده؟
0: بصم بصم معلم.
1: معناته ترك كل شيء لوقته بيبقى احلى.

0: وحدوه.
1: لا إله إلا الله.
0: شو بدنا سوها خانو؟ نص الألف خمسمية.
1: آه يا أبو جميل، يلي بيعرف بيعرف، يلي ما بيعرف.
0: أوف أوف أوف أوف، أول مرة بحياتي بسمعك عم تشكي ومهمومة.
1: ما عاد فيني أتحمل أكتر من هيك. ما في شي عم يمشي مثل ما كنت متمنية. لا الولاد عم يمشوا مثل ما بدي، ولا الرجال عم يفهم علي، والتاني الله يعينه ما له عرفان شو بده يساوي، وهون بالشغل ما بيرحموا حدا.
0: هذا أنت عندك ولدين الله يخلي لك ياهون ومتلبكة فيهم. إلا كان شو بدي أحكي أنا يلي عندي 8 أولاد.
1: أبو جميل،
0: أيوة،
1: تعرف ليش ما أجت اليوم سامية؟
0: إيه الله يعينها على ما بلاها.
1: خير شو في؟
0: التانية جوعهم أكتر من شبعهم، هي وجوزها وولادها.
1: شو؟ ليش؟ شو بيشتغل جوزها؟
0: شو بيشتغل؟ نص أيام وعواطلي، ولما بيشتغل بالفرن بيقبضلو قرشين بيصرفهم من على الضراب القاتولي اللي بيشربوه.
1: شو هذا الضراب القاتولي أبو جميل؟
0: هذا اللي بيشموه بيسطلون
1: حشيش؟
0: لا على أتقال، هذا التاني
1: مخدرات؟
0: إيه، إذا ما قدر يدبر مصاري بينزل فيها قتل هي والولاد حتى تدبر له حق الشمي.
1: أنت شو عم تحكي أبو جميل؟

0: ما عاد في شي؟
1: لا هدول كلهم، مو حاجة اليوم؟
0: تعي تعي عندي اشربي فنجان قهوة لبين ما يخلص جرد الصندوق.
1: يلا هلا بجي.
0: قولي بدنا نتفق مشان ورق الجدران.
1: شو اتفقتي انت وجوزك؟
0: اتفقنا وجهزنا المبلغ، تعي لعندي لنحكي.
1: يلا دقيقة بس لأتصل بأختي. ألو مرحبا فادية، أعطيني خط لو سمحتي.

ألو مرحبا، كيفك أختي؟ إيه الحمد لله. بسلموا عليكي، ليش ما عم تجي لعنا لك أختي؟ الله يعينك. إيه والله كلياتنا مثل بعضنا، الله يعطيك العافية. شلون جوزك وولادك؟ بدي أسألك أختي، ابنك سعيد هون لما سافر؟ هون؟ هاتي أعطيني إياه. لا لا ما في شي، بعدين

يعني لأمتى لحتى تسافر مرة تانية؟ كتير منيح خالي، أنا عاوزتك ضروري كتير، تعال لعندي على البنك بعد نص ساعة. إيه بس لا تجي بحكي لك، عم بستناك، في موضوع مهم كتير بدي أقول لك يعني.

0: مرحبا أستاذ نزير.
1: أهلين أبو وليد، تفضل عود، كيفك؟
0: الحمد لله على كل حال.
1: أخي أبو وليد، بدنا نتعبك معنا كم يوم ونستعين بخبرتك.
0: أنا جاهز وبالخدمة.
1: في حي بالمنطقة الثالثة يلي تابعة لمقسمنا، في شوية أعطال وشرب كي بالخطوط، ما عم تزبط مع هذا الشاب اللي مستلم المنطقة.
0: أنو حي أستاذ؟
1: حي الخراب، شو ما بتعرفه؟
0: يا سيدي، هذا ضليت اشتغل فيه كشاف 5 سنين، عجزني وعجزت مع أهله.
1: أوف، ليش؟
0: على الخط بيركب 20 خط.
1: شلون هي؟
0: يعني مثل الكهرباء، كل واحد عنده جهاز تليفون، وإمتى ما بيحب بيظلط أي خط مارق من جنب بيته وبيعلق خطه وبيحكي مع مين ما بده ولوين ما بده.
1: أوف أوف أوف،

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نحييكم ونقدم لكم فترتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
3: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم. في أبرز العناوين: مصدر أمني لإذاعة دمشق ينفي ضبط شخص بحوزته حزام ناسف في حي العدوي بدمشق.
1: بعد غياب 19 عاما غدا انطلاق منافسات البطولة العربية للدراجات في دمشق وريفها.
0: استجابة حكومية متواصلة لتداعيات الهطولات المطرية في حلب وأدلب واللاذقية، وتجدد للفعالية الجوية مساء الغد.
1: أيها السادة والسيدات المتابعون، معكم في تقديم هذه النشرة لينا هندي وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج مروان خربطلي. نبتدئ تفاصيل هذه النشرة بعد فاصل قصير.
0: نفى مصدر أمني لإذاعة دمشق صحة الأنباء المتداولة عن ضبط شخص بحوزته حزام ناسف في حي العدوي بدمشق. وأوضح المصدر أن القوى الأمنية اشتبهت ليلة أمس بجسم غريب في الحي، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق منه تبين أنه لا يحوي أي مواد متفجرة.
1: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وأليات عسكرية غربية قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وأطلقت النار عشوائيا باتجاه الأحياء السكنية. وفي وقت سابق ظهر اليوم استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة عبدين بريف درعا بعدد من قذائف المدفعية بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع في الأجواء.
0: التقى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يوم أمس مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي، وتناول اللقاء آليات تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 وتعليماته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها، إلى جانب استكمال إجراءات ملفات الدمج في المجال التعليمي. وفي وقت سابق من يوم أمس أيضا كان بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي تنفيذ دمج كليات وجامعات شمال وشرق سوريا ضمن منظومة التعليم العالي والاعتراف بشهاداتها. وجرى خلال اللقاء أيضا بحث تنظيم أوضاع الطلاب ووضع خطط لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في إطار تطوير واقع التعليم العالي وتعزيز حضوره في المنطقة.
1: في إطار تعزيز الحضور السوري في المحافل العربية والدولية المتخصصة وتبادل الخبرات بهدف دعم تطوير الممارسات المهنية في قطاع التشييد والبنية التحتية واحتياجات مرحلة إعادة الأعمار والتنمية في سوريا، شارك المركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي بصفة راع في أعمال مؤتمر عقود فيدك في الوطن العربي في القاهرة، حيث جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في العقود الهندسية وإدارة المشاريع والتحكيم من مختلف الدول العربية. وناقش المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الجمعة ويختتم اليوم أحدث الممارسات الدولية في إدارة المشاريع وفق معايير الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وسبل تسوية النزاعات في مراحلها المبكرة، بما في ذلك استخدام الوساطة كبديل لأساليب التقاضي الطويلة، إضافة إلى منهجيات تحليل التأخيرات الناجمة عن الأزمات ومخاطر القوة القاهرة في المشاريع الكبرى.
0: تختتم اليوم فعاليات معرض فود سيريا 360 للصناعات الغذائية المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 120 شركة محلية وعربية وأجنبية من 18 دولة. هذا وشكل المعرض منصة متخصصة جمعت مختلف حلقات منظومة الغذاء بدءا من الإنتاج الزراعي والمدخلات والتقنيات الزراعية الحديثة، مرورا بالتصنيع الغذائي والمعالجة والتعبئة والتغليف، وصولا إلى المنتج النهائي وسلاسل التسويق والتوزيع، حيث تتمثل أهمية المعرض في جمعه لمختلف التقنيات والمعدات والمنتجات المرتبطة بمراحل التصنيع الغذائي، ما يتيح للمتخصصين الاطلاع على تقنيات المعالجة وخطوط الإنتاج الحديثة ومقارنة الحلول المتاحة لرفع كفاءة العمليات التصنيعية.
1: بعد غياب 19 عاما تعود البطولة العربية للدراجات إلى سوريا، حيث تنطلق يوم غد الأحد منافسات البطولة العربية للدراجات في دمشق وريفها، وتستمر حتى 10 من تشرين الأول الجاري، وتكون بمشاركة أو هذه المنافسة تكون بمشاركة عدد من الدول العربية، وتتضمن سباقات لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين وذوي الإعاقة. رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أشار إلى أن إقامة المنافسات في دمشق وريفها ستمنح البطولة طابعا مميزا، لا سيما مع تنوع مسارات السباقات ونقاط انطلاقها، معربا عن أمله بأن تجري البطولة بصورة تنظيمية تليق بالاستضافة السورية وبالمشاركة العربية فيها.
0: نفذت فرق الطوارئ والدفاع المدني خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري عمليات ميدانية مكثفة للتعامل مع تداعيات الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق، وما رافقها أيضا من تشكل للسيول وتجمعات للمياه وانقطاع لبعض الطرق خاصة في حلب وأدلب واللاذقية. تفاصيل أكثر يرصدها هذا التقرير.
2: عمليات ميدانية مكثفة سخرتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفرق الدفاع المدني للتعامل مع تداعيات الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق وما رافقها من سيول وتجمعات للمياه وانقطاع بعض الطرق، ولا سيما في حلب وإدلب واللاذقية. جاءت هذه الاستجابة بعد تحذيرات مبكرة من اشتداد الحالة الجوية وسط توقعات بهطولات غزيرة وعواصف رعدية ورياح هابطة، ما دفع الجهات المختصة إلى رفع الجاهزية واتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع أي طارئ. ومع بدء الهطولات الغزيرة بدأت تداعيات الحالة الجوية بالظهور ميدانيا، إذ شهدت أحياء في مدينة حلب إلى جانب تجمعات سكنية ومخيمات في أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب ومناطق في جبلة بريف اللاذقية تجمعات للمياه وأضرارا متفاوتة، لتباشر فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات الاستجابة واحتواء التداعيات. وضمن جهود الوزارة للاستجابة السريعة نفذت الفرق خلال الساعات 24 الماضية 38 تدخلا ميدانيا في اللاذقية وإدلب وحلب وحمص، شملت سحب وتصريف المياه من الطرقات والمنازل والمنشآت وفتح المصارف المطرية وإزالة الأشجار والرواسب، إضافة إلى فتح الطرق وسحب الآليات العالقة. مع استمرار الحالة الجوية تتواصل التحذيرات من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح الهابطة، وسط دعوات للمواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المتضررة. وفي وقت تواصل فيه الحالة الجوية تأثيرها على عدد من المناطق، تبقى فرق الطوارئ والدفاع المدني في حالة جاهزية مستمرة لمتابعة التطورات والتدخل الفوري عند الحاجة والحد من تداعيات الأمطار والسيول وحماية سلامة المواطنين.
1: في خبرنا الأخير، تشهد مناطق متفرقة من البلاد هطولات مطرية غزيرة تتركز بشكل رئيس في المناطق الساحلية وشمال غرب البلاد والأجزاء الغربية للمناطق الوسطى، وتمتد إلى أجزاء من وسط البلد ومرتفعات دمشق الغربية وأجزاء من الجزيرة والمنطقة الشرقية. ويضعف تأثير الفاعلية الجوية مساء اليوم حتى مساء الغد قبل أن تتجدد فرص هطول أمطار رعدية غزيرة وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية. وصلنا معكم إلى نهاية نشرتنا المحلية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مصدر أمني لإذاعة دمشق ينفي ضبط شخص بحوزته حزام ناسف في حي العدوي بدمشق. بعد غياب 19 عاما غدا انطلاق منافسات البطولة العربية للدراجات في دمشق وريفها. وأخيرا استجابة حكومية متواصلة لتداعيات الهطولات المطرية في حلب وإدلب واللاذقية وتجدد للفاعلية الجوية مساء الغد.
0: إذن وصلنا معكم إلى ختام نشرة الأخبار المحلية لهذا اليوم، هذه تحيات الزملاء العاملين في منظومة الأخبار. قرأناها على حضراتكم عبد الكريم البوشي ولينا هندي. وفي الإخراج تحيات الزميلين مروان خربطلي وفراس شنار. شكرا لطيب المتابعة والاستماع، هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: لكل مدينة حكاية كتبها البحر وتركها الطريق وحفظتها البيوت والحجارة، وما زالت الوجوه تحمل شيئاً منها. من مدينة إلى أخرى نعبر الحدود ونتتبع الطرق ونفتح صفحات من التاريخ لا تزال تنبض في شوارعها. افتحوا معنا دفاتر المدن كل سبت 7:45 على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: كل مدينة تشبه كتابا مفتوحا، صفحاته من حجر وسطوره من بشر. كل حجر يحكي قصة، وكل شارع يبوح بأسراره. تعالوا نفتح معا دفاتر المدن ونمشي بين شوارعها لنسمع ما تقوله الذاكرة حين تنطق. دفاتر المدن. أحياناً لا تحتاج مدينة أن تحكي لنا قصتها،

أم في تشرين الأول؟ في رحلتنا اليوم أيضاً يمر بطل أسطوري التقيناه قبل حلقتين عند أعمدة المضيق. تقول الحكايات إنه مر من هذا المكان، لكن القصص لا تنتهي عندما بقي فوق الأرض، لأنه تحت المدينة ما زالت تختبئ مدينة أخرى حفرها البشر في الصخر وامتدت إلى عمق 40 متراً.

صفحات دفاتر المدن اليوم تأخذنا من أثر إلى آخر ومن مشهد لزمن مضى. نستحضر رواية في قلبها يقف جبل لم يثور منذ عام 1944، جبل لا يزال حياً، حوله نحو 600 ألف إنسان داخل منطقة الخطر، وثلاثة ملايين آخرون يعيشون على مقربة منه. وعند صفح هذا الجبل تتنفس ثلاث مدن. أول مدينة ما زالت تنبض بالحياة بعد 2500 عام، ومدينتان أطبق عليهما الرماد في أقل من يومين، ومع ذلك حتى اليوم لا يتفق العلماء بالإجماع على اليوم الذي أغلق فيه الباب. فما الذي بقي من مدينة حين يتوقف بها الزمن؟ من دمشق تبدأ الرحلة.

حجزت مقعدا إلى جانب النافذة ووضعت حزام الأمان. محركات الطائرة يعلو صوتها تدريجيا، ثم يهدأ كل شيء، ودمشق تودعنا حتى تغيب. بيننا وبين نابولي نحو 2100 كيلومتر بحدود 3 ساعات. نشاهد أولا قبرص، جزيرة تلوح ثم تذوب في الزرقاء، ثم ساحل تركيا الجنوبي بجباله ومنحدراته. المشهد الثاني في رحلتنا بحر إيجا وجزره الصغيرة المبعثرة كحصن ألقاها أحدهم على قماش أزرق، ومن ثم اليونان بجبالها لنصل إلى البحر الأيوني. وعقب كل تلك المشاهد الخلابة يطل علينا ساحل إيطاليا الجنوبي، ثم خليج واسع وعلى حافته جبل وحيد يعلو كل ما حوله، إنه فيزوف 1281 مترا فقط، لكن الأنظار كلها تتجه إليه. وإذا دققنا النظر من الأعلى يبدو جبلا داخل جبل. مخروط الجبل الحديث يحيط به سور مفتوح، هو بقايا بركان أقدم وأعلى انهارت قمته، واسمه سوما. وهنا على الأرض 3 دفاتر تنتظرنا، مدينة حية ومدينتان صامتتان. تهبط طائرتنا ويفتح الباب ليستقبلنا هواء البحر وصوت مدينة لا تعرف الصمت. نبدأ رحلتنا من نابولي لأن القطار إلى المدينتين المدفونتين ينطلق منها، وهنا يبدأ دفترنا الأول. نابولي مدينة جديدة عمرها 2500 عام. داخل نابولي كل شيء يبدأ من كلمة واحدة جديدة. نابولي هي نيابوليس اليونانية، أي المدينة الجديدة، وقبلها كانت مدينة أقدم اسمها بارثينوب، أسسها مستوطنون يونانيون قدموا من كوماي بين القرنين

الثامن والسابع قبل الميلاد، وسموها على اسم حورية بحر. تقول الأسطورة إن صوت الحورية عجز عن أسر أوديسيوس ملك إيثاكا الأسطوري، فجرفت الأمواج جسدها إلى هذا الشاطئ. تضيف الرواية إنه بلغ جزيرة ميغرادا الصغيرة، حيث تقوم اليوم قلعة تسمى قلعة البيضة، ثم صارت بارثينوب المدينة القديمة، وبنيت بجوارها المدينة الجديدة، ومن اسمها جاء اسم نابولي حتى اليوم، لتظل صورة الحورية على عملات نيابوليس رمزاً للمدينة.

جغرافياً تجلس نابولي على خليج مفتوح، وهي ثالث أكبر مدن إيطاليا، ويطل عليها من الشرق على بعد نحو 9 كيلومترات جبل فيزوف، وعلى سفحه أقدم مرصد للبراكين في العالم. أسس عام 1841 ويراقب معه الحقول الفليجرية غرب المدينة وجزيرة إسكا. اسم فيزوف مجهول الأصل، ويرى بعضهم أنه من كلمة أوسكية تعني الدخان. وتحت شوارع نابولي مدينة أخرى بنيت بيد اليونانيين بالحجر البركاني الرخو المسمى الطوف، فتركوا وراءهم أنفاقاً وقاعات صارت لاحقاً قنوات لجر الماء، ثم ملاجئ في الحرب العالمية الثانية، وينزل بعضها إلى نحو 40 متراً تحت الأرض. تقريباً في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ولدت المدينة الجديدة بمخطط شبكي منتظم رسمه اليونانيون على مبادئ المهندس هيبوداموس، وما زالت شوارع مركزها القديم ومنها الشارع المستقيم المسمى سباكانا نوبولي تسير على أثره لتدخل فلك روما في القرن الرابع قبل الميلاد. لكنها احتفظت بلغتها وتقاليدها اليونانية قرونا طويلة. تحت كنيسة سان لورينزو ماجوري كشفت حفريات بدأت عام 1976 شوارع وحوانيت وأفرانا من العصرين اليوناني والروماني، وفي عام 1995 أدرج مركز نابولي التاريخي في قائمة التراث العالمي لليونسكو. نابولي احتفلت بمرور 2500 عام على تأسيس نيابوليس في عام 2025. نابولي جديدة بالاسم، قديمة بالعمر، ما زالت تعيش فوق حجارتها الأولى، وتحتها ذاكرتها كلها. ومن هنا نمضي إلى مدينتين توقفت حكايتهما فجأة.

ننزل إلى محطة القطارات تحت الأرض في ساحة غاريبالدي ونركب قطاراً محلياً يمضي جنوباً. جبل فيزوف عن يسارنا لا يفارق النافذة لنحو 20 دقيقة حتى نصل إلى محطة إيركولانو، وعلى لافتتها كلمة سكافي ومعناها بالإيطالية الحفريات. نسير قليلاً حتى المدخل. يقال إن الاسم من هرقل، هرقل الذي التقيناه قبل حلقتين عند أعمدة المضيق. يقول المؤرخ اليوناني دونيسيوس الهالي كارناسي إن هرقل أسس هذه المدينة وهو عائد من إسبانيا، وفي أسطورة أخرى قاتل هنا عمالقة من نار، وكأن الأقدمين عرفوا أن هذا الجبل لم يكن هادئا دائما. تلك حكاية الأساطير، أما التاريخ فيرجح أنها نشأت بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد امتداداً للمستعمرة اليونانية في نابولي.

هيركولانيوم مدينة صغيرة تبعد نحو 8 كيلومترات عن نابولي، ومساحتها داخل الأسوار نحو 20 هكتارا، ويسكنها بين 4 و5 آلاف نسمة. كانت منتجعا بحريا للأثرياء الرومان، بيوتها من طابقين أو 3 ومزينة بلوحات جدارية. وفي يوم ثوران البركان حملت الريح غيمة الرماد نحو بومبي، فنجت المدينة في البداية بحجارة خفيفة، لتأتيها فيما بعد موجات بركانية حارة تجاوزت حرارتها 400 درجة مئوية، فتفحمت الأخشاب والطعام وأوراق البرد بدل أن تتلاشى، ورمدتها المواد البركانية بعمق نحو 20 مترا، حتى إن طوابق بيوتها العليا بقيت قائمة لتتصلب هذه المواد كالحجارة، ويصبح الحفر فيها أصعب بكثير منه في بومبي. إذا أردت أن أحدثكم عن تاريخ هيركولانيوم، فهي نشأت كبلدة رومانية نحو عام 89 قبل الميلاد، ليضربها زلزال عام 62 للميلاد. في عام 1709 حفر عمال بئراً فاكتشفوا المدينة بالمصادفة، قبل أن تبدأ الحفريات الرسمية في بومبي بنحو 40 عاماً. في مرفئها القديم عثر على هياكل نحو 300 إنسان، ربما كانوا ينتظرون قوارب لم تصل. تخيلوا معي، وجد عام 1930 في بيت من بيوتها رغيف خبز متفحم عليه ختم يحمل اسم عبد يدعى سيلر ومالكه كوينتس غرانيوس فيروس، والرغيف محفوظ اليوم في المتحف الأثري الوطني في نابولي. وفي فيلا ضخمة اكتشف بين عامي 1752 و54 مكتبة تضم نحو 1800 لفافة بردي، ويرجح أن الفيلا كانت لصهر يوليوس قيصر، وأغلب ما عرف من لفائفها أعمال فلسفية لفيليو ديموس الفيلسوف الذي ولد في جدارة أم قيس اليوم في إربد الأردن، التي وقفنا عندها في رحلة سابقة، تذكرتموها؟ ظن بعض الباحثين أول الأمر أن الفيلا له هو، لكن المرجح أنها لراعيه. وفي تشرين الأول عام 2023 بمساعدة الذكاء الاصطناعي قرأت أول كلمة من لفافة لم تفتح لتكون أرجوان.

الهيركولانيوم أصغر من بومبي وأغنى منها، دفنها البركان فحفظ خشبها وخبزها وأوراقها، وما زالت أسرارها تقرأ حتى اليوم. بومبي، المدينة التي يختلف العلماء على يوم موتها. نركب القطار نفسه ونتجه جنوباً لنصل إلى محطة بومبي بعد نحو 40 دقيقة من انطلاقنا من نابولي، وعلى لافتتها الكلمة نفسها سكافي، ومدخل الحفريات على بعد خطوات منها. اسم بومبي غامض، وأرجح تفسير أنه من كلمة أوسكية معناها خمسة، والأوسكيون هم أهل البلاد الأصليون، إشارة إلى خمسة أحياء أو خمسة قرى اندمجت في مدينة واحدة، لكنه يبقى ترجيحاً لا يقيناً. تقع بومبي عند مصب نهر سارنو، وتمتد على نحو 66 هكتاراً، كان يسكنها نحو 10,000 إلى 12,000 نسمة. وحين وقع ثوران البركان غطاها الرماد والحجر بعمق 4 إلى 6 أمتار، ولم يكشف حتى اليوم إلا نحو ثلثيها، وما زال ثلثها الباقي مدفوناً. في قلبها تقع الساحة العامة، تحيط بها أروقة الأعمدة، وحولها معبد أبولو والبازيليكا، حيث القضاء والتجارة، وفي شوارعها المرصوفة درجات حجرية عريضة ليعبر الناس فوقها فتبقى أقدامهم جافة. أسس بومبي الأوسكيون بين أواخر القرن السابع وأوائل القرن السادس قبل الميلاد، وصارت مستعمرة رومانية عام 80 قبل الميلاد، وفي عام 62 للميلاد ضربها زلزال، وكانت لا تزال تعيد بناء ما هدمه حين وقع ثوران البركان. ويعتقد أن أكثر من 1000 إنسان ماتوا في الثوران كله، ولا يعرف العدد الدقيق. بقيت المدينة مدفونة قرابة 17 قرناً، حتى بدأت الحفريات الرسمية عام 1748، ليبتكر عالم الآثار الإيطالي جوزيبي فوريلي في عام 1863 صب الجبس في الفراغات التي تركتها أجساد الضحايا في الرماد، فعادت أشكالهم كما كانت لحظة الموت، وقسم المدينة إلى أحياء وكتل سكنية. بومبي مدينة توقف بها الزمن وهي تعيد بناء نفسها، ولم يتفق العلماء بعد على اليوم الذي توقفت فيه عن النبض. ثلاث مدن عند جبل واحد، ثلاث طرق مع الزمن، مدينة عاشت فيه، ومدينة حفظته، ومدينة ما زلنا نبحث عن ساعتها الأخيرة. وبين حكايات الرحلة خيط واحد، هرقل الذي تقول الأسطورة إنه شق المضيق في الغرب ثم ترك اسمه على مدينة دفنها الجبل فيزوف، وخيط آخر يعيدنا إلى بلادنا، الفيلسوف فيلوديموس ابن جدارة، صاحب أغلب كتب مكتبة هيركولانيوم. هكذا نودع سفح جبل ما زال بركانه نشطاً، بعد أن عبرنا من دمشق البحر المتوسط بطوله بين نابولي وهيركولانيوم وبومبي. فبعض المدن تحفظ ذاكرتها بالحياة المستمرة، وبعضها بالتوقف المفاجئ. ويبقى السؤال الأول معكم، أكان ثوران البركان في آب أم في تشرين الأول؟ إلى لقاء قادم في دفاتر المدن مع مدن وحكايات أخرى، معي أنا في الإعداد والتقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج أمير دياب. دفاتر المدن. إلى لقاء جديد نفتح فيه صفحة جديدة، ونترك للمدينة أن تكتب سطورها معنا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
2: للعدالة الانتقالية خطوات ومعايير معقدة، نبسطها لكم ونسرد تفاصيل التجارب الدولية ونسقطها على الواقع السوري ضمن برنامج عدالة. تستمعون إليه الأحد من كل أسبوع الساعة 4:30 مساء بتوقيت دمشق عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: وراء الكلمة
2: جيل الطفرة عندما تغير وجه العالم. تخيل أن ينتهي كابوس الحرب العالمية وفجأة يولد أكثر من 70 مليون طفل في بضعة أعوام فقط. جيل لم يكتفي بتغيير الخريطة السكانية للشارع، بل أعاد تشكيل الاقتصاد، الفن، الثقافة، وحتى الطريقة التي نعمل ونعيش بها اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وراء الكلمة، واليوم نغوص لنفكك شفرة الجيل الأكثر تأثيراً وثراء في التاريخ الحديث، جيل طفرة المواليد. ديموغرافياً، جيل طفرة المواليد أو ما يعرف بيبي بومرز هم المواليد ما بين عامي 1946 و1964. جاءت تسميتهم من المصطلح الاقتصادي بوم أو الانفجار السكاني. فعندما عاد الجنود من الحرب العالمية الثانية وساد الاستقرار والأمل في الغرب والعالم، شهدت المجتمعات موجة غير مسبوقة من معدلات الولادة. هذا الجيل لم ينشأ في الكساد أو الحروب الكبرى كآبائهم من الجيل الأعظم، بل كبروا في ظل الرخاء الاقتصادي والتوسع العمراني، فصاروا أول جيل يصنع ثقافة الشباب ويهز المفاهيم التقليدية. كيف تكتشف سمات البومرز أو جيل الطفرة في حياتنا ومؤسساتنا اليوم؟ أولاً، تقدير العمل الجاد والتنافسية. هم جيل إدمان العمل، يربطون قيمتهم الذاتية بإنجازاتهم الوظيفية وساعات العمل الطويلة. ثانياً، التفاؤل والنزعة الاستهلاكية. جيل كبر على أمل أن الغد دائماً أفضل، فأسسوا مجتمعات الرفاهية، التملك، والتخطيط للتقاعد المريح. ثالثاً، مواجهة التكنولوجيا. هم الجيل الذي شهد التحول من الورق إلى الشاشة، لذلك قد تجدهم اليوم يرسلون صور صباح الخير اليومية على الواتساب، أو يقرؤون الأخبار بجدية كاملة من الفيسبوك. قد نبتسم لتعاملهم مع التكنولوجيا، لكننا ننسى أنهم هم من بنوا البنية التحتية لهذا العالم الرقمي. إذن ما الذي يقبع حقا وراء الكلمة؟ جيل طفرة المواليد ليس مجرد جيل قديم يختلف مع الشباب حول الشاشات كما تصوره كوميكس السوشيال ميديا. جيل الطفرة هو المحرك الاقتصادي والثقافي للقرن العشرين، جيل تحول من صدمة الحروب إلى بناء الرفاهية، وعلمنا أن الإصرار والعمل قادران على إعادة بناء مجتمعات كاملة من الصفر. والآن بعد أن فككنا شفرة جيل الطفرة، هل ترى سمات جيل الطفرة في والديك أو مدرائك في العمل؟ وما هي أكثر عادة تحبها أو تستغربها فيهم؟ كنت معكم أنا آلاء مقصوصة، وهذه كانت حلقة اليوم من برنامج وراء الكلمة. نلتقي في الحلقة القادمة لنفكك شفرة كلمة جديدة. إلى اللقاء، ومع تحيات المخرج إياد سمندر.
1: وراء الكلمة.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: بإيدك حكاية.

0: برحلة بين كنوز الماضي بنستكشف اليوم حرفة تقليدية قديمة لكن قريبة من كل بيت سوري، شكلت جزء من تاريخنا وهويتنا الثقافية. حديثنا اليوم عن تنتين من أروع الصناعات التراثية اللي ما زالت بتحافظ على مكانتها بالرغم من تطور الزمن، فن تطعيم الصدف، صناعة القصدير التراثية. هاي الحرفتين عكست مهارة الحرفيين وإبداعاتهم بتحويل المواد البسيطة لأعمال فنية بتزين البيوت وبتحمل بتفاصيلها قصص الأجداد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أكيد بيسعدنا أن نستضيف معنا بحلقتنا لليوم بإيدك حكاية الحرفي بسام حداد، أحد المهتمين بالحرف التراثية وصناعتها. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم والله،
0: يا مرحبا.
1: شرفت.
0: هلأ بداية أكيد منتشكرك على تلبية هاي الدعوة. صناعة الصدف والقصدير يعني هي من الصناعات التراثية القديمة، خلينا نعتبرها هي جزء من الموزايك. أول شيء تحكي لي عن بدايات بسام حداد بهي الحرفة.
1: الحرفة أنا أخذتها عن والدي أكيد، لأنه ما حدا حسين يخلق حرفة بإيده من أول ما بيخلق. أنا صحيح. ربيت على إيدين أبي وعلمني، كبرت شوي وعيت على الدنيا، صرت أنزل على الورشات وأشتغل، علمني كيف نزل الصدف، كيف نزل القصدير، كيف نرسم على الخشب ونحفر الخشب وننزل القصدير، وبعدين نجيب الصدف نحفه بالورق الأزاز وكذا ونعمل الرسمات اللي بدنا إياها وننزلها قطعة قطعة قطعة قطعة.
0: قدي بدها دقة هاي الحرفة؟
1: بدها دقة وصبر.
0: الصبر هي أهم شيء.
1: الصبر، لأنه هاي القطعة ما بتطلع بيوم وخلصنا، كل يوم بدك تشتغلي فيها ولتتعلميها بدك وقت، ما رح تكون والله بخلال يوم ويومين، جمعة وسنة وسنتين، أقل شيء أقل شيء 7-8 سنين لتبلشي تعرفي شلون بداية كيف بينزلوا الصدف، منين بيجيبوا للصدف، نوع الخشب لازم يكون خشب جوز، هاي الأساس بالمصلحة
0: أهم شيء.
1: بس هلا صاروا يغيروا، صاروا يجيبوا خشب خشب السويد، وفي عندك الزان،
0: هدول جداد نزلوا على المصلحة،
1: خبصوا بالمصلحة كلها، بس أساس التراث خشب جوز.
0: هلأ بما أنك أنت عم تحكي أنه بدها صبر وبدها وقت طويل، يعني مانا بيوم ولا يومين، قدي أخذ معك وقت لتعلمت للمصلحة لحتى أتقنتها، يعني اعتبرت حالك أنك حرفي بالصدف
1: بالقصدير؟ أتقنتها بعد 10-12 سنة. أنا عن جد
0: وقت طويل،
1: 12 سنة إيه والله. وبعدين ما عاد التفتت بالورشات، صرت التفتت على التجارة، لأنه كان في سياحة كتير. طموحي كان أكبر أنه ضل أعود وراء الورشة، يلا يلا، بس جبت عندي شغيلة واشتغلوا بالورشة. بس هلأ أنا صرت تاجر، ما عاد صفيت مهني،
0: طلعت عن غي الصناعة وسعت شغلك.
1: تمام. طيب بدي أنا بدي ابعتها للخارج مشان تنعرف اكثر واكثر. صرت تصدر لبرا، وصرت كمان اعمل معارض برا بفرنسا، بدبي، ببلجيكا.
0: حلو.
1: بلندن. روح انا بدي ورجي التراث السوري. تراث السوري مانو سهل، بعدين مشهور كتير، مشهور يعني كل القصور ما بينفرش الا بمفروشات. شفتي شيء قصر إذا ما فيه صدف ما بيكون قصر
0: ناقص،
1: ما في شيء بيكون التراث،
0: بتكمل هاللوحة الفنية.
1: صدقيني بالوطن العربي كله ما في غير بسوريا الحرفة هاي الأصيلة التراثية يلي بتعدي بتشتغلي فيها بقلبه رب. إيه والله
0: مميزين فيها،
1: مميزين جدا
0: دائما، يعني تخصصنا نحن
1: في هلأ شوفي الوطن العربي، الخليج كله منين مفروشاته، كل بيوته وقصور ما بيساووها غير عنا بسوريا.
0: حصراً
1: أبداً.
0: طيب أنت حكيت عن بدايات بسام حداد، تعلمت من والدك هي الحرفة. والدك من أي سنة بيشتغل فيها؟ وهل هو تعلمها أيضاً من الأجداد؟
1: طبعاً أكيد.
0: أي سنة
1: أكيد.
0: تقريباً؟
1: هلأ أنا أبي بوعاه بعام 1946 وقف،
0: وقف عن هاي الحرفة المهنة. يعني سلمك ياها فينا نعتبر.
1: وفي لأخواتي كمان.
0: تمام.
1: نحن سبع إخوة.
0: ما شاء الله.
1: سبع شباب.
0: تشتغلوا كلكم بهاي
1: الحرفة. كلياتنا بهالمصلحة. وكلياتنا الصغير والكبير فات على المصلحة.
0: هو من أي سنة كان نبلش فيها إذا بتتذكر؟
1: من عام يمكن شيء 1920 19 20.
0: طيب بما أنه عم نحكي عن بداياتكم كعائلة إنكم بلشتوا بهاي الحرفة. تاريخ الصدف والقصدير شو بتعرف عن تاريخه لهي تاريخ هاي الحرفة قديمة؟ كيف كانت بداياتها؟
1: كانوا بداياتهم يشتغلون تواصي فقط للعائلات الغنية يلي كلها مع يعني في في في ريشاس في الغنى. يعني هذا الموضوع الصدف ما حدا بيحطه إلا العائلات اللي
0: مكلفة
1: لأنه عرفتي كي كانوا يوصوا تواصي عليها. بعدين العالم كبرت واشتغلت وصار معها مصاري بنصرنا نحن نجهز ونعرض صار إقبال عليها
0: كبرت
1: وزعناها لبرا على لبنان على تركيا على قبرص على بلجيكا على لندن على باريس
0: في إقبال عليها
1: طبعا
0: من كل الدول
1: يا لطيف
0: كانت دول أوروبية
1: ما في معرض أوروبية. أنا بكل اللي حدستك عنهم ما في مرة ما كل بضاعتي بتروح فيها خالصة
0: حلو
1: كلها صغيرة وكبيرة كنت بيعها بالمعارض ما لاقوا غير وينه الجناح السوري الجناح السوري
0: ليكو. دائما هو ملفت أصلا
1: ملفت وطبعا أنا عارض آيتمز قطاع هيك ويشوفوها يطير عقلهم ويوصوني كمان أكتر
0: حلو كتير بيصير نحن بنسمع قبل ما نعرف أنه نحكي عن أنه موضوع هي عن الشغف لهي الحرفة الموقف اللي أنت بتفتخر فيه وافتخر فيه والدك أنك أنت عملته واشتغلته من بداياتك
1: بداياتي كنت صغير كانت حس أنه ما بحسن أنهي قطعة على الآخر أنهيها يعني أبدأ من أولها لآخرها اشتغل شغلات كذا صار عندي شغف أنه بحسن أنا يا ترى ساوي هالطاولة أو هالكرسي أو هالبرافان أو هالأبليك أو كذا بدي أعرف بدي بحسن والقوم فيه عمل كامل ولا لا دشرني أبي وسافر أنا خليته مسافر وضليت اشتغل على هالقطعة قلت لما بده يجي أبي بدي فاجئه بدي شوف شو بدي أقول شو بدي أخذ علامة جيد أحسنت ممتاز
0: صار عندك التحدي
1: تحدي إنه شوف أبي إنه أنا المهنة حبيتها ولح أبدع فيها
0: حلو
1: إجا ما صدق
0: تفاجأ
1: قال لي شو ها قلت له شغلي أبي ها
0: فكر حدا مغششك أو شغل
1: أبدا أبدا أبي أي والله
0: حلو أدي تفتخر بهي الشغف اللي عندك يعني نحن عم نحكي إنه دائما كتير في نحن مهن دمشقية بالتحديد بيشتغلوا بحرف ودائما بيعتمدوا على إنه تتوارثها الأجيال والأبناء
1: نعم.
0: أنتوا حافظتوا بالعيلة على نعم. هي الحرفة
1: نعم.
0: هي عن حب
1: نعم.
0: عن شغف
1: صحيح
0: وبالإضافة علمتك الصبر
1: نعم.
0: هي أكثر شغلة بمهنة بحرفتكم بالصدف القصدير قلت لي إنه الصبر
1: الصبر يا لطيف شو بده وقت ليطلع لتطلع القطعة بده وقت ما بتطلع بليلة ما فيها ضوء أمر رسمة وخشبة وتصميمة وهندسة وحفرة وتنزيل يا لطيف شو بدها شغل
0: فرقت معكم الأدوات سابقاً عن هلا شو احكي لي عن الأدوات اللي كنتوا تشتغلوا فيها اللي كانت موجودة
1: قبل كان يتمشوا الصدفة هي من صحون الصدف من البحر منجيبه نتمش الصدفة بدنا نحفها بالمبرد بمبرد ضلي بتحفي الدورية تدوير للصدفة لتجي بقلب الحفرة
0: لتنزل بالموقع الصح
1: بالموقع الصح تعمل هيك تنزلها لا رد شيلها رد رد حطها رد قيسة رد زاويتها يعني قصة
0: دقة صبر وتركيز
1: بدها يكون واحد ماهر وعنده الصبر عم بيحب هلا صار على الميتور الجلق بيقولوا له تحط الصدفة على الكهرباء اسمه سهلة يعني
0: كمان هي فيها شغل وصعوبة
1: كمان عواض ما تبردي بإيديك بس على بتردي بتحطي ما بتردي بتشيلي بتريدي بتعملي تردي بتحطيها ما بتزبط لا تزبط
0: بدك ترجع
1: وممكن تنكسر الصدفة بدك تكبيها وتردي تعيدي واحدة تانية
0: هذا اللي بخليها مكلفة
1: هذا مكلفة وانتي بتتعبي بتصيري ما زبطي بتصير عندك ملل تقولي ما بدي هلا بدروح ساعة اشرب كاس شاي وروي بعدين برد برجع له
0: يعني لأنه هي بتتطلب تركيز عالي،
1: تركيز وبدها
0: والحالة النفسية
1: إحساس الشعور بالمعلو، يعني عم تحكي معه مثلا هاي الطاولة هيك بتطلع، اي والله بتموت موت احمر. هي
0: تاخذ قد ايه هي الطاوله مثلا بتاخذ وقت معكم؟
1: هاي شهرين.
0: سابقا قديش كانت تاخذ؟
1: 3 شهور
0: على الادوات القديمه.
1: 4 شهور.
0: كنتوا تشتغلوا على التواصي مثلا؟
1: تواصي لانه كله يدوي كان. 4 شهور اذا طلب طقم كنبايات صدف بده 2 و3.
0: هي سابقا ايام
1: سابقا
0: زمان.
1: وهلا اذا بدي لا تقل عن 6 شهور اذا طقم.
0: كمان يعني
1: كمان
0: بس بعد المده طويله.
1: ايه والله
0: يمكن هو اللي غلاها لحرفه.
1: يعني هاي القصه ما في مكانات تشتغل،
0: هي نو
1: ما في
0: مكانات
1: تقعد تتفرج عليها تكبس لها زر وتقول لها اشتغلي، ما بتزبط. هذا حرف مو تكنولوجيا، مانو ايباد، مانو كمبيوتر، مانو كاميرا، مانو ايفون، مانو لا، هاي حرف بدك تعطيها حقها.
0: التصاميم كيف بتعتمدوا عليها؟
1: نحن ابتكارنا هذا،
0: ابداعكم هذا،
1: ابداعنا
0: سابقا وهلا.
1: سابقا وهلا، بس قبل كان في اسمه شيء تراس. هلا بهالوقت الجيل الصاعد احنا كثير عم نعاني منه، الا وهو انه عم بيخلطوا التراس مع المودرن.
0: تمام، مثل الطاوله
1: مثل
0: اللي انت عاملها
1: اللي
0: صدف من فوق.
1: يعني انا يعني عندي حلين، البشر والعالم والزباين عم تطلب هذا الطلب بس على غلط، ما له كبره. هذا ما بعرف شو كبرته هاي الطاوله.
0: يعني انت برايك لانه دخل فيها الشيء الحديث
1: هذا مودرن، كله مودرن بس الترس يعني شقفه صفه، هذا مو تراث،
0: تفقد
1: قيمتها. بس هلا الشعب ياي ما في ياي، هاي المهنه لازم تضل تراثها،
0: بتماشوا مع العصر.
1: طبعا مثل دبي هلا اوكي ما في غير بيجيني تواصي انه اخي نحن بدنا مودرن مع الصدف. والله بنزعج، بس انا شغلي لازم
0: اشتغله. بتحب تحافظ على نفس التراث القديم اللي انتم بتشتغلوا عليه؟
1: هذا تراث، يعني هاد.
0: شفنا نحن حتى الكنبايات،
1: شوفي هاي الدريسوار
0: بتشتغلوا لنعد نحن شو الشغلات اللي انتم بتصنعوها بايدكم. يعني شفنا نحن مثل بيقولوا لها شو بتسموها هي البيرو، المرايه،
1: الانصليه مع المرايه، صحيح،
0: غرفه نوم،
1: صحيح،
0: غرفه نوم بتفصل كنبايات،
1: كل شيء مفصل،
0: لوحات، مرايا،
1: صحيح كلامك 100%.
0: شو الشيء اللي انت اضفته جديد ما كانوا يشتغلوا الاجداد بهالمصلحه؟
1: اللي اضفته جديد الصدف الملون. الصدف الملون
0: كان يعتمد على اللون الالماسي.
1: اي هذا هو الابيض الالماسي، بعدين صرنا ندخل له الوان، نجيب من البحر، من تايلاند ومن كذا ملون. وليك عندي مجموعة منها هلأ برجيكي عليها، كلها صدف أخضر مع الذهبي مع الأبيض، مع بس صدف أصلي.
0: نحن بنتمنى هاي الحرفة تضل موجودة
1: إن شاء الله.
0: أكيد.
1: يا رب
0: إن شاء الله يا رب، لأنه هي
1: من مين ما
0: إجا
1: لعندي بعلمه إذا بده، وفري ببلاش عشان نضل التراث.
0: هاي نحن عبر إذاعة دمشق أكيد.
1: نعم.
0: وعبر هالمنبر.
1: نعم.
0: نوصل صوتك بالصالح الحداد لأي شباب.
1: نعم.
0: عندهم هذا الشغف ليتعلموا هاي الحرفة أكيد يجوا لعندك،
1: يجوا
0: ليتعلموا لنحافظ على تراث بلدنا.
1: نعم.
0: أكيد هذا بنعتبره نحن حضارتنا، تراثنا اللي نحن بنفتخر فيه واللي مفقود بكل البلدان العالم. بتشكرك أنا الحرفي بسام حداد. أنا
1: بتشكركم كتير، وبتشكر إذاعة دمشق اللي هي سمحت لي الفرصة أحكي اللي بقلبي.
0: نحن اللي تشرفنا فيك.
1: الله يسلمك.
0: وتشرفنا بالإبداعات اللي أنت مقدمها.
1: تسلمي يا رب.
0: لهون وصلنا معكم مستمعي إذاعة دمشق لختام حلقتنا لليوم بإيدك حكاية. انطرونا برحلة جديدة وحرفة جديدة. كنت معكم بالإعداد والتقديم ألفت سليمان، الإشراف العام مصطفى المقصوص، والإخراج أمير دياب. ضلوا بخير. بإيدك حكاية.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما. صناع الخبر، صناع الخبر.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دمشق، إلى حلقة جديدة من برنامج صناع الخبر. في الذاكرة وفي زاوية لا تموت فيها الذكريات، في مدينة القاهرة، شارع هدى شعراوي، هذا المكان الذي لم يكن فقط مقراً لوكالة أنباء لمعت في سماء الإعلام لاحقاً، تعيش ذاكرة حية لسبعة عقود من عمر الصحافة العربية الناجحة، تختصر باسم وكالة الشرق الأوسط. نفتح معاً ملف وكالة عريقة عاصرت كبرى التحولات في المنطقة، من الآلة الكاتبة إلى الذكاء الاصطناعي. بدأت قصة وكالة الشرق الأوسط بفكرة بسيطة في رأس رجل في 15 من كانون الأول عام 1955. كانت الوكالة مجرد شركة صغيرة مساهمة برأس مال بسيط لا يتجاوز 20,000 جنيه مصري. تفاصيل القصة الحقيقية لتأسيس الوكالة رويت على لسان الدكتور محمد عبد القادر حاتم، وزير الثقافة والإعلام المصري السابق، عندما اقترح الفكرة على الرئيس جمال عبد الناصر. فكان رد عبد الناصر متحفظاً، يخشى أن تموت الفكرة قبل أن تولد، لكن تصميمه كان أكبر من مخاوفه. تجاوز ما سمع ولم يستسلم، فإذا به يخطو الخطوة الأولى ويستأجر شقة في ميدان التحرير بأموال من راتبه الشخصي. في تلك الليلة أحضر معه بعض الموظفين الذين كانوا يعملون في ترجمة الصحف الأجنبية والاستماع إلى الإذاعات العالمية، ويعدون نشرة يومية ويبيعونها باسم وكالة أنباء الشرق الأوسط للسفارات والجهات الأجنبية في مصر. مضت 3 أشهر على هذه التجربة، كانت مليئة بالجهد والتعب والسهر والانتظار. نجحت التجربة وأبلغ عبد الناصر بذلك، ليصدر بعدها قراراً بتحويل الوكالة إلى وكالة رسمية تحمل اسم وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبتاريخ 8 شباط عام 1956 صدر قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء الوكالة رسمياً، وبعد 20 يوماً فقط بدأت توزيع أولى نشراتها باستخدام جهاز الروينو البدائي. استمرت الوكالة بعملها وهي تسطر نجاحاً تلو الآخر، لكن الطفرة الحقيقية جاءت في 16 نيسان للعام ذاته، حيث بدأت الوكالة بث نشراتها على أجهزة التيكرز، وهي المرة الأولى التي تبث فيها نشرات وكالة إقليمية في الشرق الأوسط ومن القاهرة. أيقنت وكالة الشرق الأوسط بأن النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بوضع خطة تسير عليها الوكالة للوصول إلى أهدافها. بدأت خطتها بالحصول على الأنباء من مصادرها المختلفة في الداخل والخارج ومتابعة الأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية لحظة بلحظة بكل دقة وحرفية ومصداقية وحيادية، وبثها وتسويقها باعتبارها وكالة أنباء إقليمية تقدم رؤية واعية للأحداث والتطورات التي تهم المنطقة، سواء ما جرى في المنطقة ذاتها أو ما يتصل بها في عواصم العالم المختلفة. وضعت الشرق الأوسط بصمتها في وكالات الأنباء العالمية، فقدمت الخدمات الإخبارية الخاصة للوكالات ومراسليها المقيمين في القاهرة أو بالمنطقة. إضافة لذلك، قدمت خبراتها الصحفية الفنية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام ووكالات الأنباء الوطنية في العالم العربي وأفريقيا ودول العالم الثالث، وذلك من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط التابع للوكالة، الذي يتيح دورات تدريبية في مجالات العمل الصحفي للمهتمين في مصر وخارجها. نجاح الشرق الأوسط كان من كواليسها، ففي قلب الوكالة تعمل أقسام متعددة كخلايا نحل لا تهدأ، وأقسام مختلفة ما بين التحرير والمونتاج وقسم الاستماع العربي والاستماع الأوروبي، حيث يتابع الصحفيون الإذاعات العالمية على مدار الساعة، يلتقطون التصريحات والتصريحات المضادة ويراقبون نبض الأحداث. واكبت الوكالة منذ بداياتها الحرب وخرجت من غرف الأخبار لتغطي الميدان وما يدور فيه، فبعد عدة أشهر من تأسيسها اندلع العدوان الثلاثي على مصر. كانت مكاتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في وسط القاهرة أشبه بخلايا نحل لا تنام، فالحروب والأزمات الكبرى لم تكن تدار من الغرف المغلقة. أبطالها الحقيقيون مراسلون حملوا أقلام وكاميرات يهرعون نحو خط النار في الوقت الذي يهرب فيه الجميع، ولأن الكلمة سلاح ونقل صوت الحرب حقيقة، تسلل مراسلو الوكالة بين أزقة بورسعيد تحت قصف طائرات الأعداء عام 1956، ومن هنا ولدت الأسطورة الحقيقية للمراسل الحربي للوكالة. فبينما كانت القنابل تهز الأرض، كانوا ينقلون الكلمة والصورة عبر خطوط اتصال بدائية وشبه مقطوعة، ليتفاجأ العالم بولادة أسطورة المراسل الحربي التي غطت صمود المقاومة الشعبية وفندت الروايات الغربية عبر برقيات من وكالة الشرق الأوسط. انطلق مراسلو الوكالة الحربيون جنبا إلى جنب مع موجات العبور الأولى للقوات المسلحة، وكان هدير صيحات الله أكبر أقوى من صوت هدير طائرات العدو. ففي هذا المشهد كان يقف الصحفي في الخندق يمسك بدفتره الصغير ليحصي دبابات العدو التي تتهاوى، ويرصد ملامح الذهول على وجوه جنود خط بارليف المنهار. آنذاك كانت بيانات القيادة العسكرية تصل إلى مقر الوكالة، ليقوم المحررون ببثها للعالم بسرعة البرق، محطمين بها حصون الدعاية المضادة. هذه الأسطورة للمراسل الحربي تجاوزت حدود الوطن، ففي شتاء عام 1991 ومع اندلاع حرب الخليج الثانية، ارتدى مراسلو الوكالة خوذهم من جديد، واستقلوا مركباتهم العسكرية برفقة القوات المصرية المتجهة إلى الصحراء القاحلة. واجهوا العواصف الرملية العاتية وتهديدات الصواريخ ليكونوا عين القارئ العربي في قلب ما يجري. أرسلوا على مدار الساعة تقاريرهم النابضة بالحياة من مواقف المواجهات المباشرة ومن هناك إلى غزة وحواري رام الله. سطر مراسلو الوكالة فصولاً من نوع آخر في مواجهة الموت اليومي. فخلال الانتفاضتين الفلسطينيتين كان المراسل يركض وسط وابل من الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع متلاحما مع أطفال الحجارة ليضمن أن صوت القضية سيبقى حيا ويصل مسموعا عبر وكالته الإقليمية إلى أروقة الأمم المتحدة والعالم أجمع. ومن هذه التفاصيل نقرأ جوهر قصة الوكالة التي حمل مراسلوها الحقيقة على أكفهم ليصنعوا من الخبر سلاحا ومن الكلمة تاريخا لا يمحى. آمنت الوكالة بأهمية التواصل العابر للحدود وكسر الحواجز الثقافية وسعت للوصول إلى جمهورها بلغته السلسة، فعملت على بث أخبارها بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وجهت نشرتها باللغة العربية للمشتركين داخل مصر والنشرة العربية الخارجية إلى العالم، كما تميزت بنشرتها الاقتصادية التي تتابع أسواق المال والعملات على مدار اليوم، ما جعلها محط اهتمام لكبرى الوكالات والصحف. أثبتت وكالة الشرق الأوسط جدارتها بشبكة اتفاقات مع 25 وكالة أنباء عربية ودولية وإقليمية وقفت مجتمعة خلف كل خبر يتم بثه. عاشت الوكالة تحولات مختلفة في مسيرتها، فكانت حاضرة حتى في قلب حكاية التكنولوجيا لتبدأ نقلة نوعية عام 1996 ببث خدماتها عبر ثلاثة أقمار صناعية نايلسات، عربسات وهوتبيرد. كما استبدلت أجهزة التيكرز القديمة ببث رقمي يغطي إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين. التطور صديق الوكالة خلال السنوات العشر الماضية من الناحيتين التحريرية والفنية، فقد قامت بتطوير الخدمات الإخبارية الحالية واستحداث خدمات إخبارية جديدة كخدمة الصحافة التلفزيونية ووحدة التواصل الاجتماعي سوشال ميديا يونت والأخبار والتقارير المصورة ووحدة الرسائل القصيرة SMS عبر شبكات المحمول العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع انتقال بث الوكالة لأخبارها إلى المشتركين عن طريق البورتال الرسمي الخاص بها. كان طموحها للوصول إلى العالم كبيراً، فخطت إلى التعاون الدولي بعقود تعاون وتبادل إخباري مع عدد كبير من وكالات الأنباء العربية والإقليمية والدولية. ولم تقف عند هذا الحد، فهي عضو مؤسس في وكالة الأنباء الإسلامية ووكالة الأنباء الإفريقية ومجمع وكالات أنباء دول عدم الانحياز واتحاد وكالات الأنباء العربية فانا ورابطة وكالات أنباء البحر المتوسط أمان. كانت الوكالة تسبق عصرها وتستعد دائما لما هو قادم، وفي عام 2017 جاء التحول الأكبر باستبدال البث عبر الأقمار الصناعية بوسائل متطورة على الإنترنت. واليوم تصل الوكالة إلى محطة جديدة شهدها العالم بعرض تقديمي للموقع الإلكتروني الجديد للوكالة. ولم تنتهي قصة الإبداع هنا، فما تراه عينك داخل الوكالة يتحدث بصمت عن الإتقان والشغف، حيث تجد معملاً للذكاء الاصطناعي المستحدث بالوكالة يضم تقنيات حديثة ومتطورة تسهم في تطوير المحتوى المقدم، وهذا ما يعد ثورة في طريق إنتاج الأخبار. بالمقابل لم تكتفي الوكالة بما يكتب، فقد دخلت عالم الصوت والصورة والمنصات المتعددة من خلال إنشاء استديو البودكاست الجديد. الموقع الجديد ومعمل الذكاء الاصطناعي واستديو البودكاست ما هي إلا إشارات لرفض الوكالة أن تكون متحفاً للتاريخ، فهي حتى يومنا هذا تسعى لتكون جزءاً من الحاضر والمستقبل. هذه الوكالة العريقة التي خرجت من قلب أم الدنيا ظلت صوت مصر الذي يصدح في الداخل والخارج. مستمعينا الكرام، انتهت قصة تفاصيل هذه الوكالة. إلى أن نلقاكم في قصة جديدة، دمتم سالمين.
0: صناع الخبر، صناع الخبر.
2: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي يبحثان مع شركة ماستر كارد فرص تطوير المدفوعات الرقمية. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب يبحثان مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وقعا وفرص الاستثمار في المحافظة ولا سيما في قطاع الإسكان. مجموعة ماج العالمية تعلن إطلاق أول مشاريعها الاستثمارية في محافظة درعا تحت اسم حوران ون، ويهدف لإنشاء برج مؤلف من 18 طابقا إلى جانب مول تجاري بمواصفات

0: البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإدارة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات. أهلاً ومرحباً بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما الصحف، والتي سنبدأها من الشأن السوري.
1: مساء الخير مستمعينا الأعزاء، نبدأ ملفاتنا المحلية من صحيفة الوطن السورية، فتحت عنوان سوريا في المشهد الدولي دعم واسع ودور متنام في المبادرات، توقفت الصحيفة عند حديث نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، وقالت: لا شك أن هذا الحديث يحمل دلالات مهمة بشأن موقع سوريا في المشهد الدولي الجديد، خصوصا مع تأكيده أن البلاد حظيت بقدر كبير من الاعتراف الدولي والدعم السياسي، وأنها بدأت تلعب دورا قياديا في بعض المبادرات الدولية.
0: تماما مجد، فهذه الإشارة الأممية والكلام للصحيفة تضع تطورات العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي أمام مرحلة مختلفة، فالدعم السياسي الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة يترافق وفق كوردوني مع حضور سوري في ملفات ذات اهتمام دولي، ولا سيما عندما أشار إلى مبادرة التخلص من الأسلحة الكيميائية، إلى جانب نجاح سوريا في الابتعاد عن الصراعات الإقليمية، معتبراً أن هذه التطورات مهمة جداً.
1: صحيح سمعان، فكوردوني لم يفصل بين الاعتراف الدولي والدعم المطلوب لسوريا، إذ يرى أن الموقف السياسي يحتاج وفقاً للصحيفة إلى ترجمة عملية، ويؤكد أن هذا الدعم يجب أن يتحول إلى دعم فعلي وملموس، بما في ذلك توفير التمويل للمبادرات التي أطلقتها الحكومة السورية، وهي رسالة ترتبط مباشرة بالواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
0: بالتأكيد، وفي موازاة الاقتصاد يلفت كوردوني بحسب الصحيفة إلى مسار بناء مؤسسات الدولة بعد عقود من الدكتاتورية، مشيرا إلى تشكيل مجلس الشعب باعتباره خطوة مهمة، كما يتحدث عن خطوات أخرى بينها دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، واعتماد المناهج الدراسية الكردية وتدريس اللغة الكردية، معتبرا أن هذه المسارات تحقق تقدما مستمرا.
1: هذا وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية على سوريا، حذر كوردوني من أنها تمثل تهديدا لاستقرار سوريا، مؤكدا أن معالجة هذه المسألة لا تكون عبر مبادرات عسكرية أحادية أو وجود مفتوح، بل من خلال حل دبلوماسي يحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
0: وفي ختام مقالها، رأت صحيفة الوطن السورية أن تصريحات كوردوني تجمع بين إشارتين لافتتين في المشهد السوري الراهن، عبر الحديث عن اتساع الاعتراف والدعم الدوليين لسوريا وبدء مشاركتها في مبادرات ذات طابع دولي قيادي.
1: نعم، وفي الوقت الذي يدعو فيه كوردوني المجتمع الدولي إلى تحويل التأييد السياسي إلى دعم فعلي وملموس، فإن حديثه عن الدور القيادي لسوريا في بعض المبادرات يقدم صورة عن موقع جديد بدأت دمشق تشغله في العمل الدولي، بالتوازي مع ملفات التعافي وإعادة الإعمار والعدالة والاستقرار التي تحظى باهتمام الأمم المتحدة.
0: وفي شأن سياسي آخر، وفي مقال حمل عنوان دمشق بين موسكو وبروكسل سياسة التوازن السورية أمام اختبار أوروبي، أشار موقع الجزيرة نت الإخباري إلى تصريحات كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أثناء المؤتمر الصحفي الذي جمعها بوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في دمشق الثلاثاء الماضي، والمتعلقة بمطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة التخلي السوري عن روسيا، وأن تبحث سوريا عن بدائل تكون أوروبا إحداها.
1: نعم سمعان، وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه سوريا إلى بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول قائمة على تصفير المشاكل وعدم الانحياز إلى أي محور أو معسكر، وتتزامن أيضا مع تحولات أقليمية ودولية وتباين في الرؤى حول طبيعة العلاقة التي تريدها كل من دمشق وبروكسل وموسكو، وما يمكن أن يقدم كل طرف للآخر.
0: وفي المحصلة يبدو أن الخيار السوري وفقا لبعض المحللين يتجه نحو بناء شراكات متعددة، فالمصلحة السورية ليست في قطع العلاقات مع روسيا أو استبدال شراكة بشراكة أخرى، بل في تنويع الشراكات واستعادة القرار الوطني بحيث تكون العلاقة مع أي طرف على أساس المصلحة والسيادة السورية.
1: إلى الشأن الاقتصادي المحلي، وتحت عنوان المصرف المركزي يبحث مع الخزانة الأمريكية إعادة ربط القطاع المالي بالنظام العالمي، توقفت صحيفة الثورة السورية عند المباحثات التي أجراها وفد من مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوة رسلان مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك، والمتعلقة بخطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري وتعزيز ارتباطه بالنظام المالي العالمي.
0: نعم مجد، فسوريا تعمل على استعادة موقعها الطبيعي في النظام المالي العالمي، كما يركز مصرف سوريا المركزي وفقا لرسلان على الانتقال من مرحلة تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات إصلاحية قابلة للقياس، بما يدعم استعادة العلاقات المصرفية وتدفق المدفوعات عبر القنوات النظامية.
1: متابعينا الكرام، نرحب بكم من جديد ونتوقف للحظات مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع الملفات العربية والدولية.
0: أهلا بكم من جديد أيها السادة، رحلتنا عبر أروقة الصحف ما زالت مستمرة، وننتقل الآن إلى الملفات العربية، والبداية من الخليج العربي. ففي مقالها الموسوم بهندسة جديدة لأمن الخليج، تناولت صحيفة العربي اللندنية ملامح هندسة جديدة لأمن الخليج تقوم على تقليص الاعتماد الكامل على قوة خارجية واحدة من دون التخلي عن التحالف مع الولايات المتحدة.
1: نعم، فالمطلوب خليجيا بحسب الصحيفة ليس التشكيك في التحالف الأمريكي، وإنما تطوير مفهوم أكثر نضجا للشراكة معه، فاستمرار الحضور العسكري الأمريكي لا يعني ثبات أولويات واشنطن التي باتت تركز أكثر على منافسة الصين وتقاسم أعباء الدفاع مع الحلفاء.
0: تماما مجد، فتنويع الشراكات مع أوروبا وتركيا كما باكستان ودول آسيوية يشكل مدخلا رئيسيا لهذه الهندسة التي يجب أن تتم بحسب الصحيفة بالتوازي مع بناء قدرات خليجية ذاتية في الصناعات الدفاعية كما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والفضاء.
1: بالضبط سمعان، وقد بدأ الخليج بالفعل يتحرك في هذا الاتجاه وإن كان بدرجات متفاوتة، فالسعودية السعودية مثلا تستثمر في توطين الصناعة العسكرية ضمن رؤية 2030، فيما أصبحت الإمارات أيضا موطنا لشركات دفاعية إقليمية كبيرة. وهنا دعت الصحيفة في هذا السياق إلى تعاون خليجي أوسع في التصنيع المشترك، كما تبادل المعلومات والتدريب وربط أنظمة الإنذار المبكر.
0: وفي القراءة الختامية للمقال المنشور في صحيفة العرب اللندنية، رأت الصحيفة أن الهدف ليس فك التحالفات، بل إعادة توزيع أوزانها، بحيث يمتلك الخليج هامشا أكبر من القرار والسيادة من خلال الجمع بين الشراكات الدولية وبناء قاعدة صناعية وعلمية محلية.
1: ومن أمن الخليج ننتقل إلى النزاع المصري الإثيوبي المتعلق بمياه النيل. ففي مقال حمل عنوان مصر تصعد لهجتها تجاه إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا على خلفية تجدد الحرب الأهلية الإثيوبية والخلاف المستمر حول سد النهضة. وقالت بينما تعتبر القاهرة إدارة مياه النيل قضية أمن قومي، ترى أديس أبابا من جانبها في السد مشروعا أساسيا للتنمية والطاقة.
0: نعم مجد، ورغم الاتفاق الثلاثي الموقع عام 2015 لا يزال الطرفان عاجزين عن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل السد وتدفقات المياه، وخصوصا مع التخوف المصري من تحول السد إلى أداة للتحكم الأحادي في النيل الأزرق.
1: صحيح سمعان، وفي ظل استبعاد الخيار العسكري تركز القاهرة على الضغط الدبلوماسي وحشد دعم القوى الدولية، ولا سيما الصين والولايات المتحدة وأوروبا، بهدف دفع إثيوبيا إلى اتفاق يضمن إدارة مشتركة للمياه.
0: وننتقل أيها السادة إلى الشأن الإسرائيلي. فتحت مانشيت سياسة الكراسي الفارغة وإفلاس إسرائيل أمميا، توقفت صحيفة العربي الجديد عند انسحاب الوفود الدبلوماسية ل77 دولة من قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته، والذي أثار ردات فعل كثيرة وتصدر منصات التواصل الاجتماعي ونشرات الأخبار.
1: نعم، وقد عبرت الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام عن عزلة إسرائيلية دولية خانقة، وعن زيف الخطاب المبتذل والمستهلك الذي كرره نتنياهو مرات عن معاداة السامية ومحاربة الإرهاب والدفاع عن النفس والرواية المضللة، ولم يعد ينطلي على أحد.
0: بالضبط، سيما وأن تقارير هيئات الأمم المتحدة التي يخطب على منبر أحد أجهزتها والتوجهات الأولية لمحكمتها الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية لا تترك مجالا للشك في تورطه هو ومعه أعضاء حكومته وقادة جيشه في ارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية.
1: نتحول الآن إلى الصراع الدائري بين أمريكا وإيران، وهو موضوع حظي باهتمام صحيفة القدس العربي. فتحت عنوان حرب الإبادة المستعادة على إيران، قالت الصحيفة قضي الأمر وصرنا في انتظار جولة عسكرية جديدة من حرب أمريكا على إيران، والموعد يحدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحسب ما يراه في مصلحته الشخصية، وقد لا يكون مستبعدا أن تبدأ الجولة الجديدة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو إلى الشهر القادم.
0: تماما مجد، فماراثون مفاوضات نيويورك أو تبادلات الرسائل الأخيرة عبر الوسيط القطري كلها ما زالت مستمرة بغير توقف، لكنها وصلت إلى الحائط المسدود بعدما أعلن الرئيس ترامب رفضه لخطة الأيام السبعة الإيرانية ورغبته في الانتقال رأسا إلى مفاوضات الملف النووي ودفع إيران إلى تقديم تنازلات فيه، بينما تبدو إيران راغبة في ترحيل التفاوض حول الملف النووي والتركيز على فتح مضيق هرمز مقابل تعهدات أمريكية عاجلة، أولها رفع الحصار البحري والاقتصادي الأمريكي وفك الحظر على الأموال الإيرانية المجمدة ووقف الحرب تماما على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
1: نعم سمعان، وعلى ما يبدو أن إيران مستعدة لملاقات عدوها الأمريكي الإسرائيلي في الجولة المنتظرة، وليس لديها الكثير لتخسره بعد أن اشتد عليها الخناق

0: ترامب يحكم الخناق العسكري والاقتصادي والخطابي في مواجهة إيران، توقفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عند تصعيد واشنطن لضغوطها على إيران عسكرياً واقتصادياً، والذي يشمل إرسال تعزيزات جديدة إلى الشرق الأوسط وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: هذا ورأت الصحيفة أن تلك الضغوط قد تدفع إيران إلى تغيير ساحة المواجهة واللجوء إلى أساليب غير متكافئة. وفي هذا السياق تبرز اتهامات باحتمال تورط إيراني في حوادث أمنية، بينها حادثة طائرة فلاي دبي، رغم عدم وجود إثبات رسمي حتى الآن، ما يثير مخاوف من اتساع الصراع وخروجه عن السيطرة. مستمعينا الكرام، انتهت رحلتنا عبر مقالات الكتاب ومطالعات الصحف والمواقع الإخبارية.
0: نلقاكم غدا في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

ليس من الضروري أن تكون رياضياً كي تعيش حياة صحية، فالصحة قد تبدأ بمعلومة صغيرة أو حركة في مكانك أو سؤال تطرحه على نفسك. من هنا نأتيكم ببرنامج نبض وحياة. نبض وحياة، كونوا معنا، فكل نبضة فيكم تستحق الرعاية والعناية. الأحد عند الساعة 7:45 مساءً.

بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا ينسى.

0: جواهر، حين كانت الحكاية البدوية تروى بكل الحب.
1: راعي المحبة دايما يشتكي عوقه، وانطال صبره يزيد شوقه اشفاقه. الحب ذوق وكل يمشي بذوقه، وكل يوقع على مشروعه وراقه. حبه بدمي ويمشي داخل عروقه، خيم على القلب وتلا وثق وثاق.
0: في زمن كانت فيه دراما البدوية حاضرة بقوة على الشاشة، وكانت الصحراء وبيوت الشعر والعادات القبلية مسرحاً لحكايات الحب والخلاف والوفاء، ظهر مسلسل جواهر ليقدم واحدة من تلك القصص التي بقيت في ذاكرة المشاهدين. لم تكن الحكاية تعتمد على البيئة البدوية وحدها، بل جعلت من العلاقات العائلية والعادات الاجتماعية محوراً للأحداث، ومن الحب والغيرة والإنجاب أسباباً لصراعات تتطور حلقة بعد أخرى.
2: أنت علمتنا الصدق والصراحة يوبا.
3: وأنا يوبا مطلب منك غير الصدق والصراحة.
2: زين، وش تقول لو قلت لك طربت وهاج الشوق مني، وربما طربت فأبكاني الحمام الهواتف.
3: أقول هذا كلام عشاق. من المعشوقة؟
2: العفو، وش قلت يوبا؟
3: قلت هذا كلام عشاق. من المعشوقة؟
2: ريم يوبا، ريم رعى في الفياض وزهر الأوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها، برض المحيلة ولو توطاها لقدامي، تزهي وتضحك لها الدنيا وتحييها، نمشي على درب ما توطاها لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. علامك يبا
3: قلت برض المحيلة؟
2: اي
3: درب ما توطاها لقدامي.
2: اي يبا
3: الريم ما هو من ديرتنا؟
2: لله ما هي من ديرتنا، بس ريح ضميرك ولو هايم به هيامي.
3: حقا على اللي جرح نفسك يداويها.
2: عسى ما شر يبا.
3: خير وشر يبا، خير وشر.
2: لو تفسر لي هذه طال عمرك.
3: خلنا أفكر بالأول، أقيس المغاصة واسبر غورها وأشوف دررها من دواماتها، وبعدين نوفي هرجنا.
0: سنوات طويلة على عرض مسلسل جواهر، لكن أسماء شخصياته لا تزال حاضرة في ذاكرة محبي دراما البدوية السورية. عرض الجزء الأول من المسلسل عام 94، وهو عمل درامي بدوي من إنتاج المركز العربي للخدمات السمعية البصرية في عمان. عرض الجزء الأول على مدار 13 حلقة في 35 دقيقة لكل حلقة. دارت أحداث العمل حول حمد ابن شيخ العشيرة، الذي يقع في حب فتاة تدعى جواهر ويتزوجها رغم الظروف المحيطة به.
4: يلا اش كثر انا ممنون لابوي وابوك ولاخوي الشيخ جاسم ولخلف بعد. انا مصدق يا جواهر، انا مصدق ان الحلم تحقق.
5: زالت الونات؟
4: زالت، وحل محلها دقات عود وجرات ربابه، وبسمه على ثغر جواهر تنور الدنيا كلها.
5: يا محلى كلامك يا حمد.
4: هذا ما هو كلام يا جوار، هذا عطفتني تجيش بصدري والكلام صداها.
5: على هونك تراني ما تحمل طوفان المحبة، أخاف يغرقني وما عود أقدر أضبط أنفاسي.
4: هذا هو ثوب الود يا جوار.
5: لعاد ثوب الود بالي ومرقوع، وتحسبه ثوب جديد ولماع.
4: ويظل جديد ولماع طول ما أنت قدام عيني يا حبة عيني.

0: يبدأ الصراع عندما تمر فترة على زواج حمد وجواهر من دون أن يرزقا بأطفال، وبسبب العادات والتقاليد السائدة داخل محيط العشيرة يرى أهل حمد أن الحل هو تزويجه من ابنة عمه زوينة التي كانت تحبه قبل زواجه من جواهر.
1: سبحانك، مقطوع من الشجرة وانت من دمنا ولحمنا، عز علينا نشوفك تجف وتنشف بروحك يوم سكرات الموت تعض صبعك ندم وتقول حمد ما عاش.
2: لله، حمد عاش.
1: اللي ما خلت ما عاش يا حمد.
2: أنا راضي بنصيبي يا زوينة،
1: لكن أنا ماني راضي على حالك يا حمد.
2: لا يمه، أترجعت كل شيء إلا هالكلمة هذه.
1: أنا ما قلت ماني راضي عليك، قلت ماني راضي على حالك. بس لا تخلني يا حمد.
2: شو بدك تقولي يمه؟
1: لا تخلني يا حمد اغضب عليك.
3: سمعت يا حمد، سمعت. لا تجبرها تغضب عليك، ترى انغضبت امك عليك يغضب عليك الله.
2: يكفي يا زوينة، امي ما تغضب علي.
1: لا تطول علي يا حمد، خذ حرمتك زوينة وادخل عليها قبل لا اغضب عليك غضب من قلبي يصعد لربي.
2: لا يمه لا.
0: يجد حمد نفسه أمام قرار يضع زواجه وحبه أمام اختبار صعب، فتدخل الغيرة والمنافسة بين الإمرأتين، وتصبح جواهر في مواجهة مع ضغوط العائلة والتقاليد. لكن الأحداث تأخذ منحاً جديداً عندما تحمل جواهر، فيتغير موقف حمد، بينما تشترط جواهر للعودة إليه أن يطلق زوينة.
4: علامة جواهر يبا،
5: تخليها على ذمتك وما تتركها. ترى جواهر درة نادرة تستاهل كل خير.
6: لله يا عمي، ما دام وافق يتجوز أريده يطلقني.
7: لا يا بنيتي،
6: ما دام انظلم الحق خلي الظلم يكمل.
5: لا يا بنيتي، الحق ما انظلم.
4: أنا ظلمت روحي وذبحتها بعد يا جواهر.
6: روحي هي روحك يا حمد، وأنا ما خلي روحا ثالثة تشاركنا حبنا.
7: يا بنت الأجواد، بالله ما قصدنا نظلمك.
6: أدري يا عمتي، لكن ما دامت الكلمة طلعت من ثم حمد أقول له يا حمد طلقني، أرمي علي الطلاق يا حمد.
4: دخيلك يا جوار،
6: وأنا بعد أريد أشوف عيالك، وأنا ما أحبك يا حمد. ما أقدر أتحمل حرمة ثانية تشاركني بيك. أنت تحبني يا حمد؟
4: هذا سؤال ينسأل يا جواهر.
6: إذا كنت تحبني طلقني.
4: لا خير في دنيا سريع دورها، الأيام تمشي والليالي وراها، الأيام تمضي والسنين وشهرها تمشي على مجراتها في مداها، واللي جرى تغييرها من بشرها أصل البشر ليغيروا مستواها.
0: يوافق حمد على الطلاق، إلا أن مفاجأة أخرى تحدث قبل إتمامه، إذ يتبين أن زوينة حامل أيضاً. وهنا يتعقد الموقف أكثر، وتصبح حياة الشخصيات مرتبطة بمجموعة من القرارات العائلية والاجتماعية التي تشكل محور الأحداث في المسلسل.
8: أنت تعرفين زين أني تزوجتك لأجل أرضي أبوي وأمي وبس. انت تعرفين زين اني صبرت عليك كل هالسنين هذه لانك بنت عمي ومنت غريبه ولانك مريضه، لكن انت ما ساعدتي روحك لاجل سعدك، ما وقفت عن خرابيطك. اسمعي يا زوينه، انا من اللحظه هذه قررت اني احسم الامر معك.
6: حسم الامر معي انا؟
8: اي معك. روحي يا زوينه، انت يطال.
5: أهلك يا حمد. زوينة حامل.
8: أنت متوكد يا عمي؟ ولا مثل كل نوبة يا زوينة؟
5: الدكتور قال إنها حامل. لهالسبب خرجها من المستشفى.
9: وأنا نفسي ماني قادر أصدق. روح اسأل الدكتور وتوكل بنفسك.

الناطور جواهر ظهرت الفنانة مرح جبر، بينما أدى مازن الناطور شخصية حمد، وشاركت وحى الراهب في دور زوينة. أما الفنانة القديرة منى واصف فأدت شخصية الشيخة مزنة، وظهر عبد الرحمن آل رشي في دور الشيخ مطلق. كما شارك في العمل عدد من الفنانين، من بينهم تولاي هارون، نجوى صدقي، منى يوسف، إلى جانب مجموعة من الممثلين. أما على مستوى فريق العمل فقد تولى نجدة إسماعيل أنزور الإخراج، وكتب هشام يانس السيناريو والحوار. لم يتوقف اسم جواهر عند الجزء الأول، فقد عادت الحكاية في جزء ثان عام 98، ثم جاء الجزء الثالث بعنوان جواهر رداد عام 2000، مع استمرار عدد من الشخصيات الرئيسية وتطور الأحداث. لكن الجزء الأول الذي عرض عام 94 في 13 حلقة يبقى البداية التي عرفت الجمهور إلى حمد وجواهر وزوينة، وإلى عالم العشيرة الذي يتشكل فيه الحب والعادات والقرارات العائلية كأساس للحكاية.

جواهر مسلسل من دراما التسعينيات جمع البيئة البدوية بقصة حب وصراع اجتماعي، وضم مجموعة من أبرز الأسماء التي ارتبطت بدراما السورية والعربية في تلك المرحلة.

0: ومع هذا العمل نكون قد استرجعنا في رحلتنا لهذا اليوم واحدة من حكايات الزمن التي مهما كانت بعيدة تبقى على البال.
1: يا داعج العين والحيات مقرونة والخد براق ليل في الدجى التالي، فيك الحلاوة والجمال اللي يحيدونه وتحوز عن جملة الآرام يا الغالي.
2: محبتك داخلية في القلب مضمونة.
1: اي بالله
2: شوفك يا عالج جروح القلب وطعونة،
1: وشوفتش بعد يا جوار. يا ناس يا ناس خلوه المولع لا تلومونا، ما كان إلا من مثلي على حالي.
2: وأنا بعد ما ألام يا حمد.
0: عالبال مع تحيات كناز محمد في الإعداد والتقديم، وحمدي شويكي في الإخراج.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: الو الو الو، عمرك ان شاء الله ما رديت.
1: هالمرة انا بدي احكي.
2: لا انا، انت صرت حكي مرتين، هذا دوري.
3: يا بتخلوني ادق يا بروح بقول لامي.
2: تسترجي تقلها
3: رايح قلها
2: عود. بدك تضل انت تحكي على التليفون؟
3: خلوني ادق.
2: بس هالمرة انت بدق، دق لشوف.
0: الو الو الو، مين يا عمي؟ احكي يا غليظ، احكي. ما بدك تحكي؟ ان شاء الله عمرك ما تحكي. يلعن التليفونات وساعة التليفونات، مين يلي مسترط علينا؟
2: هلا دوري.
3: اذا بدك دق دق نفس النمرة.
2: ليش؟ هاي انا ما دقيت ولا مرة.
3: كيف ما دقيتي ولا مرة؟
2: مين اللي دق لبياع حلو وقال له بعت لنا كنافة مشكلة وصرار اوزي؟ مو انتي؟
3: اسمعوا، هلا بدنا نحكي له حكاية.
2: لمي؟
3: للزلمة اللي عم ندق له.
0: نعم. الو الو، نعم الو.
3: يلا احكي له الحكاية.
2: لا انا ما بدي. تحكي انتي ويدار. لا انا بخاف.
0: الو يا عفريت يا جن، الو، ما بدك تحكي؟ ان شاء الله عمرك ما حكيت، احسن شي قدم شكوى.

ألو أبو مرعي السما. مرحبا يا أخي، أنا مدام نديم الريان. إيه والله ركبنا التليفون يا أخي، الله يبارك فيك. إذا بتأمر بعت لنا جرزة كزبرة، بس على شرطها تكون الكزبرة تازة. شكرا. صحيح نسيت. ألو أبو مرعي، دخيلك لا تأخذني نسيت. ابعت لي مع جرزة الكزبرة جرزتين فجل، بس ما يكونوا فاخرين. ها شكرا. ألو مرحبا أم سمير. يوه ما عرفتيني. يوه أنا أم رشاد، كيفك؟ تسلميلي. بزمتي زعلانة منك، يعني ما عندك خبر إنه صار عنا تليفون؟ الغريب بارك لي. إيه والله والحمد لله دخلك، والله في ناس ما بتنعطى وش. أم دلال قال بدها تعمل مخابرة لبيروت مشان بنتها، استحيت منها، قلت لها تعي اعمل المخابرة من عندي. إجت المخلوعة ومن دون يمين بدال المخابرة عملت ثلاثة، وفوقها عملنا لها فنجان قهوة. وليش قلنا لها عملتي ثلاث مخابرات؟ برمت بوزة وراحت، ويا ريت هيك وبس. سمعتنا كلام طالع نازل، قال التليفون لبق لناس وناس، بس أنا بقى ما رديت عليها. إيه بقى ما بدي وصيكي، كل ما لقيتي حالك متضايقة اعملي لي تليفون.

0: شوف في حدا بالأوضة. أنا رايحة أشوف.
1: أنتي روحي على المطبخ، إذا أمك هنيك خليكي معها ولا هي بالكلام.
0: افتح الباب على بالك.
1: ما في حدا.
0: فوتوا لشوف. تعالوا الحقوني.
1: أنا بدي خابر بالأول.
0: لا أنا. أنتي ما بتحكي ولا مرة.
1: ليش بعدي؟
0: لأنك حكيتي هديك المرة وسمع صوتك الرجال.
1: بعده هيك انتو اثنين، انا اللي بدي احكي.
0: ابزمتي بعيوني اذا حكيتوا انتو. انا بدي اقول لماما. ابزمتي بعيوني اذا حكيتي لماما لتاكلي قتله.
1: نحكي بالدور واحد ورا واحد.
0: انا بدي اخذ الرقم من الدليل هيك على عماها.
2: يا وداد وداد يا وداد، لك شو عم تسوي هون؟ ليش واقفين قدام التليفون؟ انتي بعلمك انتي واقفه قدامي بالمطبخ. انا ما قلت لك تجلي الكاسات؟ بس شاطرين تاكلوا وتقوموا. يلا روحي على المطبخ. وانتو اثنين بدون ما احكي لابوكم هذا التليفون ما بتقربوا عليه، فهمتوا؟
1: ما حكيت ولا كلمه ماما.
3: عم بكذب ماما، صار حكي اكثر من 20 مره.
1: مو بس انا، وانتو كمان حكيتوا.
2: ابوكم جاب التليفون مشان نقضي شغلنا مو مشان اللعب. يلا روحوا للمصفره. وانت يا رشاد لا تترك باب البراد مفتوح.

0: ايه ستي، عملي لي فنجان قهوه.
1: سكر وسط ولا حلوه ولا نص على نص؟
0: لما بحكي معك وقفي مثل الناس والعالم، لا تترقصي.
1: تقبرني انا ما عم اطرقص، بس مشان الفت انتباهك. مالك شايف شي جديد؟
0: لا.
1: اطلع منيح،
0: عيوني غمقانين لجوا.
1: ما حذرت.
0: طيب شو يعني؟ احكي.
1: مالك شايف الخراطه الجديده؟ هي فصلتها خصوصي مشان التليفون.
0: شو هالحكي؟ وشو علاقة الخراطة بالتليفون؟
1: تقبرني من يوم ما جبنا نحن التليفون، جيرانا اللي ما كانت تزورني صارت تزورني، ولما جارتي اللي ما بتحبني بتزورني، بقى مو معقولة اطلع قدام جارتي اللي ما بتحبني بأواعي مو معقولة. بقى مشان هيك فصلت الخراطة. قول مبروكة.
0: افتحوا الباب يا أولاد.
1: خير إن شاء الله.
0: منين الخير؟ طالما حضرتك حاطة بكل بيت سماعة التليفون، وجيرانك ما شاء الله حاسبين التليفون كأنه تليفون هون. لك 100 مرة قلت لك قولي بابا مرة واحدة بفهم عليكي. نعم. شو هاد؟ شو هاد اللي بإيدك؟
2: اجت فاتورة التليفون بابا.
0: سنة مباركة ورب كريم. هاتي لشوف.
1: أبو رشاد.
0: مو معقول.
1: أبو رشاد.
0: يا عالم. مو معقول.
1: شو
0: يا عالم. يا عالم يا ناس يا هو. 190 ليرة فاتورة التليفون.
1: طول بالك أبو رشاد.
0: لك شو طول بالي؟ 190 ليرة فاتورة التليفون؟ لك مع مين عم تحكوا؟ 190 ليرة منشان نقول ألو علي الحلال مطار دمشق الدولي ما بتجي فاتورة ب 190 ليرة.
1: اطول بالك لحتى فهمان.
0: شو بدك تفهميني؟ منين بدنا ندفع للسمان واللحام والخضري وللكهرباء وللمي وللدواء وللنقرشة؟ منين بدي ادفع؟ التليفون اخترعوه وكتبوا عليه يا قاضي الحاجات، ما اخترعوه منشان خربان البيت. وين بدي اروح بحالي؟ لكمين بدي اشكي مصيبتي؟ شو بدي اتحمل لا اتحمل؟ افتحوا الباب.
3: ابوك هون؟
2: ايه هون بابا.
3: مو هون بيت نديب الريان؟
2: نعم هون.
3: خدوا هالغراض من ايدي.
2: هدول الغراض لنا؟
3: طبعا. مسك صدر هالكنافه من ايدي. تعال قرب انت الثاني واقف عم تتفرج. خد صدر هالقوز من ايدي.
0: لمين هدول اخي؟
3: هدول الكم بناء على طلبكم.
0: نحن ما طلبنا شيء، وبالعلامه اليوم غدانا بقالي. لك وقفوا لا تفردوا الصواني لنفهم هدول لمين.
2: والله طيب الولي بابا.
0: يرفع البلا عنك يا اخي، احمل الصواني ولا تضرنا فيهم. انت غلطان يا اخ، نحنا ما طلبنا شيء. لك لك لك يمينك على الصينية.
2: بابا بابا بابا اخي صار اكل صرتين. يي لك معصوفة الرقبة، فستانك صار كله قطر. لك ابو رشاد.
0: لك استنوا لنفهم شو القصة، يمكن حدا مخفف دمه ولعبان معنا هاللعبة.
1: يعني فكرك حدا حب يمزح معنا وطلبهم باسمنا؟
0: والله في ناس غلظة بيعملوها.
1: ابو رشاد صلي على النبي، شي صار وصار. والله العظيم الاولاد جاي على بالهم الحلو والاوزي.
3: يا عمي حلوا لي هالمشكلة، تفضل هي الفاتورة.
2: انا بقول حوالي اكثر من 5 ليرات.
1: قديش الفاتورة ابو رشاد؟
0: ما في شي محرز، 77 ورقة.
2: ايوه

0: الزوجة
1: سامية جزائري،
0: الزوج طلحة حمدي، والخمسة بعيون الشيطان إحسان أبو الشامات، عمر ولبنى السعدي، طارق وماجد الشيخ. التأليف أحمد قبلاوي، الموسيقى سهيل عرفة، إخراج تيسير السعدي.

من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا، فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.

هل سألتم أنفسكم يوماً أين صنع الإنسان أول رغيف خبز في تاريخ البشرية؟ وأين نحت أول أداة حجرية ليغير بها مجرى حياته إلى الأبد؟ لتظل شواهدنا حية بأن المجد والتطور أوله سوريا. نعود بكم اليوم إلى فجر التاريخ، إلى الأرض التي كانت المخبأ الأول والمخبز الأول. في سوريا عثر علماء الآثار على مواقع تكشف جانباً استثنائياً من قصة الإنسان القديم، في مغارة الدوادرية بتدمر، وفي حوض الكوم، وفي مغاور يبرود بالقلمون. عثر على أدوات حجرية وبقايا مادية تعود إلى آلاف السنين. لم تكن المغارة مجرد مكان للاختباء، كانت مأوى ومكاناً للعيش وصناعة الأدوات. وهنا بدأ الإنسان يتعلم أول درس في البقاء، أن يصنع ما يحتاج إليه بيده. طوع الصخر الصواني ببراعة، حجر يطرق حجر، ليتحول إلى أداة للصيد والتقطيع في تقنية نادرة أذهلت علماء العالم، حتى أفردوا لها اسماً خاصاً في المراجع الدولية، وأسموها الثقافة اليبرودية. لم تكن تلك الأدوات آلات متطورة بمفهومنا اليوم، لكنها كانت بالنسبة للإنسان القديم أول ثورة تكنولوجية في التاريخ. ومن الكهف والمخبأ الأول ننتقل إلى الفرات، إلى موقعين يحملان أعمق فصول التحول الإنساني، تل أبو هريرة والجرف الأحمر. هنا لا نتحدث فقط عن الصيد وجمع النباتات، بل عن اللحظة التي بدأ فيها الإنسان يغير علاقته بالطبيعة. منذ زهاء 11,000 عام بدأ الإنسان القديم باستئناس القمح البري وتطوير سلالات القمح القاسي. ولم تكن مجرد زراعة سنبلة، بل كانت أول عملية خبز وهندسة للطعام عرفها الكوكب، حيث ابتكرت المجرشة والروح الحجرية لطحن الحبوب، وصممت أولى الأفران والتنانير الطينية الدائرية ليخرج منها عبق أول رغيف خبز دافئ في التاريخ. تخيلوا المشهد، من تلك الحبة السورية الأولى انطلقت شرارة الزراعة لتطعم البشرية جمعاء، حيث تؤكد الأبحاث والتحليلات الجينية الحديثة أن معظم القمح المستخدم اليوم في خبز العالم تعود أصوله الوراثية المباشرة إلى هذه البقعة السورية. لكن ماذا حدث بعد أن زرع الإنسان الحبة وطحنها؟ تغير كل شيء. احتاج إلى البقاء بالقرب من الحقول، فاحتاج إلى بيت، وانتقل من البيوت الطينية الدائرية إلى المباني المستطيلة ذات الغرف المنتظمة. وتجمعت البيوت فظهرت القرية، ثم تولدت أولى مفاهيم العائلة والمجتمع المستقر. وهكذا لم تكن السنبلة مجرد طعام، بل كانت بداية الاستقرار وبداية البيت وبداية القرية. ومن المفارقات المدهشة في قصة أبو هريرة أن الموقع الذي يساعدنا اليوم على فهم كيف بدأ الإنسان الاستقرار لم يعد قائماً أمام أعيننا، فقد غمرته مياه البحيرة بعد إنشاء سد الطبقة. لكن آثاره لم تغرق، لأن علماء الآثار كانوا قد وثقوا تفاصيله التي حملت إلينا أسرار آلاف السنين. والآن لو عاد بكم الزمن إلى ذلك الفجر البعيد، ما الذي كان سيبهركم أكثر؟ إنسان أول ينحت حجراً صوانياً ليصنع أداة تحمي بقاءه، أم إنسان آخر يمسك حبة قمح ويصنع منها أول رغيف خبز في التاريخ ليبني مستقبله؟ ربما لا نعرف اسم أول إنسان صنع تلك الأداة، ولا اسم أول من زرع تلك الحبة، لكننا نعرف شيئاً واحداً، إن هذه الأرض كانت المخبأ الأول والمخبز الأول. في كل زاوية من بلادنا قصة، وفي كل حبة تراب حكاية إنسان. وهذه سوريا تقول لنا، قبل أن يبني الإنسان الحضارة بالحجر
تعلم كيف يبني حياته بالحجر والسنبلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من أولها سوريا. نلتقي في محطة قادمة. إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: العاشرة وربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير السياحة مازن الصالحاني يستقبل المشاركين في الرالي السعودي السوري، مؤكدا أن هذه المبادرات تفتح المجال أمام مزيد من الحركة والتبادل السياحي بين البلدين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن بدء التسجيل في مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027 يوم غد الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس القادم. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب يبحثان مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار واقع وفرص الاستثمار في المحافظة، ولا سيما في قطاع الإسكان. مجموعة ماج العالمية تعلن إطلاق أول مشاريعها الاستثمارية في محافظة درعا تحت اسم حوران ون، ويهدف لإنشاء برج مؤلف من 18 طابقا إلى جانب مول تجاري بمواصفات عالمية. فرع المباحث الجنائية في حمص يلقي القبض على عصابة استدرجت صائغا ويضبط أفرادها بالجرم المشهود، ويسترد نحو 1.5 كيلو من الذهب ومبالغ مالية. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد تستأنف خدمة إرسال الطرود الدولية عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي UPU مع جاهزية مراكزها وفروعها. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: بين الإنسان والطبيعة.
3: شبرا صابر وحدوه، ليش هيك مغمض عيونك وفي بسمة هيك مرسومة عشفافك وكأنك مالك الدنيا بحالك؟
2: لك بزمتك، حدا بيقعد هيك قاعدة وما بيكون مبسوط ومرتاح نفسيا؟
3: كيف يعني؟ والله ما فهمت عليك.
2: بتعرف راضي، كل ما جيت لهون بحس براحة ما بلاقيها بأي مكان تاني. الطبيعة فعلا بتعطي الإنسان طاقة.
3: عن جد؟ ما أنت اللي دائما بتشكي وبتنعي من الحشرات ومن الحرارة.
2: بس الطبيعة مو بس شجر وحشرات، هي حياة يا رجل، هواء نقي وأمل.
3: قلب شاعر العينتين. ليك عمي صابر، هاي الأيام اللي نحن فيها الله وكيلك ثلاثة أرباع البني آدمين ما عاد يعرفوا هذا الحكي وصاروا يدمروا الطبيعة. لك ما في غير بيقطعوا الشجر على أبو موزة، وبتلاقي التلوث من السيارات والمعامل وغيره وسواه، والتوسع العمراني. لك اتركها لربك يا زلمي، شو عم تحكي انت؟
2: صحيح، بس التكنولوجيا والتطور مو بالضرورة يكونوا أعداء للطبيعة، ممكن يكونوا أصدقاء إذا استعملناهم صح.
3: لك أخي شو، هاي التكنولوجيا عطتنا سيارات هاي برد وكهرباء وغيره وسواه وما بعرف شو، المصانع، الأجهزة اللي عم يخترعوها، بس هذا كلياته لحتى يوصل لإيدينا. ولك عم بلوث الدنيا وما فيها الهواء والماء.
2: أخي أنا ما بنكر هالشي، بس التكنولوجيا كمان بتساعدنا نطور حلول صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.
3: والله لسه ما نزل على السوق سيارات بتشحن بالشمسية وماشية لحالها، والبنزين هيك نعيفه ونتركه بالبراميل نصدره بركي بيرخص شوي.
2: بالضبط، ولو كلنا شاركنا بهي الجهود ممكن نرجع نعيش بتناغم مع الطبيعة.
3: بس المشكلة يا صابر انه في كتير من الناس لك اخر همهم ما بديروا بالهم، لك بفضلوا راحة نفسهم على حساب البيئة ونظافتها.
2: اسمع هاي، مرة من المرات زرت قرية صغيرة وشفت كيف الناس عايشين هنيك بتناغم مع الطبيعة، بيزرعوا وبيحافظوا على الأرض.
3: لك هاي الحياة اللي لازم نرجع لها، هاي هي أصل الدنيا يا أخي وأصل الإنسان. بس أخي بالمدن الكبيرة والله صارت صعبة، صعب كتير إنك تقدر هيك لك تزرع حوض صغير بدون ما يتلوث.
2: صحيح، بس حتى بالمدن في مبادرات بيئية مثل زراعة الأشجار وتنظيف الأنهار كمان.
3: أنا معك، لو زرعنا شجرة واحدة بس بتكون خطوة لقدام. يا سيدي هذا مرة قررت أني أزرع شجرة تفاح ببيت أهلي القديم، كان عنا هيك حوش عربي وصح لي نصب التفاح صريفي. بس محسوبك انشغلت، ما دائما مر على البيت ونسيت طلطل عليها كل يوم لحتى أسقيها. تعرف شو صار له؟
2: يمكن الشجرة كانت عم تصرخ وتقول ببيت أهلك وينك يا راضي، إذا بدك تفاح لازم تعطيني شوي من حبك ومياتك.
3: لكو أنا فترتها ولهلأ قول ما كتير بفهم بالزراعة، قنعوني إنه هاي سريعة النمو ودغري بتعطي، بس للأسف طلعت شجرة كسلانة بدها عمر.
2: هيك هي الطبيعة يا صاحبي، بتعلمنا الصبر حتى لما منكون مو مهتمين،
3: والأهم من هيك إنه ما نستسلم. يا أخي نضل نحاول نعيش بتناغم مع البيئة اللي عايشين فيها والطبيعة، حتى لو الشجرة اللي زرعتها أنا ما تعاونت معنا. تعرف صابي، أنا بحس إنه الإنسان والطبيعة لحتى يستفادوا من بعضهم ويلاقوا نتيجة لازم يكونوا مثل الشركاء. لك ليش مثل شركاء عن حق وحقيقي مو أعداء؟
2: صح يا صاحبي، والتكنولوجيا لازم تكون أداة لنحافظ على هي الشراكة.
3: لهيك لازم نلاقي طرق لنعيش فيها بتناغم، نحافظ فيها على هالهدية الجميلة اللي عطانا ياها رب العالمين يلي اسمها طبيعة.
1: يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: دقيقتان بعد العاشرة والنصف من إذاعة دمشق، مساء الخير.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: ومن إذاعة دمشق نلتقي معكم كل السبت واثنين وخميس في برنامج ولنا لقاء.
0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا ببرنامج ولنا لقاء.
1: في الإعداد والتقديم مرحب طه
0: وأحمد الشامي.
1: ولنا لقاء حيدر يوسف
0: ورضا غلطة.

0: بدي مسي احمد بدايه على رضا بلطة وحيدر يوسف وعلى ضيفنا اكيد سامي بكار. يسعد مساك.
1: نورنا سامي.
0: احمد احمد ورضا، ما بعرف، انا دائما بحس انه الاغاني الحلوه وهيك في غزل بحس انه المطربين عم بيغنوها لي، بحس انه انا عن جد انا بحس هيك.
1: خلونا نقول مساء الخير.
0: ليه وبعدين ما اخذت وعطيت في الموضوع؟
1: بعيدا عن احساسها لما راح مستمعينا
0: غار.
1: لا ابدا، بس بدي اقول شغله.
0: تفضل.
1: الحلقه كلها لك.
0: شكرا.
1: من باب المحرابه تحدي الختام، أمس استمعنا سهرني معك، وبالإضافة غدا تقول الأخبار. اليوم جبت لكم غنية حلوة كتير، وهي الغنية ما كتير عم تنسمع، فحبينا نحيي الذاكرة شوي. اخترنا لكم غنيتين، اختاروا.
0: معلش قول، ما ليش قول أحمد؟
1: يلا.
0: معلش قول. أول غنية لكاظم الساهر، منين أجيب إحساس؟ لمحبين كاظم، يعني كاظم له محبين كتير، مثل ما فيروز له عشاقة، وأم كلثوم له عشاقة، وجورج وسوف له عشاقه، كمان كاظم له حصته الكبير يعني.
1: نعم. منين أجيب إحساس للي ما يحس، قضى عمره وياي ما يمشي، بالعكس كان الله بالعون. كلمات كاظم الساهر، ألحان كاظم الساهر، وغناء كاظم الساهر، وانتجت هذه الأغنية عام كاظم الساهر، عفوا عام 1994.
0: حتى العام كاظم الساهر.
1: يعني ليش ما قلتها كلمات وألحان وغناء؟
0: نعم تماما.
1: من عام 94.
0: الأغنية الثانية بعد ما نسمعها.

0: والأغنية الثانية أغنية فديتك لمحمد المازم وكلمات يا أحمد
1: الغنية المقربة إلى قلبي هي أغنية أغلى حبيبة لراشد من أجمل الأغاني الخليجية بس هاي الغنية تحديدا أنا بحبها كتير فديتك لمحمد المازم بعد غنية كاظم منين أجيب إحساس غار محمد المازم عمل غنية فديتك بسنة 95 كلمات علي الخوار ألحان مغرم وتر والتوزيع الموسيقي لعمير عبد المجيد إذاعة دمشق تستذكر الذاكرة وتعيد الذاكرة ضمن ولنا لقاء مع غنية فديتك صوتوا لها الغنية نسمع
0: ليش لهي؟
1: أحبها

0: إذن ما بين منين أجيب إحساس لكاظم الساهر وافديتك لمحمد المازم، هذا هو تحدي الختام.
1: بنمسي على كل الناس اللي عم تتواصل معنا على الواتساب، وبذكر مستمعينا انه من خلال مشاركاتكم انتم حنختار رقم نتصل فيه ضمن فقره سهرني معك، ولكن خلونا هلا ننتقل ونطير سوا لفقرتنا الاولى او الثانيه صح التعبير، فقره امس السمع.

0: أمس استمعنا
1: عبر أثير إذاعة دمشق. كنا مع الزميلة مرح الطه بالفترة الصباحية ضمن برنامج الصباح كن سوري. مرح أول شيء صباح الخير.
2: مساء النور. أهلا أحمد.
1: أمس استمعنا مرحة. أنا من الناس سمعتك بالفترة الصباحية يوم الجمعة. بدي أحييك فعلا.
2: شكرا.
1: ولأنه يوم الجمعة له خصوصيته مرح.
2: صحيح.
1: نحكي لي شوي عن ما لا نعرفه عن صباح كونسوري يوم الجمعة.
2: هلأ يعني بالنسبة لصباح كونسوري أنا بدي أشكرك على السؤال أحمد. بالنسبة لأمس استمعنا صباح كونسوري نكهته يوم الجمعة بتكون نكهة غير باقي الأيام. عم بتكون فقرة الأرصاد الجوية أنا عم بقرأها ما عم بيكون معنا ضيف. أيضا صباحكم سوري يوم الجمعة هو روحاني ديني أخذ طابع ديني أكثر. فشوي عم بيدخل على المستمعين موضوع أنه عم نطلب أغاني ما عم بيسمعونا إياها. نحن عم نقدر موضوع روحانية وقدسية يوم الجمعة أكثر يعني. فبعدين شوي عن الصخب على الهدوء أكثر. حتى الفقرات
1: يعني تلامس يوم الجمعة
2: تماما. أخذ الطابع الأقرب للروحاني.
1: ما راح شو كان موضوع مبارحة
2: مبارح نحن حكينا عن المسؤولية يعني كقيمة ممكن نحن نحكي عنها. كان سؤالنا التفاعل إنه يا ترى نحن مسؤولين لأنه نحن مراقبين أم لا.
1: طيب فيني أسأل مستمعينا مين برأيكم صاحبته الصوت الشهير بصباح كونسوري أو الانترو تبع صباح كونسوري؟
2: صحيح.
1: اللي عم يسمع صباح سوري هل ترى
2: على فكرة نحن الانترو ما بيشتغل يوم الجمعة
1: بالله. طيب مين برأيكم المذيعة أو صاحبة الصوت بفترة صباحكم سوري اللي بنسمعها دايما ببداية البرنامج؟ أمس استمعنا بالتوفيق يا مرح.
2: شكرا
1: يا رضا.
2: خليني قبل ما ننتقل لعند رضا ذكر مستمعينا برقم الواتساب للتواصل عبر الرسائل على 0987-810-950 للتصويت بين أغنية منين أجيب إحساس وفديتك لمحمد المازن. هذا رقمنا 0987-810-950.

0: على عيني رسائلكم عم توصل. خلينا ناخذ ضمن فقره ما امس استمعنا مشاركاتكم ايضا. يسعدنا المساء مساء الورد ومساء الحب لإذاعة دمشق العريقة. يسعدنا مساء أحمد الشامي مرح الطاها وتحياتنا للمخرجين رضا وحيدر يوسف. سلاماته للعم أبو موفق, سلاماته للعم أبو ماهر, ومعاكم طارق من حلب.
1: أحسن
0: مذيعتين بالصباح السوري بإذاعة دمشق, صاحبة الصوت الجميل مرح الطاها ومجد الحيدر.
1: أبو طارق لفت نظري طارق من حلب لشغلة. طبعا يعني كل مذيعين إذاعة دمشق كل واحد له نكهة بإحساسه وبصوته وكل واحد له هويته, لكن اختار مرح الطاها ومجد حيدر ونحن كتير بيشبهوا أصواتنا لبعض أنا ومجد.
0: نعم أنا ما اكتميز بيناتكم صراحة.
1: فعنده حس واحد طارق. شكرا لهذا الكلام الجميل يا طارق.
0: ولنا لقاء يا أصدقاء. أنتم المخرجين الأحباء, يسعد مساكم. صوتي للإحساس أنس. مساء الخير مرح وأحمد. فديتك تستحق أن تكون أغنية الختام البيت. اوكي انا معاني
1: تكليتك. مين رسالة من مين؟
0: والله بدي اعمل فيدباك لورا لانه رجع نشوف. بعتونا اسمعكم حتى نحييكم بالاسم.
1: ممكن يكون مكتوب بالفايل.
0: اوكي عهد من حمص بصوت انا وبنتي لاغنيه كاظم الساهر, بتمنى تختاروني بفقره سهرني معك.
1: صوتين
0: ان شاء الله.
1: صوتين احمد.
0: هي وبنتها كاظم.
1: اوكي عهد وبنتها.
0: لا صوت واحد.
1: عهد وبنتها.
0: يلا ثلاث اصوات. حيدا
1: احمد انا بصوت كمان لكاظم. معلش تحط صوتي.
0: لا هيك صار في غش. لا
1: انت شو. صوت لفديتك كمان
0: عشان الناس تكون منطقيه. لا طيب في معي بس اعطيك رقم تحت الهواء ممكن يا رضا. اخترنا رقم لسهرني معك. يلا

0: السلام عليكم أبو مصفى من الشاغور، يسعد مساكم بنور محمد عليه الصلاة والسلام، مساك أحمد الشامي وأنسي مرح. يا جماعة شبكم واحد بيحط لي هاء ورا الحاء وعاد بيكتب لي اسمي بالألف، الله يسعدكم يا رب، والمخرجين وكل شيء عم يسمع إذاعة دمشق وبيحب أبو مصفى من الشاغور، يسعد مساك يا أبو مصفى وكل أهل الشاغور، إن شاء الله مساهم خير وبركة يا رب.
1: مساء الخير للجميع، بصوت لمحمد، بصوت محمد فديتك محمد المازن. أنا سامي من حمص، مبروك للقناة السورية الانطلاقة الجديدة، نتابعها أكيد، نباركنا لزملائنا بالقناة السورية. أيضا معنا مشاركة من مساء الخير والرواء أحمد الشامي، فرح الجميلة وأحلى مساء وسهرة معكم، كل الحب، تحية للمخرج الرضا محمد المازن، نور الهدى وإيمان ومروة.
0: اليوم ما حدا كتب اسمي صح.
1: طيب مرح كمان، شو كاتبين؟
0: فرح.
1: كاتبين فرح، ما انت بتعطي الفرح يا مرح.
0: كم صوت صار لمحمد المازن؟
1: 3-3.
0: الحمد لله انا صوتت.
1: نحن صوتي احمد، ليس لنا صوت، نحن صوت اذاعه دمشق. معنا اتصال؟ لا لا عندنا.
0: شو الاغاني الحلوه رضا؟

0: الو عهد، قولوا لي ما ردت. مساء الخير عهد.
1: اهلا وسهلا،
0: اهلا وسهلا، يسعد مساكي. يعني مساكي، شو اخبارك؟
1: والله مشتاقت لك بالله، بحب صوتك وبحبك لسه على هلا ما شفتك، ما عندي
0: كلمه ليكي. خليلي انا اللهجه الحمصيه كلها لك، تسعد قلبكم.
1: يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، منورين والله.
0: مدام عهد، الاسبوع الماضي كان نصيبنا بحماه واليوم نصيبنا بحمص.
1: يا ميت اهلين وسهلا.
0: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك.
1: والله نحن فرصة سعيدة فيكم، يا ميت أهلا وسهلا، أهلين وسهلين.
0: ونحن أسعد.
1: نقول هالليل اليوم منور، تعرف وجودك يا عندي مرح.
0: الله يسعدك مدام عهد، شكرا شكرا على الكلام الحلو. أحمد ساكت، ما بعرف ليش، شو جته الجمدي.
2: أنا مستمتع بهالصوت السوري، بصوت الأم السورية والأخت السورية. عهد مساء الخير.
1: وأهلين
2: وسهلين. وشو هالطاقة الحلوة وشو هالحضور الحلو. عهد كيفك؟
1: أهلين وسهلين، يا ميت أهلا وسهلا.
2: أمورك بخير؟
1: الحمد لله، نحمد رب العالمين ونشكره. ألف الحمد لله،
2: ألف الحمد لله. شو بنشتغل بالحياة يا مدام عهد؟
1: والله أنا ست بيت، أنا متحملة مسؤولية البيت كله، يعني أنا أم وأنا أب وأنا كل شيء.
0: الله يطول بعمرك.
1: الله يسلمك.
2: شو عندك أولاد يا أم؟ أم شو عهد؟
1: نعم.
2: أم شو بيقولوا لك؟
1: أم يمان، بس أنا بحب ينادوا لي باسم الصغير.
0: أيوة. عهد عهد عهد عهد صبية. عهد بلا أم. الله يخلي لك ياهن يعني أكيد.
1: الله يسلمك.
0: بس
1: الله
0: يسلمك. حلو اسمك كتير عهد.
1: الله يسلمك.
0: عندكم مطر عهد؟
1: نعم.
0: عندكم مطر؟
1: لا والله ما عنا.
0: صحيت اليوم؟ صاحي
1: تحويل اليوم الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: شو كان عنا الظهر؟
0: نحن جايين نسهر معك.
1: أميت أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
2: شو ضيافتنا عهد، متى ولا قهوة؟
1: قهوة قهوة، بحب قهوة سادة مرة. إذا عندك قهوة مرة عربية يا سلام.
2: إيه بس القهوة المرة بتفقد مرارتها بحالاتك أنت.
1: يا أميت أهلا وسهلا والله، أنت المنور أنت والآنتي مرح.
2: الله يسلمك يا رب. معهد
1: نعم،
2: احذري من هلا صار معنا بالاستوديو.

0: ما بتبكي قدام حدا بس من جوا وتكوني لحالك
1: صح.
0: تكوني قديش ضعيفة بس قدام الكل عصا عصا عصا مزبوط هذا الحكي صح. قدام الناس شيء بس بغرفتك وتكوني لحالك ولو شو ضعيفة
1: صح مزبوط.
0: ليش
1: والله شلون بقول لك يعني بحس هيك قدام الناس مثل ما قلت الواحد بيقعد لحاله بيبقى بيتذكر كل شيء بيتذكر الماضي بيبقى
0: بس ما بتحبي تظهري ضعفك للناس أبدا
1: لا لا لا
0: بتقول العصفورة عهد أنه أنت إنسانة شاطرة كتير بإيصال الرسائل يعني بتضربي تحت الحزام بس بطريقة دبلوماسية يعني تاخدي حقك بلسانك هيك عم تقولي العصفورة مزبوط ولا لا
1: صح مزبوط هيك العصفورة مثلا مثل هيك ناس سمعتني كلام بستنى شوي بعدين بعطيها بأسلوب لبيت
0: بعرف عهد ممنوع حد يفوت على المطبخ وتكوني عم تطبخي ليش
1: ايوه يعني حد يفوت على المطبخ خلص فوت على المطبخ استنفار ما حد يفوت
0: شو السبب ليش
1: ما بحب خلص انا بحب هيك مزاجي لحالي اطبخ على
0: رواق
1: اعمل طبختي على رواق وخلص واعمل ورتب وبعدين يفوت على المطبخ
0: العصفورة هالمعطى ما بتعطيني معلومة عم بتقلي اسألها لعهد سؤال فرح أسألك هذا السؤال عم بتقلي العصفورة عم بتقول في شيء بتحني له من الماضي بتتمني لو يرجع فيك الزمن لورا بتسرقي وبتجيبي هذا الشيء بتقولي بس لو أرجع أخطفه من الماضي لحتى أعيشه بالحاضر شو هذا الشيء يا عهد
1: بتمنى من الماضي يرجع
0: وأهلي
1: الله يرحمهم توفيت أمك أنا كنت صغير توفيت أمي وأبي رباني الله يرحمه كمان
2: الله يرحمه
1: بتمنى وكان أخي الله يرحمه يسكنه جناين يعني كثير حنون يعني ما حسيت نقص عندي اللي صرت حسيت نقص ناقصني كل شيء ما
2: سلامت قلبك
1: يعني جبت كل شيء ما
0: آسف على السؤال عهد سامحيني إيه
1: يعني بتمنى
0: انه
1: يرجع هيك بس الحمد لله رب العالمين
0: كثير بعتذر عن هذا السؤال اللي وجه قلبك يا عهد
1: لا لا ما
0: مش
1: كان ليش عند
0: البعثة بطيرة للعصفورة خلاص رح طيرة للعصفورة ما بدي اياك تزعلي ابدا خلاص عم يقول لي رضا خلاص طيرة للعصفورة بس عندي سؤال واحد عم تقول لي يا العصفورة عهد عم تقول لي العصفورة انه انت بتخافي من المستقبل بتخافي من الناس اللي حواليك بيتخلوا عنك بيوم للايام بتحسي دايما انه انت ممكن تكوني وحيده ما بعرف هيك عم تقولي عصفورة احساسها صح ولا غلط
1: هو عم تقول لك من الناس كانت الناس حوالي مثل ما بقولوا عند بتكون هيك اللهم صل على النبي عند اللي بتكون حالتك الماديه منيحه كلهم بيجوا لعندك كلهم بحبوك كلهم
0: نعم.
1: عندك بتاثر عن الناس شوي بتنقص حالتك كله بيبعد عندك أنا بيبقى ما عاد بدي اياهم بنوب عرف جايين لمصلحتهم
0: معناها اخذ الصوره مسبقه انه الوحده هي هو يعني هي نتيجه حتميه لاي علاقه
1: ايه صح
0: الله.
1: انا هيك عندي بدي اخلاقي بفتح الباب بمشي بالشارع ساعة الزمان وبرجع وخلاص
0: بدي اشكر للعصفورة اعطتني معلومات حلوه عنك عهد بدي العب معك لعبه حلوه انا وانت ومرح شو رايك
1: تفضل
0: مرح بدها تسافر على مكان على جزيره تمام ودقت لك تليفون قالت لك يا عهد انا هلا بدي اضب الشنتاي وكل شيء انت بتقوليه لا ما راح بده يصير مثل النصيحه هي راح لحالها على جزيره ما في حدا اول سؤال بسالك اياه ما راح مين الشخص اللي ممكن اخده معي شو بتقولي له
1: الشخص اللي تاخده مع كانت والدتها
0: موجودة
1: تاخدها معك
0: خدي والدتك
2: باخد والدتي ان شاء الله
0: كان هذا جوابك
2: نعم
0: كان هذا جوابك عن جد
2: اكيد يعني وقت بيخطر على بالك تاخد حدا فحدا اقرب حدا لقلبك هي الوالده يعني
0: فيكي هاي الشنتايه شو الشيء بتقولي لي ما راح ضروري تاخديه معك على هاي الرحله انا كثير حابب اعرف جوابك تاخده
1: مع الرحله تاخد مع المصحف عم بدي اخلاقك تفتح تقرا آيات من القرآن الكريم تنشرح وبيسر أمرك
0: تعرفين دمعت عينها لما راح ولا لا
1: نعم
0: ما قلك انه دمعت عينها لما راح
2: نعم هزيت في راسي وانه فعلا كلامك خالي عهد كلامك يعني جدا قريب من القلب وفعلا شوفي لما الانسان بدي نفسه فيه

0: إنسان صح نحن نكارين أوقات لجمايل رب العالمين، لكن وقت بتضيق فينا الدنيا أول حدا بنتجه له هو رب العالمين، بنقول يا رب. صح نحن منبعد ومنعصي، لكن أنت ربنا ورحيم فينا ورؤوف فينا، وفعلا لازم نحن نتجه لرب العالمين.
1: عهد حبيناك كتير كتير كتير كتير.
2: أنا أكثر أتمنى أقول يا رب يتصلوا فيه ويتحر معه.
0: نحن كتير مبسوطين أنه اتصلنا فيك.
2: أنا نهار الجمعة بعد سنك لك أنا مسؤوليتي البيت مدرسي، وأكيد أنت بتعرف رقمي بس ما قلتك.
0: أنا ما انتبهت والله، أو ممكن الرسالة رايحة مني وما قرأتها، أو قرأتها ما بعرف. قرأتها أنا؟
2: إيه
0: لأنه أنا بعرف حالي قرأت كل الرسائل، فعالسرعة أوقات خالي عهد أنه أنا مشان ما تروح رسائل مني ما أكون قارئتها، فعالسرعة أوقات ممكن هيك ما أنتبه.
2: في ما بعرف في إلي نصيحة هيك صغيرة، وعليتك موجودة الله يطول لك بعمرك.
0: الحمد لله
2: الحمد لله. صدقيني نصيحة قد ما فيك هيك تولعي فيها وتعلق فيها، ترى بعد الأم والأهل ما في.
0: الله يخلينا يا هون، يخليك لأولادك إن شاء الله يا رب، ويطول بعمرك يا خالي عهد.
1: شكرا يا عهد، تصبحي على ألف خير.
0: صباح الخير خالي، الله يسلمك يا رب.
2: يا علي اتفضل
0: العم، ان شاء الله ان شاء الله بامان الله.

0: وفرح أيضا عم بتصوت على أختها سدن عم بتقول أنه الصوت لأغنية فديتك أيضا يا أحمد صار طيب. صوت رابع
1: حلو إن شاء الله
0: شكلها رح تربح
1: يا رب. إيجا من إيجا بتقول لأن لا أنت بعيد فانتظر
0: لا أنت بعيد فانتظرك
1: لا أنت بعيد فانتظرك أوكي أنا عرفتها
0: لا أنت حبيبي ولربينا سوا
1: أقرأ
0: أنا إيه؟ لا أنت بعيد فأنتظرك ولا أنت قريب فألقاك
1: ولا أنت لي
0: فيطمئن قلبي ولا أنا محروم منك لأنساك أنت في منتصف كل شيء. سعد مساك أحمد مرح وصوتي محمد المازم وصوت أختي أنجي كمان لمحمد المازم هي صار صوتين والصوت اللي ارتبط بصباحكم سوري هو صوت رنا علي وسلافة حسن مع احترامنا لمرح معكم إيجا من الشام. نحن عم نحكي عن الانترو تبع البرنامج يا إيجا مو من العصفات.
1: طيب سلام سليم أرق من النسيم تهدي وتروح إلى عز القلب الروح من قلب الفرات إلى قلب الياسمين أهدي سلامي إلى كل المحبين لإذاعة البلد الأمين كاظم السهر ملك الإحساس. أوكي
0: يا رب يجي صوت تاني.
1: بدي أقول قديش منورة بصوتك يا مرح بصباحكم سوري وآلتي من جوا قلبك على فكرة. ايضا بدي
0: يعني قصده احمد انه الانترو تبع صباح سوري بالصوت.
1: طيب نقدر خصوصيه البرنامج الصباحي ليوم الجمعه من اعداد تقديم مرح الطه بعد توجيه التحرير الثنائي احمد الشامي ومرح الطه والكادر العمل بقياده المايسترو رضا بلطه والزميل حيدر يوسف المحترمين وانيس بسام يعقوبيان تحياتي لك. يقول اذا كان اهداء احمد الشامي الى الطيوبه مرح الطه البرنامج باكمله فانا ساوديها مشاركتي الاسبوعيه الدائمه والمستمره في برنامجها الصباحي المفضل للمستمعين النشيطين صباحكم سوري ولما لا ولنا لقاء ايضا مساكم خير وبركه يا اغلى الحبايب مع تحيات بسام يعقوبيان شكرا جزيلا. وايضا ايمان بتقول مساء الخير يا ايمان.
0: خليني اعقب على رساله ونيس شكرا كثير كثير كثير يا ونيس على هالكلام الجميل والحلو دائما ومشاركاتك القيمه دائما معنا نحن اكيد ما بنستغني عنها.

0: غدا تقول الأخبار.
1: غدا تقول الأخبار. بالنسبة لطبعا الشأن السوري، في الشأن السوري والمحلي تتابع الأوساط السياسية في سوريا الجديدة، أصداء التطورات البرلمانية والمباحثات المستمرة بشأن نسب التمثيل السياسي للأكراد والقوى الوطنية، كما تشهد العاصمة دمشق والمدن الكبرى استمرار خطط إعادة الإعمار والتطوير العمراني المتسارع وسط تزايد الاهتمام الدبلوماسي الدولي بملف التعافي والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
2: تعقيبا على هذا الكلام مستمعينا، اليوم في درعا تحديدا وحوران اعتقد احد اهم المولات ايضا في درعا على خط التعافي، خلينا نقول نبقى مستمعينا في اهم الاحداث المتوقعه لبكره وغدا تقول الاخبار في الشرق الاوسط وتحديدا في قطاع غزه، متابعه تنفيذ بنود مقترح التهدئه والانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال الاسرائيلي ومراحل تبادل المحتجزين في غزه.
1: تسليط الضوء على كواليس المباحثات الدبلوماسية والاقتصادية المستمرة بين الولايات المتحدة وروسيا والشرق الأوسط بشأن الصفقة النفطية الكبرى المرتبطة بأصول شركة لوك أويل الروسية في الخارج.
2: أيضا مستمعينا نكمل معكم مع غدا تقول الأخبار أهم الأخبار المتوقعة على بكرة الأحد 4 أكتوبر. تصاعد وتيرة التحضيرات والسباق الانتخابي لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2026.
1: ظاهرة تقابل كوكب زحل، تشهد السماء الليلة وصول كوكب زحل في وضع التقابل المباشر مع الشمس بالنسبة للأرض، فيشرق الكوكب مع غروب الشمس تقريبا ويبقى مشاهدا طوال الليل، وهي أفضل فرصة فلكية سنوية لرصد الكوكب وحلقاته بوضوح عبر التلسكوبات، وتتزامن مع أنشطة رصد عربية موحدة.
2: غدا تقول الأخبار هذا الأسبوع ابتداء من بكرة الأحد إن شاء الله يبدأ يا مرح أسبوع الفضاء العالمي، وينطلق رسميا من 4 إلى 10 أكتوبر تحت شعار ثورة الصواريخ للاحتفاء بإنجازات تكنولوجيا الفضاء.
1: أيضا يصادف اليوم الأحد يوم الاحتفال باليوم العالمي للحيوان تحت شعار رؤية العالم من خلال عيونهم لنشر الوعي بالرفق بالحيوانات.
2: خلونا هلا نروح للرياضة، بكرة شو ممكن تحكي الأخبار؟ شو في عنا أخبار وحدات؟ بكرة ختام دورة الألعاب الآسيوية 26، يقام الليلة حفل ختام الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية آسياد 2026 في مدينة أتشي ناغو باليابان ليسد الستار على البطولة التي شاركت فيها 45 دولة بعد منافسات استمرت منذ 19 أيلول الماضية.
1: انطلاق فعاليات ماراثون اسكتلندا العظيم في مدينة غلاسكو للمسافات الطويلة ونصف الماراثون
2: بيبلش بكرة. طبعا دمشق أيضا تستعد لمسابقة الدراجات، وفي عنا مجسم كبير أمام هاي العملية دعوة التلفزيون. الأحد 4 أكتوبر 2026 يا مرح تتوقف منافسات الدوريات المحلية الكبرى بسبب أسبوع الفيفا والتوقف الدولي. قبل ما نروح لأهم المباريات المرتقبة مستمعينا بكرة الأحد، ودي أسأل مرح مين هشجع؟ الاتحاد الآسيوي يستعد لإطلاق بطولة جديدة اسمها بطولة الأمم الآسيوية
1: ودوري الأمم الأوروبية.

0: لدوري الأمم الأوروبية مستمعينا، وشوفنا مباريات بكرة. يعني باختصار صارتكم الرياضية دسمة مع كيس بوشار، حلوة هاي، وشيلوا الموبايل واستمتعوا بالمباراة. أول مباراة بتجمع
1: طبعا رح تكون كل المباريات بتمام الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت دمشق وتوقيت مكة المكرمة.
0: نعم، طيب شلون نبلش مباراة مباراة؟ يلا، من عندك مباراة؟ من
1: المباراة الأولى البرتغال ضد النرويج،
0: والثانية هولندا مع صربيا،
1: واليونان ضد ألمانيا،
0: ويلز مع الدنمارك. كل هالمباريات مستمعينا
1: ضد
0: ويلز ضد الدنمارك، كل هالمباريات الساعة 10:45 بتوقيت دمشق. البرتغال والنرويج،
1: هولندا ضد صربيا.
0: لا بس لا، انا رجع لتوقعاتك، ما راح برتغال ونرويج.
1: برتغال
0: هولندا صربيا،
1: هولندا
0: حلو، اليونان والمانيا،
1: المانيا،
0: ويلز والدنمارك.
1: دنمارك،
0: تعرفي نفس تخميناتي. احبتي المستمعين، هذه كانت ابرز الاخبار السياسيه والاقتصاديه والرياضيه المتوقعه على بكره الاحد. من غدا تقول الاخبار، ودائما في برنامج ولنا لقاء، نحن السباقون وماشيين خطوه للامام قبل غيرنا.
1: تمام،
0: نعطيكم الاخبار،
1: نحن ماشيين مثل
0: لما بتكوني معي.

0: رضا انت مش عارفان ليش عم اقول لك اعطيني هوا، لانه في رساله عم يتغزلوا فيني وبس احمد ما عم يرضى يقراها. والله
1: عن جد بحب صوتك يا مرحبا ببرنامج الصباح.
0: حتى رجعوا نقطوا له، كنتوا حطوا له نقطه على الكلام اللي كانوا هيك عم بيحكوا عني فيه.
1: بس اسمع رح اقولها للرساله، لانه في كمان حدا عم يتغزل فيك يا رضا. عن جد بحب صوتها لمرح ببرنامج الصباح يوم الجمعه، كتير مميز
0: مرح. تعطي الفرح.
1: ايمان ونور ومروه، واختيارات رضا بالاغاني رائعه. امسي على رقم نهايته،
0: خليني اعلق على الرساله. شكرا كثير يا صديقاتي الحلوين، شكرا كثير على هذا الكلام الحلو. صدقوني انا احمد بيغار مني، فدائما لما حدا بيجي بيتغزل فيني وبيحكي لي كلام حلو فاحمد ما بيقراه.
1: مشكله عزمتني على العشاء اليوم ما قدرت احكي ولا كلمه.
0: ايه تمام. ما بيقرأ والله يا رضا.

0: قال بطعم العين شو بيقول
1: طعمه
0: عشتني قبل شوي جابت لي الساندويش بده كان يحكي
1: حتى ما حتى ما عم يعترف انه طعم التم عم بيقول طعم العين شكرا شكرا يا رضا رضا عم بيقول هاي الاغاني لمرح شكرا شو بحبك تتغزل
2: فيه انا أنا بسمع كل برامجكم على الموجات الإف إم معكم سامي وكلكم متميزين ومثقفين شكرا عدنان الخضر من دير الزور معك الرسالة يا مرح
1: سلام أستاذ أحمد سلام مرح البرنامج الخدمي بإذاعة دمشق من أكثر البرامج الخدمية المسموعة رافع اسم إذاعة دمشق وبيساهم بتوصيل صوت المستمع للمسؤول هي النافذة الوحيدة الباقية لتوصيل الصوت من ناشد مدير إذاعة دمشق عدم توقف البرامج الخدمية بالإذاعة وإعادة أصحاب الخبرة في هذه البرامج عدنان الخضر من دير الزور والله على اختيارات رضا الرايق يا سلام يا رضا
2: أذهب في تحدي الختام مع مرح والقامة الغنائية العالية مع الكاتب والملحن والمغني العراقي كاظم الساهري من نجيب إحساس شكرا مرح شكرا أحمد
1: ساوت الأصوات
2: ونيس بسام يعقوبيان لا لسه
1: شكرا يا ونيس أنك سويتنا الأصوات استاوت
2: لا لسه هاني هاي أنا هاني
1: أهلا يا إيمان.
2: إيمان هلا إيمان مساء الخير الآن مستمعينا سأعقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة

0: اليوم انطلق برنامج ورنا اللقاء يوم الأحد 3 أكتوبر، وبداية البرنامج طبعا مستمعينا أعلن عن تحدي الختام جمع كاظم الساهر بأغنية منين أجيب إحساس وفديتك لمحمد المازم.
1: مالي قالوا النتيجة؟
0: مع عدد المصوتين 11.
1: مالي قالوا النتيجة؟
0: فيني أكمل بس أحس حالي بس قول شي مرة وأنا بعلن شي مهم.

0: خليني هيك
1: فكر حلو انه حيعقد مؤتمر صحفي على النتيجة.
0: ايه يعني هيك بحلمي بالحياة على النتيجة التصويت شيء مرة يعني بالحياة. عدد المصوتين 11.
1: ايوه
0: اوكي. 27 واحد صوت لك كاظم الساهر. شلون غلط ما هيك؟ عم بمزح ولو ولو رضا. عدد المصوتين 11 عن جد. 5 لكاظم و6 فديتك
1: للأسف
0: محمد المازم. غنيتي المفضلة اسمعوها.

0: من داخل الاستوديو مرحبا طه
1: وأحمد الشامي. كنا معكم بلنا لقاء مع رضا بلطة وحيدر يوسف. نسيتي حيدر.
0: أتمنى لكم مساء حلو وأتمنى لكم أوقات حلوة. تصبحوا على أحد مميز. إلى اللقاء.
1: تصبحوا على خير وليلكم سعيدة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الحادية عشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير السياحة مازن الصالحاني يستقبل المشاركين في الرالي السعودي السوري، مؤكدا أن هذه المبادرات تفتح المجال أمام مزيد من الحركة والتبادل السياحي بين البلدين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن بدء التسجيل في مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027 يوم غد الأحد حتى يوم الخميس القادم. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب يبحثان مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار واقع وفرص الاستثمار في المحافظة، لا سيما قطاع الإسكان. مجموعة ماج العالمية تعلن إطلاق أول مشاريعها الاستثمارية في محافظة درعا تحت اسم حوران 1 بهدف إنشاء برج مؤلف من 18 طابقا إلى جانب مول تجاري بمواصفات عالمية. فرع المباحث الجنائية في حمص يلقي القبض على عصابة استدرجت صائغا ويضبط أفرادها بالجرم المشهود. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد تستأنف خدمة إرسال الطرود الدولية عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي UPU مع جاهزية مراكزها وفروعها. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
0: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. لكل شريط ذكرى، ليس مجرد شريط يسمع، بل لحظة خلدت ومشاعر حبست بين الإطار والصوت. الأشرطة لا تحفظ أصواتا فقط، بل تحفظ الزمن، تحفظ ضحكات غابت وأماكن تغيرت وقلوبا ما زالت تنبض بالحنين. فنحن هنا لنمسح عنها غبار الزمن ونعرض لكم الحكاية. فلكل شريط حكاية.
1: برنامج بلا إثم.

سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. كنت قدمت لحضراتكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج بعض الألحان الحديثة، وقارنتها بألحان قديمة سبقتها بفترات طويلة، وأوضحت لكم كيف أن اللحن اللاحق يكاد لا يختلف عن اللحن السابق، وتركت أمر الحكم على ذلك للمستمع نفسه. وقدمت تلك الحلقة كبرنامج دون اسم، لأن اسمه يتوقف على مطالعة المستمعين أنفسهم. وهذه ألحان أقدمها كحلقة ثانية فيها طرافة وفيها دهشة وفيها ما شئتم أن تسموه أنتم. نبدأ أولا بنشيد ديني شاع في الماضي وكانت تأديته على وقع الدفوف.

وهذا اللحن يشبه إلى حد بعيد مطلع أغنية قديمة كنت قدمتها في برنامج من نشوة الماضي. والفرق بين اللحنين هو اختلاف الارتكاز على القرار، مما سبب اختلاف النغمة فقط، ولكن النبع واحد واللون لم يختلف.

ولا شك أن ثلاثة هذا اللحن أغرى مطربا معروفا فوضعه دون تحريف في أغنية له تعرفونها جيدا.

وقبل أن نستمع إلى المقطع المذكور، لجأ ملحن كبير إلى أخذ اللحن، إنما بعد أن قطعه تقطيعا لطيفا يتفق مع كلمات الأغنية. وعمله هذا إن دل على ذوق وبراعة، لكنه لم يبعده عن اللون الأصلي أبداً.

ومن أغاني الماضي كنا استمعنا إلى أغنية سورية قديمة ليس فيها تعقيد، إنما فيها طلاوة وفيها تصوير.

وليس أطرب من غنائنا السوري حين يسرح المطرب في آهات عاطفية لا يربطها وزن ولا يعقدها إيقاع. وهذا النوع من الغناء سهل لمن تساعده أوتار صوته على المرونة التي يتطلبها. لنستمع إلى نوع منه.

إنها مطربة ولا شك، والملحن النابغة يستطيع أن يستغلها دون أن يلفت إليها الانتباه، ولكني ما عساي أقول وقد أخذها دون تحريف.

ومن أغانينا الشعبية القديمة أغنية مطلعها قولوا لي شو هالنصيب جاء في أحد مقاطعها.

0: وحين هب الفنانون لتلحين مختلف الأغاني، حين أعلنت الوحدة العتيدة
1: من مكتبة
0: بدا لي
1: الإذاعة
0: أن البعض
1: السورية.
0: كان الحماس يستولي عليهم بشكل جعل عقلهم الباطن يغذيهم بألحان ظنوا أنها من إنتاجهم، لكننا لو أننا قارناها بألحان مضت لتبين لنا ما يثير الدهشة. استمعوا معي إلى هذا اللحن.

ألستم تدهشون معي لهذا التشابه العظيم؟ إليكم الآن أهزوجة وطنية مطلعها

ولنعد إلى الوراء سنين كثيرة لنستمع إلى لحن قديم وقديم جدا، سيتضح لنا أن اللحن واحد واللون لا يختلف.

لحن جميل وتصويري، إنما إذا عدنا إلى 30 سنة مضت لاستمعنا إلى لحن شعبي شاع كثيرا، وكأنه بعث حيا في أيامنا هذه لينقلب من لحن شعبي إلى لحن وطني ناجح.

وأخيرا لا آخرا، استمعوا معي إلى هذا المقطع الغنائي من أغنية فنية قوية، وكيف ينتهي وكيف يتصل باللحن القديم، وستدهشون كثيرا، وأنا بدوري سأرى من وراء الميكروفون ابتساماتكم العريضة ترتسم على شفاهكم للمفاجأة.

0: وأعود فأقول بأنني لا أتهم أحدا من زملائي الفنانين، وكل ما في الأمر أنني قدمت لحضراتكم برنامجا بلا اسم لطرافته وغرابته، والحكم لكم في الأول والآخر، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من مكتبة الإذاعة السورية.

0: الكف المبخوش، تمثيلية شعبية يقدمها ممتاز الركابي. هذا آخر فرنك صفيان بجيبتي، كل الوراثة يلي طلعت لي طارت.
1: شو عم تقول؟
0: عم أقول طارت يعني ما صفي شي، نفضنا.
1: لكن الأرض والطابقين والعشرين ألف ليرة.
0: تمام، ما صفي شي، ولولا ما مسكت إيدي هالمرة لكنت أفلست من زمان زمان.
1: إيه لكن ما صار لك ورتان أكثر من سنة وكم شهر.
0: بقى شفت قديش كنت عم نقني على حالي حتى قعدوا معي كل هالمدة؟ فكر إنه كنت ناوي روح لأوروبا، ما رحت. كنت حابب صيف بسويسرا، ما صيفت. بقى شفت قديش أرمطت على حالي حتى بقي معي لليوم آخر فرنك.
1: غريب والله غريب، ثروة كبيرة صرفتها بسنة وكم شهر وعم تقول إنك كنت عم تنقني على حالك.
0: معلوم، وقت بكون معي فلوس وجاي على بالي شي وما بسوي بكون أرمطت على حالي، ظلمت نفسي.
1: إيه لكن هالتفكير بيكون لزلمي عنده مورد ما بينتهي، بحر بحر من المال يا حبيبي، بحر.
0: مو معقول ابدا.
1: ليش بقى؟
0: لانه لو كان عنده بحر من المال ما بيكون عنده مثل هالتفكير.
1: يا سلام على هالنظريات، يا سلام يا زهدي يا سلام.
0: ومن ناحية تانية لو كان عنده هالبحر من المال ما بيكون عنده كف مثل كفي. فرج شايفه؟
1: ايه نعم شايفه.
0: مبخوش لما ما مبخوش؟
1: مزراب يا سيدي.
0: وهون المشكلة، كل ما طالعت كمشة مصاري وصريت عليهم ايدي وقلت ما بدي اصرفهم بحياتي ما بلاقي منهم شي. بيكونوا زرزبوا هروا، حتى لو دحشتهم وبسطحني مشان لاقيهم وقت بنهرى جلدي كمان ما بلاقي شي.
1: وليش بقى؟
0: لانه جلدي بالظاهر مثل الغربال، بيتغربلوا بيطيروا.
1: وهلا شلون رايح تستقبل حياتك؟
0: بالسرور بالانشراح، وقبل ما واجه الفقر رايح استمع معك لهتشا تشا تشا. هي اخر اسطوانة اشتريتها، اسمع.
1: لكن انت وين وتشات شات شا وين؟ لك شلون بدك تعيش بعد اليوم؟
0: صص لا تحكي لا، خليني استمتع بالموسيقى.
1: لا حول ولا قوة الا بالله، مدري شلون عالها الزلمي. الباب، ما سمعت الباب؟ وموقف الاسطوانة وافتح خلصني.
0: طيب يا سيدي، وهي رايحين وقف الاسطوانة وهي رايح افتح الباب. مين؟
2: بوصجي. حضرتك زهدي الكمون؟
0: نعم.
2: برقية لحضرتك، تفضل.
0: مع الشكر. يا ترى منين هالبرقية؟
1: برقية؟ افتحها لنشوف. افتحها.
0: هاي فتحناها. اسمع يا سيدي،
1: هات لنشوف.
0: البقية بحياتكم.
1: أعوذ بالله.
0: توفت عمتكم، احضروا إلى القرية لتتسلموا التركة. التوقيع المختار عبد الغ...
3: وينها؟ وينها؟ اسندني. رايح صفري. دخلت اخيرا. معلش
1: معلش معلش يا زلمي حبيبي، معلش معلش معلش يا روحي، هيك سنة الحياة. معلش
3: ما بقيت قادر، رايح موت مثل عمتي. ما
1: انت تاني شباك، كلنا على هالطريق. خلصني بقى.
3: انت مالك عارفان قديش قديش
1: بعرف بتحبك كتير. لكن شو طالع بالايد؟
3: لكن انا مو هيك عم بسألها.
1: شلون لكان عم تسألني قديش؟ قلت لك بتحبك كتير.
3: هلا ما كنت تفهم. عم بسألك قديش يعني قديش التركي.
1: نعم.
3: شو بتقدرها؟ المرحومة كان عظمة قوي، ان شاء الله يكون معها شي مليون. مسكينة يا عبدي، مسكينة.
1: حاجة حاجة بقى، حاجتك بقى. قوم مسح دموعك وسافر لي على الضيعة وشوف شغلك. قوم اتحرك، قوم قوم. خلصني قوم.
3: هيك بتقول؟ لكان هديني شي 50 ليرة لبينما ارجع.
1: تفضل خود خود، لكن لا تزعل، لا تخلي الحزن يستولي عليك. ها قوم لوصلك على الكراج.

0: يا سلام يا سلام، قديش كانت تنصر من جوات قلبها إذا قدرت تقدم معروف أو تقضي حاجة قصدها. وأنا سنت المحل كنت عايش على خيرها أنا وولادي، الله يرحمها ويحسن إليها. ويوم حسيت إنه يومها قرب ندهت لي وقالت لي: يا حاج عبد الغفار، أنت بتعرف ابن أخي زهدي، وصيتي عندك إذا إجا يومي وخلصت حياتي من هالدنيا إنه تسلموا إيد بإيد هالترك، وعطتني عنوانك.
1: رحمة الله عليك يا عمتي، ما نسيتني مثل ما نسيتها. قديش كانت منظومة، أفكارها كانت معي لآخر لحظة بحياتها.
0: وهالتركة هي رايح أعطيك إياها وبري زمتي، مبلغ مبوش.
1: وما خلفت شوية عقارات ويعني هيك أراضي، يعني أشياء غير المصاري؟
0: أبدا أبدا، كل اللي صفي معها القرشين اللي رايح أعطيك إياهم هلا. وهلأ رأي بتعرق الصندوق أعطيك حسب وصيتها.
1: الجنة مسواك إن شاء الله يا عمتي، يا ريت كان إلي مثلك 10 عمات.
0: تفضل أخي خود، هي التركة. هالصرة هي لساتها على ربطة إيد المرحوم.
1: قديش؟
0: 10,000 يعني.
1: على روحك 10,000 رحمة يا عمتي. هاتي لي هات.
0: تفضل. وهي ورقة موصومة بإيدها بالمبلغ. غير أخي 10,000 ليرة لابن أخي زهدي.
1: الفاتحة لروحها يا حاج عبد الغفار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما راح يتعالج يوم الدين والتعالج يوم الصواب.
1: ضالين آمين.
0: قوم أخي قوم بقى لدوع البيت مشان تستريح، وبكرة بتقوم بتزور أبنا إن شاء الله.
1: والله بتمنى يا حاج عبد الغفار، لكن بكرة الصبح لازم أكون بالشام لأنه عندي فحص على وظيفة كبيرة وما بقدر أتأخر. لازم لاقي سيارة وامشي حالي.
0: هيك رأسا كان لازم نستأنس فيك شي كام يوم.
1: الله يحفظك يا حاج، ان شاء الله بعمل لك زيارة خصوصية بعد نجاحي بالفحص. وهلا بيلتقى شي سيارة
0: موجود؟ قومنا ركبك قدامي. تفضل
1: تفضل يا سيدي.
0: يلا.

0: وبعدين يا زهدي شو عم اسمع؟ مو معقول ابدا.
1: والله مثل ما لي عم اقول لك يا ماهر، ال10,000 ليره اللي وردتهم من عمتي طاروا كمان، اتبخروا ومو بقيان معي الا 50 ليره وبس، وماني عارفان شو بدي اساوي.
0: ما شاء الله حولك يا زهدي، ما شاء الله. وكان حولك لو كان واحد غيرك اجا نص المبلغ اللي اجاك كان عليه يبني حياته، كان وظف المبلغ ب100 مشروع ومشروع ضمن مستقبله. ايه اما انت ما بعرف شو بدي لك، يعني لا تاخذ.
1: لا تلومني لا تلومني يا ماهر، الذنب مو ذنبي.
0: لا كان ذنب مين؟
1: كفي كفي، المبخوش هو السبب.
0: بلا كفك بلا كفي، حياة التبذير هي اللي عم تعيشها بدها تقضي عليك. بيش عم تتامل حتى عم تستمر بهالحياة اللي ما لها نتيجة؟ انا صرت خايف عليك، خايف يجي اليوم الاسود وما تعرف شلون تلاقي لمتك.
1: ايه حاجة تعمي قلبي بقى، يعني ما تضل توعظني لبكرة حيرجع المبلغ؟ لا مستحيل، طار مو هيك بقى. ليش لحط الحزن بالجرم من هلا؟ انت اكرم من الله.
0: لك لك لك لك، شو عم حاكي وشو عم يجاوب؟ انا غير من غيرتي عليك وعلى مستقبلك عم حاكيك الحكي؟ انا غير من خوفي على مصيرك؟
1: اصبر تفرج، انا من طول عمري مرزوق وهلا عود وروي حتى سمعك هالديسك الحلو هاد موديل جنان. اسمع
0: لك لك لك لك لك، وانا وين وهو وين؟ شو بالظاهر بعقلك لحشة يا زلمي؟
1: يا صوت ترنم بالموسيقى، شايف النقلة ما احلاها؟ قوم لقلك، قوم لقلك، ارقص معك، قوم
0: ارقص معك.
1: لك ارقص والحوش الهم ورا ظهرك، قوم ارقص قوم.
0: لك عود بقى بلا جنان، عود
1: قوم يا سيدي.
0: لك اترك ايدي بعد، لك استقل. لك الباب الباب واقف الاسطوانة، شوف مين اجا خلصني.
1: طيب يا سيدي هي حسب امرك، وقفنا الاسطوانة.
0: افتح وشوف مين اجا. افتح.
1: مين؟
2: بوصة جي. حضرتك السيد زهدي الكمون؟
1: نعم.
2: تفضل هاي برقية إلها.
1: شكرا مع السلامة.
0: ايه سيدي البرقية من مين؟
1: والله لسه ما لي عرفان. مع الأرادق.
0: هات لنشوف. سمعني.
1: اسمع.
0: ايه سيدي.
1: لكم طول البقاء السيد مندور ابن خال أبيكم عجلته المنون، بادروا بالحضور إلى المزرعة لتتسلموا نصيبكم من التركة. التوقيع شيخ مزرعة المندور قاسم أبو كحل.
0: تركة جديدة ها؟
1: والله هيك باين.
0: ورايح تقبض؟
1: نعم.
0: يعني اليوم رايح؟
1: مو اليوم، بهاللحظة. ما قلت لك إني مرزوق؟
0: إيه لكن قبل ما تروح
1: موعد

0: جديدة، موعظة جديدة مهي.
1: معلوم معلوم معلوم، موعظة جديدة. شوف يا زادي يا حبيبي، الأخدار أحيانا بتحب الداعب المبذرين يلي كفوا مبخوش مثل حكايتك، لكن هالمداعب هي ما بتدوم. وهلأ اجتك فرصة جديدة ومحتمل كتير انه ما تتكرر. بقى لازم من هلأ يا حبيبي يا روحي تفكر شلون تمسك ايدك، ها، وشلون تنظم حياتك وتطلع لمستقبلك يا حبيبي.
0: امرك مطاع يا ماهر. وهلأ امسك لي هالجاكيت لدكو وبوشي على المزرعة. امسك لك
1: هاي مسكت يا سيدي.
0: وهلأ حط ايدك بايدي ووصلني على الكراج.

0: يا ريتني سمعت نصيحتك يا ماهر.
1: صاروا كمان؟
0: لا خير فرانك، كل تركة ابن خال أبي المرحوم مندور مشيوا.
1: يعني الشنطة يلي رجعت حاملة من مزرعة المندور والمتروسة ترس بالليرات صارت فاضية؟
0: القصة هي صار لها 5 أشهر، إيش بدك يا تبقى لهلا؟ إيه معقول؟
1: يا زهدي يا عيني يا حبيبي يا روحي، ما تعلمت من التجربة الماضية؟ لسه آخذ عقلك التبذير؟ هيو عاد هلا، شو بدك تساوي؟ نفقاتك بعد اليوم منين بدك تدبرها؟ ليمتك منين بدك تجيبها؟ إشرة بيتك شلون بدك تسكرها؟ فهمني، لك إنه شو مكتوب على جبينك إنك تكون آخرتك صفر يا زهدي. ليش ما بتمسك ايدك وبتفكر بمستقبلك وبتعمل مثل ما بيعملوا كل الناس؟
0: ايه صص حكيك صار معلوم، وهلا اهدى ونسند منيح على كرسيك حتى سمعك هالتحفه.
1: رجعنا لهالمزيكه وسمعني وسمعك.
0: صص اعطيني اذنك على الاسطوانه واللي شو رايك؟
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: واقف الأسطوانة شوف مين إجا.
0: أمرك يا سيدي. وهي وقفنا الأسطوانة.
3: إيوة إيوة مين؟
4: بوسطجي.
1: البوسطجي؟ شو بالظاهر في ورقة جديدة سقطت من شجرة العائلة الكريمة؟
0: ليش غريبة يعني؟ ما قلت لك عيش ليومك وخلي بكرة على الله؟
3: إيوة إيوة. حضرتك زيدي الكمون؟
0: نعم. برقية مو هيك؟
3: لا.
0: لكان؟
3: بطاقة مكشوفة بإجرة البيت، اتفضل.
0: بطاقة مكشوفة؟ يعني لازم ادفع؟
3: 2000 ليرة إجر السنة، خاطرك.
0: مع السلامة.
1: شو القصة يا زهدي؟
0: في ورقة سقطت، مثل ما قلت يا ماهر.
1: ورقة مين هالمرة؟
0: ورقتي أنا.

0: الكف المبخوش تمثيلية شعبية كتبها ممتاز الركابي وأخرجها تيسير السعدي.
1: وتحية من مكتبة الأشرطة الإذاعية.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: بإيدك حكاية.

0: برحلة بين كنوز الماضي منستكشف اليوم حرفة تقليدية قديمة لكن قريبة من كل بيت سوري، شكلت جزء من تاريخنا وهويتنا الثقافية. حديثنا اليوم عن تنتين من أروع الصناعات التراثية اللي ما زالت بتحافظ على مكانتها بالرغم من تطور الزمن، فن تطعيم الصدف، صناعة القصدير التراثية. هاي الحرفتين عكست مهارة الحرفيين وإبداعاتهم بتحويل المواد البسيطة لأعمال فنية بتزين البيوت وبتحمل بتفاصيلها قصص الأجداد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أكيد بيسعدنا أن نستضيف معنا بحلقتنا لليوم بإيدك حكاية الحرفي بسام حداد، أحد المهتمين بالحرف التراثية وصناعتها. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم والله،
0: يا مرحبا. هلأ بداية أكيد منتشكرك على تلبيت هاي الدعوة. صناعة الصدف والقصدير يعني هي من الصناعات التراثية القديمة، خلينا نعتبرها هي جزء من الموزايك. أول شيء تحكي لي عن بدايات بسام حداد بهي الحرفة.
1: الحرفة أنا أخذتها عن والدي أكيد، لأنه ما حدا حسين يخلق حرفة بإيده من أول ما بيخلق. أنا ربيت على إيدين أبي وعلمني، كبرت شوي وعيت على الدنيا صرت أنزل على الورشات وأشتغل، يعلمني كيف نزل الصدف، كيف نزل القصدير، كيف نرسم على الخشب ونحفر الخشب وننزل القصدير، وبعدين نجيب الصدف نحفه بالورق الأزاز وكذا ونعمل الرسمات اللي بدنا اياها وننزلها قطعة قطعة قطعة قطعة.
0: قد ايه بدها دقة هي الحفة؟
1: بدها دقة وصبر.
0: الصبر هي اهم شيء.
1: الصبر لانه هي القطعة ما بتطلع بيوم وخلصنا، كل يوم بدك تشتغلي فيها لتتعلميها بدك وقت، ما رح تكون والله بخلال يوم ويومين، جمعة وسنة وسنتين، أقل شيء أقل شيء 7-8 سنين لتبلشي تعرفي شلون بداية كيف بينزلوا الصدف، منين بيجيبوا للصدف، نوع الخشب لازم يكون خشب جوز، هاي الأساس بالمصلحة
0: أهم شيء.
1: بس هلا صاروا يغيروا، صاروا يجيبوا خشب خشب السويد، وفي عندك الزان،
0: هذول جداد نزلوا على المصلحة،
1: خبصوا بالمصلحة كلها، بس أساس التراث خشب جوز.
0: هلأ بما أنك أنت عم تحكي أنه بدها صبر وبدها وقت طويل، يعني ما أنا بيوم ولا يومين، قد إيه أخذ معك وقت لتعلمتها للمصلحة لحتى أتقنتها، يعني اعتبرت حالك أنك حرفي بالصدف
1: والقصدير؟ أتقنتها بعد 10-12 سنة أنا عن جد،
0: وقت طويل
1: 12 سنة إيه والله. وبعدين ما عدت التفتت بالورشات، صرت التفتت على التجارة لأنه كان في سياحة كتير. طموحي كان أكبر أنه ضل أعود وراء الورشة، يلا يلا، بس جبت عندي شغيلة واشتغلوا بالورشة. بس هلأ أنا صرت تاجر، ما عاد صفيت مهني،
0: طلعت عن غي الصناعة وسعت شغلك.
1: تمام. طيب بدي أنا بدي ابعتها للخارج مشان تنعرف اكثر واكثر، صرت تصدر لبرا، وصرت كمان اعمل معارض برا بفرنسا، بدبي، ببلجيكا.
0: حلو.
1: بلندن. روح انا بدي ورجي التراث السوري، تراث سوري مانو سهل. بعدين مشهور كتير، مشهور يعني كل القصور ما بينفرش الا بمفروشات. شفتي شيء قصر إذا ما فيه صدف ما بيكون قصر،
0: ناقص،
1: ما في شيء بيكون التراث.
0: بتكمل هاللوحة الفنية،
1: صدقيني بالوطن العربي كله ما في غير بسوريا الحرفة هاي الأصيلة التراثية يلي بتعدي بتشتغلي فيها بقلبه رب. إيه والله
0: مميزين فيها،
1: مميزين جدا
0: دائما، يعني تخصصنا نحن
1: في هلأ. شوفي الوطن العربي الخليج كله منين مفروشاته، كل بيوته وقصور ما بيساووها غير عنا بسوريا،
0: حصراً
1: أبدا.
0: طيب أنت حكيت عن بدايات بسام حداد، تعلمت من والدك هي الحرفة. والدك من أي سنة بيشتغل فيها؟ وهل هو تعلمها أيضا من الأجداد؟
1: طبعا أكيد.
0: أي سنة
1: أكيد.
0: تقريبا؟
1: هلأ أنا أبي بوعى بعام 1946 وقف،
0: وقف عن هاي الحرفة المهنة. يعني سلمك ياها فينا نعتبر.
1: وفي لأخواتي كمان.
0: تمام.
1: نحن سبع إخوة.
0: ما شاء الله.
1: سبع شباب.
0: تشتغلوا كلكم بهالحرفة.
1: كل ياتنا بهالمصلحة. وكل ياتنا الصغير والكبير فات على المصلحة.
0: هو من أي سنة كان مبلش فيها إذا بتتذكر؟
1: من عام يمكن شيء 1920. 19-20.
0: طيب بما أنه عم نحكي عن بداياتكم كعائلة إنكم بلشتوا بهاي الحرفة. تاريخ الصدف. والقصدير شو بتعرف عن تاريخه لهي تاريخ هي الحرفة قديمة كيف كانت بداياتها؟
1: كانوا بداياتهم يشتغلون تواصي فقط للعائلات الغنية يلي كلها مع يعني في في في رشاس في الغنى يعني هذا الموضوع الصدف ما حدا بيحطه إلا العائلات اللي
0: مكلفة هي
1: مكلفة لأنه عرفتي كي كانوا يوصوا تواصي عليها بعدين العالم كبرت واشتغلت وصار معها مصاري بنصرنا نحن نجهز ونعرض صار إقبال عليها
0: كبرت
1: وكبرت الحفة. وكبرت وزعناها لبرا على لبنان على تركيا على قبرص على بلجيكا على لندن على باريس
0: في إقبال عليها
1: طبعا
0: من كل الدول
1: يا لطيف
0: كانت دول أوروبية
1: ما في معرض العربية. أنا بكل اللي حدستك عنهم ما في مرة ما كل بضاعتي بتروح فيها خالصة
0: حلو
1: كلها صغيرة وكبيرة كنت بيعها بالمعارض ما لاقوا غير وينه الجناح السوري الجناح السوري
0: ليكو. دائما هو ملفت أصلا
1: ملفت وطبعا أنا عارض آيتمز قطاع هيك ويشوفوها يطير عقلهم يوصوني كمان أكتر
0: حلو كتير بيصير نحن بنسمع قبل ما نعرف أنه نحكي عن أنه موضوع هي عن الشغف لهي الحرفة الموقف اللي أنت بتفتخر فيه وافتخر فيه والدك أنك أنت عملته واشتغلته من بداياتك
1: بداياتي كنت صغير كانت حس انه ما بحسن انهي قطعة على الاخر انهيها يعني ابدأ من اولها لاخرها اشتغل شغلات كذا صار عندي شغف انه بحسن انا يا ترى ساوي هالطاولة او هالكرسي او هالبرافان او هالابليك او كذا بدي اعرف بدي بحسن والقوم فيه عمل كامل ولا لا دشرني ابي وسافر انا خليته مسافر وضليت اشتغل على هالقطعة قلت لما بده يجي ابي بدي فاجئه بدي اشوف شو بده يقول شو بدي اخذ علامة جيد احسنت ممتاز
0: صار عندك التحدي
1: تحدي انه شوف ابي انه انا المهنة حبيتها ورح ابدع فيها
0: حلو
1: اجا ما صدق
0: تفاجئ
1: قال لك شو ها قلت له شغلي ابي هاد
0: فكر حدا مغششك او شغل
1: ابدا ابدا ابي اي والله
0: حلو قديه تفتخر بهي الشغف اللي عندك يعني نحن عم نحكي إنه دائماً كتير في نحن مهن دمشقية بالتحديد بيشتغلوا بحرف ودائماً بيعتمدوا على إنه تتوارث الأجيال والأبناء
1: نعم.
0: أنتوا حافظتوا بالعيلة على نعم. هي الحرفة
1: نعم.
0: هي عن حب
1: نعم.
0: عن شغف
1: صحيح
0: وبالإضافة علمتك الصبر
1: نعم.
0: هي أكثر شغلة بمهنة بحرفتكم بالصدف القصدير قلت لي إنه الصبر
1: الصبر يا لطيف شو بده وقت ليطلع لتطلع القطعة بده وقت ما بتطلع بليلة ما فيها ضوء أمر رسمة وخشبة وتصميمة وهندستة وحفرة وتنزيل يا لطيف شو بدها شغل
0: فرقت معكم الأدوات سابقاً
1: فرقت
0: عن هلأ
1: شو
0: احكي لي عن الأدوات اللي كنتوا تشتغلوا فيها
1: قبل
0: اللي كانت موجودة
1: قبل كان يمكن شو الصدفة هي من صحون الصدف من البحر منجيبه نتموش الصدفة بدنا نحفها بالمبرد بمبرد بتضلي بتحفي الدورية تدوير للصدفة لتجي بقلب الحفرة
0: لتنزل بالموقع الصح
1: بالموقع الصح تعمل هيك تنزلها لا رد شيلها رد رد حطها رد قيسها رد زاويتها يعني قصة
0: دقة صبر وتركيز
1: وبدها بدها يكون واحد ماهر وعنده الصبر عم بيحب هلا صار على الميتور الجلخ بيقولوا له تحط الصدفة على الكهرباء بس مو سهلة يعني
0: كمان هي فيها شغل وصعوبة
1: كمان عواض ما تبردي بإيديك بس على بتردي بتحطي ما بتردي بتشيلي بتريدي بتعملي تردي بتحطيها ما بتزبط لا تزبط
0: بدك ترجع
1: وممكن بتعيدها. تنكسر الصدفة بدك تكبيها وتردي تعيدي وحدة تانية
0: هذا اللي بخليها مكلفة
1: هذا مكلفة وانتي بتتعبي بتصيري ما زبطي بتصير عندك ملل تقولي ما بدي هلا بدروح ساعة اشرب كاس شاي وروي بعدين برد برجع له
0: يعني لأنه هي بتتطلب تركيز عالي،
1: تركيز وبدها
0: والحالة النفسية
1: إحساس الشعور بالمعلومة، يعني عم تحكي معه مثلا هاي الطاولة هيك بتطلع، اي والله بتموت موت احمر. هي
0: تاخذ وقت قد ايه؟ هي الطاوله مثلا بتاخذ وقت معكم؟
1: هاي شهرين.
0: سابقا قديش كانت تاخذ؟
1: 3
0: على الادوات القديمه
1: 4 شهور.
0: كنتوا تشتغلوا على التواصي مثلا؟
1: تواصي لانه كله يدوي كان. 4 شهور اذا طلب طقم كنبايات صدف بده 2 و3.
0: هي سابقا ايام
1: سابقا
0: زمان.
1: وهلا اذا بدي لا تقل عن 6 شهور اذا طقم.
0: كمان يعني
1: كمان
0: بس بعد المده طويله.
1: بعدها طويله. اي والله
0: يمكن هو اللي غلاها للحرفه.
1: يعني هاي القصه ما في مكانات تشتغل.
0: هي نو
1: ما في مكانات،
0: هي الحرفه يدويه،
1: تقعد تتفرج عليها تكبس لها زر وتقول لها اشتغلي، ما بتزبط. هذا حرف، حرف مو تكنولوجيا، مانو ايباد، مانو كمبيوتر، مانو كاميرا، مانو ايفون، مانو، لا هاي حرف بدك تعطيها حقها.
0: التصاميم كيف بتعتمدوا عليها؟
1: نحن ابتكارنا هذا،
0: ابداعكم هذا،
1: ابداعنا.
0: سابقا وهلا،
1: سابقا وهلا، بس قبل كان في اسمه شيء تراث. هلا بهالوقت الجيل الصاعد احنا كثير عم نعاني منه، الا وهو انه عم بيخلطوا التراث مع المودرن.
0: تمام، مثل الطاوله،
1: مثل
0: اللي
1: انت
0: عاملها
1: اللي
0: صدف من فوق.
1: يعني انا يعني عندي حلين، البشر والعالم والزباين عم تطلب هذا الطلب بس على غلط، ما له كبره. هذا ما بعرف شو كبرته هاي الطاوله.
0: يعني انت برايك لانه دخل فيها شيء الحديث،
1: هذا مودرن كله مودرن، بس الترس يعني شقفه صفه، هذا مو تراث،
0: تفقد
1: قيمتها. بس هلا الشعب ياي ما في ياي، هاي المهنه لازم تضل تراثها،
0: بيتماشوا مع العصر.
1: طبعا مثل دبي هلا اوكي ما في غير بيجيني تواصي انه اخي نحن بدنا مودرن مع الصدف. والله بنزعج، بس انا شغلي لازم
0: اشتغل. بتحب تحافظ على نفس التراث القديم اللي انتم بتشتغلوا عليه؟
1: هاد تراث، يعني هاد
0: شفنا نحن حتى الكنبايات،
1: شوفي هاي الدريسوار
0: بتشتغلوا لنعد نحن شو الشغلات اللي انتم بتصنعوها بايدكم. يعني شفنا نحن مثل بيقولوا لها شو بتسموها هي البيرو، المرايه،
1: القنصليه مع المرايه، صحيح،
0: غرفه نوم،
1: صحيح،
0: غرفه نوم بتفصل، كنبايات،
1: كل شيء مفصل،
0: لوحات، مرايا،
1: صحيح كلامك 100%.
0: شو الشيء اللي انت اضفته جديد ما كانوا يشتغلوا الاجداد بهالمصلحه؟
1: اللي اضفته جديد الصدف الملون. الصدف الملون
0: كان يعتمد على اللون الالماسي.
1: اي هذا هو الابيض
0: الالماسي الأبيض.
1: بعدين صرنا ندخل له الوان، نجيب من البحر، من تايلاند ومن كذا، ملون. وليك عندي مجموعة منها هلأ بورجيكي عليها، كلها صدف أخضر مع الذهبي مع الأبيض، مع بس صدف أصلي.
0: نحن بنتمنى هاي الحرفة تضل موجودة
1: إن شاء الله.
0: أكيد.
1: يا رب
0: إن شاء الله يا رب، لأنه هي بالنهاية
1: مين ما إجا لعندي بعلمه إذا بده، وفري بلاش عشان تضل التراث.
0: هاي نحن عبر إذاعة دمشق أكيد.
1: نعم.
0: وعبر هالمنبر.
1: نعم.
0: نوصل صوتك بسام حداد لأي شباب.
1: نعم.
0: عندهم هذا الشغف ليتعلموا هاي الحرفة أكيد يجوا لعندك،
1: يجوا
0: ليتعلموا لنحافظ على تراث بلدنا.
1: نعم.
0: أكيد هذا بنعتبره نحن حضارتنا، تراثنا اللي نحن بنفتخر فيه واللي مفقود بكل البلدان العالم. بتشكرك أنا الحرفي بسام حداد.
1: أنا بتشكركم كتير، وبتشكر إذاعة دمشق اللي هي سمحت لي الفرصة أحكي اللي بقلبي.
0: نحن اللي تشرفنا فيك.
1: الله يسلمك.
0: وتشرفنا بالإبداعات اللي انت مقدمها.
1: تسلمي يا رب.
0: لهون وصلنا معكم مستمعي إذاعة دمشق لختام حلقتنا لليوم بإيدك حكاية. انطرونا برحلة جديدة وحرفة جديدة. كنت معكم بالإعداد والتقديم ألفت سليمان، الإشراف العام مصطفى المقصوص، والإخراج أمير دياب. ضلوا بخير.
2: بإيدك حكاية.

من فكرة صغيرة إلى نجاح غير العالم. تجارب مذهلة، نكتشف قصص النجاح، أسرار التطور، والتجارب التي أثبتت أن الإبداع لا يعرف حدوداً. تجارب مذهلة يأتيكم كل أحد عند الساعة 9 مساء على إذاعة دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: جسور الخير، جسور الخير. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من برنامج جسور الخير. جسور الخير تواصل في ربوع سوريا تقديم خدماتها والتعريف الأكبر بفعل الخير وكيف يكون فعلا وليس قولا، عبر برامج ومبادرات وفعاليات وحملات متنوعة بمضامين مختلفة وفحوى متنوع طبعا للوصول بها إلى أكبر قدر ممكن للحالات التي تتطلب مساندة ومساعدة لتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية وتكون فاعلة في مجتمعها. إذن حاجات كثيرة ومتطلبات حقيقة مختلفة أفرزتها سياسات الحرب والنظام البائد، طالت النفوس، الأماكن، المرافق المختلفة في المحافظات السورية. لذلك كان لابد من استنفار أصحاب الأيادي البيضاء وعبر الوسيط تلك الجمعيات تلك المنظمات لتحضر إلى سوريا لتقف على حاجات أبنائها ومتطلباتهم، حتى طبعا حاجات مشافيها مرافقها والكثير الكثير مما تحتاجه سوريا وأبنائها. اليوم مستمعينا الكرام، وعندما يغيب الاستقرار وتشتد الأزمات يبرز الرداء الأبيض كخط دفاع أخير عن الحياة في تفاصيل المشهد السوري، منظمة أوسوم أو اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية حاضرة اليوم في قلب الميدان، تضمد الجراح، تدير غرف عمليات، تمد يد العون الطبي والنفسي لمن تقطعت بهم السبل. إذن في كواليس العمل الإنساني الطبي نغوص لنتحدث عن تحديات التمويل، ضغوط الميدان، المبادرات الجديدة لإعادة إعمار القطاع الصحي. معنا مباشرة مشكورا دكتور مؤيد حاج حمادة، وحضرتك دكتور مؤيد مدير البرامج في منظمة أوسوم، أهلا ومرحبا بكم على هوائي ومنصات إذاعة دمشق.
2: تحياتي لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا ومرحبا دكتور. نبدأ مع حضرتك بالتعريف بطاقة تعريفية عن منظمة أوسوم.
2: نعم، منظمة أوسوم هي منظمة أسست في مطلع العام 2012، بدأت كمبادرات من عدة أطباء مغتربين لتتطور تلك المبادرات لإنشاء اتحاد منظمات طبية. كانت تلك المنظمات تعمل بشكل منفرد، ومن ثم تم التوافق على دمجها ضمن جسم واحد لتعزيز عملية التنسيق. تختص منظمة أوسوم بالعمل الطبي بشكل عام في سياق العمل الطبي ضمن مكونات الصحة والتغذية والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى العمل في قطاع الصحة النفسية والحماية. حقيقة مرت أوسوم عبر مراحلها المتعددة بعدة مراحل، منها ما كان هو تطور ومنها ما كان انتكاس. طبعا الأمر يعود بشكل رئيسي إلى الأوضاع الميداني إضافة إلى أوضاع المانحين. حاليا أوسوم تعد أحد المنظمات الرئيسية التي تعمل في القطاع الصحي في مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى امتداد عملها إلى بقية الجغرافيا السورية بعد التحرير الأخير.
1: نعم دكتور، إذن يعني الوجهة وجهة صحية في خدمات منظمة أوسوم. بداية يعني واقع العمل الطبي الإنساني في سوريا اليوم، كيف تصفه لنا من خلال حضوركم على الأرض السورية؟
2: حقيقة الوضع الطبي الحالي يمر بأزمة حقيقية لا تخفى على أحد. الأزمة مردها إلى عدة سياقات. السياق الأساسي هو حجام العديد من المانحين عن السياق السوري نتيجة لظروف اقتصادية قد تكون في تلك الدول، أو نتيجة لظروف ميدانية وقع حاليا في السياق السوري، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة جدا في العمل القطاع الطبي والصحي بالعموم في سوريا، الأمر الذي يحتاج إلى دعم أكبر، وقد يكون الدعم الذي يقدم حاليا غير كافي. كما أن النظام الصحي في سوريا بحد ذاته هو نظام صحي مدمر، والبنية التحتية كما يعلم الجميع هي بنية متهالكة وتحتاج إلى الكثير من إعادة الإعمار وإعادة الترتيب. الأمر الذي يضع القطاع الصحي والعاملين في القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة وكبيرة جدا. كما أننا شهدنا خلال السنوات الأخيرة حالة من الهجرة الجماعية الكبيرة للكوادر الطبية السورية، والتي يشهد لها حاليا في كثير من الدول الأوروبية والخليج وحتى في أمريكا. هناك أطباء سوريين متميزين، أولئك الأطباء خرجوا من رحم معاناة وكانت تلك الظروف تدفعهم إلى الهجرة. الأمر الذي خلق فجوة إضافية في القطاع الصحي هي فجوة متعلقة بوجود الكفاءات والكوادر البشرية.
1: وعليه يعني كما ذكرت تركة ثقيلة متهالكة تركها النظام البائد، وهذا الشيء يعني أرخى بظلاله على القطاع الصحي بكل أنحاء سوريا. وعليه كانت المبادرات، الفعاليات، الحملات التي تقوم بها المنظمات، ومنها منظمة أوسوم طبعا للرعاية الطبية. كيف تعاملتم دكتور مؤيد، أو كيف تعاملت أوسوم مع الثغرات الطبية الناتجة ربما نقول عن تضرر أو خروج بعض المنشآت الصحية عن الخدمة في الفترات السابقة، ومن خلال مشاهداتكم اليوم لما ذكرته لنا كقطاع صحي متهالك حقيقة وبحاجة للكثير الكثير؟
2: حقيقة الحل يبدأ في تقييم المشكلة. عملنا منذ البداية على البحث عن المشاكل والفجوات والسعي بطرق أو بأخرى، سواء من خلال مانحين أو من خلال مبادرات لأصحاب أموال أو أشخاص أصحاب شأن طبي خارجي على سد تلك الفجوات. من أبرز الفجوات التي تكلمنا عنها هي الموضوع غياب النظام الصحي المتكامل. لذلك نعمل في أوسوم حاليا على إعداد منهجية عمل ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية، وتلك منهجية تم وضعها والعمل عليها بالتوافق مع وزارة الصحة ومديريات الصحة في المحافظات في سبيل تعزيز النظام الصحي ضمن الرعاية الصحية الأولية، والتي تعتبر حجر الأساس في تطوير النظام الصحي عموما، والتي بدورها ستكون جزء كبير من تحمل العبء عن الرعاية الصحية الثانوية المتمثلة في المشافي والمراكز التخصصية. وفي هذا السياق أوسوم تعتزم خلال شهر أكتوبر عقد مؤتمر الرعاية الصحية الأولية الذي سيعقد غالبا في طرطوس وبحضور كبير للمهتمين في القطاع الصحي، إضافة إلى عدد جيد من الوزراء والشخصيات الرسمية. الفكرة هنا يعني مردها إلى أننا في سوريا نحتاج إلى نظام صحي واضح وغير موجود، نحتاج إلى بروتوكولات، نحتاج إلى آليات عمل وتوثيق نفتقر إليها. ما زلنا نعتمد على الورقة والقلم والأوراق التي قد لا تكون أصلا مسجلة. نعمل حاليا مع عدد من الشركاء وعدد من المنظمات على تطوير نظام صحي إلكتروني يهدف إلى توحيد نظام المعلومات وتدفق المعلومات، تلك المعلومات التي ستكون جزء أساسي من عملها، رسم الاستراتيجية وفهم السياق ومعرفة أين تكمن نقاط الضعف وأين تكمن نقاط القوة وماذا يحتاج المجتمع وماذا تحتاج تلك المؤسسات وتلك المنشآت الطبية بالعموم. أيضا نتيجة عدم توفر الكوادر والهجرة وغياب الكوادر البشرية، أوسوم مع بعض المنظمات ترعى برنامجا لتأهيل وتدريب الأطباء المقيمين. أوسوم كونها ذات أيادي بيضاء وباع طويل في سياق الصحة النفسية ترعى تأهيل وتدريب أطباء مقيمين في سياق الصحة النفسية لتأهيلهم ليكونوا أطباء أخصائيين وبمعايير ومناهج دولية. والبرنامج الذي نعمل عليه هو برنامج يؤهل الطبيب إلى دخول البورد السوري ومن ثم دخول البورد العربي، ونستعين بخبرات خارجية. هناك قسم كبير من البرنامج يعتمد على المحاضرات عبر الأونلاين، الأمر الذي يضفي عليه خبرات ويواكب التطورات في سياق الطب النفسي. وهناك آخرين من بعض المنظمات أيضا تعمل في سياقات أخرى مثل طب الأطفال وطب التوليد والنسائية إضافة إلى طب التخدير. هذه الأعمال وهذه المشاريع وهذه المبادرات لا تهدف إلى تقديم خدمة لحظية أو خدمة مؤقتة، إنما هي تعمل على تعزيز النظام الصحي بالعموم وسد الفجوات المتمثلة في غياب الكفاءات، وأيضا استقدام تلك الكفاءات بعلمهم وليس بشخصهم إلى سوريا في سبيل تطوير القطاع الصحي. الصحي بالأمان.
1: يعني جميل هذا التقييم ووضع النقاط على يعني أماكن النقص، أماكن الخلل، لكن ما هي الآليات، دعني أقول آليات التنسيق والتشبيك الحالية بينكم وبين جهات أخرى لتنفيذ هذه الأعمال، وما دور أيضا الجهات الحكومية في سوريا موصلة بوزارة الصحة أيضا في يعني تيسير أعمالكم أيضا؟
2: حقيقة كل المشاريع التي تنفذ حاليا على الأرض السورية تحظى بموافقة ودعم السلطات المحلية التي تترأسها، كوننا نتكلم عن القطاع الطبي تترأسها وزارة الصحة، إضافة إلى موافقات من الوزارات المعنية التي قد تكون أحيانا متداخلة في تلك الأعمال. فمن سبيل المثال الصحة النفسية تمثل فجوة كبيرة في السياق السوري، والحاجة التي نتجت عن الحرب في السياق السوري حاليا للدعم النفسي والصحة النفسية حقيقة هي حاجة كبيرة. هنا يحضر من مثال صغير، زارنا أحد الأطباء النفسيين المتمرسين الأردنيين في سوريا، وجلسنا في مجلس كبير، يعني عدد الحضور كان يفوق 20 شخص، وكانت جلسة مطولة ولكن هي كانت جلسة مفتوحة.
1: نعم.
2: في نهاية الجلسة ذكر لنا الطبيب أن أنا ما أراه أن معظم الموجودين هنا يعانون من مشاكل نفسية. نحن كشعب
1: للأسف
2: نعاني من مشاكل نفسية غير ظاهرة. نحن لا نستطيع أن نقيم أنفسنا لأننا اعتدنا على أن نكون بهذا النمط، اعتدنا أن نكون عصبيين، اعتدنا أن نكون متوترين، ولكن هذا الأمر
1: يعني نتيجة الظروف التي مررنا بها.
2: نعم.
1: حقيقة.
2: نعم أكيد أكيد، هو هي نتيجة طبيعية للذي مررنا فيه، ولو لو أن غيرنا مر بها قد يكون وضعه أسوأ. لذلك الأعمال التي تقام الآن هي أعمال منسقة بشكل كامل ومتوائمة مع الاستراتيجية الصحية التي تضعها وزارة الصحة وتضعها الإدارة العامة في القطاع الصحي. لذلك هناك دعم جيد جدا وكبير، وحقيقة عند كل مشروع ينفذ يكون هناك ترشيح أو قائمة أولويات تزودنا بها وزارة الصحة، وبمجرد أن يتم اعتماد مشروع معين من قبل أحد المنظمات يتم الانتقال إلى المشروع الذي يليه، ويتم كما يقال العمل على مشروع آخر. لذلك هناك دعم كبير حقيقة من وزارة الصحة ومن المديريات الصحة الفرعية في سبيل إنجاح تلك الأعمال وفي سبيل الإضاءة. طبعا نحن نحتاج دائما المعلومات الأولية التي تقول أننا يوجد لدينا الفجوة الفلانية في المكان الفلاني، لكي نقوم بالتدخل وتقييم الاحتياج وتقييم الواقع، وبناء عليه يتم رسم الاستراتيجية وتقديم المشروع بصفته النهائية.
1: وهذه الخدمات محصورة في أماكن محددة في سوريا أم في كل المحافظات دكتور مؤيد؟
2: طبعا لم تعد محصورة في البداية، كما تعلمون سابقا قبل التحرير كانت تلك الخدمات نتكلم عن عملينا كمنظمة أسهم، كنا نعمل في شمال غرب سوريا إضافة إلى شمال حلب وشمال محافظة الرقة في المناطق التي لم تكن خاضعة للنظام. أما الآن فقد امتدت أعمالنا إلى كامل الجغرافيا السورية، حيث لدينا الآن مشاريع في مثلا في حماة، لدينا مشاريع في دمشق، في ريف دمشق، في درعا، نعمل الآن على بعض المشاريع في المناطق الساحلية، إضافة إلى وجود مشاريع في دير الزور، في البوكمال. لم تعد هناك حدود للخدمات، إنما المعيار الأساسي في تقديم الخدمة هو الحاجة والفجوة وقدرة المنظمات على سد تلك الفجوات. هناك فجوات كبيرة عندما نتكلم عن مشافي مدمرة مثل المشافي الموجودة في إدلب أو في حلب أو في حماة، هناك مشافي وطنية كاملة مدمرة. حقيقة يعني الأمر يحتاج إلى عدة منظمات تتكاتف معا، وهما يجري حاليا، حيث تعمل منظمة إكس على ترميم الطابق الأول، المنظمة بي تعمل على ترميم الطابق الثاني، المنظمة الثالثة تقوم بتقديم الأجهزة والمعدات الطبية. هناك تكامل في العمل، ولكن هذا الأمر يتبع إلى الأموال المقدمة وطبيعة تلك الأموال. هناك بعض المانحين الذين يقدمون أموال مشروطة مشروطة بأن تكون مثلا مخصصة للشراء الأجهزة والمعدات ولا يدعمون الترميم. هذا الأمر يحتاج إلى موائمة وإلى تعاون وتنسيق، وهنا يأتي دور وزارة الصحة إضافة إلى مديرية الصحة الفرعية التي تلعب هذا الدور بشكل جيد جدا حاليا.
1: نعم جميل، اسمح لنا بهذا الفاصل القصير وبعدها نعود لنكمل الحوار مع حضرتك دكتور مؤيد حاج حمادة وحضرتك مدير البرامج في منظمة أسهم. اسمحوا لنا مستمعينا.

0: عودة بصحبتكم مستمعينا الكرام لنكمل حوار حلقة اليوم من برنامج سور الخير مع ضيفنا دكتور مؤيد حاج حمادة مدير البرامج في منظمة أوسوم. أهلا ومرحبا بكم من جديد دكتور مؤيد. ذكرت لنا الكثير من الخدمات التي تقدمها وطبعها الصحي لمنظمة أوسوم. نسأل اليوم كيف تصل المساعدات؟ من هو المستفيد من هذه الخدمات إن كان أفراد أو حتى منشآت؟
1: حقيقة بالعموم هناك استراتيجية عامة تعمل عليها المنظمات العاملة في السياق السوري. المستفيد النهائي من كل تلك الخدمات هو المواطن النهائي. لأن أي خدمة تقدم إما أن تكون خدمة مقدمة بشكل مباشر للمستفيد النهائي الذي هو يعتبر المريض المضطرب هنا جدلا، حيث أن مثلا تقديم خدمات ضمن مركز رعاية صحية أولية هنا تقدم الخدمة بشكل مباشر إلى المواطن. حقيقة معالجة الأمراض لا يكون أثرها ليس على المريض بحد ذاته فقط، مثلا رب الأسرة عندما يتقدم له الرعاية الصحية اللازمة لأن يبقى صحيحا، الأمر هذا ينعكس على كل العائلة لأنه سيبقى في قدرة سيبقى ضمن قدراته على تقديم العمل وقدراته على الإنتاج.
0: صحيح.
1: الأمر الذي ينعكس أيضا بشكل مباشر بشكل غير مباشر على الدولة بشكل عام. هناك مشاريع أخرى تعنى بالمستفيد الغير مباشر، مثلا كما قلنا هناك مشاريع تطوير أو مشاريع التعليمية التي تهدف إلى إعداد الأطباء الأخصائيين. هنا يكون المستفيد المباشر حقيقة هو الطبيب الذي سيحصل على شهادة الاختصاص، ولكن المستفيد غير المباشر المستفيد النهائي هو المواطن الذي سيتلقى تلك الخدمة.
0: صحيح.
1: الأمر ينطبق على ترميم المشافي، حيث أن وجود المشفى في تلك المنطقة سيخفف المعاناة عن الأهالي وسيخفف الحاجة إلى السفر، إضافة إلى توفر الخدمات الصحية العاجلة التي تعد في كثير من الأحيان قد تكون منقذة للحياة أو قد تكون منقذة للخدمات، بحيث أنه إذا قد يكون التأخر يؤدي إلى بتر أو شيء هذا القبيل. لذلك المستفيد هو المجتمع بالعموم، والمستفيد الرئيسي هو المواطنون بشكل عام.
0: جميل. وهناك مبادرات كثيرة أطلقتها أوسوم في هذا الإطار، إن كان لتقديم الخدمات للمواطن أو حتى موضوع الحفاظ وإبقاء الأطباء والممرضين داخل سوريا حقيقة، لكن نركز على مبادرة بيونير. هذه المبادرة التي أطلقتموها لإعادة بناء نظام الرعاية الصحية الأولية في سوريا، ونذكر كيف سيشعر المواطن السوري العادي بأثر هذه المبادرة في حياته اليومية. وأيضا ذكرت لنا بأنه سيكون هناك أيضا جولة أخرى في هذا للرعاية الصحية الأولية في سوريا، أبرز ما سيتضمنه برنامج هذا المؤتمر. دعني أقول
1: حقيقة هناك كما ذكرت المبادرة بايونير كانت تهدف إلى تقييم القطاع الصحي بشكل عام ضمن عدة محافظات بلغت 9 محافظات. قمنا خلال ذلك بتقييم الواقع الصحي متمثلا في وضع المنشآت الصحية، توزعها، عدد السكان المستفيدين، وقدرة تلك المنشآت على تقديم تلك الخدمات. أسهمت هذه المبادرة في إطفاء أو في تقديم صورة واضحة عن القطاع الصحي في عدد جيد من المحافظات،

0: سياقات مختلفة. الأمر الذي ساعد في أن تكون الصورة أوضح لدى أصحاب القرار، إضافة إلى أن تكون الصورة أوضح عند المانحين وعند مقدمي الرعاية في سبيل دعم تلك الفجوات في تلك المناطق. كما أن مؤتمر الرعاية الصحية الأولي المزمع إقامته قريبا في الشهر العاشر، النصف الأول من الشهر العاشر، يهدف إلى استعراض بعض التجارب التي قمنا بها في تطوير منهجية العمل ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية. نعمل على تغيير مفهوم مركز الرعاية الصحية الأولية، مركز يهدف إلى تقديم خدمة بسيطة متعلقة في فحص سريري إضافة إلى دواء، إلى خدمة شاملة متكاملة تساعد المواطن على الكشف المبكر عن كثير من المشاكل والأمراض، سواء المشاكل الجسمانية أو المشاكل النفسية، إضافة إلى وجوه إلى العمل على تصحيح نظام الحياة لديه، النظام الصحي الحياتي، واكتشاف بعض المشاكل التي قد تكون موجودة في العائلة وليست ظاهرة لرب الأسرة.
1: نعم، كم من الخدمات الطبية التي اكتشفتموها يا دكتور يعني حرم منها المريض السوري دعني أقول؟
0: حقيقة يعني نحن في كثير من الحالات كنا فخورين بما اكتشفنا، حيث اكتشفنا عند بعض المرضى وجود مثال أنه مريض بداء سكري وهو لا يعلم، أو مريض بداء أو مريض بضغط وهو لا يعلم، ولكنها في المراحل الأولى، وبالتالي فإن التدخل كان إيجابيا جدا وساهم في عدم تفاقم تلك المشكلة، إضافة إلى رفع وعي المجتمع بآلية تقديم الرعاية الصحية الأولية. إضافة إلى هناك نقطة جدا مهمة، هي فهم المجتمع لمفهوم الرعاية الصحية الأولية وتقبله لهذه المنهجية. لم يعد هذا ما دأبنا عليه في أوسون منذ زمن بعيد، محاربة الوصمة المتعلقة بالرعاية الصحية النفسية، حيث هناك الكثيرون من يتجنبون حضور مركز الرعاية الصحية الأولية أو إلى الطبيب النفسي لأنه يعتبر أن ذلك هو وصمة بحقه، ولكنه في الحقيقة هو إنقاذ.
1: صحيح، لم تعد رفاهية في بلد عاش أزمات مركبة دعني أقول.
0: نعم،
1: للأسف
0: نحن نعاني من مشاكل نفسية جمة. طيب، لا نراها لأنها لا ترى ولا تنعكس على أثر جسدي، إنما هي أثر نفسي قد يتأثر به الآخرون أكثر من المريض.
1: صحيح، وعليه تنتقل منظمة أوسوم تدريجيا كما ذكرت نحو نهج التنموي وتعزيز المرونة الصحية بدلا من الاكتفاء بالاستجابة الطارئة. اليوم إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة، كيف تطبق أو تطبقون هذا المفهوم على أرض الواقع، إن كان في المشافي والمراكز التي تديرونها؟
0: نعم، حقيقة مواكبة التطورات بالعموم والانتقال من الخدمات الطارئة التي تقدم بمجرد الإنقاذ إلى خدمات تؤدي إلى تعزيز قدرة المريض أو قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز قدرته على الحياة، وبشكل أو بآخر هي تعزيز لرفاهية الحياة لدى ذاك المواطن، هي أحد الأساسيات التي نعمل عليها حاليا، حيث أننا لم نعد نسعى إلى تقديم خدمة سريعة وعاجلة بمجرد أن نضمد الجرح ثم نطلقونا. نحن نستطيع أن نقول أننا انتقلنا من تضميد الجراح إلى تجميل تلك الجراح، وإلى تحويل المواطن من إنسان من تلقي خدمة سريعة وعاجلة ومن ثم الانصراف إلى بناء نظام صحي متكامل يسهم في التخفيف، حتى أن النظام الصحي المتكامل يسهم في التخفيف من الأمراض ويسهم في التخفيف من أعباء القطاع الصحي. أي أننا اليوم بناء على منهجية واضحة ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية سوف أخفف الضغط الناتج، أنني عندما أكتشف الضغط مبكرا لن يكون المريض بحاجة إجراء فسطرة فيما بعد، من بعد أن يكتشف أن لديه انسدادات أو لديه ارتفاع ضغط شرياني أدى إلى تمزقات على مستوى الأوعية الدموية وما إلى ذلك. لذلك نحن نساهم في ذلك، في الانتقال من مجرد التشخيص السريع إلى مرحلة التعافي المبكر للقطاع الصحي بالأمر.
1: كل التوفيق لكم دكتور مؤيد. نختم برسالتك كمدير البرامج في منظمة أوسوم، رسالة تتوجه بها من خلال منبرنا للمستمعين السوريين وأيضا للمجتمع الدولي.
0: حقيقة سوريا مرت بأزمة لم تمر على أحد، والوضع بشكل عام في سوريا هو وضع صعب، ولكن السوريون بعزيمتهم وبإصرارهم، والسياق السوري الحالي هو سياق صعب يحتاج إلى صبر، ولكن التقدم يسير بخطى متسارعة. الجميع الآن يدرك أننا لم نعد ضمن مرحلة الطوارئ ومرحلة الاستجابة العاجلة، وإنما ننتقل الآن بشكل سريع إلى مرحلة التعافي المبكر. لذلك لابد لنا

0: التفكير بالمشاريع الخلاقة التي تدعم تطوير القطاع الصحي والقطاعات الأخرى وإضافة إلى الاستجابة إلى الفجوات التي قد يكون في بعض الأحيان سدها هو جزء من عملية التعافي المبكر.
1: شكرا لمنظمة أوسوم وشكرا لكل القائمين على هذه المنظمة والعاملين فيها التي تعنى بالقطاع الصحي على أرض سوريا. شكرا لهذه الجهود المباركة، دمتم بخير إن شاء الله. جسور الخير، جسور الخير.

للعدالة الانتقالية خطوات ومعايير معقدة نبسطها لكم، ونسرد تفاصيل التجارب الدولية ونسقطها على الواقع السوري ضمن برنامج عدالة. تستمعون إليه الأحد من كل أسبوع الساعة 4:30 مساء بتوقيت دمشق عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق.

تواصل، أكثر من مجرد أرقام وأبعد من مجرد مواسم عابرة. في مواسم نرافقكم خطوة بخطوة في رحلة المحصول، من جذور البذرة حتى حصاد الموسم. نحلل الواقع، نكشف الأهمية، نواجه التحديات، ونرسم مع الخبراء والمزارعين رؤية الغد. مواسم يأتيكم كل أحد عند الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.

تنقل

0: أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من خمائل الأدب.
1: اشتهر عن الحجاج ظلمه وبطشه، لكن ترى هل له أياد بيضاء في بعض المواقف؟ هذا ما سنتعرف إليه في خميلتنا الأولى.

0: ممن الكتاب الذي تحمله أيها الحاجب؟
1: من الخليفة عبد الملك بن مروان.
0: إلي به. بسم الله الرحمن الرحيم. من الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، تعقب جماعة زيد بن شبيب الشيباني وأجهز عليهم، ثم أرسل إلي رأس عباد بن أسلم البكري. والسلام عليكم أيها الحاجب.
1: أمر مولاي.
0: اجمع قادة العسكر الآن وجئني بهم.
1: في الحال يا مولاي.

0: لقد علمت أنك أجهزت على جماعة زيد بن شبيب الشيباني،
1: أليس هذا هو أمرك يا مولاي؟
0: بلى يا ابن يوسف، لكنك لم تشفي غليلي بإرسال رأس عباد بن أسلم البكري.
1: لهذا الأمر جئتك.
0: أبقيت عليه يا حجاج؟
1: نعم، وجئت أستوهبك إياه يا مولاي.
0: لكن أمري إليك كان واضحا.
1: ما جرى معي جعلني أتردد بتنفيذ الأمر الواضح.
0: تتردد بتنفيذ أمري وأنا الخليفة يا ابن يوسف؟
1: مولاي الخليفة، أستحلفك بالله أن تسمع الذي جرى معي، وبعدها لك أن تحكم بالذي تشاء، وعلي أن أنفذ أمرك يا مولاي أيا كان.
0: حسنا، ما الذي جرى معك؟
1: الذي جرى معي أيها الحاجب.
2: أمر مولاي.
1: هل بقي أحد من جماعة الشيباني ولم نحكم عليه بالموت؟
2: نعم يا مولاي، بقي عباد بن أسلم البكري.
1: إلي به، فهذا هو الذي يريد رأسه الخليفة عبد الملك بن مروان.
2: في الحال يا مولاي.
3: ادخل يا عباد.
4: أعلم أنني مقتول أيها الحجاج، ولكنني أناشدك بالله ألا تفعل.
1: ولم لا أفعل يا عباد؟ إن خروجك مع الخارجين على الخليفة عبد الملك بن مروان يستوجب القتل 1000 مرة.
4: مرة أخرى أناشدك بالله ألا تفعل.
1: ولماذا يا ابن أسلم؟
4: لأنني أعول 24 امرأة ما لهن كاسب غيري.
1: ما دمت تعول كل هذا العدد من النساء، لما أقدمت على ما أقدمت عليه؟
4: أمر الله وكان.
1: وأمر الله سيكون يا عباد. الخليفة عبد الملك بن مروان هو الذي كتب إلي لأحمل إليه رأسك. ثم من قال لك إني أصدق قولك هذا؟ أيها الحاجب.
2: أمر مولاي.
1: ما هذا العويل والضجيج؟
2: نسوة يريدن الدخول عليك.
1: إذن لهن بالدخول.
2: لكنهن أهل هذا الرجل الواقف أمامك يا مولاي.
1: أدخلهن ولا تجادل.
2: في الحال يا مولاي.
1: وأنت أيتها المرأة، ماذا لديك؟
5: أريد أن أقول شيئا أيها الأمير.
1: تفضلي.
5: حجاج، إما أن تمن بتركه علينا وإما أن تقتلنا معه. حجاج لم تشهد مقام بناته وعماته يندبنه الليل أجمعا. حجاج لا تفجى به إن قتلته 8 و10 و2 و4. فمن رجل دان يقومه مقامه علينا فمهلا لا تزدنا تضعضعا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله لا أزيدكن تضعضعا ولا أعنت عليكن أحدا.
6: أطال الله في عمرك.
5: بارك الله لك.
0: لو كنت مكانك ما فعلت غير الذي فعلته.
1: أفهم من كلامك هذا أنك وهبته لي يا مولاي؟
0: نعم، وعند عودتك زده 100 دينار أخرى ثم أرسله إلي.
1: لو أرسلته إليك فلن يصل سالما إلى دمشق.
0: وهل الطرق غير آمنة؟
1: لا لا لا، كل الطرق آمنة، وإنما سيموت الرجل خوفا قبل أن يصل إليك.
0: لا تخف على عباد بن أسلم يا حجاج، أعطه 100 دينار ينفقها على هؤلاء النسوة، وطمئنه ورغبه بالمجيء إلي.
1: مولاي الخليفة، وما الذي ستفعله معه؟
0: لن أفعل إلا خيرا يا حجاج، ولكن أريدك أن تعلم أن الناس 3 أنواع، وأن كل نوع بحاجة إلى قطع لسان. نوع من الناس نقطع لسانه بالصلة، ونوع نقطع لسانه بالسيف، والنوع الثالث كفتنا مؤونته الحياة نفسها، فهو يركض وراء رغيف الخبز من الصباح إلى المساء، ولو سألته من هو الخليفة لما عرف اسمه.
1: صدقت يا مولاي، وأرجو أن تقطع لسان عباد بن أسلم بالصلة.

0: كتاب هذه الحلقة من خمائل الأدب هو خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي. وابن حجة هو الشيخ تقي الدين علي بن عبد الله الأزراري الحموي الذي ولد في حما سنة 67 للهجرة.
1: تتلمذ في صباه على يد الشيخ شمس الدين الهيتي وعلى يد قاضي قضاة حما علاء الدين بن القضامي، ثم تنقل بين حما ودمشق وطرابلس والقاهرة ليستقر من جديد في مسقط رأسه حما.
0: له عدد من المؤلفات التي تدل على سعة اطلاعه وغزارة إنتاجه، ومنها ثمرات الأوراق وكشف اللثام عن التورية والاستخدام وقهوة الإنشاء وبلوغ المرام في سيرة ابن هشام وبلوغ المراد من الحيوان والنبات والجماد والثمرات الشهية من الفواكه الحموية وديوان شعر وخزانة الأدب وغاية الأرب.
1: وخزانة الأدب وغاية الأرب هو في الأصل شرح لبديعية المؤلف التي نظمها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وعد فيها من أنواع البديع 42 نوع استهلها بقوله: لي في ابتدى مدحكم يا عرب ذي سلمي براعة تستهل الدمع في العلم.
0: وخزانة الأدب أشبه ما تكون بالموسوعات الأدبية التي تجمع فنون الأدب المختلفة من اللغة والبلاغة والنقد والتاريخ والتراجم ومنثور الكلام ومنظومه والمساجلات الأدبية، وهو كتاب يعد مرجعاً خاصاً للعصرين المملوكي والأيوبي، بالإضافة إلى كونه من مراجع الأدب العامة.

0: أن يطلق الرجل زوجته فهذا أمر معروف، أما أن يقول الغلام لسيده أمي طالق من أبي فهذا أمر غير معروف.
1: لكننا سنتعرف إليه الآن في نوادر ظرفاء.

0: لقد مللت من طرق الأبواب دون جدوى، أبحث عن رغيف خبز فقط، ولكن لا أحد يعطي الرغيف أو كسرة من الرغيف.
1: هذه الدار تختلف عن مثيلاتها، فلما لا أطرق الباب لعل وعسى.
2: من؟
0: أمن الله عليك بالخير يا سيدتي، أنا سائل جائع يبحث عن رغيف خبز.
2: يفتح الله لك.
0: يفتح الله لك ولي، ولكن يا عمتي أريد كسرة خبز، فأنا جائع جدا.
2: ما نقدر عليها؟
0: حسنا، أريد قليلا من أي نوع من أنواع الحبوب.
2: ليس لدينا بر أو شعير ولا حتى عدس.
0: إذن أريد شربة ماء.
2: ماذا أقول لك؟ وهذه لا نجدها لك أيها السائل.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يفتح الله لك ما نقدر عليها. ليس لدينا بر أو شعير أو عدس،
3: وهذه لا نجدها أيها السائل.
2: لو تظل تطرق وتطرق حتى ينكسر الباب أو تنكسر يدك، فإنك لن تجد عندي شيئا.
0: ما عدت أريد منك شيئا.
2: إذن لماذا تطرق الباب؟
0: لتخرجي معي يا عمتي، فأنت أحق مني بالسؤال.

0: يا إلهي ما هذا
1: يا غلام
0: السيء؟
1: يا غلام أيها الغلام أيها الغلام أيها الغلام.
0: نعم يا سيدي.
1: كنت أمشي وراءك وأنت من باب لباب من دون أن يعطيك أحد الرغيف خبز أو كسرة من رغيف.
0: نعم، ولكن
1: ما قولك أن تشتغل عندي؟ فأنا أنعم الله علي بزوجة وجارية، ولكنني أحتاج إلى غلام.
0: أنا موافق يا سيدي، وأبحث عن عمل.
1: حسنا، هيا معي إلى البيت لتأكل من طعامنا. أيها ما اسمك يا بني؟
0: اسمي كنت سأنسى اسمي من الفرحة. اسمي مسرور يا سيدي، يا مولاي اسمي مسرور.
1: هيا معي يا مسرور، فأنا أيضا أصبحت مسرورا. هيا
0: أصبحنا مسرورا.

0: مولاي
1: ما بك يا مشروف؟
0: أراك تأكل ولا تطلب مني أن أشاركك الطعام.
1: اسمع يا مسرور اسمع، أنا لست بخيلا كما يشاع عني، وإنما أنا حريص.
0: واضح واضح، الحرص واجب يا سيدي،
1: والبخل واجب في كثير من الأحيان أيضا.
0: كما تشاء يا سيدي، الحرص واجب والبخل واجب، ومن الواجب أن تدعوني إلى الطعام عندما تأكل.
1: أدعوك إلى طعامي؟ أدعوك إلى طعامي؟ ماذا تقول؟
0: ولم لا؟ ألست أعمل عندك؟
1: بلى، ولكني رأيتك البارحة شديد المضغ، سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت لأخرى.
0: جعلت في ذاك يا سيدي، أتريدني إذا أكلت لقمة أن أقرأ بعدها معلقة امرئ القيس ثم آكل اللقمة الثانية؟
1: وحبذا؟ وحبذا لو تقرأ المعلقات كلها. أنت الآن جائع؟
0: أنا جائع، جائع جدا، وما يزيد في جوعي رؤيتي للطعام.
1: يا مسرور.
0: نعم.
1: للسيد طعامه وللغلام طعامه.
0: أين طعامي؟
1: مرجانة، يا مرجانة.
2: نعم يا سيدي.
1: هاتي طعام الغلام.
2: في الحال يا سيدي.
0: بسرعة يا مرجانة.

0: إيه؟ ما هذا يا مرجانة؟
1: الخبز والجبن.
0: الخبز والجبن. الخبز وهذه كسر منه، ولكن أين الجبن؟
1: هذه قطعة الجبن، ألا تراها؟
2: انصرفي يا مرجانة، انصرفي انصرفي. وأنت يا مسرور؟
0: نعم يا سيدي.
2: هي ذي قطعة الجبن أمامك، وقد لا ترى بعيني أكول شره مثلك.
0: أنا؟
2: ولكنها مرئية بعيني كل حريص. متى تفهم معنى الحرص يا مسرور؟
0: عندما أرى الجبن يا سيدي وألمسه بيدي وأمضغه بفمي.
2: ماذا؟
0: نعم،
2: تراه وتلبسه وتمضغه. أجننت يا مسرور؟ أما تعلم أن رطل الجبن يباع ب3 دراهم؟ ثم إن قطعة الجبن ليست لللمس والمضغ، إنها فقط لتمسح اللقمة بطرفها. أيعجبك الحال عندي أم أعيدك إلى الطريق الذي أتيت
0: منه؟ لا يا سيدي، لا. يعجبني الحال، ولك علي أن أجعل رطل الجبن بدرهم ونصف.
2: وكيف هذا يا مسرور؟
0: سألتني يا مولاي.
2: تفضل.
0: سأقول لك، أمسح لقمة بقطعة الجبن وأمسح اللقمة الأخرى بالهواء المحيط بقطعة الجبن. أرقص يا مولاي، أرقص.
2: أحسنت يا مسرور، هذا هو مسرور الذي أريده. بهذا نوفر نصف ثمن الجبن. كنت أفكر في تعليمك الحرص فإذا بك تعلمني. أحسنت يا مسرور. هيا هيا هيا.

0: أنا يا مرجانة. لا تفتحي الباب، لا تفتحي، وقولي لسيدتك إني أكلت وطرحت لقمة للهر، فإن أكلت هي لا تطعمه شيئا لئلا نفسد عادتنا ونفسد عادة الهر.
1: سأفعل يا سيدي.
2: لهذا الأمر رجعت يا سيدي؟
0: ها؟ وهل هذا قليل يا مسرور؟
3: اسمع، أمي طارق من أبي إن بقيت عندك بعد الآن، وسلم لي على الهر يا سيدي.

0: أصل الهوى هو النظر والسماع، هذا ما قاله الكتاب.
1: لكن الشعراء أيضا لهم كثير في هذا الموضوع، هذا ما سنستمع إليه الآن في الخميلة التالية.

0: يقال إن أصل الهوى هو النظر والسماع، ومن ثم يتمكن من القلب ويسيطر على اللب، متنقلاً من حال إلى حال، وفي كل الأحوال يصبح المحب أسيراً لمن أحب، منقاداً إليه أياً كانت مصاعب ذلك الدرب. يقول الشاعر غيلان بن عقبة المعروف بذي الرمة:
1: خليلي لما خفت أن تستفزني أحاديث نفسي بالهوى واهتمامها، تداويت من مي بتكليمة لها فما زاد إلا ضعف شوقي كلامها.
0: وهو القائل أيضا: وكنت أرى في وجه مية لمحة فأبرق مغشيا علي مكانيا، وأسمع منها لفظة فكأنما يصيب بها سهم طريق فؤاديا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وأني لا ألقى من الحب راقية.
1: وحول النظر الذي يوقع المحبة يقول أحد الشعراء: كم نظرة منها شجيت لها، قامت مقام الفقد للنظر، ولا بأوطاري ولست أرى عيشا يهش له بلا وطر.
0: وفي هذا المعنى يقول أحمد بن أبي طاهر: نازعني من طرفه الوحي، وهم أن ينطق فاستحيا، جرد لي سيفين من لحظه، أمات عن ذا وبذا أحيا. إذا كان الطرف هو رسول القلب إلى القلب، فإن الذي استحوذ على قلبه الحب قد لا يستطيع النظر ولا الكلام مع المحبوب في محاولة منه لإخفاء الأثر. ولكن هيهات هيهات، فللحب وإن عملوا على إخفائه علامات وعلامات. يقول أحد الشعراء:
1: تمنيت من أهوى فلما لقيته بهدت، فلم أعمل لسانا ولا طرفا، فأغضيت إجلالا له ومهابة، وحاولت أن يخفى الذي بي فلم يخفى.
0: إذا كان هذا الشاعر عندما التقى محبوبه قد بهت ولم يستطع أن يعمل الطرف أو اللسان، فإن شاعراً آخر لم يبهت. ولكن ماذا فعلت به تلك النظرات؟ هو الذي أجاب عندما قال:
1: تأملتها مغترة فكأنما رأيت بها من سنة البدر مطلعا، إذا ما ملأت العين منها ملأتها من الدمع حتى أنزف الدمع أجمعا.
0: وليس بعيدا عن هذا قول شاعر آخر مخاطبا محبوبه:
1: أغريتني بحياتي إذ غريت بها، فصار طول بقائي بعد

أعدائي، فكيف ينعش من أرداه ناعشه، ومن يرى جسمه رأي الأطباء؟ أم كيف يبرأ قلبي من صبابته بطبكم ودوائي عندكم دائي؟

0: قطعت جهيزة قول كل خطيب.
1: هذا مثل يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بما يأتي به من حماقة.
0: من هي جهيزة؟ ومن هو الخطيب الذي قطعت عليه قوله؟
1: هذا ما سنعرفه الآن في وذهبت مثلاً.

0: إن لم نفعل شيئاً تقاتل الحيان يا مسعود.
1: وما الذي يمكن أن نفعله الآن؟ خزاعة فقدت شاباً من خيرة شبابها يا عمر، وبنو مخزم أجار القاتل.
2: يمكنكما أن تفعلا شيئاً يا مسعود.
1: وما هو هذا الشيء يا زوجة أخي؟
2: اذهبا إلى أهل القاتل وأقنعاهم بدفع دية المقتول إلى أهله.
0: حسناً، قم معي يا مسعود.
1: إلى أين؟
0: إلى أهل القاتل، لابد من دفع الدية.
1: يا رب، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأدعو لكما بالتوفيق إن شاء الله. جهيزة، أين أنت يا جهيزة؟
3: أنا هنا يا مولاتي. أتريدين شيئا؟
2: أجل، اذهبي واستطلعي الأخبار في الحيين ثم عودي إلي بسرعة.
3: في الحال يا سيدتي.

0: ما هي الأخبار يا جهيزة؟
1: التوتر يسود الحيين، وأخشى ما أخشاه أن تقع الواقعة.
0: اللهم استر.
1: ومن أين يأتي الستر يا سيدتي وخزاعة أضاعت فارسا من خيرة فرسانها؟ ثم إنه شاب لم يتزوج بعد يا سيدتي.
0: أنت ما همك إلا الزواج، أنسيت أن عمرا ومسعودا قد ذهبا لإصلاح ذات البين؟
1: لم أنسى ذلك، وأدعو الله لهما بالتوفيق.
0: اذهبي من جديد إلى الحيين.
1: الآن عدت منهما يا مولاتي.
0: لكنك لم تعودي بأي خبر. اذهبي من جديد وعودي إلي بخبر سار هذه المرة.
1: سأستطلع أخبار الفريقين وآتيك بالخبر السار إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليك السلام.

0: لا نستطيع الحديث في شيء قبل وصول ولدنا إلى الحي، ربما يكون الحق إلى جانبه.
1: أيا كان الأمر، فابنكم قتل فارسا من خيرة فرسان خزاعة، ولا بد من دفع الدية.
0: نتحدث عن هذا الأمر وغيره بعد أن يصل ولدنا ونستمع إليه.
2: ولدكم أجاره بنو مخزم، ولن يأتي إليكم الآن.
0: سيأتي في غد أو بعد غد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا عم، ولدك لن يأتي إليك إلا إذا علم أن الأمور قد حلت، ولن تحل إلا بدفع الدية لذوي المقتول.
2: ادفع الدية واشتري دماء الناس يا عم.
1: والقتل لا يجر غير القتل يا عم.
0: لا بأس لا بأس، سأشاور بعض أهل الرأي من حينا ثم أرد لكما الجواب.
1: ونحن أنعود إلى أهلنا إلى حين وصول جوابك؟
0: لا لا، ابقيا هنا وسأعود، لن أتأخر عليكما.
1: أراك عدت بجمع كبير من الرجال يا عم.
0: نعم، هؤلاء وجوه القوم، فاصعد يا عمرو فوق هذا وخاطبهم بصوت مرتفع.
1: يا رب.
3: ماذا سيقول؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها القوم، إن القتل لن يجر وراءه سوى القتل، وبدفع الدية نحفظ دماء الناس. فاجمعوا الدية وادفعوها إلى...
4: اسمع، ولمن سيدفعون الدية؟
1: اسكتي أيتها الحمقاء.
4: أهل المقتول ظفروا بالقاتل وقتلوه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
5: انزل يا عمر، انزل، فقد قطعت جهيزة القول كل خطيب.

0: عاش الملك النعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي، وهو الملقب بأبي قابوس، في الفترة بين عامي 582 و609 للميلاد، وهو من أشهر ملوك المناذرة قبل الإسلام.
1: كان للملك النعمان بن المنذر أمور غريبة، وقد دارت كثير من القصص حولها، وفي خميلتنا التالية سنتعرف إلى إحدى هذه القصص على لسان راويها.

0: ألا ترى أن الملك النعمان بن المنذر قد شرب الليلة أكثر من أي ليلة أخرى؟ قل له شيئا يا أسعد.
1: صحيح أننا صديقاه ونديماه، ولكن لا نستطيع أن نفرض عليه شيئا.
0: ولكن النصح واجب في مثل هذه الحالة.
1: انصحه أنت.
2: أسعد وأسعد تعال. لا لا لا، أسعد وسعيد، عما تتحدثان؟
0: لقد شربت الليلة أكثر من أي ليلة أخرى يا مولاي الملك. أقترح عليك أن تنام وننصرف.
2: سنواصل الشراب ولن تنصرف من عندي. اسقني اسقني يا أسعد، اسقني.
1: تفضل يا مولاي الملك، تفضل.
2: لم أرتوي بعد. قرب الباطية يا أسعد، قربها.
1: لقد شربت كثيرا أيها الملك.
2: بين القليل والكثير متسع للشراب. إلي بالباطية يا أسعد.
1: قل شيئا يا سعيد.
0: قد نصحناه وما قبل النصيحة. افعل ما أمرك به الملك.
2: نعم نعم، أنا الملك وسأشرب من الباطية من دون كأس. قربها إليه أسعد. أحمل أحمل معه يا سعيد.
3: حسنا،
2: ارفعها وقربا فمها من
3: فمي. هيا هيا
2: الآن الآن أشعر بالارتواء. سعيد.
0: أمر مولاي الملك.
2: مر ذلك الخادم يأتيني بالسيف.
4: هات سيف الملك أيها الخادم.
1: سعيد، ما حاجته للسيف الآن؟
0: لا أدري.
5: هذا هو السيف يا مولاي الملك.
2: دع القبضة في يدي وأمسك بالقراب أنت. هيا.
5: كما تشاء يا مولاي.
2: حان وقت القصص الآن.
1: لا يوجد عدو هنا لتقتص منه يا مولاي.
2: عدوي أنت؟ من أنت؟
1: مولاي الملك، أنا أنا أنا صديقك أسعد، وهذا صديقك سعيد.
2: دعني من هذا، أنت عدوي ولست صديقي.
6: مولاي مولاي، لقد قتلته يا مولاي.
2: العدو يقتل أيها العدو.
6: مولاي الملك، أبعد سيفك عني. أنا صديقك سعيد يا مولاي.
2: لا لا لا، لا أنت عدوي ولا بد من القصاص.
5: مولاي الملك، أنا خادمك.
2: أنت أعرفك أعرفك. خذ السيف ثم أعده نظيفا إلى قرابه.
5: في الحال يا مولاي.
2: أيها الخادم.
5: أمر مولاي الملك.
2: قرب شراب إلهي.
5: أمر مولاي، تفضل.
2: هذه الكأس لك، اشربها أنت. وأما أنا فمن الباطية أشرب. احملها وقرب فمها من فمي.
5: في الحال يا مولاي.

0: أمر مولاي.
1: سعيد هو أسعد لم يأتيا بعد، أرسل من يأتيني بهما الآن.
0: لكنك يا مولاي،
1: لما سكت أيها الخادم؟
0: هما يا مولاي.
1: ما الأمر أيها الخادم؟
0: هما في المقصورة المجاورة.
1: ولم لم يدخلا؟ ناديهما بسرعة.
0: مولاي الملك، إنهما عفوك يا مولاي، عفوك، أرجو أن تراهما بنفسك، لأنهما
1: يا إله السماوات والأرض، أنا من فعل ذلك؟
0: نعم يا مولاي، أنت من فعل ذلك.
1: اسمع اسمع،
0: كل أذان المصغية يا مولاي.
1: مر الرجال بدفنهما وبناء القبرين على أحسن ما تكون قبور الملوك، وسأغري القبرين بدم من أقتله بدءا من هذا اليوم.
0: في الحال يا مولاي.
1: واسمع اسمع أيها الخادم، اسمع.
0: نعم يا مولاي.
1: مر كل من يمر بالقبرين أن ينحني لهما، ومن لا ينحني لهما فجزاؤه القتل، ولكن بعد أن ألبي له رغبتين اثنتين مهما كانتا. هيا هيا انصرف، هيا.

0: توقف أيها القصار.
1: ماذا تريد مني أيها الرجل؟
2: وتتظاهر بعدم المعرفة؟ أي رجل بليد أنت؟
1: احترم نفسك، أنا فعلا قصار، ومهنتي تبييض الثياب بعد نزجها، لكن لدي من عزة النفس ما يكفي لعشرة من أمثالك.
0: ولهذا يا عزيز النفس لم تنحني للغنيين؟ هيا معنا.
1: إلى أين؟
0: إلى الملك النعمان الذي سيفصل رأسك عن جسدك. هيا.
1: وإن لم أذهب؟
2: ستذهب بالقوة. هيا معنا.

0: لما لم تنحني للغريين؟
1: لقد انحنيت يا مولاي الملك.
0: وتكذب أيضا؟
1: هما الكاذبان، لا أنا يا مولاي.
0: بل أنت الكاذب أيها القصار، وإني قاتلك لا محالة. ولكن قبل قتلك احتكم في رغبتين، فأنت مجاب إليهما باستثناء العفو عنك.
1: لابد من قتلي بوشاية هذين الرجلين أيها الملك؟
0: نعم فاحتكم.
1: حسنا، إني أحتكم أن أضرب رقبة الملك بمدقتي هذه.
0: أيها الجاهل، لو حكمت علي أن أجري على من تخلف وراءك ما يعينهم لكان أصلح لهم.
1: طالما أنك خيرتني فأنا لا أحكم إلا بضربة على رقبة الملك.
0: ما ترى فيما حكم به هذا القصار الجاهل أيها الوزير؟
2: أرى أن هذه سنة أنت سننتها، وأنت أعلم بما في نقض السنن من العار والإثم. ثم إنك متى نقضت سنة نقضت أخرى، فيكون ذلك لمن بعدك كما كان لك فتبطل السنن.
0: معك الحق أيها الوزير. أيها القصار.
1: نعم يا مولاي الملك.
0: أحكم بغير ما قلت، فإني مجيب لما تشاء ولو بلغ حكمك شطر ملكي.
1: لا أحكم إلا بضرب عنقك بمدقتي هذه.
0: أيها الوزير،
2: ما دام مصرا فعليك المثول لرغبته.
0: لا بأس لا بأس، ها أنا أمامك أيها القصار، نفذ ما حكمت به، لكن تأكد أنني قاتلك.
1: حسنا حسنا يا مولاي.
2: ماذا فعلت أيها الأحمق؟ لقد سقط الملك مخشيا عليه. أيها الحراس، أيها الحراس، خذوه إلى السجن.
1: ماذا يريد مولاي الملك؟
0: بقيت لك رغبة أخرى، فاحكم بها قبل قتلك.
1: إني أحكم أن أضرب الجانب الآخر من رقبة الملك.
0: ما ترى أيها الوزير؟
2: أرى أن هذا حقه.
0: ويلك أنت الآخر، لو ضربني مرة أخرى فلن أفيق من الإغماء. فكر معي.
2: ليس لدي حيلة أيها الملك.
0: حسنا حسنا أيها القصار.
1: أمر مولاي الملك.
0: كأني سمعتك تقول يوم أتى بك الحارسان الموكلان بالغريين إنك انحنيت للغريين وهما كاذبان.
1: نعم قلت ذلك يا مولاي ولم تصدقني.
0: إذن انحنيت للغريين؟
1: نعم نعم يا مولاي، لقد انحنيت لهما.
0: وأنا الآن أشهد أنك صادق وأشهد أنهما كاذبان. اسمع.
1: أسمعك جيدا يا مولاي الملك.
0: لقد وليتك مكانهما من هذه الساعة وجعلت أمرهما إليك، فاصنع بهما ما تشاء.

0: المخرجة المنفذة آمال حداد.
1: خمائل الأدب وتحية من مروان الخاطر وجمال عقاد.